صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا

0: الله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني. بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها: ثقتي بالله. مفاتيحها: لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجاهيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة: تعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه آواه الله في كنفه، ونشر عليه رحمته، وأدخله جنته: من إذا أعطي شكر، وإذا قدر غفر، وإذا غضب فتر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه استوجب الثواب واستكمل الإيمان: خلق يعيش به في الناس، وورع يحجزه عن محارم الله، وحلم يرده عن جهل الجاهل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أعلم أنهن حق: ما عفى امرؤ عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا، وما فتح رجل على نفسه باب مسألة يبتغي

0: بها كثرة إلا زاده الله بها فقرا. وما فتح رجل على نفسه باب صدقة يبتغي بها وجه الله تعالى إلا زاده الله بها كثرة. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. وثلاث مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الجهني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم

إليه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخر

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله الجهني.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: ساعة ساعة ساعة يا أخ، ساعة من الذهب الخالص. ساعة.
1: شكرا، معي ساعة.
0: انظر انظر انظر وحقق النظر ولا تشتري.
1: جميلة.
0: ما رأيك؟
1: ساعة حقيقية؟
2: وهل أبيعك ساعة مغشوشة؟
1: بكم تبيعها؟
0: ثمنها؟ قل كلمتك.
1: ليس معي سوى 30 دينارا.
0: ادفع 50.
1: لا أملك غيرها.
2: انتظر انتظر يا محترم، هاتي 40.
1: قلت لك ليس معي سوى 30.
0: هاتها وبارك الله لك فيها، هات. صدقني لولا احتياجي لثمنها لما بعتها.
1: قل لي وماذا تحمل أيضا؟
0: ساعة حريمي نسائي، هل تشتريها؟
1: أختي تشتريها.
0: وأين أختك؟
1: في نهاية الشارع، فهل تأتي معي؟
0: ولم لا، هيا بنا.

0: أحق ما تقول يا وليد؟
1: انظري يا أمي، إنها من الذهب الخالص.
0: ربي، ولكن لما يبيعها بهذا الثمن البخس؟
1: يقول إنه محتاج لثمنها. ها، ماذا قلتي؟
0: وأين الساعة التي اخترتها لأختك؟
1: هيا انظري انظري.
0: إنها من أجود الماركات.
1: يا أمي، لقد عرضتها على صديق لي فثمنها بألف دينار.
0: وهل دفعت لك عبلة ثمنها؟
1: نعم، ولو وجدت معه غيرها لاشتريتها وبعتها وربحت فيها.
0: ألم تجد ساعة لأمك يا وليد؟
1: وعدني الرجل أن يبيعني ساعة أخرى بعد يومه.
0: تذكر أمك يا وليد، أم نسيت من سهرت الليالي على رعايتك والعناية بك؟
1: صدقيني يا أمي، سأشتري لك ساعة أحسن من هذه وتلك. هاتي ثمنها مقدماً.

0: مبروكة عليك الساعة يا عبلة.
1: بارك الله فيك يا أبي.
0: إنها ساعة ثمينة، فهل يملك زوجك ثمنها؟
1: زوجي لقد أعطاها لي هدية عيد ميلادي.
0: لماذا يشكو الفقر والحاجة إذن؟
1: من يا أبي؟
0: زوجك، ألا يشتكي كلما زارنا من ضيق ذات اليد؟
1: أنت تعرف يا أبي أن مرتبه بسيط وبالكاد يكفينا.
0: ومن أين جاء بثمن الساعة الذهبية التي في معصمك؟
1: اشتراها بالتقسيط.
0: بالتقسيط؟ عشنا وشفنا ساعات ذهبية مرصعة تباع بالتقسيط. على كل، أين زوجك؟
1: أوصلني إلى هنا وسيلحق بي عند انتهاء العمل.
0: مرحبا بك في بيتك يا عبلة. يا أم وليد، أم وليد!

0: ماذا ترى؟
1: أرى ساعة ذهبية تزين معصمك، فمن أين جئت بها؟
0: اشتريتها.
1: وهل رضي أبوك عن ذلك رغم سقوطك في الامتحان فاشترى لك ساعة ب1000 دينار؟
0: قلت لك اشتريتها من مصروفي الخاص.
1: نعم، أي مصروف ذلك الذي تدخر منه ثمن ساعة ذهبية كهذه يا وليد؟
0: هل تكتم السر يا زاهر؟
1: في بئر. ماذا وراءك يا وليد؟
0: اشتريتها ب30 دينارا.
1: بكم؟
0: اخفض من صوتك.
1: هذه الساعة تباع عندنا فوق 1000 دينار.
0: حظي نصيبي، وغدا موعدي مع بائع الساعات.
1: وهل عنده مثل هذه؟
0: سيأتي لمقابلتي ومعه بعض منها، فإن أردت الشراء فهاتي دنانيرك وقابلني عند نهاية الشارع.

0: ولم تطلب كل هذا المال يا وليد؟
1: سأشتري بعض المشغولات وأبيعها، وعندما آخذ ثمنها أسدد لك 100 دينار إن شاء الله.
0: أي مشغولات؟
1: ألا يسرك يا أبي أن ولدك يتاجر؟
0: وفي أي شيء تتاجر يا وليد؟
1: في المشغولات، الساعات، الأجهزة.
0: وأين تبيعها ومن أين تشتريها؟
1: هذا سر المهنة.
0: سر على أبيك؟ تخفي سرا عن أبيك يا وليد؟
1: بصراحة يا أبي، أمامي بعض الساعات والمشغولات وصاحبها يريد بيعها.
0: وهل تشتريها 100 دينار؟
1: التجارة شطارة، أليس هذا رأس مال التاجر يا أبي؟
0: انتظر، ماذا أرى حول معصمك يا وليد؟
1: ساعة جديدة.
0: ومن أين اشتريتها؟
1: من التاجر الذي سيبيعني الساعات وأربح فيها. ها؟ ماذا قلت يا أبي؟ هل تقرضني 100 دينار؟
0: وبكم اشتريتها يا وليد؟ بكم اشتريت الساعة؟
1: خمن يا أبي.
0: بكم؟ تكلم.
1: 30 دينارا فقط. ها؟ هل أتي لك بساعة مثلها؟

0: لقد تأخر صاحبك، ولا أظنه إلا يسرق هذه الساعة.
1: وما لنا نحن إن كان سرقها أو لم يسرقها؟ نحن نشتري بأبخس الأثمان ويتحمل هو نتيجة سرقته.
0: وهل أحضرت المال الذي نشتري به؟
1: رفض أبي أن يقرضني، ولكنني اقترضت من أمي.
0: وكم معك؟
1: 150 دينارا، وسأشتري كل ما معه. ها هو، اقترب اقترب يا رجل.
2: سامحني سامحني يا أخ وليد، سامحني، فقد تأخرت عليك كثيرا.
1: وأين الساعات؟
2: هذه ساعة رجالي وهذه ساعة نسائية.
0: أنا أخذ الساعة الرجالي.
1: بل أخذها أنا، لقد وعدت أبي بساعة.
0: أترك لي ساعة الحريم إذن.
1: وأمي؟ أقترض منها المال ولا أعطيها ساعة؟
2: انتظرا ولا تتعاركا، غدا أجلب لكما غيرهما.
1: وبكم تبيع؟
2: هاتي 100 دينار.
0: 100 دينار في ساعتين ذهبيتين، شيء لا يصدقه عقلي.
2: الشرطة الشرطة تدخل الشارع. خنتني يا وليد،
1: أسرع أسرع أسرع أسرع يا زاهر، أسرع.

0: وماذا فعلت يا ولدي؟
1: دفعت له الغرامة ووكلت له محاميا حتى أفرج عنه.
0: ولم لم تحتط للأمر قبل وقوعه يا أبا وليد؟
1: لم يكن يخطر على بالي أن الساعات مسروقة.
0: وأنت يا وليد؟
2: كنت أظنها بضاعته.
0: وهل يبيع التاجر بضاعة بهذا الثمن البخس إلا أن يكون قد سرقها يا ولدي؟
2: وما لي أنا؟ هو السارق ويتحمل نتيجة فعلته، أما أنا فمجرد زبون.
0: إن الإسلام يا ولدي لم يحل للمسلم أن يشتري شيئا يعلم أنه مغصوب أو مسروق أو مأخوذ من صاحبه بغير حق، لأنه إذا فعل ذلك يعين الغاصب أو السارق أو المعتدي على غصبه وسرقته وعدوانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى سرقة أي مسروقا وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في إثمها وعارها.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وإن كان رجال الشرطة أخذوا ما اشتريت لك ولأختك وضاع مالك الذي دفعت فاحمد الله تعالى، وإذا أردت أن ترجع على البائع فارجع.
1: وما لنا والبائع؟ الحمد لله الذي نجانا يا أخ صالح، أما البائع فله الله.
0: يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ضاع للرجل متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع في الثمن. صدق رسول الله السراج المنير صلوات الله وسلامه عليه.

0: اسمه الحضرمي عبد الله بن ضماد من حضرموت من اليمن، وكان حليفا لبني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. وأخوه ميمون بن الحضرمي صاحب البئر التي بأعلى مكة بالأبطح، ويقال لها بئر ميمون، مشهورة على طريق أهل العراق، وكان حفرها في الجاهلية. وقد أسلم العلاء بن الحضرمي قديما
1: بعد انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة. بعث العلاء الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي بالبحرين، وحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوي كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، وخلى بين العلاء بن الحضرمي وبين الصدقة يجتبيها.
0: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلاء الحضرمي كتابا فيه فرائض الصدقة في الإبل والبقر والغنم والثمار والأموال، يصدقهم على ذلك، وأمره أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيردها على فقرائهم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلاء بن الحضرمي نفرا فيهم أبو هريرة، وقال له: استوص به خيرا. وعن أبي هريرة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلاء بن الحضرمي وأوصاه بي خيرا، فلما وصلنا قال لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصاني بك خيرا، فانظر ماذا تحب. قلت: تجعلني أؤذن لك ولا تسبقني بآمين. فأعطاه أبو هريرة ذلك.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى العلاء بن الحضرمي أن يقدم عليه بعشرين رجلا من عبد القيس، فقدم عليه منهم بعشرين رجلا رأسهم عبد الله بن عوف. واستخلف العلاء على البحرين المنذر بن ساوي، فشك الوفد العلاء بن الحضرمي فعزله رسول الله صلى الله عليه وسلم وولى بن سعيد بن العاص وقال له: استوصي بعبد القيس خيرا وأكرم سراتهم.
1: وعن علي بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على العلاء بن الحضرمي قميصا سنبلانيا طويل الكمين فقطعه من عند أطراف أصابعه، وسأل عمر بن عبد العزيز السائب بن يزيد: ما سمعت في سكنى مكة؟ فقال: قال العلاء بن الحضرمي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر.

0: لم يزل ابن سعيد عاملا على البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل ابن سعيد إلى المدينة وترك عمله. وأراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يرده إلى البحرين، فأبى وقال: لا أعمل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجمع أبو بكر بعثة العلاء الحضرمي، فدعاه فقال: إني وجدتك من عمال الرسول عليه الصلاة والسلام الذين ولوا، فرأيت أن أوليك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك، فعليك بتقوى الله. فخرج أبو العلاء الحضرمي من المدينة في 16 راكبا ومعه فرات بن حيان العجلي دليلا. وكتب أبو بكر كتابا إلى العلاء بن الحضرمي أن ينفر معه كل من مر به من المسلمين إلى عدوهم.
1: فسار العلاء في من تبعه منهم حتى نزل بحصن فقاتلهم فلم يفلت منهم أحد، ثم أتى القطيف فقاتل الأعداء فيها فأصاب منهم طرفا وانهزموا، وظل كذلك حتى توفي أبو بكر وولي الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما.

وكتب عمر بن الخطاب إلى العلاء بن الحضرمي وهو بالبحرين أن سر إلى عتبة بن غزوان فقد وليتك عمله، واعلم أنك تقدم على رجل من المهاجرين الأولين الذين سبقت لهم من الله الحسنى، لم أعزله إلا ليكون عفيفا شديد البأس، ولكني ظننت أنك أغنى عن المسلمين في تلك الناحية منه، فاعرف له حقه. وقد وليت قبلك رجلا فمات قبل أن يصل، فإن يرد الله أن تلي وليت، وإن يرد الله أن يلي عتبة، فالخلق والأمر لله رب العالمين. واعلم أن أمر الله محفوظ بحفظه الذي أنزله، فانظر الذي خلقت له، فاكدح له ودع سواه، واهرب إلى الله من سخطه، فإن الله يجمع لمن شاء الفضيلة في حكمه وعلمه. نسأل الله لنا ولك العون على طاعته والنجاة من عذابه.

0: فخرج أبو العلاء بن الحضرمي من البحرين في رهط، منهم أبو هريرة وأبو بكرة، وكان يقال لأبي بكرة حين قدم البصرة البحراني، وولد له بالبحرين عبد الله بن أبي بكرة. فلما كان بلياس قريبا من الصعاب، والصعاب من أرض بني تميم، مات العلاء بن الحضرمي، فرجع أبو هريرة إلى البحرين، وقدم أبو بكرة إلى البصرة.
1: وكان أبو هريرة يقول: رأيت من العلاء بن الحضرمي ثلاثة أشياء لا أزال أحبه أبدا: رأيته قطع البحر على فرسه يوم دارين، وقدم من المدينة يريد البحرين، فلما كان بالدهناء نفد ماؤهم فدعا الله فنبع لهم من تحت رملة فارتووا وارتحلوا، وأنسي رجل منهم بعض متاعه فرجع فأخذه ولم يجد الماء، وخرجت معه من البحرين إلى صف البصرة، فلما كنا بلياس مات ونحن على غير ماء، فأبدى الله لنا سحابة فمطرنا، فغسلناه وحفرنا له بسيوفنا ولم نلحد له، ودفناه ومضينا. وقدم أبو بكرة البصرة يحمل نبأ وفاة العلاء بن الحضرمي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم أئمة من الأمة.

للإذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحاد. الموسيقى التصويرية محمد عزيز.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.
2: مات السفاح؟
3: فيما دهشتك يا أمه، أينا مخلد؟
2: لا أحد يا ولدي، لا أحد، لكني ما أحببت هذا الاسم قط.
4: المهم أن والدي في مأمن يا أمه.
2: أصبت يا علي، ومن ولي بعد السفاح؟
3: أمير يدعى أبو جعفر ولقب بالمنصور.
2: اللهم انصر الحق أينما كان وحيثما كان يا الله.
3: اللهم آمين. ما بك يا أمه؟ كأن شيئا.
2: أحس بأن شيئا ما سيحدث يا أولاد.
4: مثل ماذا يا أمه؟
2: والدكم ربما يرسل في طلبنا للالتحاق به.
3: أها، ممكن. أنا لا أستبعد هذا يا أمه، خاصة أن حياة والدي شبه مستقرة في ظل النظام الجديد.

0: حماد يا أهل البيت،
1: سأرى من القادم.
2: أليس هذا صوت والدكم؟
1: معقول؟ دون سابق خبر؟
3: الحمد لله على سلامتك يا والدي.
4: سلامك الله يا بني. علي تعال تعال يا أخي رلون.

0: حماد.
1: نعم يا أبي.
0: أشر للقافلة بالوقوف يا بني، فلنستريح هنا قليلا.
1: يا رجال أريحوا الإبل، أريحوها واستريحوا.
2: أبي لقد نفذ الماء، هل من ماء قريب هنا؟
0: لا أدري يا بني، توكل على الله يا علي.
1: ذاك العربي ماذا يحمل؟ أظنه يحمل قربة ماء.
0: اقصدوه، إن لم يهبكم الماء فادفعوا له.
2: ندفع؟ كم ثمن قربة الماء؟ درهم؟ درهمين؟
1: يا رجل، يا أخي العرب، هل لنا بقليل من الماء؟
3: القربة بعشرة دراهم.
0: إنها قربة ماء وليست نبع ماء يا رجل.
3: كل حر بماله. من أين خدومكم؟
2: من مكة المكرمة.
3: حجاج بيت الله، لكم القربة بنصف الثمن، 5 دراهم.
2: يا رجل، الدرهم كثير عليها.
3: قلت كل حر بماله.
0: ادفعوا له ما يريد واكرموه.

0: حماد، علي، فيما تتغمزون؟
1: هذا العربي قدمنا له سويقا ملتوتا بالزيت فجعل يأكل حتى امتلأ، والآن هو يطلب الماء.
2: وقلنا له الشربة بخمسة دراهم.
3: الشربة بخمسة دراهم؟
0: ما قلت، كل حر بماله.
3: تقتلونني والله. خذوا كل الدراهم، خذوها.
0: أما كدت تقتلنا، اسقوه وردوا عليه ماله.

0: تفضل أيها الشيخ، أمير المؤمنين في انتظارك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعلى فقيه الكوفة السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل يا أبا حنيفة، أم ندعوك أبا حماد؟
1: أعزك الله يا أمير المؤمنين، كل خير.
2: هذا عيسى ابن موسى إن كنت لا تعرفه.
1: اسمه سبق محيا. أهلا أهلا ومرحبا.
3: أهلا.
2: تعرف أبا حنيفة يا عيسى؟
3: ومن لم يسمع بالعالم الفقيه أبي حنيفة؟ إنه ليس فقيه الكوفة والعراق فحسب، بل هو عالم الدنيا اليوم.
2: هذه شهادة نفخر بها. قل لي يا نعمان،
1: أقل الله عثرة أمير المؤمنين،
2: عمن أخذت العلم حتى صرت على ما أنت عليه؟
1: أخذت العلم من عمر عن أصحاب عمر، ومن علي عن أصحاب علي، ومن عبد الله بن مسعود عن أصحاب عبد الله بن مسعود، وما كان في وقت ابن عباس على وجه الأرض من هو أعلم منه في كتاب الله وسنة رسوله عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله ما شاء الله، لقد استوثقت لنفسك يا أبا حماد.
1: يا أمير المؤمنين، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
2: يا عيسى ابن موسى، أبو حنيفة منذ الساعة هو من خاصة أمير المؤمنين ومن المقربين عنده.
3: السمع والطاعة لأمير المؤمنين.

0: أكم تلميذي وحبيبي أبا يوسف له رأي آخر، وقد عودتكم مشاركة الرأي وعدم الإيثار به، فاسمعوا ولكم أن تميلوا مع أي شئتم. تفضل تفضل يا أبا يوسف.
1: هذا فضل كبير من شيخي علي أن أتكلم بحضرته وفي مجلسه، وأرجو أن يكون كلام كل منا ابتغاء مرضات الله ولما فيه نفع المسلمين عامة.
0: أحمد الله أن وفق أبا حنيفة بأن يكون أمثلك تتلمذ على يديه. تفضل.
1: المسألة هي إذن الإمام في إحياء الأرض الموات، حيث شيخي يشترط إذن الإمام في إحياء الأرض الموات لإثبات الملكية، وأنا أرى ألا ضرورة لإذن الإمام في هذه الحال، أليس كذلك يا شيخي؟
0: نعم، أنا أقول من أحيا أرضا مواتا فهي له إذا أجازه الإمام، ومن أحيا أرضا مواتا بغير إذن الإمام فليست له، وللإمام أن يخرجها من يده ويضع فيها من يرى من الإجازة والإقطاع وغير ذلك.
2: سمعنا من الطرفين، وما حجتك يا أبا يوسف؟
1: حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا مواتا فهي له، وهذا حديث صحيح صريح.
2: وما رأي شيخنا أبي حنيفة؟ لابد له ما يحتج به.
0: أجل، قبل الملكية أتكلم عن الإحياء، إذ لا يجوز الإحياء إلا بإذن الإمام. أرأيتم رجلين كل واحد منهما اختار موضعا واحدا، وكل واحد منهما منع صاحبه، أيهما أحق بإحيائها؟
2: لقد صمت الجميع.
0: ثم أرأيتم إن أراد رجل أن يحيي أرضا ميتة بفناء رجل وهو مقر أن لا حق له فيها، وقال لا تحييها لأنها بفنائي وذلك يضرني، فإنما جعلت الإمام هاهنا فصلا بين الناس، فإذا أذن ذلك لإنسان كان له أن يحييها وكان الإذن جائزا مستقيما، وإذا منع الإمام أحدا كان ذلك المنع جائزا فصلا في الخصومات أو إيقاع الضرر بعضهم ببعض.

تحدثت معكم بالأمس عن ملكية الأرض الميتة لمن تعود، وبينت بعض الدلالات والأحكام، ولكن أخا

0: ما شاء الله ما شاء الله، ما هذا الحسن والبهاء؟
1: بل عينك جميلتان يا أم حماد، فلا تقع إلا على ما هو حسن.
0: شدني نافذ العطر فقلت وراء هذا الطيب أمر.
1: وهل عهدتني بغير هذا يا أم حماد؟
0: أبدا، ولكنك اليوم أكثر حسنا وبهاء وعطرا.
1: يا للمرأة، لا يفوتها صغيرة ولا كبيرة. حتى يهدأ بالك أنا ذاهب لمجلس الخليفة، فقد أرسل من يدعوني إليه.
0: أبا جعفر المنصور؟
1: وهل في بني العباس خليفة غيره؟ ثم فيما العجب؟
0: لا عجب، أشهد أنه يريدك ويجلك، وقد أدناك منه ورفع منزلتك عنده ولم يبخل عليك بشيء.
1: صحيح، وأنا أحافظ على هذه المنزلة بقبول الود والرعاية، لكن برفض العطايا والمال والمنصب.
0: ما كان غيرك يرفض رفض خليفة كالمنصور؟
1: أحمد الله أن أغناني به عمن سواه.
0: وما تراه يريد منك في هذه الدعوة؟

0: معذرة يا أمير المؤمنين، لا أجد جليسا غيري في المجلس.
1: يا أبا حماد، دعوتك لشأن عائلي.
0: شأن عائلي؟ خيرا إن شاء الله.
1: هذه زوجتي الحرة تخاصمني، فأنصفني منها.
0: لابد للخصومة من سبب يا أمير المؤمنين.
1: تشاققني بحريمي، تزعم أني أميل عنها طالبة العدل.
0: العدل أساس الملك؟ أطال الله ملك أمير المؤمنين؟
1: قلت لها: لمن ترضين في الكوفة بيني وبينك؟ قالت: أبو حنيفة. قلت:

0: وأنا رضيت به أيضا.
1: حسنا، فليتكلم أمير المؤمنين.
0: يا أبا حنيفة، كم يحل للرجل أن يتزوج من النساء فيجمع بينهن؟
1: 4.
0: وكم يحل له من الإماء؟
1: ما شاء. ما من عدد؟
0: وهل يجوز لأحد أن يقول خلاف ذلك؟
1: لا،
0: ها قد سمعت.
1: ولكن مهلا مهلا مهلا يا أمير المؤمنين، إنما أحل الله هذا لأهل العدل، فمن لم يعدل أو خاف ألا يعدل فينبغي ألا يجاوز الواحدة. قال الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فينبغي يا أمير المؤمنين أن نتأدب بأدب الله ونتعظ بمواعظه.

0: السلام على سيدي أبي حنيفة.
1: وعلى رسول أمير المؤمنين السلام، فيما بعثك إلي مرة ثانية ولم أكد أغب عنه عن مجلسه؟
0: ليس مولاي أمير المؤمنين من بعثني هذه المرة، بل هي مولاتي الحرة، حرم مولاي أمير المؤمنين.
1: أنعم وأكرم. وماذا تريد مولاتك الحرة؟
0: بعثت إليك بمال وثياب وجارية وهذه الدابة.
1: ردها لمولاتك واقرئها السلام، وقل لها إنما نضلت عن ديني وقمت ذلك المقام لله، لم أرد بذلك تقربا إلى أحد ولا التمست به دنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: أئمة من الأمة.

أعدها للإذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحاتة. الموسيقى التصويرية محمد عزت.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فتراتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري لحشد الدعم للأونروا الذي نظمه الأردن وإسبانيا والبرازيل. الأردن يدين استهداف الحوثي للسعودية، ولقاء عاجل سعودي تركي باكستاني للبحث في اعتداءات الحوثي. طهران تقترح خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز، وترامب يعلن رفضه. كانت هذه العناوين، إليكم الآن الأنباء بالتفصيل. ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الاجتماع الوزاري لحشد الدعم للأونروا والذي نظمه الأردن وإسبانيا والبرازيل، حيث أكد الصفدي ضرورة حماية الأونروا من محاولات الاغتيال السياسي التي تستهدفها عبر توفير الدعم المالي والسياسي لها. تفاصيل أوفى والزميل محمد إبراهيم الطراونة.
1: ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ووزير الخارجية البرازيلي ماورو فيرا والمفوض العام بالإنابة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا كريستيان سوندرز الاجتماع الوزاري لحشد الدعم للأونروا الذي نظمه الأردن وإسبانيا والبرازيل بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وأكد الصفدي في كلمة افتتح بها الاجتماع ضرورة حماية الأونروا من محاولات الاغتيال السياسي التي تستهدفها عبر توفير الدعم المالي والسياسي لها، وشدد الصفدي على رفض أي تغيير في مهام الوكالة وفق تكليفها الأممي وأي محاولة لنقل مسؤولياتها للدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين. وقال إن دور الوكالة أساسي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين. وقال الصفدي الذي بدأ الاجتماع بالدعوة لدقيقة صمت على أرواح 399 موظفا في الوكالة، إنه إذا سمح المجتمع الدولي بتفكيك الأونروا سيسمح باستمرار معاناة مليوني فلسطيني يواجهون الجوع والبرد والحرمان في غزة. وأضاف الصفدي في الاجتماع الذي شاركت فيه حوالي 50 دولة أن المجتمع الدولي سمح بتدمير غزة وتفاقم معاناة أهلها، ولا يجوز أن يسمح بتفكيك الجهة الأقدر على عونهم وتخفيف معاناتهم. بدوره أكد وزير الخارجية الإسباني دعم بلاده الثابت لعمل الأونروا التي لا يمكن استبدالها أو الاستغناء عنها في فلسطين والمنطقة، ودورها في دعم كرامة اللاجئين الفلسطينيين وبقائهم. وقال وزير الخارجية البرازيلي إن الدفاع عن الأونروا يعني الحفاظ على فرص تحقيق السلام، وإنه من دونها تتقوض آفاق التعافي والعدالة وحل الدولتين. وقال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الوكالة قدرتها على العمل باتت مهددة بصورة خطيرة، وإن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، وإن على المجتمع الدولي التحرك لتقديم الدعم السياسي والمالي الثابت لحماية ولاية الأونروا وحماية اللاجئين الفلسطينيين وصون حقوقهم. وقال مفوض الأونروا بالإنابة كريستيان سوندرز إن الأونروا تواجه تحديات كبيرة في عملها في غزة والضفة الغربية، ولكنها لا تزال الوكالة الوحيدة القادرة على تقديم الخدمات بشكل مباشر للاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال إن الوكالة تواجه أزمة مالية استثنائية مع عجز في التدفقات النقدية يبلغ 100 مليون دولار لعام 2026، وإنه من دون دعم إضافي لن تتمكن من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية. من جانبه قال رئيس الجمعية العامة للدورة 81 خليل الرحمن إن دور الأونروا حيوي، وإن تقلصت خدماتها سيعرض ملايين الأشخاص الذين يعتمدون عليها لمخاطر أكبر، وهو أمر لا يمكن القبول به.

0: هذا وواصل الصفدي لقاءاته بنظرائه المشاركين في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحث خلال الاجتماعات أفاق توسيعة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والدفاعية. وأطلع الصفدي نظراءه على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي توفرها المملكة، وركز في اجتماعاته مع وزراء الخارجية الأوروبيين على أهمية مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي تستضيفه المملكة في 19 من تشرين الثاني المقبل، وما سيقدمه من فرص اقتصادية ذات نفع مشترك. كما تناولت الاجتماعات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل. وبحث الصفدي مع نظرائه الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم بين الولايات المتحدة وإيران، وصولا إلى حل يعالج كل أسباب التوتر ويضمن الأمن والاستقرار الدائمين على أساس القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. هذا وشهدت اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حراكا دبلوماسيا أردنيا نشطا هادفا إلى حشد الدعم لجهود تحقيق السلام والقضايا الإنسانية. التفاصيل والزميل ليث العكروش.
1: على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تواصل الحراك الدبلوماسي الأردني النشط والهادف إلى حشد الدعم لجهود تحقيق السلام والقضايا الإنسانية، حيث شارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين. وقال في كلمته خلال الاجتماع أن المنطقة لا يمكن أن تنعم بالسلام من دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني. وفي المؤتمر الصحفي للاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين خلال الأيام الماضية تعكس بشكل واضح أن منهجيتهم منهج حرب. كما حذر الصفدي من مخاطر إقامة مستوطنة إيوان على فرص تحقيق حل الدولتين ومن الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية. وكان الصفدي شارك في اجتماع استضافه وزير خارجية المملكة المتحدة ورعاها الأردن وقطر حول الصحة ووصول المساعدات الإنسانية في غزة. وأكد الاجتماع ضرورة إزالة جميع العقبات الإسرائيلية التي تحول دون إعادة بناء القطاع الصحي في غزة وإدخال المساعدات بشكل كاف ومستدام. كما ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل الباريس ووزير الخارجية البرازيلي والمفوض العام بالنيابة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الاجتماع الوزاري لحشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة. وشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أيضا في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني. والتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، وبحث الصفدي وعرقجي خلال اللقاء الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والتوصل للاتفاق لوقف مستدام لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وصولا إلى حل شامل للأزمة. وشدد الصفدي على أهمية تكاتف الجهود لاستعادة التهدئة وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين على الأسس التي تضمن أمن جميع دول المنطقة واستقرارها واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. إلى ذلك واصل الصفدي لقاءاته مع نظرائه المشاركين في اجتماعات الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحث الصفدي مع نظرائه سبل توسيعة التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية. والتقى الصفدي وزير خارجية روسيا الاتحادية ووزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند ووزير الخارجية والتنمية البريطاني ووزير الخارجية التركي. كما التقى سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تركيا والموفد الرئاسي الخاص لسوريا والعراق ووزيرة خارجية رومانيا.
0: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استهداف ميليشيا الحوثي مدينتي الطائف وينبع في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ البالستية، معتبرة إياه انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. هذا وأدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية باتجاه عدد من المدن والمناطق السعودية، مجددة تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع الرياض ودعمها في اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. بدورها دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات هذا الاستهداف، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا وغير مقبول للقانون الدولي وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة. كما دان مجلس الأمن الدولي تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السعودية، هذا وعقدت السعودية وتركيا وباكستان التي تجمعها اتفاقية دفاع مشتركة لقاء على مستوى رؤساء الأركان تم خلاله البحث في دعم الرياض على وقع التصعيد الخطير أو الأخير مع الحوثيين في اليمن. وقال الجيش الباكستاني إن القادة استعرضوا الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه السعودية وأكدوا التزامهم بالدفاع الجماعي وتعهدوا بتحويل التزامات اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى تعاون فعال. وفي وقت لاحق من صباح اليوم أعلن التحالف العسكري لدعم الحكومة في اليمن والذي تقوده السعودية اعتراض طائرتين مسيرتين أطلقتا باتجاه الرياض من قبل المتمردين الحوثيين. وأضاف المتحدث باسم التحالف التركي المالكي في بيان منفصل، أضاف أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط، المنطقة الواقعة في جنوب غرب السعودية والتي تضم قاعدة جوية. وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة شنتها طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي قرب مقبرة السوارحة في بلدة الزوايدة وسط القطاع. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طواقم الإسعاف نقلت شهيدا وعددا من المصابين إلى المستشفى، مشيرة إلى أن أحد المصابين في حالة حرجة. أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف رغم التضييقات والتشديدات التي فرضتها قوات الاحتلال على الوافدين إلى مدينة القدس، وقد منعت العشرات من الشبان من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك بعد توقيفهم عبر الحواجز والسواتر الحديدية المحيطة بالمدينة والبلدة القديمة والمسجد. وفي الملف الإيراني قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران قدمت لواشنطن خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في خلال 7 أيام. وصرح عراقجي من مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن طهران نقلت إلى الولايات المتحدة عبر قطر خطة ملموسة من 7 أيام، في حال استيفاء الشروط اللازمة قد يعاد فتح المضيق وتعود حركة العبور إلى طبيعتها خلال 7 أيام. وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن الخطة الجديدة تدعو إلى وقف كل الأعمال العدائية في الشرق الأوسط 7 أيام بما في ذلك لبنان، وتنص أيضا على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة حوالي 12 مليار دولار، فضلا عن رفع العقوبات على النفط الإيراني وإنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية إضافة إلى إنهاء القتال في اليمن. هذا وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب رفض مقترح إيران ويتوقع تجدد القصف بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. إلى أوكرانيا، حيث أسفرت ضربات مسيرات روسية عن مقتل 7 أشخاص في وضح النهار في كييف، بينهم فتى في 14، وذلك بعدما أعلنت أوكرانيا حصولها على موافقة نهائية من الرئيس الأمريكي لإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي محليا. وقد أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن الفتى كان يحمل الجنسية الإسرائيلية وبأن والدته في عداد المصابين. اختتم وفد وزاري أردني جولة عمل في مدينة ميونخ الألمانية بحث خلالها توسيع الشراكات الاستثمارية وتعزيز مشاركة ألمانية فاعلة في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي تستضيفه المملكة في 19 من تشرين الثاني المقبل. وركزت اللقاءات على ربط خبرات الشركات الألمانية وخطط توسعها بالفرص والمشروعات المتاحة في المملكة، وبحث آفاق التعاون الاستثماري وتوسيع الشراكات مع الأردن كبوابة آمنة للاستثمار في المنطقة. افتتح مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فوزي

0: بودن مندوبا عن وزير السياحة والآثار فعاليات مهرجان أم جمال السياحي وسط حضور رسمي وشعبي غفير. حول هذا المهرجان تحدث بودن لمندوبتنا إلهام السليم وقال:
1: مهرجان أم جمال السياحي حقيقة هو جاء ليؤكد أهمية وقيمة هذا المكان كأولا موقع تراث عالمي، حيث تم اختياره في عام 2024 كواحد من مواقع التراث العالمي، تم إدراجه من قبل لجنة التراث في منظمة اليونسكو. وهذا حقيقة يضع أم جمال كبقية المواقع المدرجة على مواقع التراث العالمي في الأردن على الخارطة السياحية العالمية، وبالتالي جاء هذا المهرجان ليؤكد قيمة هذا المكان وأهميته، وأيضا تسليط الضوء عليه مرة أخرى ليكون حقيقة مقصد للسياح والزوار سواء على مستوى السياحة الداخلية أو حتى على السياحة الخارجية.
0: أحبطت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مركز جمرك جابر بالتعاون مع مرتبات دائرة الجمارك الأردنية محاولة إدخال كمية من الهرمونات بأشكال صيدلانية مختلفة عبر المركز، حيث تم ضبطها قبل دخولها إلى المملكة. وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أن المضبوطات شملت 70 حقنة إضافة إلى أكثر من 100 قرص من الهرمونات، مبينة أن كوادرها صادرت المضبوطات تمهيدا لإتلافها أصوليا، كما باشرت إجراءات إحالة أصحاب العلاقة إلى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى الأجواء اليوم معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام هذه الفترة الإخبارية إليكم إعادة للعناوين. وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري لحشد الدعم للأونروا والذي نظمه الأردن وإسبانيا والبرازيل. الأردن يدين استهداف الحوثي للسعودية ولقاء عاجل سعودي تركي باكستاني للبحث في اعتداءات الحوثي. طهران تقترح خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز وترامب يعلن رفضه. وصلنا وإياكم إلى نهاية فترتنا الإخبارية الأولى التي قدمناها لكم من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحيات الزملاء من قسم الأخبار هاني السرحان ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط. قدمت لكم هذه الفترة الإخبارية ليندا طايع. إلى اللقاء.

0: لي أغلى.
1: وحبك يبدي ومن ظل حماكي الخالق المولى، حماكي الخالق المولى.
0: صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العالي إلى الأعلى، ويا أرضا عشقنا رملها والسبح والشطار.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين.

الموسيقى التصويرية وليد الهشيم، التقديم نبيل أبو عبيد، إخراج علاء رباغة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. جبل الجوفة، بيت الشعر وحكايات البشر. بين حميمية المحيا ودفء اللقاء تتضح عمان أمام الأعين سبعة جبال هي عباءات شيوخها العاشقين لها، إذ يتحلقون حولها مشكلين نواة المدينة بشرا وحجرا وذكريات عمر ونبض حياة تتجدد فيها، قصص العمانيين واقعا أو تاريخا، مشكلة الحب الذي يجمعهم في بيت عمون الواحد. فتأتي صورة عمان ناصعة يبثونها أهلها نبضهم حينا في تعاليل المساء، وأحيانا أخرى في أحاديث النهار. واحد من هذه الجبال السبعة هو جبل الجوفة، الذي يعتبر من أوائل المناطق التي سكن فيها أهل عمان لوجود الكهوف والتجاويف الصخرية فيه، وكذلك لقربه من مركز المدينة ومصادر المياه. فصار بمكانه في الطرف الجنوبي لسيل عمان هو الشاهد على كثير من ذاكرة عمان وتاريخها، من موقعه عند نقطة تبدأ قبالة سوق السكر وتتجاوز المدرج الروماني لتصل إلى مخابز رغدان، حيث يحد جبل الجوف من الغرب وادي سرور والأشرفية، ومن الشرق جبل التاج، ويتداخل مع الأشرفية وصولاً إلى الشارع الممتد بين المستشفى والحاوز. ويتبع جبل الجوفة إلى منطقة المدينة، المنطقة رقم واحد في أمانة عمان الكبرى، حيث يقع في عمان الشرقية. وقد سمي جبل الجوفة بهذا الاسم نسبة إلى الجوف أو التجاويف أو الكهوف الكثيرة جداً والتي كانت منتشرة فيه قديماً. ولكن في عام 1962 أطلق عليه أمين عمان آنذاك ضيف الله الحمود اسم جبل الجزائر تقديراً وتمجيداً

الثورة الجزائرية، لكن الناس ظلوا على التسمية القديمة له جبل الجوفة. ويطل الجبل من جهة سفحه الشمالي على القصور الملكية بسمان ورغدان، وكان أول مبنى لمجلس الوزراء يقع على هذا السفح مقابل مبنى المكتبة العامة لأمانة عمان، لكن تمت إزالته. ومن أهم معالم جبل الجوفة المثلث الأول، وهو تقاطع عدة شوارع قرب مدرسة الأمير حسن الثانوية، والمثلث الأوسط الذي يمثل قلب جبل الجوفة التجاري، والمثلث الأخير الذي يؤدي إلى حي أمتينة، حي دروز سابقا من جهة، ويربط بين جبل التاج وجبل الأشرفية من جهة ثانية. كما تتشكل خريطة حي الجوفة من عدة أحياء تعبر عن تنوع المجتمع وتعدد العائلات التي سكنت، حيث إنه يوجد في جبل الجوفة العديد من الأحياء، منها حي الطفايلة وحي النجادوة وحي العكارمة وحي أمتينة ومخيم الجوفة وحي درج الخلايلة الواقع بجانب المدرج الروماني، وهو درج ينسب إلى عائلات سكنت جبل الجوفة وتنتمي لعشيرة الخلايلة التي هاجرت من مدينة السلط في بداية القرن العشرين، ولا زالت العديد من هذه العائلات تسكن تلك المنطقة من جبل الجوفة. ويعتبر حي النجادوة من أهم أحياء جبل الجوفة، إذ ينسب إلى عشيرة النجادوة النجداوي، والذين قدموا من السلط في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، وفي أوقات متقاربة سكن الحي عائلات من عشائر السلط، خصوصا من الدباس والقطيشات والعمد وأبو حمور. وقد شجع هذه العائلات للسكن في هذه المنطقة قربها من وسط عمان وسهولة الوصول إليها، في حين كانت المواصلات من وإلى السلط صعبة ومكلفة. ويعد حي الطفايلة أحد أكبر أحياء جبل الجوفة، فهو يحتوي على أكبر تجمع لأبناء محافظة واحدة في العاصمة عمان، حيث تعود أصول العائلات في الحي إلى تجمع عشائر الثوابية من قرية عيمة في الطفيلة. وقد نسب بعض المؤرخين هذه العشائر إلى الصحابي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب الذي استشهد في معركة مؤتة، ولذلك يسمون بصبيان الجعافرة. ويعرف عن أبناء الحي نخوتهم وترابطهم مع بعضهم البعض، كما أن موقع حي الطفايلة في شرق عمان يشرف على مساحة كبيرة من منطقة شرق رغدان والمدرج الروماني، ويقابل قصر رغدان والديوان الملكي، وهو يقع على جبلين من جبال عمان السبعة، هما جبل التاج وجبل الجوفة وبعض من مناطق الأشرفية، حيث يعود سبب هذا التوسع نظرا للكثافة السكانية الكبيرة في حي الطفايلة. جانب آخر من سيرة جبل الجوفة نتلمسه في مخيم الجوفة الذي يتوسط عمان ويمتاز بكثافة سكانية عالية في موقعه قرب جبل الجوفة، حيث يطل عليه جبل الأشرفية الأعلى ارتفاعا من جهة جامع أبو درويش. تشير ذاكرة مخيم الجوفة إلى أنه أنشئ في عام 1948، وهو من أقدم المخيمات في الأردن. تبلغ مساحته 14 دنما، وفيه ما يقارب 2000 وحدة سكنية، وينقسم إلى قسمين شرقي وغربي، وهو لا يعتبر من المخيمات الرسمية في الأردن، حيث إنه تمت إقامته بشكل مؤقت لحين استكمال بناء مخيم النصر الذي استوعب حين اكتماله النازحين في حرب عام 1967، وبقي سكان مخيم الجوف فيه،
ولم يتم تسجيله ضمن مخيمات وكالة الغوث للاجئين. هناك سجل ثري لمدونة المؤسسات والأمكنة في جبل الجوفة، إذ إنه يوجد فيه مجموعة من أعرق المدارس التي تأسست في عمان، وأقدمها مدرسة خالد بن الوليد التي تأسست عام 1956 والتي أصبحت ابتدائية حاليا. وهناك أيضا مدرسة بدر ومدرسة الأمير حسن الثانوية ومدرسة عبد الرحمن الغافقي ومدرسة ابن خلدون ومدرسة الأميرة هيا الثانوية للبنات. كما يوجد في جبل الجوفة مدارس الأقصى الخاصة التي أسسها النائب الشاعر يوسف العظم، وهي من أوائل المدارس الخاصة في عمان. ويشار في ذاكرة جبل الجوفة إلى أن أول مسجد فيه هو مسجد الجوفة القديم الذي تم بناؤه في الستينيات من القرن الماضي، وله مئذنة وتعلوه قبة خضراء. وفي جبل الجوفة تأسس نادي القادسية الرياضي في ستينيات القرن العشرين ومقره في المثلث الأوسط، حيث تمكن نادي القادسية لعدة فترات من الحصول على مرتبة متقدمة من الدوري الممتاز لكرة القدم الأردنية. ومن رؤساء نادي القادسية الكابتن أحمد أبو شيخة، وهو مدرب للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم خلال التسعينيات، وعمل مدرسا للتربية الرياضية في مدرسة الأمير حسن الثانوية في جبل الجوفة في عام 1980. مكتوب في دفاتر سيرة جبل الجوفة أنه قد سكن فيه العديد من الشخصيات الأردنية التي كان لها تأثير في مسيرة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لعمان المدينة ولكل الأردن الوطن. ومن هذه الشخصيات كل من الشيخ محمد خضر شنقيطي أول قاض للقضاء في الأردن، ثم ابنه أمين الشنقيطي والذي كان وزيراً للأوقاف، كذلك الشيخ الراميني أحد خطباء المسجد الحسيني، وكذلك رئيس الوزراء الأسبق سعد جمعة، والمجاهد إسماعيل عريضة الذي اشترك في الثورة العربية الكبرى، والشاعر الديني والنائب السابق يوسف العظم، وبائع الكتب حسن أبو علي، وبائع الصحف فتح العواضي، وأيضا حسني سيدو الكردي أمين العاصمة الأسبق ومؤسس بنك الأردن، والدكتور محمد رضا توفيق، والفنان الرسام توفيق السيد، والدكتور والباحث الفلكلوري عبد الله رشيد، والصحفي وكاتب المسلسلات مصطفى صالح، والشاعر غازي الذيبة. ومثلما أنه للشخصيات التي سكنت جبل الجوف تاريخها، فهناك أيضا للبيوت التراثية القديمة قصص وحكايات وتفاصيل تجعل لها رواية تروى حول موقعها وهندستها ومن أقام فيها هناك في جبل الجوف، حيث يكون المرور ببيت آل البشارات الذي يقع على رأس تلة تشرف على جبال الجوفة والتاج والقصور والقلعة وجبل عمان وبعض مناطق وشوارع وسط البلد. وما يلفت النظر في هذا البيت تميزه بالأشجار الكثيفة والعالية ومبناه الحجري الجذاب. وسيرى المتأمل بأمكنة جبل الجوفة بيت آل الجيلاني بموقعه في أعلى شارع طلوع سرفيس الجوفة، وهو بيت مرتفع بعدة طوابق يظهر للعين من وسط شارع الملك فيصل، وقد بناه الشيخ الجيلاني عام 1932، فتميز بهندسته البديعة وبحجارته وأعمدته ونوافذه وأقواسه الحجرية العربية التراثية. وقد كان الشيخ الجيلاني تاجرا معروفا في عمان،
ويورد للقصر الأميري

الكثير من المواد والسلع والأقمشة. وكان الجيلاني صديقاً حميماً للأمير عبد الله الأول ابن الحسين الذي كان يزوره في هذا الموقع أثناء عملية البناء، كما أنه من البيوت المشهورة في الجبل بيت الكرد الشهير على تلة

الكائن على تلة صغيرة تبدو عليه الهيبة والجمال رغم قدم بنائه، ويقع في شرق جبل الجوفة قرب حي الطفايلة. ومن أهم المعالم الثقافية والتراثية في جبل الجوفة بيت حبيب الزيود للشعر الواقع فوق أعلى المدرج الروماني، وكان يطلق عليه اسم بيت الشعر الأردني، وقد تم تغيير اسمه تخليداً لذكرى الشاعر حبيب الزيودي. تعود ملكية البناء إلى التاجر علي سليمان البلبيسي، وهو عبارة عن قصر مكون من ثلاثة طوابق أشرف على بنائه المعماري الشريف فواز آل مهنة عام 1934، وكان أول من سكنه هو الأمير نايف ابن الحسين في كانون الثاني عام 1935 حتى عام 1951، ثم صار مدرسة للبنات في الستينيات من القرن الماضي، وبعدها تم استملاكه من قبل أمانة عمان في عام 1994، وأطلقت عليه الأمانة اسم قاعة عرار تقديراً لشاعر الأردن مصطفى وهب التل، قبل أن يتم تحويله إلى بيت الشعر الأردني في عام 2000. ثرية ذاكرة جبل الجوف بسير الناس وتفاعلات المجتمع بفسيفسائه اللافتة على مر السنوات التي مرت عليه، حيث إن من أقدم العائلات التي سكنت المنطقة التي تقع خلف المدرج الروماني عائلة الحوراني وعائلة درويش النابلسي والرواجدة، وتقع بيوتهم التي تعود لنهاية عشرينيات القرن العشرين بجانب مدرسة بدر. وهناك أيضاً بيت لعائلة أبو حمور الذي قدم من مدينة السلط في أواخر ثلاثينيات القرن الماضي ويقع على شارعين، فهو بالإضافة لكونه بجانب مدرسة بدر حالياً من جهة الشارع العلوي يقابل من الجهة الأخرى الشارع السفلي أيضاً مدرسة الأمير حسن. وتقع بيوت عائلة العواملة على درج الخلايلة وتعود لنهاية عشرينيات القرن الماضي، وتوجد بيوت لعائلة النجداوي والاقطيشات والحوراني والعمد في المنطقة التي تعلو مدرسة بدر وتعود لبداية الخمسينيات حيث قدموا من مدينة السلط. ويوجد هناك بيت لعائلة شموط بالقرب من مدرسة الأمير حسن، وبيت لعائلة الحلاق يقع في المنتصف بين بيت عائلة أبو حمور من جهة الشارع السفلي وبيت المعاني. وهناك عدد آخر من البيوت القديمة التي تعود للفترة نفسها وما بعدها بقليل. كذلك كانت هناك بعض العائلات التي سكنت في المنطقة المقابلة لهذا المحيط، وبالتحديد في المنطقة التي بني فيها في مرحلة لاحقة مسجد الجوف القديم. وهناك عائلات سكنت منطقة مخيم الجوف في خمسينيات القرن الماضي، والعديد من العائلات التي سكنت حي الطفايلة في المنطقة القريبة من جبل التاج. ومن العائلات التي سكنت مخيم الجوف والمنطقة القريبة منه عائلة الكسواني وعائلة الطريفي وعائلة أبو شاور وعائلة عريضة وعائلات من برفيليا وذكرين والبرج وبيت سميل، كلهم يعيشون وبكثرة في وسط مخيم الجوفة. تلك ذاكرة وتاريخ جبل الجوفة، فيه الأهل الطيبون وسيرهم العطرة التي تروي جانبا من ماضي عمان وحاضرها، وتسرد بفيض من بوح المكان والإنسان تلك التفاعلات التي عمرت وعايشت كل مساحات جبل الجوف ليكون نبضا حقيقيا في قلب عمان، ومطلا على حراك الناس وأغانيهم وقصصهم فيها.
إنه جبل الجوف.

0: عين عمان وزينة جبالها وأمكنتها. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: رحلة في صحراء ليبيا، أحمد محمد حسنين باشا، الجزء الثالث.

رحلة في صحراء ليبيا هي الرحلة التي قام بها أحمد محمد حسنين باشا منذ حوالي قرن من الزمان. تلك الرحلة لم نزل نعيشها بمعظم تفاصيلها، ومع رحالتنا المقدام والذي ذكرنا أن أمير الشعراء أحمد شوقي مدحه في قصيدة إشادة.

0: اتجهت القافلة جنوبا قاصدة الكفرة في يوم حار شديد الريح، وكان مقصدها الأول الضيعن والتي قدروا الوصول إليها في 9 أيام. وإلى المستمع بعض ما قاله الرحالة.
1: هذه عين الصحراء المنبسطة التي تهيج في خاطر ذكريات قديمة. ما أكثر الإنسان تحملا لشمس الصحراء المحرقة ورياحها العاتية إذا هدأ المساء وغربت الشمس وطلع القمر وهب النسيم وانيا بليلا، ويملأ فوق كل هذا إحساس بالقرب من الله جل وعلا والشعور بحضرته. وقد يلوح طوال اليوم مجرى من الماء يبرق أمام القافلة عند الأفق، ولكن هذا المجرى الموهوم يقرب من رائيه ويظل يغريه ببرودة مائه وعذوبته، حتى إذا جنحت الشمس للغروب امحى السراب الذي خدع الأبصار طويلا. وتشتد الحرارة بعد الظهر فيبطئ سير الإبل ويغشى القافلة هدوء وفتور، فإذا قرب المساء وبرد الجو جدت الإبل في السير واندفعت قبل أن تحين ساعة ضرب الخيام، وحداها الرجال بالغناء يستحثونها للمسير، فأسرعت هاسة لهذا التشجيع.

0: في الطريق إلى بئر الضيعن قال الرحالة يحدث نفسه أو يعاهدها:
1: سأقيد من الآن فصاعدا ما كتبته في يومياتي يوما بعد يوم.
2: وفعل ما قال، وشرع يدون ما يراه وما يصادفه يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة، فقد بدأ قائلا:
1: قمنا الساعة 9 صباحا ووقفنا 8:30 مساء، قطعنا 46 كيلومترا، كانت أعلى درجة للحرارة 21 وأسفلها 3 درجات. كان اليوم غائما والمساء صحوا، الدليل حائر بعض الحيرة في تحديد الجهات كما أتبين ذلك من ملاحظة البوصلة. أصبح الصباح فطرب رجال القافلة حين رأوا عند الأفق عقدا من الأشباح ينبئ باقتراب طليعة قافلة. لم يمضي بنا القليل حتى تيقنا صداقة القادمين. قام الرجال مودعين بالتوفيق ولحق كل فريق بقافلته، ولعمري إن هذه المقابلة الهفافة في صميم الصحراء هي عند العرب بمثابة البرقيات اللاسلكية.
2: ذكر الرحالة في كتابه أن البدو يقولون إن الجمل الذي رعى مرة في واحة لا يخطئ السبيل إليها وإن فصلتهما الأيام الطوال،
0: وأن الجمل المتدرب يستطيع أن يسافر 2 في الشتاء من غير أن يتذوق الماء، وقد يصبر عنه في الصيف 12 يوما.
2: وقد يكون الجمل مخلصا لصاحبه محبا له، إلا أن الناقة الكريمة لا ترضى ممتطيا لها غير صاحبها.
0: والبدوي يميز أثر جماله، ويمكنه أن يتبين إن كانت الجمال التي سبقته في الطريق ملكا لرجال قبيلة مجاورة أم لا.

0: يقيم الرحالة في سايوا 3 أيام بعد أن مشى لها 6 أيام لم يحدث له وصحبه خلالها أمر ذو بال. وهناك رأى البدو وأرسل خطابا إلى السيد إدريس في الجكبوب يعلمه بقرب الوصول.
1: وما حدث أنهم بعد تركهم سايوا بيومين لاحظ الرحالة وقوف سير الجمال، ولما سأل عن سبب هذا الوقوف غير العادي جاءه الجواب أن رسلا جاءوا يحملون خبر وصول السيد إدريس بعد ساعة، فقال:
2: ما كاد رجالي يسمعون هذا الخبر حتى بان في عيونهم الطرب، ففي تقدم شيخ السنوسيين بنفسه للقائنا في أول الرحلة يفسر بفأل حسن، ما نصبنا الخيام ولم نكد نستقر حتى رأينا طلائع قافلة السيد إدريس التي وصلت بعد قليل ونصبت خيامها على مقربة منا. وبعد ذلك بنصف ساعة تقدم السيد إدريس يحف به حشمه إلى خيامنا، وتقدمت أنا الآخر للقائه فقابلني مقابلة ودية، وجددنا مراسم المعرفة القديمة، يظهر في وجهي أثر السرور ويلوح الابتهاج على محياه. ودعانا لتناول الغداء في خيمته، وطلب مني بعد ذلك أن أدعو جميع رجالي إليه. وكانت مباركة السيد إدريس لرجالي باعثة في نفوسهم على الأمل العظيم بنجاح الرحلة وسلامتها من كل خطر. وحل وقت العصر فودع كل منا الآخر ورفعت الخيام وسارت القافلتان، وتقدمنا غربا إلى الجغبوب وما وراءها من صحراء مترامية الأطراف.
0: القافلة تسير وقد أنهكها المشقة والمسير، وها نحن لم نزل نتابع رحلة أحمد محمد حسنين باشا إلى صحراء ليبيا، ونعيش معه المغامرة تلو المغامرة بشوق صادق ومتعة خاصة، ونسمعه يتحدث فيقول:
2: والطريق إلى الكفرة من جهة الشمال فيه شيء من المفاجآت تجعله ممتعا، فقد سرنا في أرض قليلة التعرج يكتنفها مرتفع من الأرض قليل العلو كان لنا بمثابة الأفق، ثم انقلب ذلك التل فجأة فأصبح طائفة من الأبنية لا تكاد العين تميز عن بعد فرقا بين جدرانها والصخور والرمال التي تماثلها الأبنية لونا وشكلا. وكانت هذه المحلة مدينة التاج، مركز الأسرة السنوسية في الكفرة. وذكرت زيارتي الأولى أيام كانت الكفرة غاية رحلة السالفة، وفكرت في مبدأ القسم الشيق من رحلتي.

0: كان عزم الرحالة من البداية أن يفرغ قصارى جهده في استكشاف الواحات المجهولة، والرحلة كهذه فيها الكثير من المشقة والمخاطر. وقد قال له صديقه: والله إنها لطريق مخوفة، وكم من قافلة أكلها سكان التلال الواقعة في تلك الطريق. فأجابه أحمد حسنين:
1: إن رجال مؤمنون، نؤمن أن مصيرنا في يد الله جل وعلا.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ونصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. موعدنا يتجدد في الغد بإذن الله، ودائما في برنامج أدب الرحلات. والسلام عليكم ورحمة الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
2: وأنت الزمن،
1: أنا الحرف
2: وأنا الكلمة،
1: أنت العطاء
2: وأنت الأمان،
1: أنت التاء
2: وأنا التأنيث.
1: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكين.
3: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة

0: جديدة متجددة من تاء التأنيث كالمعتاد، نسير وإياكم على طريق الخير والعطاء. أصدقائي المستمعين، حين تكتب المرأة حكاية الوطن، عندما تكتب المرأة حكاية الوطن لا تكتب خبرا عابرا، لا توثق لحظة وتنتهي، إنما تترك صوتا في الذاكرة وتمنح الحكاية وجها إنسانيا، تلتقط من تفاصيل الحياة ما قد لا تلتقطه عين أخرى. في مسيرة الأردن الإعلامية كانت المرأة حاضرة دائما وأبدا، خلف الميكروفون، أمام الكاميرا، بين صفحات الصحف، في غرف الأخبار وقاعات التحرير، وفي قاعات التدريس الأكاديمية. كانت شاهدة على التحولات، راوية للقصص، وصاحبة سؤال، وفي كثير من الأحيان كانت شريكة في صناعة الصورة التي عرفنا بها وطننا ومجتمعنا. من هنا وفي هذه الحلقة نفتح اليوم في تاء التأنيث مساحة للتأمل في تجربة الإعلامية الأردنية، ليس فقط بوصفها مهنية أو مارست دورها، إنما بوصفها جزءا من السردية الأردنية. ماذا روت؟ ماذا وثقت؟ ما الذي أضافته إلى الذاكرة؟ وما هي الحكايات التي ما زالت تنتظر أن تجد صوتها؟ يسعدنا من خلال هذه الحلقة أن نرحب بضيفتنا الكريمة الدكتورة هديل شقير، وهي أستاذة الإعلام، لنقترب معها من هذا الموضوع من زاوية أكاديمية ومهنية وإنسانية وأيضا حضارية. نقرأ معا ومعها حضور المرأة الإعلامية في حكاية وطن، وتتواصل دائما وأبدا في فصولها هذا الوطن الذي نحب ونعشق. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة هديل.
1: عزيزتي الأستاذة العزيزة منى، أشكرك على هذه الاستضافة.
0: تحياتي لحضرتك دكتورة هديل شقير، وأنت تحملين درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي وأيضا درجة الماجستير في الإعلام، بالإضافة إلى درجة الدكتوراه في الإذاعة والتلفزيون من جامعة يورك في المملكة المتحدة، وهي من الجامعات المرموقة عالميا. شغلت العديد من المواقع القيادية في الجامعات الأردنية، منها مساعد عميد لشؤون الجودة، ومنها أيضا رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، وأيضا مهام قائم بأعمال عميد كلية إعلام. أسهمت في تطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي. وأيضا تتمتع ضيفتنا الكريمة الدكتورة هديل شقير بخبرة أكاديمية ومهنية واسعة في مجالات الإعلام والعمل الصحفي، ولها مؤلفات وأبحاث علمية متخصصة، إلى جانب مقالات منشورة في الصحف العالمية وأيضا في صحيفة The Jordan Times. أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة هديل، بنرحب فيك معنا دائما وأبدا في برنامج تاء التأنيث.
1: أشكرك، وأنا دائما أكون سعيدة في الاستماع للبرنامج، وكذلك أكون أسعد لما أشارك في البرنامج.
0: أهلا وسهلا بك. عندما نتحدث عن المرأة الأردنية الإعلامية دكتورة هديل، نتحدث عن عالم يفيض بالحكايات ويفيض بالقصص، يفيض بهذه التفاصيل التي نتشارك فيها هذه الحضارة وهذا التراث وهذه السردية التي تتواصل بوجود المرأة التي نقول دائما وأبدا بأنها حارسة التراث وحارسة هذه السردية. فنبدأ معك بهذا الحوار، كيف أسهمت المرأة الأردنية الإعلامية في إنتاج الذاكرة الوطنية، في صياغة صورة الأردن عن نفسه وعن العالم؟ تفضلي.
1: أنا برأيي عندما نتحدث عن الإعلامية الأردنية، إحنا أمام شريكة حقيقية في كتابة السردية الأردنية. طبعا الموضوع جدا رائع، والموضوع يعني يستحق البحث وتسليط الضوء، موضوع السردية الأردنية. فعندما نتحدث عن الإعلامية الأردنية، هي شريكة حقيقية، ليس فقط امرأة اختارت الإعلام كمهنة. ودائما أقول لطلبتي، الإعلام ليس مجرد نقل معلومة، قد يكون في المرحلة البدائية له مجرد نقل معلومة، وقد تختار بعض المؤسسات أو بعض الإعلاميين أن يكون فقط دوره نقل المعلومة، ولكن الإعلام فيما بعد يعطي المعلومة ويوسع مدارك الإنسان، ثم يبدأ حتى بالتأثير في المرحلة الثالثة. إذا قلنا إذا كان هناك ثلاث مراحل لدور الإعلام، من النقل إلى توسيع المفاهيم إلى التأثير، أخيرا.
0: نعم.
1: فالإعلام يقرر ماذا يتذكر المجتمع وماذا ينسى، من يظهر في الصورة ومن يبقى خارجها، وأي حدث يتحول إلى جزء من الذاكرة الوطنية. بذلك نعم نحن نتحدث عن صناعة السردية الأردنية أو السردية بشكل عام.
0: نعم.
1: عندما
0: نعم.
1: نرجع لتاريخ الإعلام الأردني نجد أن المرأة كانت موجودة منذ البدايات. ميسون عويس ارتبط اسمها بداية البث في التلفزيون الأردني سنة 68، كانت أول مذيعة ظهرت على شاشة التلفزيون الأردني وأعلنت انطلاق البث. هذا بالنسبة إلي يحمل دلالة كبيرة جدا أن المرأة لم تلتحق بالحكاية عندها في الحالة الأردنية، لم تلتحق بحكاية البث أو بالحكاية الإعلامية بعد أن بدأت، وإنما كانت موجودة في واحدة من لحظاتها التأسيسية، وهذا هذا مؤشر نعم. جميل جدا.
0: صحيح.
1: الأستاذة مديحة المدفعي أيضا انتقلت من الإذاعة الأردنية إلى بي بي سي العربية وأصبحت من أوائل الأصوات النسائية التي قدمت نشرات الأخبار هناك، والبي بي سي مدرسة بطبيعة الحال. إذن المسألة ليست تاريخ نساء عملنا في الإعلام فقط، إنما تاريخ نساء ساهم مثل ما تفضلتي في تشكيل الطريقة
0: نعم.
1: التي عرف بها الأردنيين أنفسهم حتى وعرفهم حتى الآخرون.
0: نعم
1: نعم.
0: نعم جميل جدا. وأنت تتحدثين في هذه يعني الصورة ونقلتنا يعني إلى الصورة الحقيقية دكتورة هديل، وهذا شيء نفخر به دائما وأبدا. ونحن نتحدث أن المرأة الأردنية الإعلامية حاضرة من بداية هذه الدولة، من بداية هذه الحضارة الأردنية، ومن بداية هذه السردية الأردنية. وأنت يعني ذكرتي أنها تحولت من ناقلة خبر إلى صانعة لهذه السردية. هل نحن أمام امرأة امتهنت الإعلام أم أمام شريكة في كتابة السردية الأردنية؟ أنت تؤكدين أنها شاركت أيضا في كتابة هذه السردية. ولكن دكتورة، ما الفرق بين أن تكون المرأة حاضرة في المشهد الإعلامي وأن تكون مؤثرة في تشكيل الرواية التي يقدمها الإعلام عن المجتمع والوطن؟
1: نعم، سؤال جميل، لأنه يعني يتبع لما قدمنا له بالبداية أن الفرق كبير جدا بطبيعة الحال. أن تكون حاضرة أو أن تكون مؤثرة، الفرق كبير جدا. الحضور يعني أن أرى امرأة على الشاشة أو أسمع صوتها على الراديو، ولكن التأثير يعني أن تكون موجودة أيضا في صناعة القرار، بأن تختار الموضوع، تحدد زاوية المعالجة، تقرر من تستضيف وما السؤال الذي يجب أن يطرح. ممكن يكون عندنا عدد كبير جدا من المذيعات، لكن السؤال الحقيقي كم امرأة موجودة في رئاسة التحرير، كم امرأة تدير غرفة الأخبار، كم امرأة تقرر من ستستضيف وماذا ستسأل، كم امرأة تقود مؤسسة إعلامية أو تؤسس منصة مستقلة. رنا الصباغ مثلا لم تكتفي بالعمل الصحفي، وصلت إلى رئاسة تحرير جورن تايم، ثم أصبحت من الأسماء الرئيسية في تأسيس صحف الاستقصائية العربية من خلال شبكة أريج مثلا. جمان غنيمات أيضا وصلت إلى رئاسة تحرير صحيفة الغد، وهنا ومن ثم انتقلت إلى صناعة القرار كذلك في الوزارة.
0: نعم.
1: هنا ننتقل من مجرد الظهور في الإعلام إلى التأثير في أجندة الإعلام. نعم
0: نعم جميل جدا. ويمكن إذا أردنا أن نتحدث، وأنت ذكرتي أسماء لامعة من الإعلاميات الأردنيات، وهناك يعني الكثير من هذه الأسماء، كيف استطاعت أن تنتقل المرأة الأردنية الإعلامية من مساحة الحضور إلى مساحة التأثير وصناعة هذا المعنى الذي نريده؟ وهل يمكن قراءة تاريخ الإعلام الأردني دون قراءة هذا الدور الذي لعبته المرأة فيه؟
1: يعني الانتقال بالتأكيد لم يحدث فجأة.
0: نعم.
1: مثل أي انتقال ناجح، الانتقالات الغير ناجحة نعم تحدث بشكل قفزات فجائية، ولكن الانتقال الناجح كما أراه لم يحدث فجأة، إنما عبر مراحل. كما ذكرت في البداية كان وجود المرأة خلف الميكروفون إنجازا بحد ذاته.
0: صحيح.
1: عندما نتحدث عن الستينات، ثم أصبحت مقدمة أخبار وبرامج، بعدها أصبحت مراسلة صحفية ميدانية، ثم بدأت تدخل غرف التحرير، مواقع رئاسة التحرير، الإدارة وصناعة القرار. اليوم عندنا مرحلة جديدة تماما، المرأة لم تعد تحتاج دائما لمؤسسة إعلامية حتى تصل أصلا للجمهور بواقع الحال من المنصات الموجودة الآن وحرية الظهور للجمهور ووصول للجمهور. تستطيع الآن المرأة تأسيس منصة أو بودكاست أو مشروع صحافة رقمية وتبني جمهورها بنفسها، هذا الأمر متاح، فهي تصل إذا تمكنت. ونعم مثلا مثال لينا عجلات على هذا التحول، الانتقال هنا من الصحفية التي تعمل داخل بنية موجودة إلى صحفية شاركت في إنشاء بنية إعلامية جديدة، خلقت مساحة لها، وهذا بالنسبة إلي هو جوهر صناعة المعنى. هل يمكننا قراءة تاريخ الإعلام الأردني دون قراءة الدور اللي لعبته المرأة؟ أكيد لا، ستكون قراءة ناقصة جدا. يعني إذا حدثنا أصوات الإعلاميات من تاريخ الإذاعة الأردنية مثلا، نحن نحذف جزء من الذاكرة الصوتية للأردن.
0: نعم.
1: إذا حدثنا مثل ما قلنا ميسون عويس من تاريخ التلفزيون، نحن هنا نتجاوز واحدة من أهم من لحظات الانطلاق الأولى. إذا حدثنا تجارب رام الصباغ، جمان غنيمات، نبيلة غيشان، وحنان خندقجي وإلى

0: وغيرهن. نحن لا نحذف أسماء نسائية فقط، نحن نحذف مراحل كاملة من تطور المهنة والتي ندرسها للطلبة في الإعلام. لذلك أعتقد أننا بحاجة من هنا، يعني هذه نقطة جدا مهمة ودائما يعني هي هاجس لدي، نحتاج إعادة كتابة تاريخ الإعلام الأردني بشكل عام.
1: نعم.
0: وأكيد دور المرأة في الإعلام الأردنية، تاريخ الإعلام الأردني باعتباره تاريخ مؤسسات وتاريخ أشخاص وأصوات وتجارب في الوقت نفسه، تعكس السردية كما نقول وتعكس تاريخ بلد بحالها.
1: صحيح صحيح، لدينا أسماء كثيرة وعديدة، وهناك من تركنا هذه البصمات المؤثرة.
0: نعم.
1: وخصوصا عندما نتحدث عن إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية دكتورة هديل، وهناك العدد الكبير من النساء الأردنيات اللواتي أبدعنا وتركنا هذه البصمة وهذا الأثر، والذي ما زال حاضرا حتى في وجدان الشعب الأردني ككل. يعني عندما تتحدثين عن الإذاعة الأردنية، هي المساحة التي كانت يعني على تواصل مع المواطن الأردني، مع الإنسان الأردني، مع الحكاية، مع التراث، حسب طبعا تدرج وتنوع البرامج التي كانت تقدم عبر مسيرة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. وهنا يعني ما يدعو إلى السؤال، ما هي الصورة التي صنعتها الإعلامية الأردنية عن الأردن عبر العقود؟ نحن نتحدث عن كثير من هذه الأسماء، عن كثير من البرامج المنوعة والمتنوعة، كل في مجاله. تفضلي.
0: يعني مثل ما تفضلتي، أذكر جيلنا لا ينسى الأستاذ سوسن تفاحة والأستاذ عفاف قضماني، هذه جزء من الذاكرة البصرية لدينا.
1: صحيح.
0: جيل الثمانينات، ما الصورة التي صنعتها الإعلامية؟ أعتقد أنها ساهمت في تقديم الأردن باعتباره مجتمع وليس فقط دولة ومؤسسات. يعني إلى جانب الأخبار السياسية والرسمية، أصبحنا نرى الأسرة والمدرسة والقرية والمخيم والمرأة والطفل، الثقافة، الفنون، قصص الناس اليومية، كل هذه التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع في النهاية الصورة الكبيرة للوطن. فالسردية الوطنية لا تتكون فقط من القرارات الكبرى، وإنما أيضا من تفاصيل حياة الناس. وهذه التفاصيل فعليا، وجود المرأة في الإعلام هو الذي جعلنا نراها. يعني المرأة لديها مشاعر وأحاسيس معينة تجعلها تهتم إلى هذه الجوانب. يعني أذكر مثلا أيام العمل الصحفي، كانت زميلتي وصديقتي الصحفية هدي الدسوقي دائما تتذمر من الأخبار اللي نسميها أخبار العلاقات العامة، ذهب فلان
1: وإلى
0: آخره. نريد دائما، كانت عززت فينا هذا الجانب أنا وزميلاتي، نريد أخبار عن معاناة الناس، عن لماذا لا نبحث في وزارة التنمية الاجتماعية، ما القصص الموجودة لديها بالهيئات والمجلسات التابعة لها. فلولا وجود الأنثى بعقلها وأحاسيسها لما تم التطرق لمثل هذه المواضيع.
1: نعم نعم بالفعل، ويمكن هذا مدعاة لنتحدث أكثر بتركيز المرأة الأردنية الإعلامية، طبعا كل في مجالها، مرئي ومسموع ومكتوب، على تفاصيل إنسانية واجتماعية ربما لم تكن تحظى حتى بالاهتمام نفسه في السردية الإعلامية التقليدية. استطاعت المرأة الإعلامية الأردنية أن تنتقل من الصورة كما نقول النمطية إلى صورة مفتوحة أكثر وأكثر. وأنت يعني ذكرتي هذا الجزء من صحافة العلاقات العامة إلى صحافة تتحدث عن واقع الإنسان الأردني. فكيف استطاعت أن تنقل الإعلامية الأردنية قصص الأردنيين حتى من العاصمة المركز إلى الأطراف، من المدن، من الريف، من البادية، من المخيمات؟ دكتورة،
0: يعني في كثير من التجارب، نعم أعتقد أن هذا جانب مهم. هلأ بغض النظر أنه هناك صورة نمطية دائما أن المرأة للإعلام الاجتماعي والرجل للسياسة والاقتصاد، طبعا لا، وهذا
1: نعم.
0: بالعصر الحالي،
1: وأنا أتحدث مع أستاذة الإعلام السياسي، نعم
0: يعني الإعلامي قادر على تغطية الاقتصاد والسياسة والحروب،
1: نعم.
0: كما يستطيع الرجل تماما، وأحيانا حتى ممكن يعني حتى لا أكون منحازة للمرأة، ولكن أحيانا هناك مثل ما أجبتك سابقا، هناك جوانب تطرقت لها المرأة لا ينتبه لها الرجل، يكاد يكون هي من جانب الأنثوي أو الأحاسيس الطاغية أو الزائدة لدى المرأة تنتبه الأمور التي قد لا ينتبه لها غيرها.
1: نعم.
0: وجود النساء داخل غرف الأخبار ساعد بالتأكيد على توسيع تعريف ما يستحق أن يكون خبرا. يعني قضايا الأسرة والأم،
1: نعم.
0: والطفولة، الإعاقة، والعمل، والتعليم، والمرأة لم تعد موضوعات هامشية. يعني في تجربة الزميلة حنان خندقجي مثلا، التحقيق في أوضاع بعض مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة لم يكن مجرد تقرير إنساني،
1: نعم.
0: يعني تحول إلى قضية رأي عام واستجابة رسمية وجلسة ملكية.

0: عبد الله ثاني وقتها اتخذ إجراءات بموضوع التحقيق في هذا السياق.
1: نعم.
0: هذا يوضح أن القصة الإنسانية ممكن أن تكون صحافة من أعلى درجات الأهمية العامة، ونبتعد عن ما من يعتقد أن السياسة والاقتصاد بما أنها هي الأهم وعلى رأس قائمة أولويات الأخبار والإعلام فهي للرجل، أما المرأة فلا. المرأة نفسها رفعت من قيمة أو من قيمة أو اهتمام الأخبار بهذه المواضيع التي كانت قد تكون خلف الكواليس أو وراء الأدراج أو في الأدراج، مواضيع هي القصة الإنسانية.
1: نعم.
0: فيتشر ستوريز، يعني وجدت المرأة فيها كل قوتها أن تضع القصة الإنسانية في مقدمة وأولويات الأخبار في الإعلام.
1: نعم. إذن السؤال الذي يفرض نفسه، كيف أسهمت المرأة الأردنية الإعلامية في توسيع مفهوم الحكاية الأردنية لتصبح أكثر تنوعا وأقرب أيضا إلى الناس دكتورة؟
0: يعني بالبداية قد أضيف للسؤال الذي سألتيه في البداية قبل قليل وأكمل عن موضوع توسيع مفهوم الحكاية الأردنية، أن الإعلام أحيانا حتى في سياق القصة الإنسانية التي تناولناها ينظر إلى العاصمة وكأنها الوطن كله.
1: نعم.
0: أنا أعتقد أن من أهم وظائف الإعلام الوطني أن يكسر هذه المركزية، المعان، المفرق، الكرك الطفيل، إربد، البادية، المخيمات ليست أطرافا بمعنى الهامش، هي أماكن تصنع جزءا أساسيا من الحكاية الأردنية. يعني دور الإعلامية والإعلامي حتى معا هو أن يذهب إلى الناس، لا ينتظر أن تأتي القصص للستوديو. عندما تدخل قصة من قرية أو مخيم أو بادية للنشر الرئيسية، هنا لا نقدم خدمة لذلك المكان فقط، بل نعيد تعريف من هو موجود داخل الصورة الوطنية. هلا في سياق أنه كيف أسهمت في توسيع مفهوم الحكاية الأردنية، عندما انتقل الإعلام من الحديث فقط عن المؤسسة إلى الحديث عن الإنسان، هنا حدث التغير. الحكاية الأردنية ليست فقط حكاية العاصمة أو المسؤول أو الحدث الرسمي كما قلت، هي حكاية المعلم، الممرضة، الطبيب، المزارع، العامل إلى آخر، الأم، صاحب المشروع الصغير، الفنان. وهذا ما بدأنا نراه فعليا في الإعلام في الإذاعة والتلفزيون تحديدا على منصات البث التلفزيوني والإذاعي. أصبحنا نرى هذه القصص، وعندما تنظرين نظرة سريعة ستجدين أن القائم على هذه الأخبار من أعدها هو العنصر النسائي.
1: نعم.
0: تحديدا الأخبار القصص الإنسانية والفن، ومن هو صاحب المشروع الصغير، من الذي يعاني في مشروعه، الفنان، الباحث، الشاب الذي يبحث عن فرصة، دائما تجدين المرأة موجودة في هذه التقارير. وكلما اتسعت مساحة هؤلاء داخل الإعلام أصبحت السردية بالتالي أكثر صدق بطبيعة الحال.
1: طبعا طبعا، ويكون أقرب للناس
0: طبعاً.
1: ولذاكرة الوطن بنفس الوقت.
0: نعم.
1: وهنا يعني نفتح الحديث أكثر وأكثر معك دكتورة هديل. يعني عندما نتحدث عن المرأة والذاكرة الإعلامية، نقول دائما بأنه الإعلام ما بيوثق الحدث فقط بل بيصنع ذاكرة عنه، وهذه الذاكرة تبقى يعني في وجدان وذاكرة الناس. كيف أسهمت الإعلاميات الأردنيات في حفظ هذه الذاكرة الوطنية؟ وهل نحتاج إلى إعادة قراءة الأرشيف الإذاعي التلفزيوني والصحفي الأردني من منظور حضور المرأة؟
0: طبعا الإعلام فعلا يعني فقط لا يسجل الحدث فقط، هو يحدد كيف سنتذكره لاحقا بالفريمينج، يعني
1: نعم.
0: برنامج إذاعي قديم اليوم ممكن يكون وثيقة اجتماعية أهم من كثير من الأوراق.
1: صحيح.
0: يعني برنامجنا الآن بعد 10 سنوات سيكون أو بعد 20 سنة سيكون هذا وثيقة قد تدرس لنفهم تاريخ الأردن في 2026 كيف كان.
1: نعم.
0: لأنه يحفظ لغة الناس، نبرة الصوت، طريقة التفكير والأسئلة التي كانت تشغل المجتمع، مثل ما مثلا عندما ننظر للأفلام الأبيض والأسود في مصر الحبيبة ونقول كيف كانت الشوارع وكيف كان أسلوب الحديث مختلف ومنمق أكثر من الحياة السريعة التي نحن فيها الآن. الإعلاميات الأردنية طبعا شاركنا في توثيق مراحل سياسية واجتماعية وثقافية كاملة، لهذا أنا أرى أن صوت الإعلامية القديمة الموجود في أرشيف الإذاعة والتلفزيون هو أكيد جزء من التراث الوطني. ومن هنا فإنه إعادة قراءة الأرشيف الإذاعي والتلفزيوني والصحفي من منظور حضور المرأة فيه بالتأكيد أعتقد أنها تصلح حتى كمشروع وطني وأكاديمي. ومثل ما قلت سابقا أنا دائما لدي هذا الهاجس، يجب أن نهتم أكثر في قراءة الأرشيف لأنه تاريخ، وتاريخ جميل يعني الحمد لله. لا يكفي أن نحفظ التسجيلات وهذا ما يحدث، نحن الحمد لله موجود أرشيف ونحفظ التسجيلات وإلى آخره، لكن يجب أن نقرأها، نصنفها، ندرسها. ما البرامج مثلا التي قدمتها النساء؟ ما الموضوعات التي طرحتها النساء؟ كيف تغير شكل السؤال على مدى 50 سنة؟ كيف تغيرت لغة المذيعة، صورتها، مساحة حركتها داخل المؤسسة؟ يعني لو فعلنا ذلك سنكتشف أننا لا ندرس الإعلام فقط.

0: بس تطور مجتمع بنفسه، المجتمع الأردني بنفسه، وهو تطور جميل، وهو يكمل السردية الأردنية لنكتمل في هذا الإطار للوطن كله.
1: صحيح والله دكتورة، عندما يعني كما ذكرتي نعود إلى كثير من البرامج الإذاعية أو التلفزيونية القديمة والتي تؤشر لطبيعة الحكاية الأردنية من علاقات اجتماعية، من تاريخ، من حضارة، من تراث، وحتى من ظروف إنسانية كان يعيشها الإنسان الأردني في تلك الفترة. يعني إذا عدنا للستينات، هذه البرامج تؤرشف وتوثق للحكاية الأردنية، حتى العلاقات بين الناس، حتى العلاقات الاجتماعية، الظروف التي كانوا يعيشونها في تلك الفترة. وهذا يعني يعتبر وثيقة إنسانية موجودة بين دفات هذه المؤسسات الإعلامية بكافتها. ويمكن حضور المرأة له لمسة خاصة دكتورة هديل، ليس نوع من التمييز، ولكن كما ذكرتي المرأة تمتاز بالعاطفة، تمتاز بالدفء، تمتاز بنظرتها التي تتعمق في الحالة الإنسانية التي يعيشها الإنسان. وهذا يمكن دليل أيضا أن المرأة دائما ما توثق لهذه الذاكرة. ولكن عن هذا السؤال، ماذا نخسر عندما لا نحفظ تجارب الإعلاميات الأوائل؟ ماذا نخسر إذا لم نحفظ الشهادات المهنية والإنسانية التي قمنا بها في تلك الفترة؟ وهذه الفترة لأننا سنحتاجها بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، لأحفادنا ولأبنائنا في المستقبل.
0: صحيح، يعني نخسر الذاكرة الحية أستاذتي، يعني الوثيقة تقول لك ماذا حدث، لكن الإنسان يخبرك كيف كان يشعر وهو يعيش الحدث. يعني أنا فعلا أتمنى إنشاء مشروع للتاريخ الشفوي للإعلام الأردني، نجلس فيه مع الإعلاميات والإعلاميين الرواد، نسجل شهاداتهم، كيف كان أول يوم في الاستوديو، ما العقبات، ما الذي كان مسموح وما الذي كان ممنوع، كيف كان الجمهور يتعامل مع الإعلامية. هذه التفاصيل إذا رحل أصحابها للأسف تضيء للأبد.
1: نعم.
0: فدائما أقول يعني علينا أن نتمسك بها الآن، وأن يعني أن نصل متأخرين خيرا من لا نصل أبدا، وأن نلحق الآن بركب الأرشيف ونمسكه بأيدينا وندرسه وفعليا نوثقه. نعم
1: نعم دكتورة، عندما نتحدث عن المرأة وحديث المرأة عن المرأة، هل غير حضور المرأة في غرف الأخبار في المؤسسات العلمية طريقة تناول قضايا النساء في الأردن؟
0: يعني بالتأكيد أحدث فرق، وإن كان الطريق يعني ما زال طويل وهناك الكثير فيه، ولكن نعم أحدث فرق، لأنه يعني بعض القضايا لا يكفي أن تقرأ عنها، وجود شخص عاش في سياق الاجتماعي داخل غرفة التحرير يغير أحياناً السؤال نفسه. يعني دائما أقول عندما أدرس، هناك مادة أدرسها اسمها كتابة السيناريو الدرامي، في دراما مثل الأفلام والمسلسلات والمسرحيات وإلى آخره، فهناك مدرسة وهي مأخوذة عن المدرسة الغربية في كتابة السيناريو، أن لا يكتب السيناريو شخص واحد، وإنما تكون ورشة من مجموعة من الأشخاص. وأنا دائما أقول أنه نلاحظ الآن حتى الأعمال الدرامية بشكل عام قد تكون أصبحت أقرب للأحاسيس والواقع في كل شخص. لماذا؟ لأنه هناك جزء مفيد ومهم من العمل كورشة في كتابة السيناريو، لأنه تخيل أن هناك شخصية درامية لمرأة وتكتبها امرأة في هذه الورشة، أو قد يكتبها المجموعة، ولكن مثلا في سياق معين من معاناة هذه المرأة في القصة، عندما يسألون عنصر نسوي بالعنصر النسائي بهذه الورشة، ماذا لو الامرأة حست في هذه المعاناة؟ هل سيكون رد فعلها هكذا؟ قد تعدل الكثير، قد تقول لهم لا، مستحيل انه امرأة يكون ردة فعلها على هذه على هذا الحدث هكذا، بل يكون بشكل اخر. فهنا اذا بطبيعة الحال اذا كنا نتحدث عن الدراما والقصة ستختلف من منظور امرأة عاشتها، فما بالك في الاخبار عن نتحدث عن واقع.
1: نعم.
0: فنعم بالتأكيد، لكن الاهم بالنسبة لي ان نحصر مرة اخرى اعيدها، ان نحصر الاعلامي بقضايا النساء. المرأة ليست خبيرة فقط عندما يكون الموضوع عن المرأة، هي خبيرة اقتصاد وسياسة وخبيرة بالقانون وتكنولوجيا وعلوم وطاقة وإلى آخره. يعني مثلا لدينا كثير من النساء الخبيرات في المجتمع الأردني، يجب أن نسلط عليهم الضوء. وهنا أرى أنه أنت كامرأة إعلامية، وهذا ما يعني تقومون فيه حضرتك أستاذ منى، أن تسلط الضوء على أخواتك الإناث في المجتمع بمختلف التخصصات. يعني مثلا من الأشياء الجميلة في إحدى القنوات الأردنية هناك برنامج عن الآثار، نعم. هو عن تاريخ عصور

0: ما قبل التاريخ بالنسبة في الأردن. الأستاذة الدكتورة ميسون النهار مثلا في علم الآثار وعصور ما قبل التاريخ. صحيح. الأستاذة الدكتورة هند أبو الشعر بالتاريخ الأردني. الأستاذة الدكتورة رنا الدجاني بعلم الأحياء. الأستاذة الدكتورة رواني غنيمات بالذكاء الاصطناعي. الدكتورة رجاء لقضاء في هندسة الحاسوب. الأستاذة الدكتورة منار بني مصطفى في علم النفس التطبيقي. وغيرهن الكثير. لدينا ثراء الحمد لله وغنى بالأسماء. فإذا كانت هي قادرة على أن تكون خبيرة في هذه المجالات فبالتأكيد الإعلامية قادرة على أن تغطي جميع القضايا، وهي ليست فقط مقصورة أو محصورة بقضايا النساء وقضايا المرأة ومعاناة المرأة. نعم هي قادرة على أن تغطي وتكون خبيرة في الإعلام الاقتصادي والسياسي والإعلام القانوني، وهناك الكثير من الأسماء، يعني لا أريد أن أنسى أحدا، ولكن نعم الحمد لله لدينا في الساحة الإعلامية أسماء كثيرة للنساء البارزات التي أوجدت نفسها وفرضت نفسها في غرف الأخبار وفي تناولها ليس فقط القضايا النسائية وإنما القضايا جميعا.
1: نعم، وهذا مدعاة عندما نتحدث يعني في يعني تعقيبا لما ذكرت يا دكتورة هديل إنه المرأة لم يعني تعد صاحبة رواية فقط، هي أصبحت أيضا موضوعا أكثر حضورا. وأنت ذكرتي هذا الشيء ويمكن ممكن تفصلي لنا إياه، إنه هي لم يعني فقط هي إنها صاحبة رواية أو إنها تنقل لنا الحكاية أو الرواية، ولكن هي صارت أو أصبحت هي الموضوع نفسه.
0: نعم.
1: عندما نذكر الخبيرات، عندما نذكر النساء البارزات في العلوم وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي الرياضة، الآن تجدين المرأة هي محور الحديث وليس فقط ناقل للخبر أو إعلان أو ناقلة لهذه القصة أو الرواية. تفضلي.
0: نعم، هناك في هذا الموضوع يعني دراسة قديمة مهمة عن الإعلام الأردني أظهرت مفارقة لافتة أنه وجود النساء في العمل الصحفي كان أعلى بكثير من حضورهم كمصادر وشخصيات داخل الأخبار.
1: نعم،
0: يعني هذا يعني أن المرأة يمكن أن تكون موجودة في غرفة الأخبار لكنها غائبة عن مضمون الخبر نفسه. لذلك السؤال الآن ليس فقط يعني تخطينا من مرحلة انتقلنا من مرحلة مثل ما قلت صاحبة الرواية إلى أن أصبحت موضوعا، ولكن لا يزال المسار غير مكتمل. يعني السؤال هنا ليس فقط كم صحفية عندنا، السؤال أيضا عندما نناقش الاقتصاد من نستضيف؟ هل نستضيف الاقتصادية خبيرة في الاقتصاد؟ عندما نناقش الأمن السيبراني هل نستضيف الخبيرة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي؟ عندما نتحدث عن علم النفس التطبيقي هل نستضيف الخبيرة؟ فهنا تصبح المرأة صاحبة معرفة وصاحبة رواية وليس مجرد موضوع. ومثل ما قلت قبل قليل برضو كمان دور المرأة الإعلامية أن تستضيف أخواتها الخبيرات في المجال.
1: نعم، وهذا هذا دور كبير على المرأة بدعم زميلتها وشقيقتها المرأة في كافة المجالات. نعم،
0: يعني للأسف قد نجد أحيانا في بعض الحالات أنه العكس، الإعلامية الأنثى قد تقصي الخبيرات من الاستضافة وتبتعد عنهن، وكأنه هو يعني الفكرة أنه ستسرق الأضواء مني كوننا يعني لا نزال يعني نعم وصلنا لمرحلة أن الإعلامية موجودة، الوجه النسائي موجود، ولكن قد تخشى بعض الإعلاميات من أنه إذا استضفت أنا خبيرة أنثى فإنه ستسرق الأضواء مني. المسألة ليست كذلك، يعني يعني في مثلا الزميلة الإعلامية في قناة من القنوات الأردنية يعجبني أنها كلما استضافت في برنامج الصباحي الذي تقوم تقدمه كلما استضافت خبيرة مختصة في مجال تجدها على مثلا صفحة السوشيال ميديا لديها تتحدث معها وتعطي مقدمة أن ستستضيف اليوم فلانة الفلانية وتشيد بها وبالعكس تفخر بها وتكون سعيدة بها. هكذا هذه الأمثلة من الإعلاميات التي نريدها. لا تخشى ظهور الأخرى معها.
1: طبعا إحنا دائما وأبدا نسعى وخصوصا يمكن في برنامج تاء التأنيث أن نسمع دائما صوت المرأة، المرأة الأردنية الخبيرة. عندما نتحدث اليوم معك دكتورة هديل وأنت الأكاديمية والإعلامية والأستاذة في مجال الإعلام إذاعة وتلفزيون وصحافة أيضا مكتوبة، وأنت صاحبة مقالات عديدة تتحدثين حتى في مجال الإعلام السياسي وأنت خبيرة في هذا المجال. دائما نطمح كإعلاميين كإعلاميات كنساء في هذا المجال أن نتجنب أن نقدم المرأة من خلال الصور النمطية المعتادة التي كرستها للأسف بعض وسائل الإعلام. وهذا يمكن حديث كبير نتحدث عنه دائما وأبدا. إذا أردنا أن نسجل بأن المرأة الإعلامية الأردنية هي صاحبة السردية وأيضا توثق للسردية.

0: الحكاية الوطنية الأردنية. إذن لابد أن نتعدى هذه الصور النمطية التي نقدم فيها المرأة عبر وسائل الإعلام المختلفة. هي خبيرة، هي بارزة، هي متعددة المواهب، ونحتاجها في كثير من القضايا، ليس فقط في مجال الأسرة دكتورة. وهذا يمكن هذه صورة نمطية نعرفها دائما وأبدا عندما نريد أن نتحدث عن العلاقات الأسرية وإلى ما ذلك، ولكن نحتاجها أيضا كما ذكرتي في الإعلام السياسي، في الإعلام الاقتصادي، نحتاجها أيضا في مجال العلوم، في مجال الآن الذكاء الاصطناعي، ولدينا العديد من الأسماء الأردنية اللامعة من النساء في هذا المجال. تفضلي.
1: يعني صراحة البرنامج تأنيث ولغة حضرتك وأسلوبك في التقديم وفي اختيار الشخصيات وإلى آخره، وبجميع محاور وزوايا المعالجة لديك في البرنامج، أعتقد أنها حالة تدرس للإجابة على هذا السؤال.
0: أشكرك.
1: لأنه برنامج التأنيث مثلا يجب أن عندما نقول أنه نخرج عن الصورة النمطية، عليك أن تنتبه للغة قبل الصورة، وهذا ما تفعلين وتقدمين حضرتك. مثلا لا نقدم كل نجاح لامرأة باعتبار قصة تحدي لأنها امرأة، لا، هي يعني هي إلى جانب شقيقها الرجل تسعى وتبذل ما لديها، ولكن ليس لا تسلطين الضياء عليها قصة تحدي لأنها امرأة.
0: نعم.
1: أنت تأخذينها قصة نجاح بمعزل عن التحديات الأخرى التي غالبا ما تضعها في هذه الصورة النمطية. قد تكون عالمة لأنها عالمة ممتازة وليس لأنها حالة استثنائية هذه المرأة. كذلك علينا الحذر من اختزال المرأة في دور الضحية أو الأم أو الزوجة، وهو
0: نعم.
1: كذلك ما تكوني حريصة عليه. عندما أتابع برنامج التأنيث أجد هذا دائما، يعني فعليا هو حالة تدرس هذا البرنامج.
0: أشكرك.
1: المرأة مواطنة كاملة متعددة الأدوار، والصحافة الجيدة تنظر إلى الإنسان قبل القالب، تنتبه إلى اللغة. ومن هنا عندما ننظر بهذه المعايير أن ننتبه للغة قبل الصورة، وأن نقدم نجاح الامرأة على أنه نجاح وليس لأنها حالة استثنائية وليس لأنها تحديات وليس لأنها ضحية أو تعاني، إنما امرأة مواطنة كاملة متعددة الأدوار وقدرت على أن تقوم بهذا الدور. فالنظر إلى الإنسان قبل القالب الموجود فيه والانتباه للغة قبل الصورة هو ما يمكن الإعلامية أن تتجنب أن تقدم شقيقتها أو أختها الإعلامية أو المرأة من خلال الصورة النمطية التي كرستها بعض وسائل الإعلام.
0: جميل جدا. ويمكن هناك في تطور في هذا الواقع دكتورة هديل، يعني لدينا الآن وعي أكثر يعني قوة المرأة الأردنية والتي تتشارك، نحن لا ننافس الرجل، نحن نتشارك معه في مسيرة هذا الوطن، في بناء هذا الوطن. ويمكن دائما أقول قد يكون لديها عبء كونها هي متعددة الأدوار، هي أم وزوجة ولديها الكثير من الأدوار التي تقوم بها بحياتها، إلى جانب إلى أنها تعمل، نحن نتحدث عن المرأة الإعلامية، ومجال الإعلام واسع وفيه من التحديات والصعوبات الكثيرة، ونوع يعني تحتاج دائما إلى إيجاد هذا التوازن لبناء حياتها، وأيضا لمواصلة هذه الأدوار بنوع من كما نقول الطريق السوي الناجح. والسؤال الذي أقول دائما وأبدا نقف أمامه، هل استطاعت الإعلامية الأردنية أن تنتقل من الحديث عن قضايا المرأة إلى مساءلة البنى التي تصنع هذه القضايا؟ ويمكن ذكرتي قبل قليل دكتورة يعني حول الزميلة الصحفية التي تناولت أحد المواضيع الهامة في البلاد، وجلالة الملك تبنى هذه القضية. تفضلي.
1: يعني هذا هو التحول الأهم صراحة، هذا الذي نريد أن نصل إليه ونعزز عليه. الصحافة السطحية تقول أنه مثلا هذه امرأة تعرضت لمشكلة، لكن الصحافة الأعمق تسأل لماذا تكررت المشكلة؟ هل السبب تشريعي؟ هل السبب اقتصادي اجتماعي مؤسسي؟ تبحث. فهنا ننتقل من أن القصة الفردية إلى مساءلة النظام الذي أنتج الظاهرة والبحث فيه، وهذه الصحافة هي التي تغير المجتمع. مثل ما تفضلتي الصحافة الاستقصائية مثلا، بمثل مثال أهم مثال شبكة أريج، طبعا هي من أهم الأمثلة الموجودة نعم في الأردن، ولكنها هي وصلت في الشرق الأوسط وتبنى جميع الأساليب للصحافة الاستقصائية العالمية. فنعم تمكننا، استطاعت الإعلام الأردني نعم أن تنتقل من الحديث عن قضايا المرأة إلى المساءلة. والمرأة يعني اليوم نسلط الضوء نعم نوعا ما على نقاط التي يقال أنها نقاط ضعف المرأة، ولكن هي نقاط قوة مثل ما قلت قبل قليل أن عاطفتها تجعلها حساسة أكثر ومنتبهة أكثر.
0: نعم.

0: بالمواضيع التي لا ينتبه لها غيرها. كذلك هناك استمرارية في البحث في الموضوع، هي لا تتوقف، لا تستسلم المرأة عند البحث، وهذا يساعد عندما نتحدث أننا ننتقل من المناقشة أو عرض قضية معينة إلى البحث في أعماق هذا هذه المسألة.
1: نعم نعم.
0: والمساءلة في أسبابها وإلى آخره، يعني تبدع الامرأة في هذا المجال بأن تبحث عن أبعاد القصة وما وراء الحدث.
1: نعم
0: نعم.
1: يمكن الصحافة الاستقصائية هي من أصعب أنواع الصحافة أو الإعلام دكتورة هديل، ويحتاج الكثير من الشجاعة بنفس الوقت للوصول إلى الحقيقة. عندما نتحدث أيضا عن المهنية والانتماء، كيف تستطيع الإعلامية أن توازن بين مهنيتها الصحفية الإعلامية وبين مسؤوليتها تجاه مجتمعها ووطنها؟
0: نعم، يعني بالنسبة إلي لا يوجد تناقض أصلا إذا فهمنا الانتماء بالصورة الصحيحة. يعني قد يكون مثلا النظر دائما، أقول برضو نرجع نوعا ما للدراما، هناك مدارس في الإخراج الدرامي، هناك المخرج الذي يسلط الضوء على الواقع كما هو بكل مساوئه بالأمور المأساوية فيه، وهذا نسميه المخرج الواقعي، وهناك المخرج الذي يعطي صورة نوعا ما وردية للأحداث، وهذا نسميه المخرج الرومانسي. عندما ننظر إلى، قد يقول أحد من ينظر من مكان بعيد يقول نعم المخرج الواقعي يؤذي البلد مثلا عندما يصوره بهذه الصورة، والمخرج الرومانسي بالعكس أنه يرفع قيمة بلده لأنه لم يتطرق إلى المساوئ ولم يتطرق إلى العيوب الموجودة في هذه البلد، فهو يعني يقوم بدور إيجابي لبلده. لا بالعكس، لأنه إذا فهمنا الانتماء بصورة صحيحة نوقن ونتأكد أن بالعكس من يسلط الضوء على المشاكل والعقبات هو حبا بهذا البلد، يريد له التغيير الأفضل.
1: نعم نعم.
0: فالوطن لا يحتاج مني أن أغير حقيقة حتى أجمله، بل يحتاج مني أن أكون دقيقة عادلة، لأن المعلومة الصحيحة تخدمه أكثر من الخطاب المبالغ فيه، أكثر من الخطاب الوردي، أكثر من الخطاب المنمق والذي يجمل الواقع. فالمهنية ليست ضد الانتماء، إذن هنا المهنية هي التي تجعل السردية الوطنية قابلة للتصديق، وهي التي تجعل بالتالي جميع المواطنين يعملون معا لسردية وطنية تطابق الواقع، ويكون هذا الواقع أجمل فعليا على أرض الواقع، ونحل المشكلات التي فيه ونتجاوز العقبات بالإيجابيات وبأسلوب أفضل.
1: نعم.
0: فهنا إذن نعم يمكن أن توازن الإعلامية بين مهنيتها الصحفية ومسؤوليتها تجاه مجتمع وطنها، بأنه المهنية هي أن أصور المجتمع بواقعه ليس حتى أشوهه.
1: نعم.
0: أنا بصور الواقع حتى أجد حلول، حتى مثل ما قلنا قبل قليل، حتى أصل إلى صاحب القرار حتى يحل هذه الإشكالية، لأفهم أعمق ما هي إشكالية هذا الحدث الذي وقع حتى نحله.
1: نعم.
0: ليس حتى أفضح الدولة أو حتى مثلا أشوه صورة الوطن، لا، حتى أجد العلاج الذي يجعل وطني أفضل، ومن هنا أنا أحقق الانتماء في هذه المهنية.
1: يعني أنا بشكرك على هذا الحديث دكتورة هديل، صدقا عندما نتحدث أنه الإعلام نحن نرصد الظواهر، ندرس القضايا، ليس بصدد لنشر الأشياء السيئة كما نقول، نحن نحاول إيجاد الحلول، نحاول أيضا أن نراكم على الإنجازات، نحاول أن نراكم على النجاحات بتسليط الضوء على هذه القصص.
0: نعم.
1: يمكن هنا يعني في هناك حدود بين الحفاظ على السردية الوطنية الحقيقية وبين النقد المهني، عندما تنقد النقد الإيجابي، وأنت ذكرت هذه النقطة، وهذه يمكن رسالة أنت كأكاديمية توصلينها لطلابك وطالباتك دكتورة. فكيف يمكن أن نحقق هذه الحدود، هذه التوازنات بطريقة تصل إلى أذهان هذا الجيل، هذا الجيل الذي يعني يخرج الآن، ويمكن سنتحدث بعد قليل، لدينا الآن صور يعني متطورة حديثة في مجال الإعلام، مثل الذكاء الاصطناعي، البودكاست، يعني وقصص كثيرة ومحتوى عبر هذه المساحات من الوسائل التواصل الرقمية. كيف يمكن أن نحقق هذا التوازن؟ كيف نجد هذه الحدود التي تلزمنا بالحفاظ على إنجازات الوطن وعلى ذاكرة الوطن، على سردية هذا الوطن؟
0: نعم، يعني أنا مثل ما قلت قبل قليل، أنا إذا أقول هنا إذن السردية الوطنية، يعني أن أقول، أن أروي مجتمعي بصدق، الدعاية

0: تقول أن أروي فقط ما أريد للناس أن يصدقوه. فهذا هو الفرق. إذن يعني أنا لا أقدم دعاية لأنني أنا لا أروج لمنتج معين، أنا أريد أن أقدم وطني كما هو لأجعله أفضل. فهنا الحدود بين السردية الوطنية والنقد المهني أنه علي أن أروي مجتمعي بصدق. فهنا نعلم حتى طلابنا، الصحفي الحقيقي يستطيع أن يقول أن هناك إنجاز عندما يوجد إنجاز، ويقول أن هناك خلل عندما توجد أدلة على الخلل. وببداية مثلا دراسة الطلاب للإعلام في بداياتهم بعد انتقالهم من المرحلة الثانوية، لا يزال النضج غير موجود تماما لديهم، فهم يعتقدون أنه يجب علي أن أجمل ويجب علي أن أنقل فقط الصورة الجميلة. عندما نقول لهم لا، عليكم أن تبحثوا في المسائل المعيقات والمسائل التي فيها إشكاليات معينة وأن تبحثوا في الأعماق، قد يستغربون في البداية. نعم. يعتقدونهم أنه يجب أن أصور تقارير جميلة عن الوطن، عن الأماكن الجميلة فيه، عن الإنجازات، عن النجاحات، قصص النجاحات. ولكن لا، دورك أنت كإعلامي إذا كنت تريد أن تخدم السردية الوطنية أن تروي مجتمعك بصدق. وكما قلت قبل قليل، ليس الصدق الذي يريده أو هدفه أن يشوه، بل الصدق الذي بهدفه أن يعني ينجو بهذا البلد وينجو بهذا الوطن، وأن يحقق الأفضل لهذا الوطن، وأن يعدل ما هو بحاجة لتعديل، وأن يصلح ما هو بحاجة إلى إصلاح.
1: طبعا يعني تعقيبا على كلامك دكتورة هديل، يعني عندما تكون هناك في نقد لبعض الظواهر والسياسات والممارسات الغير جيدة وغير الصحيحة، هي يعني من حبها لهذا الوطن وبصورة إيجابية. نقول دايما النظر بصورة إيجابية بكل المجالات وبكل القصص وبكل الظواهر التي قد نشاهدها في هذا الوطن. كل الدول تعاني في كثير من المجالات، ولكن كيف ننقد هذا الأمر أو هذه الظواهر بصورة تفيد إلى إيجاد الحل وإيجاد دائما هذه الصورة الإيجابية اللي إحنا نحن نطمح إليها لهذا الوطن، وبنفس الوقت أن نركز أننا نبني هذه السردية وهذه الذاكرة. ويمكن دكتورة عندما نتحدث عن الإعلامية الأردنية أنها استطاعت أن تواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي مر بها الوطن، فكيف استطاعت هذه المرأة بقوتها وبحضورها القوي في مجال الإعلام أن ترصد وتواكب هذه التحولات؟
0: يعني بداية عندما نتحدث عن النقد المسؤول، فهو مثل ما قلنا طبعا النقد المسؤول يكون شكل من أشكال الانتماء، لأنك عندما تكشف خللا مثلا في مؤسسة عامة أو قضية مجتمعية، فأنت لا تهاجم الوطن، أنت تحاول أن تجعله أفضل مثل ما قلنا. والمهم هنا دائما كما نعلم الطلاب بالصحافة وبالإعلام، الدليل دائما هو الأهم، الإنصاف هو الأهم، والسياق هو الأهم. أن يكون لديك الدليل والإنصاف والسياق في تناولك لقضية معينة، خلل معين، حدث معين، فأنت هنا تساهم في أن تجعل الوطن أفضل. فهنا يمكن للإعلامية طبعا، وهو يجب أن تكون محبة لوطنها، وفي الوقت نفسه ناقدة لبعض الظواهر والسياسات والممارسات، وهذا هو طبيعة الحال. كذلك أستاذتي، يعني هنا أريد أن أطرق أنه ليس فقط هي مسألة، يعني السردية الوطنية لا نبحث فيها عن داخل الأردن فقط، ولكن قد تكون مهمتك كإعلامي أن تعرفي كيف تشرحين الأردن وقضايا ومنظوره وسياقه عندما تكونين أمام جمهور لا يعرفه. فالسردية الوطنية لا أتحدث فيها، نعم هي السردية الوطنية عن الوطن، ولكن ليس فقط هو جمهورك والداخل الأردني، ولكن قد يكون الجمهور الذي في الخارج أريد أن أوصل له السردية الوطنية للأردن. مثلا يعني أنا أشتغل حاليا على بحث وحلل فيه خطاب جلالة الملك رانيا العبدالله في المقابلات التلفزيونية الدولية التي أجرتها بعد أحداث 7 أكتوبر، الحرب الأخيرة على غزة. الذي يهمني في هذا البحث إعلاميا هو كيفية صناعة السردية الأردنية في فضاء إعلامي دولي. يعني عندما تدخل شخصية أردنية مثل شخصية جلالة الملك رانيا إلى CNN والMSNBC والCBS والABC، هذه جميع المؤسسات الإعلامية تكون أمام منظومة إعلامية لديها مسبقا أسئلتها ومفرداتها وإطارها القصة. فأنا أبحث هنا كإعلامية أردنية، أدرس هذا الخطاب، خطاب جلالة الملكة، كيف يعاد بناء السياق، وكيف تختار المتحدث المفردات، وكيف تستخدم القصة الإنسانية، وكيف تنتقل من إجابة السؤال إلى إعادة صياغة السؤال نفسه. يعني مثلا في مقابلة

ملك رانيا مع كريستيان أمانتور في سي إن إن في شهر أكتوبر 2023 ظهر بوضوح الاشتباك مع مسألة الإطار اللي بتقدمه من خلال الحرب للجمهور الغربي، ومن ثم استمرت حتى هذه المقابلات على منصات أمريكية ودولية مختلفة خلال يعني سنة 2023-2024. عم نحكي عن تقريبا

0: ما لا لا يعرف.
1: نعم.
0: لكن يعني دائما إذا المعلومة بالمعلومة والحجة والسياق وليس بالشعار أحقق أنا السردية الوطنية الواقعية الصحيحة.
1: صدقتي والله دكتورة. ويمكن يعني أنا أنا من المتابعين لك لما تكتبونه يعني من مقالات وتحدثت كثيرا عن خطاب جلالة الملكة رانيا العبد الله يعني حفظها الله، وهذا الإطار الجميل الذي تخرج به من سواء اختيار الكلمات والأفكار والقدرة على إيصال الفكرة والهدف منها لتصل يعني بسرعة قياسية كما نقول إلى مختلف أذهان الناس في كل بلدان العالم. أتحدث اليوم دكتورة أيضا عن الإعلامية الشابة الأردنية. اليوم يعني نحن لا نعمل فقط بصحيفة أو إذاعة أو تلفزيون، الآن هناك إعلاميات يعملن على صناعة محتوى خاص بها تبني جمهورها بنفسها. يعني تغيرت هنا صناعة السردية.
0: صحيح.
1: كيف تحافظ الإعلامية الأردنية الآن على صناعة هذه السردية وعلى صناعة الذاكرة الأردنية والوطنية؟
0: يعني بالسابق كنا نقول أن المرأة تحتاج إلى جهد أكبر من مجهود الذي يبذله شقيقها الرجل حتى تثبت نفسها. الآن ليس لدينا هذه الحجة صراحة. يعني أتحدث حتى عندما أنظر إلى الكليات الإعلام في الأردن، بنظرة سريعة أرى أن الإناث أكثر عددا من الذكور، فهنا كتمكين من حيث الدراسة العنصر النسائي أكثر من ناحية العدد، والأمثلة التي قد تحتذي بها موجودة بكثرة ليس كما تحديات سابقة للمرأة. فلا حجة لدى الأنثى أن تقول أريد أو يجب علي أن أبذل مجهود أكثر لأصل في هذا المجال أو في هذا السوق. بالعكس، هي لديها الأدوات التي تحدثت عنها في العصر الرقمي، أنه في الإعلامية الشابة اليوم لا تعمل فقط في صحيفة أو إذاعة أو تلفزيون، يعني هي تصنع محتواها وتبني كما قلت جمهورها بنفسها، تغير كل شيء تقريبا. يعني
1: نعم.
0: السابق كانت مؤسسة هي التي تمنح الإعلامية المنصة، اليوم الهاتف نفسه منصة. يعني
1: صحيح.
0: الطالبة تستطيع أن تنتج قصة، وهذا ما نرى في حالات كثيرة من طلبتنا، الطالبة تستطيع أن تنتج قصة وتصورها وتنشرها وتصل إلى مئات الآلاف دون المرور بغرف أخبار.
1: نعم.
0: يعني هذا منح الفرد بشكل عام والأنثى تحديدا حتى يعني تنسلخ عن عقدتها القديمة أو على حجتها القديمة، وبأن تقول أنا لا أتمكن مثل الرجل. لا، لديك الآن جميع الأدوات من ناحية التمكين العلمي الأكاديمي، ها موجودة. وأصبحت العائلات، يعني يمكن أتذكر أننا قلنا هذا سابقا في حلقة من حلقات مع حضرتك، أنه كان بالسابق نظرة الأهل إلى الأنثى التي تدرس الإعلام صعبة قليلا.
1: نعم.
0: يعني تحتاج إلى إقناع. اليوم الموضوع أصبح مختلف، لأنه هناك نماذج تقتدي فيها هذه الطالبة مقنعة.
1: نعم.
0: للأهل أن لا، الأنثى يمكن أن تكون موجودة في هذا المجال وتكون مثل ما نقول على قد حالها يعني وتثبت نفسها، وهذا الذي يحدث الآن. فاليوم إذا هذا منح الفرد قوة كبيرة جدا. العصر الرقمي بمختلف يعني منصاته وبمختلف أدواته، أقول مثله مثل أي منصة ثانية، قد يكون له سلبيات وقد يكون له إيجابيات، ولكن دعونا ننظر للسلبيات. إذا تمكننا من استخدامه بالشكل الصحيح فهو قوة تحمل معها مسؤولية أكبر، لأنه أصبحت أنت في الوقت نفسه صحفية ومحررة وناشرة وقادرة على أن تقوم بكل المجالات، وفي هناك العديد من الأسماء التي أثبتت نفسها بمنصات. والجميل كذلك أنه الكثير من بدأوا بمنصات بعدها بفترة مؤسسات إعلامية تواصلت معهم وتعاقدت معهم ليصبحوا يقدموا برامج سواء لدينا بالأردن أو بالوطن العربي أو بالعالم.
1: نعم.
0: جميعا كانت لديها منصة، كانت لديها حساب على واحد من مواقع السوشيال ميديا، أبرزت نفسها وأثبتت كفاءتها من ناحية مثل ما قلنا قبل قليل الكيوردز، عندك قصة، عندك دليل، عندك سياق.
1: صحيح.
0: عندك لغة صحيحة. بكل بساطة أي مؤسسة إعلامية قد تستقطبك وتأخذك بعقد معها وتصبحي.
1: نعم.
0: أنت جزء مهم وأساسي من هذه المؤسسات الإعلامية.
1: نعم صدقا دكتورة هديل، يمكن هذه الحلقة لن تكفي ولا يعني نعم. أن نتحدث عن مسيرة المرأة الإعلامية الأردنية والواقع الذي عاشته وما زالت تعيشه من خلالها توثق لحكاية الوطن وتوثق للسردية الأردنية. لكن قبل أن أنهي هذا اللقاء الذي شارف على الانتهاء ولم نشعر به بصراحة من هذا الحديث الطيب، لو وضعنا

0: لوضعنا أمامك أرشيفا طويلا من أصوات الإعلاميات الأردنيات، ثم طلبنا منك أن تختاري صوتا واحدا يمثل حكاية المرأة الإعلامية في الأردن، ماذا تريدين أن يقول هذا الصوت للأجيال القادمة؟
1: يعني سؤال صعب يمكن أن يكون، يعني أريد أن يقول أنه نحن لم نكن مجرد أصوات قرأت لكم الأخبار، كنا شهودا على زمن وثقنا أيام هذا البلد بأفراحه وتحدياته، دخلنا البيوت من الإذاعة ثم من التلفزيون ثم من الصحيفة ثم من الهاتف، ذهبنا إلى أماكن لم يكن أحد يراها، سألنا عن أناس لم يكن أحد يسأل عنهم، تعلمنا وأخطأنا وتقدمنا. يعني أريد هذا الصوت أن يقول الإعلاميات الشابات خصوصا، يعني طالباتنا، لا تجعلوا غايتكم أن تجدوا مكانا أمام الكاميرا دائما. في أول محاضرة من محاضرات الطلبة الجدد، في طالبات الجدد تحديدا صراحة في كلية الإعلام، أقول لهم أنت كإعلامية لا يقتصر هدفك عن أن تكون أمام الكاميرا، هناك العديد من الأدوار الأهم، وقد تكون أمام الكاميرا وتعتقدين أنه أفضل ما يمكن أن يحدث لك في هذا العالم، ولكن فعليا إذا صنعت أنت المادة التي تقدمينها ستكوني فرحة أكثر وستشعرين أنك أنجزتي إنجاز لهذا الوطن أكبر. فأقول لهم دائما ابحثوا عن مكان لكم في صناعة المعنى، لأن الإعلامية الحقيقية لا يقاس أثرها بعدد المرات التي ظهرت فيها على الشاشة وراءها الناس، يقاس أثرها بعدد المرات التي جعلت مجتمعها يرى نفسه بوضوح أكبر، وهذه يعني بالنسبة إلي أجمل يعني فكرة ممكن أن تفكر فيها أي إعلامية حين تكتبين حكاية الوطن. صراحة هو من وحي البرنامج ومن وحي الحلقة، خذي نفسك كإعلامية شابة أنك ستكتبين حكاية الوطن، لأن كلما كان هذا العنوان لرسالتك ومسيرتك أكبر سيكون إنجازك أفضل.
0: نعم، يعني احنا يعني شاكرين لك دكتورة هديل على هذه الكلمات الطيبة، يعني شكرا من القلب أصدقاء المستمعين لضيفتنا الدكتورة هديل شقير، أستاذة الإعلام الأكاديمية وكاتبة المقالات والحاضرة على المشهد الإعلامي. وهذا الحديث وهذا الحوار الذي أخذنا صدقا من المهنة إلى الذاكرة، من الإعلام إلى سؤال الحكاية، ومن حضور المرأة إلى أثرها في صناعة السردية وبناء الحكاية الوطنية. شكرا لك من القلب مرة أخرى دكتورة هديل شقير.
1: شكرا لك عزيزتي، يعني دائما تثيرين الهواجس الجميلة وتعيدين الأفكار للظهور، أفكار الجميلة هي لما عندما أنتهي من دائما من الحوار معك أتمنى أن يكون لو طال أكثر، لأنك فعلا تثيرين جوانب قد يكون ذهبت إلى الذاكرة.
0: شكرا لك ولكل إعلامية أردنية كانت يوما خلف الميكروفون أو أمام كاميرا أو تحمل قلما وتبحث في الحقيقة أو عن الحقيقة، أو أكاديمية في قاعات الدرس، ربما لا يبقى من كثير من التفاصيل شيء، لكن الصوت الصادق دائما ما يجد طريقه إلى الذاكرة. شكرا لك. وحتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى في حلقة من تاء التأنيث، تبقى دائما وأبدا المرأة هي الحارس على تراث هذا الوطن، وهي الساردة لحكاية هذا الوطن. حتى نلتقي كل التحية لكم أينما كنتم أصدقاء المستمعين، وتحية للزميلين محمد عبيدات وغاندي حداد من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وإلى اللقاء.
2: أنت اللحظة
3: وأنت الزمن،
2: أنا الحرف
3: وأنا الكلمة،
2: أنت العطاء
3: وأنت الأمان،
2: أنت التاء
3: وأنا التأنيث.
2: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشواكي.

الموجز 10 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. وزير الخارجية يقول إن جلالة الملك وصف في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الواقع بلغة صريحة ومباشرة، لأن ما قاله مبني على الحقائق والواقع ويحمل إنذارا بأنه إذا لم يتحرك العالم فورا لوقف الإجراءات الإسرائيلية فإننا بالتأكيد ذاهبون باتجاه المزيد من الصراع في المنطقة. وزير الخارجية يؤكد خلال مقابلة مع سكاي نيوز عربية أن الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحوه، معتبرا ذلك تهديدا وجوديا، ومؤكدا أن المملكة ستتصدى بكل إمكاناتها. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينتي الطائف وينبع في السعودية بالصواريخ الباليستية، معتبرا إياه انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير هجمات حوثية استهدفت منطقتي الرياض وخميس مشيط فجر اليوم. الرئيس الأمريكي يرفض مقترحا إيرانيا لوقف القتال لمدة 7 أيام ويرجح استئناف الضربات الجوية ضد إيران بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. وأخيراً طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبياً إلى حار في البادية والأغوار والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين، وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلة في صحراء ليبيا، أحمد محمد حسنين باشا، الجزء الثالث.

رحلة في صحراء ليبيا هي الرحلة التي قام بها أحمد محمد حسنين باشا منذ حوالي قرن من الزمان. تلك الرحلة لم نزل نعيشها بمعظم تفاصيلها، ومع رحالتنا المقدام والذي ذكرنا أن أمير الشعراء أحمد شوقي مدحه في قصيدة إشادة.

0: اتجهت القافلة جنوبا قاصدة الكفرة في يوم حار شديد الريح، وكان مقصدها الأول الضيعن، والتي قدروا الوصول إليها في 9 أيام. وإلى المستمع بعض ما قاله الرحالة.
1: هذه عين الصحراء المنبسطة التي تهيج في خاطر ذكريات قديمة. ما أكثر الإنسان تحملا لشمس الصحراء المحرقة ورياحها العاتية إذا هدأ المساء وغربت الشمس وطلع القمر وهب النسيم وانيا بليلا، ويملأ فوق كل هذا إحساسي بالقرب من الله جل وعلا والشعور بحضرته. وقد يلوح طوال اليوم مجرى من الماء يبرق أمام القافلة عند الأفق، ولكن هذا المجرى الموهوم يقرب من رائيه ويظل يغريه ببرودة مائه وعذوبته، حتى إذا جنحت الشمس للغروب امحى السراب الذي خدع الأبصار طويلا. وتشتد الحرارة بعد الظهر فيبطئ سير الإبل ويغشى القافلة هدوء وفتور، فإذا قرب المساء وبرد الجو جدت الإبل في السير واندفعت قبل أن تحين ساعة ضرب الخيام، وحداها الرجال بالغناء يستحثونها للمسير، فأسرعت هاسة لهذا التشجيع.

0: في الطريق إلى بئر الضيعن قال الرحالة يحدث نفسه أو يعاهدها:
1: سأقيد من الآن فصاعدا ما كتبته في يومياتي يوما بعد يوم.
2: وفعل ما قال، وشرع يدون ما يراه وما يصادفه يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة، فقد بدأ قائلا:
1: قمنا الساعة 9 صباحا ووقفنا 8:30 مساء، قطعنا 46 كيلومترا، كانت أعلى درجة للحرارة 21 وأسفلها 3 درجات. كان اليوم غائما والمساء صحوا، الدليل حائر بعض الحيرة في تحديد الجهات كما أتبين ذلك من ملاحظة البوصلة. أصبح الصباح فطرب رجال القافلة حين رأوا عند الأفق عقدا من الأشباح ينبئ باقتراب طليعة قافلة. لم يمضي بنا القليل حتى تيقنا صداقة القادمين. قام الرجال مودعين بالتوفيق ولحق كل فريق بقافلته، ولعمري إن هذه المقابلة الهفافة في صميم الصحراء هي عند العرب بمثابة البرقيات اللاسلكية.
2: ذكر الرحالة في كتابه أن البدو يقولون إن الجمل الذي رعى مرة في واحة لا يخطئ السبيل إليها وإن فصلتهما الأيام الطوال،
0: وأن الجمل المتدرب يستطيع أن يسافر 2 في الشتاء من غير أن يتذوق الماء، وقد يصبر عنه في الصيف 12 يوما.
2: وقد يكون الجمل مخلصا لصاحبه محبا له، إلا أن الناقة الكريمة لا ترضى ممتطيا لها غير صاحبها.
0: والبدوي يميز أثر جماله، ويمكنه أن يتبين إن كانت الجمال التي سبقته في الطريق ملكا لرجال قبيلة مجاورة أم لا.

0: يقيم الرحالة في سايوا 3 أيام بعد أن مشى لها 6 أيام لم يحدث له وصحبه خلالها أمر ذو بال. وهناك رأى البدو وأرسل خطاباً إلى السيد إدريس في الجكبوب يعلمه بقرب الوصول.
1: وما حدث أنهم بعد تركهم سايوا بيومين لاحظ الرحالة وقوف سير الجمال، ولما سأل عن سبب هذا الوقوف غير العادي جاءه الجواب أن رسلاً جاءوا يحملون خبر وصول السيد إدريس بعد ساعة، فقال:
2: ما كاد رجالي يسمعون هذا الخبر حتى بان في عيونهم الطرب، ففي تقدم شيخ السنوسيين بنفسه

0: نفسه للقائنا في أول الرحلة يفسر بفعل حسن: ما نصبنا الخيام ولم نكد نستقر حتى رأينا طلائع قافلة السيد إدريس التي وصلت بعد قليل ونصبت خيامها على مقربة منا. وبعد ذلك بنصف ساعة تقدم السيد إدريس يحف به حشمه إلى خيامنا، وتقدمت أنا الآخر للقائه، فقابلني مقابلة ودية وجددنا مراسم المعرفة القديمة، يظهر في وجهي أثر السرور ويلوح الابتهاج على محياه. ودعانا لتناول الغداء في خيمته، وطلب مني بعد ذلك أن أدعو جميع رجالي إليه. وكانت مباركة السيد إدريس لرجالي باعثة في نفوسهم على الأمل العظيم بنجاح الرحلة وسلامتها من كل خطر. وحل وقت العصر، فودع كل منا الآخر، ورفعت الخيام وسارت القافلتان، وتقدمنا غربا إلى الجغبوب وما وراءها من صحراء مترامية الأطراف.
1: القافلة تسير وقد أنهكها المشقة والمسير، وها نحن لم نزل نتابع رحلة أحمد محمد حسنين باشا إلى صحراء ليبيا، ونعيش معه المغامرة تلو المغامرة بشوق صادق ومتعة خاصة، ونسمعه يتحدث فيقول:
0: والطريق إلى الكفرة من جهة الشمال فيه شيء من المفاجآت تجعله ممتعا، فقد سرنا في أرض قليلة التعرج يكتنفها مرتفع من الأرض قليل العلو كان لنا بمثابة الأفق. ثم انقلب ذلك التل فجأة فأصبح طائفة من الأبنية لا تكاد العين تميز عن بعد فرقا بين جدرانها والصخور والرمال التي تماثلها الأبنية لونا وشكلا. وكانت هذه المحلة مدينة التاج، مركز الأسرة السنوسية في الكفرة. وذكرت زيارتي الأولى أيام كانت الكفرة غاية رحلة السالفة، وفكرت في مبدأ القسم الشيق من رحلتي.

0: كان عزم الرحالة من البداية أن يفرغ قصارى جهده في استكشاف الواحات المجهولة، والرحلة كهذه فيها الكثير من المشقة والمخاطر. وقد قال له صديقه: والله إنها لطريق مخوفة، وكم من قافلة أكلها سكان التلال الواقعة في تلك الطريق. فأجابه أحمد حسنين:
1: إن رجال مؤمنون، نؤمن أن مصيرنا في يد الله جل وعلا.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ونصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. موعدنا يتجدد في الغد بإذن الله، ودائما في برنامج أدب الرحلات. والسلام عليكم ورحمة الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. وزير الخارجية يؤكد خلال مقابلة مع سكاي نيوز عربية أن الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحوه، معتبرا ذلك تهديدا وجوديا ومؤكدا أن المملكة ستتصدى له بكل إمكاناتها. وزير الخارجية يقول إن تحقيق علاقات عربية إيرانية طيبة يتطلب وقف الإجراءات الإيرانية التي تقوض الأمن العربي، بما في ذلك التدخل في شؤون الدول العربية ووقف الاعتداءات غير المبررة. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينتي الطائف وينبع في السعودية بالصواريخ البالستية، معتبرا إياه انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد أن غزة لا تزال تواجه أزمة إنسانية وصحية رغم مرور نحو عام على وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي يرفض مقترحا إيرانيا لوقف القتال لمدة 7 أيام، ويرجح استئناف الضربات الجوية ضد إيران بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي. فرنسا تعد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويؤكد ضرورة احترام حرية الملاحة في المضيق. العاصمة البريطانية تدعو مجلس الأمن إلى دعم وقف إطلاق النار في السودان، وتؤكد أن إنهاء أزمة النزوح يتطلب وقف الحرب. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف مواقع عسكرية في كييف وأوديسا بالتزامن مع بحث عقد اجتماع ثلاثي بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات. السلطات التايلندية تعلن حالة الكارثة في عدد من أحيائها جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة ومتواصلة منذ الخميس. مقتل 41 شخصا بينهم مسؤولان عسكريان بارزان إثر تحطم طائرة صغيرة جنوب جمهورية الكونغو أثناء عودتها من مهمة عسكرية. محليا 36 شركة محلية متخصصة في الصناعات الغذائية تشارك غدا في فعاليات المعرض السعودي للغذاء والمعرض السعودي الصناعي المقامين معا في مدينة جدة السعودية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين، وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: ما بعد الآن برنامج اجتماعي حواري هادف. برنامج ما بعد الآن، إعداد وتقديم وفاء الحسن.
4: أصبح الغذاء اليوم أكثر من مجرد حاجة يومية، فقد دخلت عليه مفاهيم جديدة واتجاهات غذائية ومنتجات تحمل وعوداً بالصحة والرشاقة وبناء العضلات وتحسين الأداء. ومن أكثر الكلمات حضوراً في هذا المشهد كلمة البروتين، حيث باتت تتصدر عبوات كثيرة وتدخل في أنظمة إنقاص الوزن وبرامج الرياضيين وخيارات الشباب.

0: شباب واليافعين، بل وأصبحت جزءاً من الخطاب اليومي حول مقاومة الأنسولين والسكري والصحة العامة. لكن بين حاجة الجسم الحقيقية والإفراط في التناول وبين الغذاء المتوازن والمنتجات المصطنعة، تبقى مساحة واسعة تحتاج إلى وعي.
1: يعني تقريبا باخر 4 سنوات بين الشباب عم تنتشر موضة البروتين بزيادة والبروتين بار والرايس كيك والمنتجات الصناعية شوي، وعم بيكون فيها نسب حديد عالية باخر الدراسات. الشباب عم بيعتمد عليها حاليا كاعتماد كلي، مش عم بتفضل مثلا تاكل البيض الحليب الامور هاي كلها، عم بتركز انه في بروتين في رايس كيك في بروتين بار، هاي الامور كلها بس عم بيركزوا على يعني كلمة أو رقم البروتين. يعني بس هم بدهم يخلصوا أو يسكروا عدد معين من البروتين لكل يوم. عم نشوف إنه الموضوع عم بتطور أكثر أكثر، وعم بصير في منتجات أكثر أكثر لأنواع البروتين. طبعا إحنا دائما يعني من وجه إنه لازم الناس تستعمل كل ما خلق ربي يعني من طعام وغذاء، هو دائما أفضل لصحة الإنسان وأحسن، بتفيده أكثر، بتعطي طاقة أحسن، تبني له عضلة أحسن. يعني صراحة أنا بشوف إنه لازم نعمل حملة توعية إنه نقلص من استخدام المواد المصنعة، ونصير نتخذ مسار أكثر الأشياء الطبيعية لأنها أفضل وأحسن وإنتاجيتها أعلى.
0: هل أصبحنا نأكل ما تحتاجه أجسامنا فعلاً؟ أما أقنعنا التسويق بأن أجسامنا تحتاجه؟ هذا ما سوف يناقش على طاولة بودكاست ما بعد الآن، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أسعد الله صباحكم أعزائي مستمعين ومتابعين بودكاست ما بعد الآن، والذي يبث عبر موجة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام، وحلقة جديدة بعنوان غذاؤنا بين الحاجة والموضة حين يصبح الغذاء ترندًا. أصبحنا نقرأ كلمة بروتين على كل شيء تقريباً، من خبز بروتين إلى حلوى بروتين وأخرى للعضلات، ومنتجات تسوق لمقاومة الأنسولين وللرياضيين وحتى اليافعين. حتى بدا وكأن الصحة اليوم تقاس بعدد الغرامات، غرامات البروتين التي نتناولها، لكن هل أجسامنا فعلا تحتاج إلى كل هذه الكميات؟ وهل المزيد من البروتين يعني عضلات أقوى ووزنا أقل وصحة أفضل؟ للحديث عن هذا الموضوع سعيدة باستضافة الدكتورة فاتن محمود النشاش، أخصائية التغذية العلاجية. أهلا ومرحبا بك.
1: صباح الخير.
0: صباح الفل. دكتورة فاتن، وكأنه أنت من الناس اللي بتكرهي كلمة الغذاء الترند.
1: طبعا نعم. كل اختصاصيين التغذية بكرهوا ترندات الغذاء، لأنه بتعرفي يا ست وفاء، مشكلتنا بترندات الغذاء أنه كل فترة بتشيطن غذاء أو مجموعة رائع. غذائية رائع. وبتعمل مجموعة غذائية أو غذاء وكأنه هو الأفضل أو الأمثل.
0: نعم.
1: ونحن دائما بنستخدم مصطلح التوازن.
0: نعم.
1: يعني للأسف كل ما يطلع ترند بلغي فكرة التوازن الغذائي اللي دائما إحنا بننادي عليها، ولذلك إحنا ما بنحب قصص الترندات الغذاء. هلأ لو يطلع ترند يدعو إلى التوازن بتلاقينا كلنا ماسكين بهذا الترند، ولكن نعم. للأسف لهلأ ما طلع ترند يدعو إلى التوازن بالغذاء، كل مرة بنمسك مجموعة وبنلغي مجموعة، وبنمسك غذاء وبنلغي أغذية أخرى، بيكون بالعادة الهدف تسويقي، الهدف بيكون كسب مادي لشركات، لجهات منتجة لمنتجات معينة.
0: نعم، يعني أنا من سياق حديثك، لو رجعنا لقبل كم من شهر أمسكنا معظم الناس بترند برضو نظام غذائي، وكأنه يعني نسف كل القناعات.
1: صحيح.
0: إنه السكر.
1: صحيح.
0: هو المرغوب والبروتين.
1: صحيح.
0: لكن بعد هاي الأشهر
1: حتى على مستوى البروتين فضل مصادر للبروتين ومنع مصادر أخرى
0: بدون أدلة ولا أسباب.
1: صحيح.
0: علمية، وصار في شكل وحتى صار في فتنة غذائية كبيرة.
1: صحيح. صحيح.
0: بعد هاي الأشهر كلها أنا هون بدي أسأل عن موضوع آخر، ألا وهو البروتين. كما سمعتي بالتقرير في البداية من شاب، والشباب معروف يعني كلهم مهتمين وعندهم هوس يحافظوا على أجسامهم على صحتهم، يروحوا لها النادي للجيم، وهذا شيء كثير محمود.
1: صحيح.
0: لسبب يعني بدنا يتركوا هالشاشات وضغط اليوم والجميع يعني اللي ما بيحب يمشي ويعمل الرياضات الخفيفة المنزلية، لا بالعكس عنده مجال يروح على النادي يا ريت. فالسؤال والعودة لموضوع البروتين تحديدا، والبروتين الصراحة أصبح ترند، أصبح كل شيء زي ما حكيت في المقدمة، كل شيء عم نتطلع هذا هل بيوفينا وفي كمية البروتين اللي إحنا بنحتاجه، على مستوى حتى أصبحت الكربوهيدرات والكربوهيدرات المعقدة، الخبز اليومي في بروتين، في نسبة بروتين. فالسؤال هون دكتورة فاتن، هل نحن فعلا بحاجة إلى كل هذا البروتين، أم أصبحنا أمام موضة البروتين؟
1: طيب هلأ بالبداية شو أهمية البروتين لجسمنا؟
0: نعم،
1: للأسف دائما زي ما ذكرتي. هلأ أول إشي تحية للشاب اللي بالتقرير بالمناسبة، لأنه حكى كلام موزون.
0: نعم.
1: وعجبني بنهاية التقرير لما قال نرجع للأشياء الطبيعية.
0: نعم.
1: اللي هو هذا نحن كمان كاختصاصيين تغذية علاجية دائما بننادي عليه.
0: نعم.
1: نرجعوا للأشياء الطبيعية، فيش دائي للأشياء اللي بنحكي لها إحنا بروسست.
0: نعم.
1: أو الأشياء المصنعة. ولكن نعود إلى السؤال الأساسي، شو أهمية البروتينات للجسم؟ معظم الأشخاص عم تربط البروتينات بنقطتين، بناء العضلات وخسارة الوزن.
0: فعلا
1: نقطة
0: صح.
1: ولكن البروتينات بتدخل بتكوين الجسم، تكوين الأنسجة، تكوين الهرمونات، تكوين الأنزيمات، بالإضافة لبناء الكتلة العضلية، بالإضافة للمساعدة في خسارة الجسم.
0: نعم.
1: فإحنا ما بصير إن نقتصر أهمية البروتينات بنقطتين.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى ذلك، جزء من البروتين تعطيني طاقة بالجسم، مثل ما الكربوهيدرات أو الدهون بتعطي طاقة، كمان البروتينات بتعطي طاقة. إذن البروتينات أساسية ومهمة جدا للجسم، هذا
0: نعم.
1: لا خلاف عليه.
0: نعم.
1: وبدنا إحنا تقريبا 20% من مجموع سعراتنا الحرارية نغطيه عن طريق البروتينات.
0: نعم.
1: هذا العلم وهذا التوازن اللي إحنا عم نحكي عنه. طيب، هل أنا بحاجة، أو خلينا نقول قدي احتياجات لبروتين حسب التوصيات الصحية؟
0: نعم.
1: للأشخاص اللي ما عندهم مشاكل صحية بتدعو إن نقلل البروتين عندهم.
0: نعم.
1: هم بحاجة من، خلينا نقول 0.8 جرام لكل كيلو جرام من الجسم. أوكي؟ يعني على سبيل المثال، هذا المينيم، يعني أنا ببلش من 0.8 جرام لكل كيلو جرام من الجسم، بوصل لواحد جرام لكل كيلوغرام من الجسم. الشخص البالغ اللي ما عنده أي مشكلة صحية، اللي نشاطه البدني متوسط، تمام؟ لو الشخص عنده نشاط بدني عالي، ممارس لتمارين المقاومة بكثرة، بمارس الرياضة بشكل كبير، شخص عمره كبير بالعمر، هدول الناس اللي بلش أصلا عمليات الهدم عندهم أكبر، شخص صغير بالعمر، الأطفال اللي لسه عم ببنوا أكتر، شخص طالع من عمليات جراحية أنا بدي عنده التئام أسرع أو ريكوفري أسرع، هدول ممكن نرفع لهم نسبة البروتين. هلأ قدي ممكن نرفعها؟ ممكن نوصل لواحد ونص، بحالات نادرة جدا ممكن لو نوصل لواحد فاصلة 8 جرام لكل كيلو جرام، أو 2 جرام لكل كيلو جرام من الوزن.
0: نعم.
1: أنا ما بدي أدخل الناس بالمتاهات. بدي أحكي بالمعدل، شخص وزنه 70 كيلو بده تقريبا 70 جرام بروتين باليوم.
0: كم 70 جرام عن كف الإيد؟
1: يعني بدك تقولي أنت كف الإيد، قطعة الدجاج اللي قد كف الإيد تقريبا بتعطي 30 جرام. يعني أنت بتحكي عن قطعتين دجاج تقريبا.
0: نعم.
1: يكون حصل احتياجاته.
0: نعم.
1: إحنا ما بنحكي بكميات مهولة، مثل ما خلينا نقول السوشيال ميديا والإعلانات عم بتحاول تورجي الناس. أوكي؟ طب وين هي مصادر البروتينات بأكلنا؟ هل هي فقط بالدجاج أو اللحمة أو السمك؟ موجودة هي بالألبان، موجودة بالأجبان، موجودة بالبيض. أوكي؟ جزء قليل منها موجود مثلا بالخبز. الخبز ليس مصدر للبروتين، وهلأ رح نتطرق لها، بس إحنا بنحكي دائما كل حصة من النشويات ممكن تعطيني واحد صفر لواحد جرام بروتين.
0: في نقطة كتير حساسة بدي أفهمها. في

0: انت عارفة كتير ناس نباتيين أو
1: نعم،
0: ما
1: البقوليات
0: بتوفر، حتى أحكي لك اقتصاديا ما بتوفر عندهم،
1: بقوليات.
0: يشتروا كل هاي الأمور. ويمكن صعب، لنفترض طبعا حتاخدي راحتك الآن في كل السلم الغذائي والمتوازن، لكن في منهم بيعتمدوا، بتقول لك أنا عم باخد الخبز بروتين، عم باخد المعكرونة والباستا بروتين عليها بالجرامات، عم بسكتها بهاي الطريقة، يعني بحيث أني ما عم بلجأ للبروتين الحيواني. طيب. هل هذا فعلا
1: لا.
0: يعني هذا بحل مكان،
1: خلينا نكون
0: هل هذا
1: واضحين.
0: تفكير صح؟
1: هل حتى البروتينات، إحنا اللبن الأساسية للبروتينات أو المكون الأساسي لها شيء اسمه أحماض أمينية. الأحماض الأمينية الكاملة موجودة بالمصادر الحيوانية فقط، المصادر النباتية ما بتكون كاملة 100%. لما أنا عندي شخص نباتي أنا بكمل له بروتيناته من البقوليات، عدس، فول، حمص، فاصوليا بيضة. أنا ما بلجأ للأشياء المصنعة اللي هي تيجي تقولي لي معكرونة أو خبز عالي البروتين، هذا مضاف إلى البروتين، هذا مش بشكل طبيعي. إحنا دائما بنقول نلجأ إلى الأشياء الطبيعية. طب كيف أكمل الأحماض الأمينية اللي موجودة بالبقوليات؟ ما أنت يا فاتن قاعدة عم بتقولي إنها ناقصة، عن طريق خلطها بالنشويات. وأنا دائما بقول سبحان الله، أكلاتنا التقليدية العدس مجدرة معها رز كملت الأحماض الأمينية.
0: أو برغل.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: الحمص أو الفول بنغمسه بخبز كملت الأحماض الأمينية. فاصوليا البيضة حتى لو انها بقوليات كتير ناس تاكلها مع رز كملت الاحماض
0: طبعا انا ما
1: الامينيه.
0: حعقد الامور، لكن
1: ولكن
0: للي
1: دقيقه لو
0: نعم
1: سمحتي لي ست
0: تفضلي.
1: وفاء،
0: طبعا
1: لما نيجي نحكي احنا الخبز البروتين العالي بالبروتين والمعكرونه العالية بالبروتين، هاي اشياء مستحدثه فعليا سعرها غالي.
0: طبعا
1: فما بصير الواحد لما يجي يقول انا ما عندي القدره الماديه اشتري الدجاج واللحم او السمك اجي اجيب هدول، لا، هي منطقيا اصلا حتى كتكلفه ماديه هي مش رح تزبط معه.
0: يعني خلينا نضلنا على ناكل المعكرونه الاعتياديه
1: البيض.
0: مع شويه بيض،
1: حتى بيض، لبنه،
0: لبنه، جبنه،
1: حتى معلش حتى لو احنا
0: مع
1: مش
0: لحمه مفرومه ولا
1: لحمه
0: بروح
1: مفرومه.
0: للغلا هذا
1: بالضبط.
0: كله.
1: تونه،
0: نعم نعم
1: سردين،
0: على هوا كل طبخه.
1: بالضبط. هدول بتكون تكلفتهم اقل من انه الواحد يجيب الدجاج واللحمه والسمك يمكن الفرش، وبنفس الوقت بياخذوا قيمه غذائيه اعلى من البروتينات.
0: رائعة رائعة. أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة فاتن النشاش، هل كل شخص يريد إنقاص وزنه يحتاج إلى رفع البروتين؟
1: حلو. هلأ هاي من الأساليب اللي إحنا بنستخدمها بحميات تقليل أو تخفيض الوزن، بنحب نركز على البروتين، ولكن مش لأنه البروتين السر في نزول الوزن. بدنا نعرف سر نزول الوزن هو أنه نعمل عجز بالسعرات الحرارية. ولكن ليش إحنا بنركز كاختصاصيين تغذية على البروتينات أو الحميات والبروتوكولات المختلفة لإنقاص الوزن؟ دايما بتلاقيها بتركز على البروتين، لأنه البروتين بعطي إحساس بالشبع لفترة أطول.
0: رائع.
1: هون السر، أني أنا بشبع لفترة أطول، فبالتالي هذا بيعطيني جلد على أني أتحمل قلة الأكل لفترة أطول. يعني على سبيل المثال، لو أنا جبت ست وفاء قلت لها والله يا ست وفاء بدي أعمل لك أنا حمية على وجبة الغداء، بدي أقلل لك مثلا كمية النشويات إلى النصف، شو اللي رح يشبعني أنا؟ إني أكمل كل مقدار الدجاج اللي موجود. يعني على سبيل المثال أنا فاتن باخد مثلا خلينا نقول كوبين من الأرز وثم قطعة من الدجاج وسلطة، قررت إني بدي أخفف وزني، باخد ربع من الدجاج وباخد كوب من الأرز، هيك بقدر أكمل.
0: نعم.
1: وبكون كسعرات حرارية أقل، لأنه دائما كمان هاي نقطة تانية، البروتينات بيكون حجمها أكبر ولكن سعراتها الحرارية أقل.
0: نعم.
1: النشويات مع الحجم الأكبر السعرات الحرارية أعلى. فبالتالي البروتينات جزء أساسي في عمليات أو خلينا نقول بحميات تخفيف الوزن، لأنها عالية الشبع، قليلة بالسعرات الحرارية، وبنفس الوقت بتعطي الواحد جلد على الاستمرار بالحمية الغذائية، ولكن هي ليست السر، هي موضوع متكامل.
0: نعم.
1: أوكي.
0: أنت وكأنك عم بتوصلي لكل من يستمع إلينا الآن أنه أنتم ممكن ما تكونوا بحاجة لبروتين أكثر بقدر ما أنتم بحاجة لنظام غذائي أفضل
1: ومتوازن. طبعا
0: ومتوازن.
1: طبعا.
0: دكتورة فاتن النشاش أخصائية التغذية العلاجية، ما زلنا بمحور البروتين ممكن أن ناخده من البقوليات كما تفضلتي.
1: طبعا.
0: معظم يعني الناس معظمها عندها الجهاز الهضمي حساس، عندها مشاكل قولون، عندها نقرس.
1: صحيح.
0: يعني
1: النقرس
0: ما
1: هلا
0: العمل إذا؟
1: ممتاز. النقرس هلا في كتير خلاف علمي على النقرس،
0: نعم.
1: خلينا نبلش بالنقرس. هلا حاليا في خلاف علمي كبير انه المصادر النباتية هل بترفع اليوريك أسد او لا، وفي كتير حاليا دراسات عم بتقول المصادر النباتية لمادة البيورينز ما بترفع اليوريك أسد، إنما المصادر الحيوانية هي اللي بترفع البيورينز، يعني اللحمة، السردين والتونة اللي حكينا عنهم قبل شوي، أوكي، هم اللي بيرفعوا اليوريك أسد، بالمقابل البقوليات ما بترفع اليوريك أسد. وستل أنا بدي أحكي من تجارب الأشخاص، كتير ناس تيجي تقولك لما أكل فول أو حمص أصبعي بصير هالقد ما بقدر أتحملهم، بيقدروا يخففوهم. أوكي. ما يتعلق بمشاكل الجهاز الهضمي، ما يكتروا منهم، ياخذوا لهم كاسة ينسون يحطوا عليهم كمون. يعني أنا ما بقدر أقول إنه لا خدوهم وتحملوا، لأنه فعليا هم لهم أثرهم على الجهاز الهضمي.
0: هو اللي بيعمل النفخة، يعني على ما أعتقد اللي بيعمل النفخة وبيحكوا لك لا، هو الفائدة فيهم اللي هي قشرة الحمص وقشرة الفول هي اللي بتعمل هاي المشكلة،
1: وإذا انتقعوا طريقة التحضير وبتخفف نعم. وكذا
0: ممكن.
1: وإلى آخره.
0: نعم. نعم.
1: بس عشان نكون منصفين، يعني أنت مثلا لو بدك تعملي فاصوليا بيضة أو مثلا بدك تعملي العدس ممكن تنقعي قبل بيوم وإلى آخره، بس للأمانة هلأ حمص وفول وإلى آخره إحنا بناخده من المحلات، ما حدا بيعمله بالبيوت.
0: يعني أنت حكيتي على المحلات، إلى أنه في أحيانا تحضيرات بتشوفيها لموضوع مادة الحمص ومادة الفول، بتلاقي التحضير خلالها ما بيعتمد على مادة البقوليات فقط سواء حمص أو فول ولا على الطحينية، بتلاقي في موضوع الخبز دخل على الخط وبكميات كبيرة حتى
1: صحيح.
0: تثقل المادة وتتحسن. طيب وين الموضوع البيوري بروتين اللي حنستفيده بما أنه حيتغمس بخبز وداخله كتير كمية خبز؟
1: ممتاز. هلأ هون بتصفي عشان نكون واضحين قديش كمية بيور حمص وفول أمانة صاحب المحل. تمام. طيب أنا كشخص نباتي وبدي أستفيد من هاي البقوليات أو هذا الحمص اللي موجود وأفيد حالي، لأني ما عم باخد الجاج واللحمة والسمك ما عم بتناولهم، ما بجيبه من المحلات، ممكن أعمله صحن سلطة في البيت. يعني بلاش أغمسه غماس، بقطع خيار وبندورة بحط معهم حبات الفول أو الحمص مثل ما هي، بحط عليها كمون، بحط عليها ليمون. فهمتي شو قصدي؟
0: نعم.
1: يعني أنا حسب أنا كشخص بحاسب حالي بطريقة فردية.
0: نعم.
1: يعني ما بعمم على الكل، والله أنا شخص طبيعي باكل دجاج ولحمة وسمك، اليوم إجا عبالي حمص وفول ما في مشاكل، بجيب هالصحن وبغمس ما فرقت.
0: نعم.
1: مرة.
0: نعم.
1: ولكن أنا شخص نباتي بده ينعد بالتكة كمية البقوليات اللي عم بدخلها على جسمي عشان أعد كمية البروتينات اللي عم باخدها، فبالتالي ما بلجأ إنه كل شيء بدي أخده بغماس يصفي كمية النشويات أعلى من البروتينات. لا، بدي أنا أخد الفول أكله حب زي ما هو عشان أعد بالضبط كمية البروتينات اللي عم باخدها، وحتى لو جبته من المحل بعمله سلطة، مش ضروري أغمسه غماس.
0: إحنا الآن أكيد بموسم المدارس والدوامات، وبتعرف الإفطار بالمنزل يعني بيكون مقل، ممكن عم بياخد الكل تحضيرات وسندويشات من داخل البيت أو أحيانا عم بيضطر يشتري. مش الموضوع هون، الموضوع إنه معروف أكلاتنا اللذيذة واللي الكل بتناولها خارج البيت، يعني بالذات على وجبة الإفطار كلات ومعظم سندويشات بسندويشات، واللي هي الشهيرة منها يا إما المعجنات المحشوة بغض النظر شنوع الحشوة، أو إما بياخدوا زي بورجر الشاورما. وأنا شفتك تبسمتي وهيك بدنا نفهم الموضوع، إلى أنه هي وجبة أنا ما عم يعني بروج أكيد
1: طبعاً.
0: هي وجبة فيها بروتين لما تكون وجبة
1: ولكن
0: هامبرجر
1: مش البروتين
0: بورجر
1: اللي...
0: لما تكون ووجبة شاورما لما يكون فيها سلطة مخلل.
1: احنا بدنا بروتين عالي الجودة.
0: فبدنا نفهم هون الموضوع، لأنه في بتعرف الأمهات كمان بيكونوا تعبوا غدا فطور عشاء، فبيقول لك
1: بروتين...
0: ياخد له وجبة أو معجنات.
1: خلينا
0: نعم.
1: يعني لما نطلع على البروتين احنا بدنا بروتين عالي الجودة كمان. يعني أول شيء المعجنات خلص ثبتت، كل هذه الطحين الأبيض المكرر والمعجنات هي مش الخيار الأمثل، يعني هي بترفع سكر الدم سريعا. لما نحكي على الطلاب طالعين على المدرسة الصبح وياخذوا المعجنات، هي رح ترفع سكر الدم سريعا لأنه الطحين الأبيض مكرر، وأصلا طريقة عمل تحضير المعجنات هي بترفع سكر الدم بسرعة وبنزل بسرعة، فبتخلي الطالب تركيزه مش بأعلى قدر ممكن عشان نكون واضحين.
0: تمام.
1: هلأ

0: نيجي على البريك على الفرصة، سواء بيبيعوها بالمدارس أو الأم بتبعتها. سندويشات البرجر أو الشاورما هي ليست الخيار الأمثل للطالب. أول شيء نوعية البروتينات اللي فيها مش الجودة العالية، نوعية اللحم اللي فيها هي عالية جدا بالدهون حتى البروتينات. ما أنا حتى مجموعة البروتينات عندي مقسمة لبروتينات منخفضة بالدهون، بروتينات متوسطة بالدهون، وبروتينات عالية بالدهون. أنا بركز على المتوسطة والمنخفضة. لما أجي على العالية بالدهون نسبة الدهون فيها أعلى من البروتين بالحصة. طب ما أنا بدي أفيد طفلي، معقول أنا بدي أعطيه بالحصة الواحدة نسبة الدهون أعلى من البروتين؟ هذه المجموعة العالية بالدهون هي مرتبطة بالمناسبة بأمراض القلب والشرايين
1: طبعا.
0: مرتبطة بزيادة الوزن، مرتبطة بالميتابوليك سندروم أو المتلازمة الأيض. هذا إذا بتعود عليها الطفل من هلأ وبكبر ما بوصل الثلاثينات اللي عنده مشاكل صحية جمة. هلأ بالإضافة لذلك، هذه مش الوجبة اللي رح ياخدها الطفل بالفرصة أو ببريك المدرسة رح تخلي عنده تركيز عالي، بالعكس رح تخلي عنده خمول. وإذا سمحتي لي، أنا بعرف إن الموضوع طبعا عن البروتين، بس للأمانة أنا دائما بحكي لازم المقاصف المدرسية يصير عليها كنترول أكتر، سواء من وزارة التربية والتعليم أو من وزارة الصحة بطريقة معينة، يتواصلوا يكون بينهم تفاهم للإشراف على المقاصف المدرسية. لأنه كتير هلأ إحنا بنشوف من مشاهداتنا أولادنا، أولاد الجيران، المعارف، كذا، حتى الأطفال اللي بنشوفهم مقاصف المدرسية أحيانا بيبيعوهم سندويشات شاورما وبرجر وزنجر. لا، هذه مش الخيار الصحي. يعني أنا دائما بحكي الله يرحم منقوشة الزعتر وسندويشة الفلافل أيام زمان. يعني هي بالعكس خيار أفضل بكثير من هذه الخيارات، على الرغم أنه ممكن تكون خيارات أفضل. فالنصيحة للأهالي بشكل أساسي، لو ابنك بده يطلع على المدرسة أنت مش ملحقة تعملي كاسة حليب وحصة فواكه، أفضل لسه مما تشتري له معجنة.
1: كاسة حليب، أنا اللي بدي أسألك، قرشلة؟ بسكوت؟
0: قرشلة أحسن من البسكوت، البسكوت فيه سكر،
1: يعني القرشلة لا. اللي هو اقتصادين بكل البيوت موجود. أعطينا أفضل إفطارات متشابهة في كل البيوت.
0: ممتاز.
1: موجودة الكل بيقدر يتناولها.
0: ممتاز. كاسة حليب وقرشلة زي ما قلتي، كاسة حليب وحصة فواكه، بيضة مسلوقة وكاسة حليب، ما في حليب، ما بحب الحليب، كاسة لبن.
1: نعم.
0: قدرت تلحق تدهني له سندويشة سريعة.
1: نعم.
0: لو نص رغيف مع لبنة مع جبنة مع خيارة بيمشي. ويروح على مدرسته، بالمدرسة سندويشات زي ما كنا كلنا نعمل سندويش. يعني حتى الطفل أنا دايما بقول ما نجبره على خبز سمرة ولا خبز حبة كاملة، سندويش حمام ما في مشاكل، هذا طفل صغير.
1: نعم.
0: نحشي له إياها لبنة، زيت وزعتر، جبنة بيضة، حمص،
1: واليافعات
0: نفس الإشي، خيارة، بندورة، تحطي له حصة فواكه، أعطيه حبة شوكولاتة. يعني ما في مشاكل، هذا طفل صغير ما بتقدر تحرميه من كل شيء.
1: نعم.
0: ولكن حتى لو قدرتي تعطيه انت الشوكولاتة من البيت أحسن مما يشتريها من المقصف، عشان ما يروحش يشتري الخيارات غير السليمة، انت تضل عينك عليها.
1: صحيح.
0: يعني هون كمان شغلة للأهل، احنا لا نروح اكستريم انه يجيب شو ما بده ولا نحرمه من كل شيء.
1: نعم.
0: يعني كلهم طلاب المدارس لحد المرحلة خلينا نقول الإعدادية كاملة.
1: نعم.
0: بدك تعطيه إشي زاكي ما بدك تحرميه منه، بس تضل عينك عليه.
1: نعم.
0: اللي بيقدر ياريت هلأ. وبالنهاية بضلوا طلاب المدارس أنا من حقي أشتري من مقصف المدرسة أو من كانتين المدرسة، خلي المصروف مرة أو مرتين بالأسبوع، تاخذ مصروفك اشتري اللي بدك إياه، ولكن سيطري على طفلك باقي أيام الأسبوع.
1: نعم.
0: لأن بالنهاية هاي التغذية اللي رح يكبر منها، يا بيكبر صح يا بيكبر بطريقة مش مناسبة، وكله يصب بتركيزه بالمدرسة وبأدائه الأكاديمي بالمناسبة.
1: نعم. نعم. دكتورة فاتن النشاش، هل يوجد اليوم تضخيم حقيقي لفكرة احتياج الإنسان للبروتين؟ وهل وجود كلمة هاي بروتين، عالي البروتين على عبوة، يعني أن هذا المنتج الصحي؟
0: أوكي. هلأ للأمانة نعم، في تضخيم لاحتياجات البروتينات، والناس دائما بتشوف انه البروتين اهم شيء، على الرغم انه اهميه البروتين مثل الكربوهيدرات مثل الدهون. عالي البروتين على اي منتج لا يعني 100% انه صحي. احنا لما بدنا نشوف المنتج بدنا نشوف البروتين والدهون والسكر، احيانا بيكون عالي بالبروتين، عالي بالسعرات الحراريه، عالي بالسكر، وعالي بالدهون، احيانا بيكون بس بروتين. فعشان هيك احنا دائما نصائحنا للاشخاص انك لما تشوف اي منتج بدك تقلب، اقرأ الملصق الغذائي، شوف قديش بروتين، قديش دهون، قديش سكر، بالإضافة للمكونات الغذائية. يعني حتى لو قال لك عالي بروتين، ارجع للمكونات الغذائية، ودائما ما نذكرها ست وفاء.

0: المكونات الغذائية عالميا هذا شرط تترتب من الأعلى إلى الأقل. فممكن أقول لك عالي بالبروتين وفي كربوهيدرات وفي دهون وتلاقي أول مصدر كربوهيدرات، فإذا أعلى إشي بالمنتج أنا عندي الكربوهيدرات حتى لو أقول لك عالي بالبروتين. يعني للأمانة لأجل الصدفة إذا سمحتي لي
1: طبعاً.
0: قبل كم يوم كنت بمكان فبقولوا هذا المنتج عالي بالبروتين، يعني يعنونه بعالي البروتين، فأنا مسكت وقرأت فبقول لهم هل قد كالوريز، هل قد كارب أو كربوهيدرات، وهل قد بروتين.
1: نعم.
0: هذا مش عالي بالبروتين هيك بالضبط. أنا بقول لا ما هو فيه هل قد مقارنة بالمنتجات الأخرى، بقول مقارنة بالمنتجات الأخرى هو أعلى، ولكن مقارنة بنفس المنتج هو عادي جدا.
1: بتحس في شطارة يعني
0: تسويق.
1: بطريقة التسويق
0: تسويق.
1: واللعب بالكلام. يعني في
0: نعم.
1: كارثة لما بتلاقي عالي الصوديوم قليل الألياف أو شديد التصنيع. ما المقصود بشديد التصنيع صحيح؟
0: هي المنتجات عالية اللي احنا بنقولها ألترا بروسيت بتكون مصنعة جدا، بيكون فيها مواد حافظ عالية، ملونات ومنكهات، وهي أسوأ شيء على الجسم بالمناسبة.
1: صح.
0: يعني على سبيل المثال هلأ النودلز، ولا أقصد فيه هون أي اسم تجاري، كتير أطفالنا بتحبه، هذا اللي بحطوا عليه مي وبيجهز خلال كم دقيقة وبيشربوه، هذا من أكثر الأشياء بروسست. المفروض هذا ككربوهيدرات مصنوعة من طحين الأرز ساعتين وتفضى من المعدة.
1: صحيح.
0: في دراسات عملت عليه على طلاب هارفرد باي ذا واي، انه بقول لك انه لقوه بالمعده قعد 6 ساعات ومن ثم تم افراغه من المعده، او بعد 6 ساعات صوروا المعده لقوه لسه قاعد. هذا من كتر ما هو تصنع تغير بطبيعه او شكل المنتج او شكل الطبيعي لإله، فبدل ما المعده تقدر تهضمه بعد ساعتين ويفرغ منها، بعد 6 ساعات موجود بالمعده. هذا المقصود بفائقه التصنيع، انه تم التغيير على الشكل الطبيعي لإلها إلا عشان الحفظ والنكهات وإلى آخره.
1: نعم دكتورة فاتن النشاش، وهذا اللي معروف والشائع بين الكل إنه إحنا عم نرفع موضوع البروتين ومصادر البروتين اللي أصبح عندنا فيها هواس وترندات حتى نخسر الوزن. هل فعلا يكفي رفع البروتين وحده لإنقاص الوزن وحتى يساعد الكتلة العضلية كمان على إنها تبقى بشكل أفضل؟ وأيضا عندما نضيف بشكل عام وجبة البروتين سواء بروتين بار أو مشروب البروتين إلى الغذاء، هل في فرق معناته بين نظام غذائي مرتفع البروتين ونظام متوازي غني بمصادر بروتين جيدة؟
0: طيب هلأ إذا إحنا قلنا على نزول الوزن إحنا بهمنا كالوري ديفيسيت وبهمنا كل المجموعات الغذائية.
1: نعم.
0: وذكرنا كيف إنه إحنا بنركز البروتين على الشبع.
1: نعم.
0: لبناء الكتلة العضلية بهمني البروتين، بس بالنهاية بهمني غذاء متوازن. النشويات باي ذا واي، يعني الإشي الأساسي النشويات وظيفتها الأساسية هي بناء العضلات مش بس البروتين، لأني لما أعطي نشويات الجسم بيستهلك النشويات لإنتاج الطاقة وبيحافظ على البروتين لبناء العضلات.
1: نعم.
0: من الأشياء اللي بتساهم ببناء العضلات النوم الجيد، لعب الرياضة. يعني ما بقدر بس أخذ بروتين وأقول هلأ بتبني العضلة، إذا ما لعبت رياضة مناسبة، ما نمت منيح، ما أخذت كربوهيدرات مناسبة، عمر العضلة ما بتنبنى.
1: صحيح.
0: شو ما لعب الواحد ممتاز إذا ما كان غذائه جيد ما ببني عضلة، والعكس صحيح وسليم.
1: نعم.
0: هلأ أنا بقدر أخذ البروتينات تبعتي من مصادر عالية بالبروتين ومصادر جيدة بالبروتين، وبقدر أخذ البروتينات تبعتي من البروتين شيكس اللي ذكرتيها أو منتجات الرياضية البروتينية.
1: نعم.
0: وين بتفرق؟
1: نعم.
0: للأمانة الأشخاص اللي وظيفتها الرياضة، يعني أنا بحكي عن لاعب منتخب.
1: أيوة.
0: هذا
1: نعم.
0: يعني مثلا أنا وظيفتي بطلع على شغلي 8 ساعات.
1: أوكي.
0: انت وظيفتك مذيعة بتيجي على شغلك مثلا 8 ساعات، اوكي؟ هذا رياضي. يعني بدنا نميز بين الاكسرسايزر الشخص الممارس الرياضة والاثليتس الرياضي.
1: وفي اعمالهم شاقة بتضل طول اليوم
0: الرياضي 8 ساعات بيلعب رياضة. هو وظيفته زي ما انا وظيفتي 8 ساعات شيء معين، 8 ساعات وظيفته رياضة. هذا ممكن نلجأ لمكملات الرياضة البروتينية معه. ليه؟ لأنه هو بحاجة. إحنا بنحسب حسب النشاط البدني تبعه. إذا بتتذكري ببداية البودكاست شو قلنا، كلهم حسب نشاطه البدني ممكن وحالته بنحسب احتياجاته البروتينية. ممكن نوصل بحالات نادرة لواحد 1.8 أو 2. هلأ لو هذا عشانه رياضي وصلت له لـ 2، أنا ما بقدر أغطيه من الغذاء.
1: نعم.
0: فبالتالي ممكن ألجأ للمكملات البروتينية.

0: هي بحالات خاصة معظمها بتكون للرياضيين، بس شاب صغير بلعب رياضة ولا صبية عم تلعب رياضة، أجي أقولها يلا على مكملات البروتينية الرياضية، صراحة ما في
1: صعبة
0: داعي،
1: صعبة.
0: بتقدر تاخدها من الغذاء.
1: أيضا دكتورة فاتن النشاز أخصائية التغذية العلاجية، بتلاقي كلمة بروتين إنها دائما ممكن تكون وصفها أكثر أيضا ومساعدة لمرضى السكري. اللي المفاجئ بالموضوع إنه أكل مختص لمريض السكري عالي بالبروتين، لكن بتقرأي أيضا على نفس العبوة إنه في سكر، كربوهيدرات، كلية. فأنا يعني مش قادرة أفهم هاي التركيبة، إنه كيف هم عم بيستبدلوا مثلا، أو هل يفضل إنهم يستبدلوا هذا الطعام اللي هو بناسب مرضى السكري بهاي المنتجات اللي هي عبارة عن دايت مع بروتين؟ فهل هذه الخطوة صحية، أم أننا عالجنا مشكلة بصناعة مشكلة أخرى؟
0: لا طبعا، مريض السكري ممنوع يلغي مجموعة النشويات أو الكربوهيدرات من أكله، لازم ياخد كربوهيدرات. ومثل ما ذكرتي في منتجات بتلاقي عليها عالية البروتين أو حتى مخصصة لمريض السكري، ولما نقلب المنتج أو غير مضاف إليها السكر، لما نقلب المنتج بنلاقي فيها السكر الطبيعي أو النشويات الطبيعية وإلى آخره. فبالتالي دائما رح نرجع نقول أي منتج إحنا عم نشتري من أي مكان ضرورة أهمية قراءة الملصق الغذائي والمكونات الغذائية، لأنه أنا دائما بحكيها الواجهة للتسويق، المكونات والملصق الغذائي للمعرفة.
1: صحيح.
0: فإحنا ما بدنا نسوق، إحنا بدنا نعرف وبناء عليه نبني.
1: نعم.
0: مريض السكري مش ضروري إنه يمشي بدون نشويات أصلا، غلط، لأنه بياخد أدوية، فبالتالي لازم ياخد مجموعة النشويات بكامل، يعني بكاملها، سواء الخبز أو الرز أو حتى الفواكه، ولكن بده يختار أفضل أنواع منها مش يقطعها، وأكيد بحاجة للبروتينات.
1: نعم، يعني بشكل عام أصبحنا الآن أيضا ومن خلال ترند الغذاء عايشين معظم الشباب ومتداول بين الجميع، أصبح أيضا موضوع الشوتس، المشروبات الصغيرة اللي عم بيشربها وبيعتمد عليها شبابنا، عبوات صغيرة من شوت من مشروبات جاهزة، مساحيق ومنتجات رياضية. دكتورة، هل كلها بروتين أصلا؟ يعني هل بروتين شوت، بروتين تشيك، بروتين كل مشروبات الطاقة، مكملات الأحماض الأمينية، هل هي فعلا عم بيحتاجها الشباب بهاي الطريقة؟ وبيقول لك عبوة صغيرة بناخدها وبناخد يعني الحق لجسمنا ما نريد منه. وأيضا يعني بتشوفي إنه هي فيها كميات من الكافيين، من المنبهات، من حتى مؤذية، يعني مؤذية على الكلى، على الكرياتين. فأعطينا تصور كامل على هذه المنتجات،
0: هلأ
1: منتجات الموضة.
0: حلو، في عنا البري وورك أوتس اللي هي المشروبات اللي بياخدوها الشباب قبل أداء التمارين الرياضية. هاي بيكون فيها نسبة كافيين على أساس أنهم تعطيهم بوش وبوتاسيوم وإلى آخره، تعطيهم قدرة على أداء التمرين. هل في داعي لإلها؟ لا ما في داعي، خد فنجان قهوة وموزة وروح على التمرين. اتفقنا؟ فنجان قهوة وموزة وروح على التمرين. بنيجي وراها على البروتين شيك اللي هو بياخدوها بعد التمارين، على أساس أنهم ياخدوا معظمها 25 ل 30 جرام من البروتين، على أساس أنهم يعوضوا العضلة. برضو افتحوا البتونة، خد صدر دجاج، انت عم تاخد ال 25 ل 30 جرام من البروتين، ما في داعي للبروتين شيك. مشروبات الطاقة اللي بتكون كتير عالية بالكافيين والسكر وأحماض أمينية معينة، هذه أصلا ما بيصير تستهلكوها، وبتضر الجسم بكميات كتير كتير كبيرة، وكتير عليها خلاف علمي، وما في أي توصية أصلا بأخذها. لما نيجي لإلهم كلهم كاملين، تمام، هل هم ضرورة؟ نرجع بنقول هم ليس ضرورة لأي شخص ممارس للرياضة. لما نيجي نحكي على الرياضيين، زي ما قلت الأثليتس اللي وظيفتهم الرياضة، ممكن نلجأ للبري وورك أوتس وممكن نلجأ للبروتين شيكس، بس لما يكون وظيفة الرياضة. أما أي حدا ممارس للرياضة، شخص طبيعي، ما في إلهم داعي. وحسب الأمريكان كوليدج أوف سبورتس نيوتريشن، الكلية أو الجمعية الأمريكية للطب الرياضي أو للتغذية الرياضية، بآخر توصية التوصيات لإلها ب2023 على ما أظن، طلعت توصيات أي شخص ممارس للرياضة مش بحاجة

0: أي مكملات رياضية بغض النظر شو كانت. أما الرياضيين بحاجة. هلأ لما تيجي تقولي لي والله أنا شاب خلصت الرياضة وطالع على شغلي، ما بلحق أروح على البيت أروح أكل تونة أكل صدر دجاج، عادي أخذ هالشيك. بقول لك مشي، يعني كل شخص حالة بحالة تدرس، تمام، حالة بحالة تنعمل، ولكن بدك تدير بالك حتى لو صاروا أخذتهم بدك تشرب كميات كتير كبيرة من المي، عشان كلاك تضل تنظف أول بأول، ويكون هادي الشيكس الحل الأخير لإلك مش الحل الأول، هي الحل الأخير، لأنه كل ما أنت شغلت جهازك الهضمي كامل كل ما كان أفضل. هذه الباودرز اللي أنتوا عم تاخدوها، البروتين باودرز، هي أصلاً بنقولها إحنا هايدرولايزد، يعني جاهزة توصل المعدة تمتص سريعا. بالمقابل لما أنت تاخد البروتينات من الغذاء هي تم تحليلها من الفم إلى المعدة، فأنت بتشغل جهازك الهضمي بطريقة أفضل، فأفضل لجسمك.
1: صحيح، تمام. يعني دائما هم اللي عم بيعتمدوا على هاي الحميات عالية البروتين بينقص عندهم الماء كما تفضلتي، الألياف بيزيد الإمساك، بصير عندهم اضطرابات هضم، ثقل، انتفاخات. يعني فعلا هي مشكلة بحد ذاتها. صحيح. يعني عم بتحل مشكلة لكن عم توقع بمشكلة أكبر كتير.
0: وست وفاء، كم شاب وشاب صغير سمعتي عنهم بالذات المراهقين قال لك راح دكتور كلى من وراء البروتين شيكس لأنه ما شرب مي.
1: صحيح.
0: يعني هلأ أنا ما بقدر أقول إنه الهاي بروتين أو الحميات العالية بالبروتينات أو البروتينات بتسبب تلف بالكلى، غلط، هذا خطأ علمي. ولكن إذا أنت أخذت كميات بروتينات كتير عالية وما كان معها شرب للماء كافي، لا أنت بتتعب كلاك، فبالتالي لازم تشربوا معها مي كتير مزبوطة. وأنا نصيحتي لا، خدوها من الأكل حسب التوصيات الصحية من الأكل.
1: دكتورة فاتن النشاش أخصائي التغذية العلاجية، هل للبروتين علاقة بالحماية من السموم؟ لأنه بين كل فترة وفترة بنقرأ منشور أو دراسة بتم تفسيرها بطريقة تقول أن البروتين يحمي الجسم من السموم، ماذا يعني ذلك علميا فعلا؟ يعني هل المقصود منه مثلا، يعني أنا هيك من خلال تحليلي أنه بعض الأحماض الأمينية اللي هي موجودة بالبروتين تدخل في تكوين أنزيمات ومركبات بتساعد الجسم على عمليات الاستقلاب والدفاع والإصلاح داخل الجسم.
0: أكيد هذه الأشياء مهمة، ولكن من يقوم بتنظيف الجسم من السموم هو الكبد والكلى.
1: نقطة.
0: وشرب الماء هو اللي بيساعد.
1: دكتورة فاتن، هل يوجد أصلا غذاء يقوم بعمل ديتوكس للجسم؟
0: لا
1: وين
0: طبعا.
1: وين دور الكلى، الكبد، وين دوره بهذا الموضوع؟ لأنه عم نسمع أنه هاي العشبة اعتمدي عليها بتعمل ديتوكس، امشي 3 أيام أو 48 ساعة على غذاء معين من أول النهار لآخر النهار، واقطعي واقطعي الكافيين واقطعي هاي طريقة الأكل، لأنه هلا جسمك بحاجة إلى ديتوكس.
0: كبد، كلى، جهاز الليمفاوي هم اللي بيعملوا ديتوكس للجسم، شرب الماء بساعدهم، ما في غذاء بيعمل ديتوكس. جسمنا قادر لحاله انه ينظف حاله.
1: المشكلة الأصعب دكتورة فاتن، إنه دائما أنت يعني حتى بتقولي هاي هي المشكلة الأكبر اللي عم نقع فيها، حتى إحنا أخصائيين التغذية لما عم بيجوا عنا الشباب واليافعين والسيدات واللي بنحب يعني نسمع منهم قبل ما نبدأ نعملهم الجدول الغذائي اللي كتير يعني ممكن يناسبهم، إنه عم بيتلقوا المعلومة، هي جاهزين جايين بمعلومات أخدوها من وسائل التواصل الاجتماعي أو اعتمدوا على شيء معين ومن خلال ما نفع معهم أكيد حتى لجؤوا لك أصبح عندهم مشاكل تانية. فأكيد لما وصلوا لمرحلة أخصائي التغذية العلاجية أكثر ما يؤثر فيك وإنت قاعدة عم تشرحي شيء وبتطلبي شيء وهم عم بيناقشوك بشيء هم جايبينه من مواقع التواصل الاجتماعي.
0: أقول لك شغلة، أنا أحيانا الشيء اللي بزعجني إنه هم بيكونوا بيدافعوا عن فكرة. لما يدافعوا عن فكرة بطريقة مستميتة. أوكي. يعني دائما يعني هو هذا الإشي اللي بيكون مزعج، إنه أنت جاي لشخص المفروض إنه صاحب خبرة بالموضوع، فالمفروض إنك تسمع منه، زي كيف المثل بيقول أعطي الخبز لخبازه لو أكل نصه. فهي هون بتيجي المشكلة، لما أنت جاي مقتنع بفكرة ومش قابل تغير رأيك. هلا طبعا بنقعد نناقشهم إحنا، للأمانة بتعرفي الشغلات المزعجة أكتر إشي لما يكون في مشكلة صحية، يعني مش إحنا بنحكي عن قصص

0: تخفيف الوزن، لما تكون في مشكلة صحية ويكونوا بيناقشوا بمثلا عشبة لعلاج المشكلة الصحية، بشربة لعلاج المشكلة الصحية، وانت بتحكي عن شغلة كريتيكال، فانت بتكوني بتطلعي فيهم انه بتشفقي عليهم.
1: نعم.
0: انه يعني بديش اقولك تلقوا

0: أو بتفسير شغلة وأنا ما بعرف فيها. فهذا هو الإشي المؤلم لما تكون أنت عارفة وين رايحين.
1: نعم دكتورة فاتن، بدي أعرف الصح من الغلط من خلال هاي الأسئلة السريعة اللي بتوقع اللي عم بيستمعوا حتى إلينا الآن يعني بذهنهم يمكن تقريبا نفس الأسئلة. هل كلما زاد البروتين زادت العضلات؟
0: لا طبعا.
1: تمام، البروتين لا يتحول إلى سعرات حرارية زائدة؟
0: لا، البروتين الزيادة معناها سعرات حرارية زائدة، معناها دهون زيادة بالجسم.
1: رائعة. كل مريض مقاومة أنسولين يحتاج إلى غذاء هاي بروتين؟
0: لا، ليس ضرورة.
1: نعم، والرياضي بيحتاج إلى مكمل بروتين؟
0: ليس ضرورة.
1: الطفل الرياضي يحتاج أيضا لمكمل بروتين؟
0: طفل رياضي مكمل؟
1: آه.
0: لا، ولكن الطفل بحاجة إلى نسبة بروتينات أعلى من الغذاء عشان نموه.
1: نعم، البار بروتين بار أفضل دائما من السندويشة؟
0: لا طبعا.
1: دكتورة البروتين بار ممكن كمان يكون من التمر ومن السمسم ومن المكسرات، بروتينات يعني على سكريات هيك زاكي لذيذة سريعة.
0: هذا انرجي بار. نعم. هذا انرجي بار.
1: نعم.
0: يعني تمر سمسم مكسرات هدول ما فيهم هداك المصدر العالي من البروتين. ولكن هو هذا بنقول له بار طاقة.
1: نعم
0: صحيح.
1: نعم، واللي بيكون البار اللي موجود بالشوفان،
0: حتى الشوفان هو مصدر للطاقة، ما استل ما فيهم. يعني هي أقول لك شغلة، لما تيجي تقولي لي مكسرات تمر شوفان مع مثلا زبيب، بقول لك أحسن من حبة الشوكولاتة للطفل بمليون مرة، والتنين بيعطوا طاقة.
1: نعم، مشروب البروتين بيصلح بدل وجبة إفطار أو وجبة غداء؟
0: للأمانة يصلح، ما بقدر.
1: نعم.
0: أنكر.
1: نعم. نعم،
0: ولكن ما بحبذه، بحبذ الإفطار المتوازن المتكامل.
1: وماذا عن البروتين النباتي، أقل قيمة دائما من البروتين الحيواني؟
0: صحيح، لأنه مش متكامل الأحماض الأمينية فيه.
1: وهل البيض واللحوم الحمراء أو البيضاء هم المصدر الحقيقي الوحيد للبروتين؟
0: لا، في عنا الحليب واللبن ومنتجاتهم كمان، والأسماك مصادر للبروتينات.
1: وكلمة عالي البروتين هاي بروتين على المنتج دليل على أنه هذا المنتج فعلا صحي؟
0: لا طبعا.
1: نعم نعم، دكتورة فاتن النشاش، إحنا ما عم ننكر أنه كلياتنا أصبحنا بعالم الذكاء الاصطناعي، وأنا الصراحة حابة هذا يكون هو سؤال الخاتمة بتفاصيله، سؤال ما بعد الآن. أين أنتم كأخصائيين تغذية الآن من الـ AI والذكاء الاصطناعي؟ أصبح الكثير من اللي حوالينا عم بيعمل نظامه الغذائي، بدخل معلوماته وبعد يحكي هو والذكاء الاصطناعي ويشرح له، بل بالعكس عم بينزل له حتى آخر فحوصات دم، سيرته الذاتية، أدويته، وبيعمل له هيك وبيحكي له أنا بكره البيض، بحب اللحمة أكتر، بحب هيك، فعم بيعطيه جدول معين. فأين أنتم أصبحتم من ذلك؟
0: حلو. أول شيء الذكاء الاصطناعي إشي كتير لطيف، أنا نعم. شخصيا بحبه، ماشي الحال، بيساعدني بحياتي بقصص كتيرة، ولكن هل هو بديل عن العنصر البشري؟ أنا قناعتي الأزلية عمره ما رح يكون بديل عن العنصر البشري.
1: نعم.
0: خليني أقول لك شغلة، إحنا بتفاعلاتنا البشرية مش بس بنعطي للناس المعلومة الغذائية، مش بس بنعطيهم الجدول الغذائي. يمكن الأشخاص اللي عم يسمعونا بيعرفوش شو هي الخطوات اللي بنمشي فيها عشان ناخد مزاولة مهنة.
1: نعم.
0: أي حدا بالقطاع الصحي بالمناسبة أو الطبي لأخذ مزاولة مهنة لازم يكون مثلا ماخد مواد بعلم النفس. ليه؟ لأنه أنت بتتعاملي مع الأشخاص، فبتتعاملي مع نفسياتهم. وأي حدا زار أو قام بزيارة لأي اختصاصي تغذية أو طبيب أو غيره بيعرف إنه هو يلمس الناحية النفسية نوعا ما.
1: نعم.
0: يعني أحيانا بنسمعهم قبل حتى ما نكتب لهم الحميات اللازمة. شو ما كان الذكاء الاصطناعي مش رح يقدر يلمس الناحية النفسية أو المشاعر، هاي الأحاسيس تبعت الناس. فأنا قناعتي إنه هو إشي كتير مهم وإشي كتير ممتاز، ولكن مش رح يحل محل العنصر البشري، لأنه الأشخاص دائما بحاجة حدا يسمعها. وهلأ هو حتى لما يسمعك ويجاوبك بكون مبرمج، سبحان الله، بتحسي ناشف. يعني أنا بستخدمه أحيانا، بتحسي فيه نشفان بالموضوع.
1: صحيح. صحيح.
0: مش زي ما لما تقعدي تحكي مع حدا مثلا.
1: صحيح.
0: يعني بعيدا عن التغذية.
1: صحيح.
0: انت قعدي مع صاحبتك

0: اشرحي لها مثلا المشكلة، بتاخذ وبتعطي معك، هو بكون ناشف يعني.
1: نعم
0: اوكي. والنقطة الثانية والمهمة اللي بوجهها لكل الناس اللي عم تسمع، عند استشارته بأي فحوصات مخبرية، بأي حالة صحية، على أي دواء أو على أي حمية، دائما في جملة أخيرة: ارجع إلى الطبيب المعالج،
1: فعلا
0: ارجع إلى اختصاص التغذية، ارجع إلى مقدم خدمة الرعاية الصحية اللي أنت بتتعامل معه قبل ما تمشي على أي شيء انكتب.
1: ما بتحمل
0: Exactly.
1: المسؤولية.
0: فهو في قرارة نفسه عارف أنه هو رح يعطيك العلم بناء على مراجعات عديدة،
1: عنده أبحاث.
0: ولكن إحنا بنعرف أنه أي شغلة بتنكتب إحنا بنقولها individualized، يعني مخصصة للشخص اللي أمامنا بناء على assessment كامل، تقييم كامل، من الناحية النفسية إلى الناحية الصحية إلى العادات الغذائية إلى كل شيء.
1: نعم.
0: يعني حتى لما إحنا نغير مع الناس بنقعد وبنسمعهم. يعني وبرجع بقول يمكن الأشخاص اللي بيسمعونا اللي تابعوا عند ناس بشتى التخصصات الطبية بيعرفوا إنه أول ما يعدوا أول كلمة بقولهم إياها اختصاص التغذية أو الطبيب أو غيره أو حتى المعالج الطبيعي: آه شو صار معك؟
1: صحيح
0: احكي لي شو صار الأسبوع
1: صحيح
0: الماضي.
1: صحيح
0: حتى لو كان رايح مثلا على حفلة على مناسبة، شو صار معك؟ آه قدرت تعمل كذا، قدرت تعمل كذا. هذا التفاعل البشري اللي يتضمن الكثير من الأحاسيس، خلينا نقول عمر
1: صحيح
0: تشات جي بي تي أو عفوا أي إشي ذكاء اصطناعي ما رح يقدر إنه يغطيه أو يعمله.
1: أرجوكي بجداولهم من ذكاء من خلال الذكاء
0: طبعا
1: الاصطناعي لبعض
0: طبعا.
1: المراجعين. نعم
0: لا احنا جداولنا بتنحط على الذكاء الاصطناعي
1: نعم
0: عشان يحللها.
1: رائع رائع
0: حللناه وقلنا كذا، بيجي
1: رائع.
0: يقولوا لي
1: وردود فعلك
0: عادي، بالعكس بنبسط بكيف.
1: أها
0: يعني اسمعي هذا إشي جديد،
1: نعم
0: وبالعكس يعني الحمد لله جداولي بتطلع منيحة.
1: الحمد
0: مبيض
1: لله.
0: وجهي،
1: أكيد يا دكتورة فاتن النشاش، يعني
0: مبيض وجهي الذكاء
1: أنتي يعني
0: الاصطناعي.
1: من أخصائيات التغذية يعني حقيقي المعروفات جدا
0: يسعدك يا رب،
1: في
0: يسعدك.
1: مجالك، وشطارتك ما شاء الله عنك. وأجمل ما في دائما جداولك الغذائية إنها اقتصادية تناسب الجميع، من واقع حالنا، من مطبخنا، من يعني رائعة حقيقي رائعة.
0: هي الفكرة إنه دائما للأسف الناس بتبرمج الحميات الغذائية السليمة إنها لازم تكون غالية،
1: نعم
0: وهو هذا الإشي الغلط اللي تبرمج عند الناس برضو تسويقيا. عشان نكون واضحين، الحمية الغذائية السليمة هي الحمية الغذائية اللي مني أنا، من طبيعة حياتي، من طبيعة أكلي، من طبيعة بيتي، اللي بقدر أستمر عليها.
1: صحيح
0: أنا شو عندي أنا بمشي.
1: دكتورة. قبل ما أنهي، أنا في يعني سؤال، ما رأيك بطعام السوشي؟
0: ما ماله السوشي؟ مش أكلنا هذا، احنا مش من اليابان. طيب السوشي عشان نكون واضحين،
1: احنا مش هجوم عليه، بس جاي
0: إذا
1: ببالي
0: كان
1: لأني
0: مش
1: حسسته كمان
0: مطبوخ،
1: طعام ترند
0: إذا
1: يعني.
0: كان مش مطبوخ احنا ما بنفضله بتاتا،
1: تمام
0: لأنه أي أكل مش مطبوخ هو معرض إنه يكون فيه سموم ممكن تأذينا.
1: نعم
0: نيجي للشكل المطبوخ، هو عبارة عن سمك محشي رز، محشي أشياء ومطبوخة. الحشوات في منها بتكون دسمة وفي منها مقلية، أكيد ما بدنا إياه. إذا كان ستيمد أو كذا عادي بتقدروا تاكلوه، اللي بتحمل أكله ياكله،
1: نعم
0: ولكن ما يكون بتكرار كتير لأنه فيه شوية سعرات حرارية بالذات المقلية. يعني فاهمة علي؟
1: كتير. أنا سعدت حضرت الدكتورة فاتن النشاش بهذا اللقاء معك، ولكل ما أعطتنا اليوم من معلومات قيمة.
0: يعطيكي ألف عافية حبيبتي، بالعكس أنا بتشرف فيكم.
1: ولك كل العافية، ولكل من يستمع إلينا الآن. إذن البروتين ليس موضة وليس عدوا أيضا، إنه حاجة أساسية من حاجات أجسامنا، لكن بين الحاجة والهوس مسافة قصيرة وصغيرة، وبين الغذاء والمكمل فرق، وبين جسم يحتاج كمية إضافية وجسم آخر يتلقى أكثر مما يحتاج، علم يجب أن يحترم عند الجميع. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مشوار بودكاست ما بعد الآن. دمتم بود أعزائي المستمعين والمتابعين، وإلى اللقاء.
2: ما بعد الآن برنامج اجتماعي حواري هادف برنامج ما بعد الآن إعداد وتقديم وفاء الحسن.

0: موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. وزير الخارجية يؤكد خلال مقابلة مع سكاي نيوز عربية أن الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحوه، معتبرا ذلك تهديدا وجوديا ومؤكدا أن المملكة ستتصدى له بكل إمكاناتها. وزير الخارجية يقول أن تحقيق علاقات عربية إيرانية طيبة يتطلب وقف الإجراءات الإيرانية التي تقوض الأمن العربي، بما في ذلك التدخل في شؤون الدول العربية ووقف الاعتداءات غير المبررة. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينتي الطائف وينبع في السعودية بالصواريخ البالستية، معتبرا إياه انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد أن غزة لا تزال تواجه أزمة إنسانية وصحية رغم مرور نحو عام على وقف إطلاق النار. تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوب لبنان اليوم مع شن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق عدة، بالتزامن مع تقدم قوة إسرائيلية إلى أطراف بلدة دير ميماس في قضاء مرجعيون. الرئيس الأمريكي يرفض مقترحا إيرانيا لوقف القتال لمدة 7 أيام، ويرجح استئناف الضربات الجوية ضد إيران بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي. فرنسا تعد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويؤكد ضرورة احترام حرية الملاحة في المضيق. حكومة بغداد تعلن أنها تجري محادثات مع واشنطن للحصول على إعفاء بعض المطارات العراقية من منع رحلات شركات الطيران الإيرانية بموجب العقوبات الأمريكية. بريطانيا تدعو مجلس الأمن إلى دعم وقف إطلاق النار في السودان، وتؤكد أن إنهاء أزمة النزوح يتطلب وقف الحرب. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف مواقع عسكرية في كييف وأوديسا بالتزامن مع بحث عقد اجتماع ثلاثي بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات. سلطات بانكوك تعلن استقرار حالة الفيضانات، مشيرة إلى أن تصريف المياه سيستغرق 2 أو 3 أيام ما لم تهطل أمطار جديدة. ومحليا 36 شركة محلية متخصصة في الصناعات الغذائية تشارك غدا في فعاليات المعرض السنوي للغذاء والمعرض السعودي الصناعي المقامين معا في مدينة جدة السعودية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات.

0: وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في هذا اللقاء الذي سنتحدث خلاله بمشيئة الله عز وجل عن محاور خطبة الجمعة اليوم أمس، والتي كانت عن فضل السنة النبوية الشريفة وضرورتها، مع ضيفي الكريمين فضيلة الدكتور معاوية البطوش مدير إدارة التوجيه الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، وفضيلة الدكتور محمد بن فرج إمام ومشرف مسجد الملك الحسين ابن طلال طيب الله ثراه. مرحبا بكم ضيفي الكريمين وحياكم الله. الحديث فضيلة الدكتور معاوية عن السنة النبوية الشريفة وضرورتها يقودنا إلى أهمية تعريف السنة النبوية الشريفة عند أهل اللغة، عند أهل الحديث، عند أهل الفقه، عند أهل الأصول، ومن ثم بيان أقسامها بناء على هذا التعريف، وبيان شمولها لجميع جوانب حياة الإنسان، سواء كان ذلك في الطهارات أو العبادات أو المعاملات أو الأحوال الشخصية وغيرها. تفضل، بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. أشكركم ابتداء على هذا اللقاء الطيب المبارك، وأحيي الجميع بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حقيقة هذا الموضوع الذي نتحدث عنه من أهم المواضيع التي لابد أن تطرح في مثل هذه الأيام، خاصة وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تتعرض إلى حملة من بعض يعني الذين يدعون إلى تركها والإعراض عنها، فكان لابد حقيقة أن يختار هذا الموضوع للحديث عنه، وقد أحسنت وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية اختيار الموضوع والحديث عنه. وحقيقة دكتور، إذا ما أردنا أن يعني نتكلم عن موضوع السنة، فأول ما يطرح هو تعريف السنة. فالسنة من الناحية اللغوية هي الطريقة، نقول سنة فلان أي طريقته في حياته ومنهجه في حياته، فالسنة لغة هي الطريقة. أما السنة عند أهل الحديث فهي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هكذا الأمر عند المحدثين. أما عند الفقهاء فهي ما يقابل الواجب أو الفرض، فنقول هذا الأمر واجب وهذا الأمر سنة. وكذلك السنة عند الأصوليين هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ممن أو مما يؤخذ منه حكم شرعي. وهنا لابد من الإشارة إلى ثلاثة أمور مهمة. الأمر الأول أن هذه التعريفات المتعددة للسنة النبوية هي من حيث الجوهر واحد، إذا ما نظرنا إلى جوهر هذه التعريفات فجوهرها واحد لا شك في ذلك. أما من ناحية السبب في تعدد هذه التعريفات فهي تعددت لأن كل أصحاب فن وعلم من العلوم وضعوا من القيود وأخرجوا من القيود ما يعنيهم في فنهم وفي علمهم الذي يبحثون عنه، فالأصوليون قيدوا شيء والمحدثون رفعوا بعض القيود أو قيدوا شيء آخر، وهكذا تعددت التعريفات لتعدد الفنون والمباحث التي أخذت فيها السنة. والمسألة الأخرى، هذا يدل يعني تعدد التعريفات للسنة عند العلماء وعند أصحاب الفنون والعلوم يدل على أن هذه السنة النبوية المباركة الشريفة تشمل جميع حياة العبد المسلم، فهي في الطهارة وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي السلوكيات وفي كل جوانب حياة المسلم، السنة تتعلق بهذا الأمر وبكل جوانب حياته. فهذا التعدد في التعريفات يعني أعطانا سعة في أن تكون السنة شاملة لجميع حياة الإنسان، ومن هنا نعلم أن الإنسان ما من حركة وما من سكنة ما من تصرف أراد أن يفعله إلا وله أسوة حسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي بها بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيما يتعلق بتعريف السنة النبوية.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. انطلاقا مما ذكره فضيلة الدكتور معاوية فضيلة الدكتور محمد
2: سيدي،
0: باعتبار أن السنة النبوية الشريفة تشمل جميع حياة الإنسان، جميع جوانب حياة الإنسان من حيث التعريفات التي ذكرها فضيلته، هذا يقودنا إلى الحديث عن مكانة السنة النبوية الشريفة كمصدر أساسي للتشريع الإسلامي إلى جانب القرآن الكريم. نحن عندما نقول بأن الإسلام صالح لكل مكان ولكل زمان ولكل مجتمع بشري، أنا أقول هذا الكلام نظري، في عندنا دليل من هذه الأدلة، مصادر التشريع التي يعتمد عليها هذا الدين الحنيف، ومن جملة هذه المصادر السنة النبوية الشريفة. نتحدث عن حجية السنة بارك الله فيكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وطب قلوبنا سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أثني على ما تفضل به أخي الدكتور معاوية على الشكر لمن قرر مثل هذه الخطبة حقيقة، لأهميتها ولخطورتها بنفس الوقت.
1: جميل.
2: دكتور، مكانة السنة، لا أريد أن أتحدث نظريا عن مكانة السنة، سهل أن أقول السنة مهمة والسنة أصل والسنة، لكن دعنا نرجع إلى القرآن، الذين هم يحتجون بالقرآن.
0: نعم.
2: إلى من يحتجون بالقرآن، نرجع وإياهم إلى القرآن.
0: تقصد القرآنيين؟
2: القرآنيين، نعم.
0: نعم.
2: الذين
0: يدعون إلى تعطيل السنة.
2: نعم. أذهب إلى أعظم الكلام وأصدق الأقسام التي أقسم الله تعالى بها في كتابه العزيز، فقال الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رجعنا إلى إمام التفسير الإمام القرطبي رحمه الله، وأنقل بالنص ولا أنقل بالمعنى. يقول الإمام النووي الإمام القرطبي رحمه الله، قال: والنجم إذا هوى قسم عظيم من رب عظيم، جوابه بحق نبي عظيم. قال: ما ضل صاحبكم، أي ما حاد عن الحق، وما غوى، ما قال باطلا قط،
1: عليه الصلاة والسلام.
2: ويقول أيضا في تفسيره، ويقول: ويحتج بهذه الآيات على أن السنة كالوحي تماما، أي القرآن بين قوسين، المنزل على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في وجوب العمل، في وجوب العمل. هذا استدلال، دعني أقول استدلال قرآني، هناك استدلال أيضا منطقي وعقلي. الله عز وجل لما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كثير بقول لك إنه القرآن هو حفظ القرآن. طب يا أخي، القرآن يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى تخصيص، يحتاج إلى تقييد، يحتاج في كثير من نصوصه. الله عز وجل حين أنزل القرآن أراد من المسلم أن يفهم ما في هذا القرآن، أن يطبق ما أنزل إليه في هذا القرآن. فالذي طبق والذي بين والذي شرح هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شاء الله عز وجل كما حفظ القرآن أن يحفظ من بين وشرح وفصل ما في القرآن، لتكتمل النعمة على المسلمين. ولهذا قيض الله تعالى في هذا الدين لهذا النبي دون غيره رجال قاموا على حفظ سنته وكتابتها وتدوينها وغربلتها وبيان غثها

0: من سمينها وإلى اليوم وإلى الغد.
1: نعم.
0: ولهذا السنة بالنسبة لنا مصدر أساس من مصادر التشريع إلى جانب القرآن، وكلاهما لا يختلف أبدا عن الآخر في حكم الله عز وجل.
1: نعم.
0: والحديث اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي رد على أمثال هؤلاء الذين أرادوا أن يعطلوا السنة، يلغوا السنة بحجة واهية، بكلام يعد أكمة خلفها ما خلفها، باطنه الحرص على الإسلام، ظاهره الحرص على الإسلام، وباطنه العذاب، وباطنه الدمار، وباطنه إلغاء الدين. حقيقة هذا ما هو، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم لما قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته. ولما بقول حبيبنا النبي متكئ على أريكته، يعني بحكي بلغتنا احنا برمي من خصر وهمي، يعني برمي كلام هيك جزاف لا يعي ولا يدرك بعد ومعنى وعمق وخطورة ما يقول. هذا معنى متكئ على أريكته بحكي. يقول وهو يحدث بحديث صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينكم كتاب الله. شوف هالعبارة الطنانة، بيننا وبين، يعني كلام جميل الظاهر. نستحل ما أحل الله ونحرم ما حرم الله. فيرد عليهم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن رسول الله صلى الله عليه، ألا إن الله عز وجل أحل وحرم ما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: إذن انطلاقا من ذلك، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء به القرآن الكريم، متى ثبتت صحته ومتى ثبتت نسبته إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقودنا إلى الحديث عن قضية عناية المسلمين فضيلة الدكتور معاوية بالسنة النبوية الشريفة، عناية علماء المسلمين بهذه السنة على مدار العصور الإسلامية وما قاموا به من جهود في مجال حفظها وتوثيقها.
2: نعم دكتورنا، يعني منذ أن نزلت هذه الرسالة العظيمة، رسالة الإسلام، وبدأ الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقرر من كلام الله عز وجل قوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهم المسلمون والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فهموا هذه الآية ومقتضاها وما تتحدث عنه، فعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا الوحي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم جاء بيانا للقرآن العظيم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. لما أدرك المسلمون والصحابة الكرام هذه الحقيقة، بدأت من هنا الاعتناء، وبدأ الاعتناء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبكلامه. فنجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآيات وفي الأحكام الشرعية، فيأخذون من حديثه الذي يتحدث لهم به، يأخذون الأحكام ويحفظون الأحاديث وينقلونها بين بعضهم ويعتنون بها ويكررونها، وكان يحرصون على مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم به فيحفظونه. لذلك كان بعض الصحابة يقول عندما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأعلمنا أحفظنا، يعني الأكثر حفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ الأمر عناية بكتاب الله عز وجل، ثم عناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن بدأ عصر التدوين. فبدأ عصر التدوين وبدأ تدوين السنة، فيعني قام العلماء الأجلاء والسادة الفضلاء الكبراء بالعناية الفائقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ننتقل، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان لما يؤتى يعني أو يأتي أحدهم بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يتثبت منه، فهذا هو المنهج ومنهج الصحابة الذي أخذ منه العلماء بعد ذلك، أنه لابد من التثبت احتياطا لهذا الوحي العظيم لابد من التثبت أنه ثابت.

0: النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة دكتور ونحن يعني معلوم ومقرر أن هذه الأمة هي أمة الإسناد، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.
1: صحيح.
0: فلذلك هذه الأمة أمة الإسناد، هذه من أعظم ميزات هذه الأمة. ما في عنا دكتور إحنا قول ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد. لذلك لما نجد أن العلماء في مصطلح الحديث لما أرادوا أن يضعوا قواعد لعلوم الحديث والحديث الصحيح والضعيف وما شابه ذلك، مثلا لو أردنا أن نأخذ فقط كعينة نقول ماذا عرف العلماء الحديث الصحيح الذي نقول هذا ثابت النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هو ما اتصل إسناده، لاحظ دكتور إسناد، ما اتصل إسناده، لابد من الاتصال، ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. يعني هذا لابد أن يكون متصل الإسناد وينقله عدل، والعدل لابد أن يكون ضابطا، وهذا ينقله عن مثله في كل سلسلة من سلسلة الإسناد إلى منتهاه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون في متنه لا علة، وأن لا يكون في متنه شذوذ. فإذا ما تحققت هذه الشروط قطعنا بأن هذا الحديث من وحي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. جاءت دكتور جهود العلماء في مثل هذا الأمر فوضعوا المؤلفات وبدأ تدوين السنة، فجاء الأئمة الكبار الأئمة الأربعة، وجاء يعني الإمام البخاري، وجاء الإمام مسلم وأصحاب السنن والمسانيد والمصنفات وما شابه ذلك من الكتب المعروفة عند أهل العلم، كتب كثيرة وضعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم واعتنت به. ثم ظهر عندنا دكتور علوم ومعارف متعلقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبسنته. عندنا مصطلح الحديث يتعلق بالقواعد المقررة في مصطلحات هذا العلم وهذا الفن. ثم جاء علم الرجال، ثم وهذا علم الرجال يعني دكتور يبحثون مثلا في سلسلة الإسناد ذكر فلان عن فلان عن فلان عن فلان، يبحثون في كل رجل من رجال الإسناد ما هو وما هي عدالته وأين عاش وكيف عاش وماذا كانت ديانته وكيف كانت استقامته وكيف كان حفظه وكيف كان ضبطه، وهل التقى بمن عاصر من نقل عنه، وهل التقى به عندما عاصره، وهكذا يدرسون علم الرجال. ثم يدرسون علم الجرح والتعديل، يعني إذا جرحوا شخص يفسرون جرحهم ويبينون لماذا، وإذا وثقوا شخص يأخذون الثقة ويبينون لماذا هو ثقة. فعلم الجرح والتعديل وعلم الرجال وعلم العلل وعلم مختلف الحديث، وهكذا العلوم المتعلقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وفيرة اعتنى بها العلماء، وفيها من المؤلفات والمصنفات والكتب الكبيرة ما يطول المقام لذكره. من هنا إذا ما رجعنا للمكتبة الإسلامية نجدها عامرة بما يعني يعني لا يتصور من جهود العلماء الكبار في العناية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يعني يعني يظن ظان ولا يشك شاك أن السنة النبوية لم يعتن به، إنما كل العناية والعناية الفائقة والدقيقة بسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الجهود وهذه المصنفات تجعل هناك تمييز بين صحيح الحديث وضعيفه. لذلك الآن دكتورنا نجد أن هذا الحديث صحيح وهذا لا يصح، ثم حتى الحديث الذي لا يصح وضع العلماء إذا كان في فضائل الأعمال وإذا كان مندرجا تحت أصل عام ولم يعتقد صحته عندك، وضعوا له قواعد حتى يعمل ببعض الأحاديث التي تكون في فضائل الأعمال. من هنا نجد أن علماء المسلمين اعتنوا عناية فائقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم جيلا عن جيل وكابر عن كابر حتى دونت هذه العلوم والمعارف. فلذلك يعني جزى الله خيرا هؤلاء العلماء والسادة الفضلاء ومن قبلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يوم نقلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كابرا عن كابر وإماما عن إمام ورجلا عن رجل بإسناد متصل مضبوط فيه العدالة. وهذا يجعلنا يعني نتفكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لطيفة من اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للصحابة فقط إنما الحديث العموم الأمة، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. طب أنا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، إنما نقلت لي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية بالأدلة الشرعية بحديث النبي الصحيح بالسند المتصل، وكأني أنظر إليه وأراه وهو يصلي. فهذا من نعيم الله عز وجل على هذه الأمة أنه أمة الإسناد المتصل إلى نبيها صلى الله عليه وسلم.
1: صلى على سيدنا محمد. بارك الله فيكم أيها الإخوة والأخوات. حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها حان الآن موعد أذان الظهر الشريف، ويرفع من رحاب مسجد الملك المؤسس في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان فإلى هناك.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى والدي سيدنا محمد وعلى ذرية وأزواج وأنصار وأصحاب سيدنا محمد يا رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نتابع وإياكم الحديث عن محاور خطبة الجمعة اليوم أمس، والتي كانت

0: عن فضل السنة النبوية الشريفة وضرورتها، ونصل إلى بيان العلاقة ما بين القرآن الكريم وما بين السنة النبوية الشريفة. فضيلة الدكتور محمد بن مفرج، من حيث بيان مجمل السنة، بيان السنة لمجمل القرآن، تخصيص السنة لعام القرآن، تقييد السنة لمطلق القرآن، بالإضافة إلى تشريع الأحكام الجديدة من قبل السنة. تفضل يا سيدي.
1: دكتور، تكلمنا قبل الفاصل قبل قليل عن مكانة السنة، وأنها يعني كالوحي أو القرآن كما ذكر الإمام القرطبي في وجوب العمل. دعني أقول أن القرآن والسنة وجهان لعملة واحدة، كلاهما من الله عز وجل كما تبين لنا. ولذلك الله عز وجل حتى يطمئن المؤمن، يريح قلب المسلم، قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض مش أقاويل، بعض الأقاويل، لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. حاشاه أن يتقول، لكن هذا الخطاب لنا حتى نطمئن إلى ما صدر عن نبينا صلى الله عليه وسلم من صدق وحق وعدل. دكتورنا الكريم، كثير من الناس من يجهل العلاقة التي هي بين السنة والقرآن، يظنون أن القرآن في واد والسنة في واد، ولكن حقيقة أن السنة تكمل
0: كلاهما، مكمل لبعض،
1: مكمل للآخر، ويبين الآخر ويوضح الآخر. فتأتي امرأة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، تسألها عن حكم النبص. حكم النبص للمرأة هو إزالة شعر الحاجب كما هو معلوم. فقالت لها: اقرأ القرآن. فذهبت المرأة وقرأت، ثم عادت فتقول لها: يا أم المؤمنين، قرأت كتاب الله عز وجل ما بين دفتيه فما وجدت آية تحرم النمس. قالت لها: أما قرأت قول الله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: قرأت. قالت: لقد نهى صلى الله عليه وسلم عن النمس. لاحظ أنه كيف ستنا عائشة فهمي إيش معنى السنة، علمت أنها وحي، وعلمت أنها دين، وعلمت أنها تشريع رباني من الله عز وجل. العلاقة بين القرآن وبين الوحي وبين السنة له أكثر من صورة دكتور. غالب السنة جاءت تؤكد وتؤيد، وهذا من باب التوضيح والبيان، للمسلمين ما جاء في القرآن. أنا بتعرف الناس ليسوا على مستوى من الفهم والدراية والبلاغة في فهم كتاب الله عز وجل، وكأن الحديث يأتي يشرح بلغتنا بمستوانا وبما نعلم ونفهم. فمثلا الله عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قضية الإخلاص، إخلاص النية في التعبد والأعمال والطاعات، ينبغي أن تكون لله وحده. أي شرك الله عز وجل لا يقبل. فيأتي الحديث الصحيح ليؤكد على هذا المعنى، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجره. جاء الحديث ففصل في مسألة النية، عرفنا إياها عملي، تطبيق عملي. هناك قضية الإخلاص، أنا مخلص لله بس يعني والله لو يعني جعلت في عملي يعني أن أشرك به مثلا القضية الفلانية أو الموضوع الفلاني أو سين

0: من الناس أو المجتمع، لا بأس بذلك، لاختلط الفهم. فجاء الحديث ليضع الحد، ليحدد المعنى المقصود في كتاب الله عز وجل. أيضا دكتورنا الكريم أستاذنا الحبيب الدكتور معاوية والمستمعين، هناك علاقة أخرى أيضا ما بين السنة والقرآن، فجاءت مفصلة وشارحة ومبينة، وبتقيد المطلق وبتخصص العام، يعني ليست القضية والله إنه هل بنقرأه في القرآن بنأخذه كما هو وبنقول السلام عليكم، لا مش هيك. فمثلا الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة، هذا الكلام خطاب عام، أقيموا الصلاة. طب كيف أقيم الصلاة؟ طب الصلاة ما فيها لا افتتح بالتكبير ولا انتهي بالتسليم ولا في اطمئن راكعا ولا في يعني اسجد راكع اسجد مطمئنا واركع مطمئنا ثم قل ثم، ما في هذا الكلام، ولا في الأذكار ولا في التسبيحات، ما في. من أين؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي كما ذكرتم قبل قليل. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا كما صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة دكتور، في المؤلف الأمريكي مايكل هارت لما ذكر العظماء المئة في التاريخ وجعل سيد النبي صلى الله عليه وسلم على يعني سلم هذه الأعظمية وهو الأول، طبعا هو بحث علمي، بحث يعني بحث خلينا نسميه استقرائي مجرد، من جملة ما ذكر بسبب تقديم النبي إلى هذه الدرجة من الأعظمية أن يكون الأول، اسمع إلى ما يقول بالنص، بيقول ولو خرج محمد، هو بيقول احنا بنقول سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال من حجرته ومن قبره ودخل مسجده لوجد الناس يصلون كما تركهم، نفس الهيئة ونفس الصورة. كل هذا في السنة، هذا فضل السنة.
1: نعم. إذن
0: وهناك أيضا دكتور، عفوا
1: أختم الوقت،
0: أختم سيدي بأحكام لم يذكرها القرآن.
1: نعم.
0: وهو حرمة نكاح المرأة على عمتها وخالتها،
1: الجمع بين الجمع المرأة وبين عمتها،
0: لحوم الحمير، لحوم الحمير إذا بتضع الحمار على القاعدة القرآنية الحمار يؤكل لأنه أسنانه مسطحة مش أنياب وغير مفترس وعاشب مثله مثل بقية الأنعام. نعم. لكن حرمه النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الصلاة والسلام.
0: فهذه هي تقريبا العلاقة ما بين يعني القرآن وما بين السنة الشريفة.
1: نعم. ولهذا يعني هذا الأمر يقودنا فضيلة الدكتور معاوية إلى الحديث عن خطورة تعطيل السنة النبوية الشريفة، من باب أن بعض الناس يريد أن يطفئ نور الله، كما قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. خطورة الاقتصار على القرآن الكريم كما يطالب القرآنيون، خطورة تعطيل الأخذ بالسنة النبوية الشريفة، أثر ذلك في هدم الدين.
0: نعم.
1: وبطلان الأمر الذي يعني يقودنا إلى تقرير حقيقة بطلان دعوة ما يسمى بالقرآنيين الذين يدعون إلى إلغاء السنة من حياة المسلمين والاقتصار على كتاب الله تبارك وتعالى.
2: نعم دكتورنا الكريم، يعني إذا ما أردنا أن نتحدث عن هذا الموضوع المهم جدا، فنحن حقيقة مما تعانيه الأمة في هذا الزمان ما يتعرض له أبناؤها من فتنة الشبهات، فتجد كثير من أعداء الإسلام أو ممن تأثر بأعداء الإسلام يلقي بين الفينة والأخرى شبه، حتى ظهر قوم يعني عرفوا بالقرآنيين، هؤلاء يعني دعوا إلى الاكتفاء بالقرآن وعدم الأخذ بالسنة، وهذه الدعوة خطيرة وخطيرة جدا، لأنه تقرر كما ذكرنا أن الله عز وجل أنزل القرآن وجعل بيان القرآن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فخاطبه في القرآن فقال له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بسنته وبهديه يبين ما جاء في القرآن العظيم، وهذا الذي وجدناه من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أنها بيان للقرآن وتطبيق

0: عملي للقرآن وتفسير لما جاء في القرآن. فهذه تتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فهذا عصيان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يترك هديه وسنته وأن توضع جانبا وأن يكتفى بالقرآن. ثم هذا يستحيل يا دكتور، يستحيل أبدا أن يفهم أحد الإسلام وأن يستطيع أن يتعامل مع أحكام القرآن وأن يستطيع أن يقوم بأعمالي وأوامري وما طلب منه في الإسلام دون أن يكون قد أخذ بالسنة، وإلا لهدم الإسلام وأضاع جزءا كبيرا من هذا الدين العظيم بحجة الاكتفاء بالقرآن. وكتاب الله عز وجل في مواضع متعددة حمال وجوه، ويبين ذلك السنة مطلق، ويقيد ذلك السنة مجمل، ويفصل ذلك السنة عام، ويخصص ذلك السنة أحكام، كما ذكر فضيلة الدكتور محمد إنه لم تأتي في القرآن وبينتها السنة وأصلتها. إذن السنة لا غنى في الإسلام عن السنة أبدا. ومن هنا هؤلاء القوم الذين ظهروا بهذه الدعوة حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الدكتور في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لألفين أحدكم متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. من هنا لابد أن ننتبه إلى هذه المسألة. المسألة أخرى في هذا الباب دكتور، وهي أن العلماء بيّنوا أن ما يؤخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله أشياء، ومن أفعاله أشياء، ومن تقريراته أشياء، فلا بد أن ينظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستنبط من كل نوع من أنواع وضرب من أضرب سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحكام كثيرة وفيرة. ونحن نطمئن لماذا؟ لأن كما ذكرنا سابقا وقبل قليل أن السنة النبوية يعني اعتني بها عناية فائقة، فتبين ضعيف الحديث وتميز صحيحه، وظهر الغث وظهر السمين وظهرت الأمور وبانت، وأخرج من السنة ما علق بها عبر الزمان مما يعني هو دخيل عليها من ضعيف الحديث. فلذلك أمام هذه العناية الفائقة وأنها وحي من الله وأنها بيان للقرآن وأنه لا يكتفى بالقرآن لفهم أحكام هذا الدين في كثير، وكما ذكر الدكتور تفصيلات ما يتعلق بأحكام الصيام وما يتعلق بالحج وما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بالزكاة، هذه الأمور المجملة العامة جاءت بالقرآن، لكن التفصيلات الجزئية من أحكام تفصيلية ما كانت إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أراد الإنسان الاكتفاء بالقرآن دون الأخذ بالسنة لما استطاع أن يطبق من أحكام القرآن شيئا أبدا، لا يستطيع. وهذه دعوة باطلة، نعم، وهي دعوة أعداء الإسلام لهدم الإسلام ولي يعني الطعن في الإسلام ولضياع المسلمين ولإضعاف المسلمين ولهزيمة المسلمين من خلال أن يتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد علم الكفار وقد علم يعني أعداء الإسلام وقد علم غير المسلمين قبل المسلمين أن مما امتازت به هذه الأمة أنها أمة الإسناد، فلذلك هذه الأمة دينها محفوظ كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا إليك الذكرى وإنا له لحافظون. نعم
1: بارك الله فيكم. إذن فضيلة الدكتور محمد بن فرج، نعم، يعني كما ذكر فضيلته قبل قليل، هذا القرآن محفوظ، وحفظ القرآن يقتضي حفظ السنة النبوية
2: الشارحة الموضحة المبينة.
1: نعم، وهذا يقودنا إلى الحديث عن ثمرة من ثمرات قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا من خلال بيان أثر العمل بالسنة النبوية الشريفة من قبل المسلمين أفراد المجتمعات، وأثر الاقتداء بها والعمل بها في الارتقاء بالمؤمن إلى مصاف الملائكة من حيث فضائل ومكارم الأخلاق وأحسن الصفات، بل وفي نيل محبة الله عز وجل ومغفرته.
2: دكتور، دعني أدخل إلى هذا السؤال من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، حين جاء السائل يسألها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هو فكر يجي تقول له
1: مثل الدقائق يا سيدي.
2: نعم يا سيدي، على طول
1: علشان الوقت.
2: هو فكر أنه يعني تقول له كان رحيم وكان خلوق وكان طيب وكان وكان وكان وكان، يعني فقالت له أما قرأت القرآن؟

0: غالب الشعارات الموجودة في العالم اليوم نظري، بتكلموا عن الإنسانية، بتكلموا عن الرحمة، بتكلموا عن العدل، لكن شعارات. تطبيق عملي قلما تجد من يطبق ما يقول من شعارات ومن نظريات. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، وكان أكمل من يطبق ما يقول. ولذلك حديثنا، حديث حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الحديث هذا دكتورنا على معنيين، المعنى الأول لأتمم أي لأحيي بعض ما أماتته الجاهلية من قيم وأخلاق، هذا معنى صحيح موجود. والمعنى الآخر وهو الأجمل أي لأبلغ بكل خلق رتبة الكمال، لأتمم المكارم. فخلق الصدق كان موجود، خلق المروءة كان موجود، خلق الشجاعة كان موجود، لكن الذي بلغ بها حد الكمال البشري هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو رجعنا دكتور إلى، يعني ما بدنا نتجاوز الثلاث دقائق، لو بدنا نرجع على وصف الصحابة لحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، مش أشجع المسلمين، الناس. لأنه كما ذكر الدكتور في المقدمة للسؤال، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، نموذج. كان أشد الناس حياء، يدعو إلى الحياء، والقرآن يدعو إلى الحياء، وكان حييا، مش هيك، أشد الناس حياء، كان نموذج كامل في الحياء صلى الله عليه وسلم. كان يدعو إلى الجود، والله جواد يحب الجود، كريم يحب الكرم، وكان حبيبنا النبي يدعو إلى الجود والكرم، لكن مو نظري، مش نظري كما هو واقع البعض اليوم. كان كما قال ابن عباس في صحيح البخاري، كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. هذا دكتور يقودنا إلى ما تفضل به دكتور معاوية قبل في بداية الحلقة، إنه وصف السنة بأنها ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة منهن خلقية. أخلاق حبيبنا النبي هي سنة، هي سنة. ولذلك الصحابة كيف تأثروا، كيف وصلوا إلى هذا المستوى من الأخلاق؟ حين وجدوا أمامهم قدوة في الأخلاق. ولذلك دائما احنا من باب لما بننصح الآباء، لا تكذب في البيت حتى لا يكون ابنك بالمستقبل كذاب، لأنه بده يتعلم منك، أنت نموذجه في البيت، أنت النموذج الذي يراه. فإن كذبت يعني نشأ الطفل على الكذب، إن صدقت نشأ الطفل على الصدق،
1: التربية بالقدوة.
0: بالقدوة. فكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم مربيا بالقدوة والتطبيق العملي، وصدقت أمنا حين قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم.
1: إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم مربيا من خلال التطبيق العملي. فضيلة الدكتور معاوية، هذا يقودنا إلى قضية التطبيق العملي للسنة النبوية الشريفة في جزئية من الجزئيات التي يتعامل معها المسلم في هذه الحياة الدنيا، وهي الطريق. هنالك آداب للطريق وردت في السنة النبوية الشريفة، بينها النبي عليه الصلاة والسلام، تتمثل في غض البصر، إماطة الأذى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نتحدث عن قضية التطبيق العملي للسنة النبوية الشريفة في الطريق، مع الإشارة إلى مبادرة سمو ولي العهد المعظم في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. هذه المبادرة التي تستند إلى أصل شرعي، وهي قوله عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى عن الطريق صدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ونتحدث أيضا فضيلتك عن مبادرات وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية بهذا المجال، كمبادرة معا لأردن أجمل، مبادرة بيئة أنقى مجتمع أرقى، كصورة من صور التطبيق العملي للسنة النبوية الشريفة في واقعنا الذي نعيش. اعتبار أن السنة لم توجد لكي توضع في الكتب فقط، لابد من تطبيقها على أرض الواقع.
2: تفضل يا سيدي. جزاك الله خير دكتورنا. جاء يعني في الصحيح أن بعضا من اليهود جاءوا إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه

0: وأرضه. وقالوا له بغرابة واستغراب، قالوا له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة. فقال: أجل، أمرنا بكذا ونهانا عن كذا وأمرنا بكذا. هذا النص يدل على يعني أن من الأمور المهمة في هذا الدين أنه دين كامل شامل، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت صغيرة ولا كبيرة من جوانب الحياة إلا وبينتها وتحدثت عنها وعاشتها. فمن هنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن هذه شعبة من شعب الإيمان، وإماطة الأذى عن الطريق في الحديث صدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الطريق حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تنظف الشوارع وأن تنظف الطرق وأن يعتنى بها، وأن يكون المسلم مثالا للطهارة والنظافة والنقاء والصفاء والحرص على البيئة وعلى مجتمعه وعلى مكانه وعلى شوارعه وعلى طرقه. من هنا ليس فقط الدكتور فقط إزالة ما كان في الطريق، إنما نهى عن وضع شيء في الطريق والإلقاء العشوائي في الطريق. فقال يعني بيّن أن مما يلعن عليه الإنسان من يبول في طريق الناس وفي ظلهم. فهذه مسألة مهمة جدا تدل على أن السنة تكلمت عن إماطة الأذى عن الطريق ونهت عن وضع الأذى في الطريق. من هنا لابد، ونحن يعني حقيقة بتوجيهات سيدي صاحب السمو ولي العهد حفظه الله عندما أطلق المبادرة الوطنية الكبرى المهمة والعظيمة التي حقيقة لها أثر في أن تنقى بلادنا وأن تطهر والطرق وعدم الإلقاء العشوائي للنفايات وما يصدر يعني يصدر عن ذلك من أضرار كثيرة تعود على المجتمع بالوبال. هنا لابد أن ننتبه إلى أن يعني السنة النبوية أصلت لهذه المسألة وتكلمت عنها، فهذه المبادرة أخذا من ديننا الحنيف من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تطبيق وتنفيذ لوصية النبي صلى الله عليه وسلم ولأوامره. فهذه المبادرة لها تأصيل شرعي في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي، فيجب أن نحرص على مثل هذه المبادرة وأن نطبقها وأن ننفذها وأن نتعايش معها في حياتنا، في مساجدنا، في مدارسنا، في أماكن عملنا، في شوارعنا، في طرقاتنا. ونحن في وزارة الأوقاف يعني بتوجيهات من معالي وزير الأوقاف ومن عطوفة الأمين العام، يعني حقيقة قامت الوزارة بجهود وعلى رأسها يعني عطوفة الأمين يعني يخرج بنفسه ويقوم بمثل هذه المبادرات، مبادرات كثيرة وفيرة منذ أن أطلقت المبادرة من سيدي صاحب السمو ولي العهد إلى هذه الأيام، وتبقى إن شاء الله مستمرة. ونحن نقوم في وزارة الأوقاف بيعني حقيقة في كل أسبوع بجولة في ربوع هذا الوطن العامر والمحفوظ بإذن الله، ليعني حقيقة أن نقوم بتنفيذ هذه المبادرة تنفيذا لأوامر الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذه المبادرة المباركة التي فيها الخير والنفع لوطننا الحبيب والمبارك.
1: نعم، طبعا عماد هذه المبادرة مبادرة معالي الأردن أجمل، مبادرة نعم. بيئة أنقى، مجتمع
0: إن شاء الله أرقى. أفضل وأجمل نعم. إن شاء الله
1: عمادها طلبت دور القرآن الكريم،
0: لا شك
1: الذين يتميزون بحفظ كتاب الله عز وجل، يتميزون بنيل الدرجات العلمية الكبرى، طلاب كليات
0: نعم. هذا أثر القرآن،
1: طلاب كليات يعني طب نعم. وهندسة ومتميزين في المدرسة وفي الجامعات نعم. هذا ما نقصده التربية بالقدوة
0: نعم.
1: يعني عندما طلبة المدارس يرون طلبة دور القرآن الكريم هم من يبادر إلى قضية إماطة الأذى عن الطريق نعم. هذا هو التربية صحيح. بالقدوة. كل الشكر والتقدير لكم وصاحبي الفضيلة فضيلة الدكتور معاوية البطوش مدير إدارة التوجيه الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، فضيلة الدكتور محمد بن مفرج إمام ومشرف مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. الشكر موصول مستمعي ومتابعي الكرام لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. أذكركم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، فإن الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سكن للمؤمنين، كما أن الليل سكن لبدن الإنسان والزوجة سكن لنفس الإنسان، فكذلك الصلاة والسلام على سيدنا محمد هي سكن لنا جميعا إن شاء الله. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: جزاك الله خير.

وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

0: موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. وزير الخارجية يؤكد خلال مقابلة مع سكاي نيوز عربية أن الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحوه، معتبرا ذلك تهديدا وجوديا ومؤكدا أن المملكة ستتصدى له بكل إمكاناتها. وزير الخارجية يقول أن تحقيق علاقات عربية إيرانية طيبة يتطلب وقف الإجراءات الإيرانية التي تقوض الأمن العربي، بما في ذلك التدخل في شؤون الدول العربية ووقف الاعتداءات غير المبررة. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينتي الطائف وينبع في السعودية بالصواريخ البالستية، معتبرا إياه انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد أن غزة لا تزال تواجه أزمة إنسانية وصحية رغم مرور نحو عام على وقف إطلاق النار. تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوبي لبنان اليوم مع شن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق عدة بالتزامن مع تقدم قوة إسرائيلية إلى أطراف بلدة دير ميماس في قضاء مرجعيون. الرئيس الأمريكي يرفض مقترحا إيرانيا لوقف القتال لمدة 7 أيام ويرجح استئناف الضربات الجوية ضد إيران بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي. فرنسا تعد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز ويؤكد ضرورة احترام حرية الملاحة في المضيق. حكومة بغداد تعلن أنها تجري محادثات مع واشنطن للحصول على إعفاء بعض المطارات العراقية من منع رحلات شركات الطيران الإيرانية بموجب العقوبات الأمريكية. ومحليا، القبول الموحد يفتح باب تقديم طلبات إساءة الاختيار اليوم حتى الساعة 3 من عصر الثلاثاء الموافق 29 من أيلول. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: قبل أكثر من مليوني سنة، أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة، أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود، أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود، أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح، أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام.

0: قامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية برنامج عالم الاقتصاد نرافقكم عبر الهواء مباشرة حتى الثانية، ولنحلل ونستحضر الكثير من التفاصيل في ظل التطورات المحلية والعالمية. إذن مستمعينا، الشأن الاقتصادي المحلي الإقليمي والدولي له هذا الحضور في ملفاتنا، وسنطرحه مع ضيوفنا بعد فاصل قصير.

حياكم الله أيها الأعزاء على طاولتنا لهذا اليوم، نطرح ونناقش ملفات تقع في عمق المشهد التنموي والاقتصادي. إن عالم الاقتصاد ليس جزءا منفصلا عن السياسة أو الجغرافيا، بل هو المرآة الحقيقية لاستقرار الدول ومنعتها. اليوم نقف عند رسائل جيوسياسية ونفطية بالغة الأهمية، كما نفتح نافذة على مكانة الأردن في منظومة الاقتصاد العالمية.

في ملفنا الأول أيها الأعزاء نطرح ونناقش في سياق المستجدات الجيوسياسية وتأثيراتها على أسواق النفط والطاقة، ونحلل الرسائل الاقتصادية المحورية التي حملها جلالة الملك

0: من خلال خطابه في الأمم المتحدة والتي التقطها الإعلام العالمي باهتمام كبير وأيضا في أروقة السياسة والاقتصاد. وفي سياق هذا الملف الكثير من التفاصيل سنتابعها في عالم الاقتصاد تبعا. وفي ملفنا الثاني نسلط الضوء على النهج الملكي السامي في تمثيل العروبة والإسلام في المحافل الدولية وأولويات الأردن في قطاع الاقتصاد الإسلامي وأيضا التسويق. وسنطرح تفاصيل ورش عمل وبرامج بعقول أردنية تنفذ وأيضا هنالك أيضا تتوج من خلال مؤتمر قادم يتعلق بالتسويق الإسلامي. إذن مستمعينا هذه أبرز الملفات معنا في حلقة اليوم من عالم الاقتصاد بمحاورها التفصيلية. في الملف الأول يسعدنا أن يكون معنا الخبير الاستراتيجي والاقتصادي الأستاذ هاشم عقل، وأيضا سيكون معنا في الملف الثاني الدكتور علي البقوم وهو المدير الإقليمي للهيئة العالمية للتسويق الإسلامي. بداية نرحب بالأستاذ هاشم عقل من خلال عالم الاقتصاد معنا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ هاشم.
1: مساء النور، أهلا بيكي.
0: أهلا ومرحبا. نستهل بالرسائل الاقتصادية الحازمة التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الأمم المتحدة، حيث نبه العالم بأسره إلى كلفة عدم الاستقرار الجيوسياسي وهذا الأثر على فواتير الطاقة وأيضا الملفات الاستراتيجية والسلع، وكذلك هنالك هذا الاهتمام أو الأصداء لهذا الخطاب. نود أن تحلل هذه الرسائل وأيضا كيف تقرأ الترابط المستقبلي الذي قدمه جلالة الملك بين الاستقرار السياسي وأمن الطاقة وأمن الاقتصاد بشكل عام.
1: مساء الخير، شكرا للاستضافة.
0: أهلا.
1: عادة ما ينطلق خطاب الملك عبد الله وجميع خطابات الملك عبد الله في المحافل الدولية وحتى في داخل الأردن أو في الجامعة العربية أو المؤتمرات العربية دائما ينطلق من تشخيص واقعي ودقيق للأزمات العالمية والجيوسياسية، وصولا إلى إعادة تأكيد الثوابت الأردنية والعربية لكافة القضايا، وعلى رأس هذه القضايا قضية فلسطين وما يحدث في داخل الأراضي المحتلة من محاولات التهجير. لكن بشكل عام، لأن جلالة الملك كان يتحدث في محفل دولي وغلب الطابع السياسي العالمي والعربي والمحلي على خطابه، ومن أهم النقاط شدد جلالة الملك على تقاعس المجتمع الدولي اتجاه جرائم الاحتلال، ومحذرا من المعايير المزدوجة التي تتعامل فيها بعض الدول مع هذه القضية. أيضا هناك ربط حاسم وأكد بشكل كبير جدا وعدة مرات أن محاولات التهجير مرفوضة كليا ويجب العمل على منعها وعدم التعرض لفرض واقع جديد على أهالي الضفة الغربية. أيضا لعل من أهم الأولويات لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله حماية الأمن القومي الأردني، وهناك يعني رسائل حازمة كانت لأي تهديد للحدود أو حتى للأمن المائي الأردني. وبالتالي الملك أكد على هذه النقاط لأنها يعني نقاط تمس كرامة الأردن وأهمية الأردن في المنطقة. أيضا أكد على الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات الإسلامية التي لا يمكن أن تتبدل أو يتم التنازل عنها أو المس بها، وأكد أيضا على دعم وكالة الغوث بشكل تام وعدم التعرض لها وإنقاص أو تقليل المساعدات وما تحاول الكيان الصهيوني من منعها أو إلغائها كليا داخل الأراضي المحتلة.
0: نعم.
1: كما أكد أيضا أن يعني الأمن القومي ضروري جدا، والجبهة الداخلية يجب أن تكون متوحدة ولديها استعداد لمواجهة ما قد يحدث من ظروف استثنائية في المنطقة، لأن المنطقة كما يعلم الجميع يعني تعيش ظروف استثنائية وتوترات جيوسياسية مرتفعة وحادة جدا. أيضا أكد على الدور المحوري للأردن في المنطقة، والدعوة لتطبيق القوانين الدولية الشرعية وتعزيز الوعي بالقانون الدولي، بالإضافة إلى ما تحدث عنه بخصوص القضية الفلسطينية وتأكيد الثوابت الأردنية ودعمها ودعم الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة. وخير دليل على ذلك المساعدات المستمرة التي ترسل من قبل الأردن إلى الأهل في غزة والمستشفيات الميدانية والدعم الصحي وغير ذلك. فبالتالي كان خطاب شامل، يعني بالدرجة الأولى سياسي بامتياز، موجه إلى دول العالم والحضور الذي كان في الأمم المتحدة. وأيضا هناك بعض النقاط التي تحدث عنها في أزمة المنطقة والأثر الاقتصادي الذي تتركه هذه الحرب وهذه التوترات على الأردن وغير الأردن.
0: نعم، إذن أستاذ هاشم، لاحظنا من خلال خطاب جلالة الملك باستحضار هذه الأجندة المتعلقة بالتنمية المستدامة، والأمم المتحدة لطالما طرحت هذه المحاور من خلال هذا المفهوم، ترى كيف تجد أن هذه الرسائل في خطاب جلالته ترجمت تلك النوافذ مجددا للأمم المتحدة ولمن يهتم في العالم لتلك القضايا بكل قوة، عندما تناول محاور مهمة من التحولات في الطاقة وربطها بالتكنولوجيا والمشاريع أيضا من الخليج إلى المتوسط؟ أيضا يعني الأمم المتحدة لطالما نادت بذلك، لكن جلالة الملك أعاد يعني الحديث في الواجهة، وكذلك محور الأمن المائي كأمن قومي، وهذا لا يقبل المساومة، وكذلك سلاسل الإمداد والأمن الغذائي. فحدثنا والسادة المستمعين عن هذه التحذيرات من لدن جلالة الملك من أن أي اهتزاز في استقرار المنطقة يرفع أيضا فقر الطاقة وفواتير الغذاء عالميا للأسر. تفضل.
1: جلالة الملك دائما ما يؤكد على قضيتين هامتين جدا جدا جدا، أولا الأمن الغذائي وثانيا أمن الطاقة. أمن الغذائي يتحقق بالاعتماد على المصادر الداخلية، يعني الاستفادة مثلا من الانتاج الزراعي لتحويله إلى منتج صناعي، ومن ثم تصدير الفائض. الأمن الغذائي يتطلب توسيع الرقعة الزراعية، يتطلب تحسين سبل الزراعة، يتطلب استعمال التكنولوجيا في المتطورة في قطاع الزراعة. اليوم يوجد تكنولوجيا متقدمة جدا، يعني حتى أصبح هناك استعمال الطائرات المسيرة في الزراعة، وهذا ما يقلل من كلف المنتجات وكلف الماء واستعمال الماء، لأن يعني هناك كميات هائلة من الماء تذهب هدر في القطاع الزراعي، لأن هناك يعني لا يوجد جدولة منتجة لاستعمالها. فبالتالي جلالة الملك يكون من أكثر الهموم التي دائما يؤكد عليها الأمن الغذائي، لأن عندما تكون دولة آمنة غذائيا ومكتفية ذاتيا، يعني تصبح تعرضها للأخطار العالمية من قطاع الواردات الغذائية غير موجود، وهي بالتالي لا تعرض شعبها لضغوطات اجتماعية أو ضغوطات نقص مواد غذائية، وهذا مؤثر جدا على حياة أي مجتمع من المجتمعات مهما كانت قوية وغنية. فهذه النقطة يعني دائما الملك يؤكد عليها بشكل كبير جدا. نأتي لنقطة هامة جدا ودائما يؤكد عليها، ولديه أولوية فيها، وهي أمن الطاقة. أمن الطاقة في الأردن يجب أن يكون هناك تحول للاعتماد على المصادر الداخلية للطاقة بالدرجة القصوى، ويوجد لدينا ما يؤهلنا لذلك. ثانيا، العمل على جعل الأردن مركز إقليمي للطاقة. سأعود أتحدث عن هذه النقطة، لكن أمن الطاقة. أولا، يوجد لدينا في الأردن قدرة عالية جدا للاستفادة من طاقة الشمس وطاقة الرياح وخاصة طاقة الشمس. الأردن من أحسن دول العالم مناخا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. يوجد لدينا 314 يوم تشميس، ودرجة حرارة مثالية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بين 23 إلى 26 أو 27، وهذه الدرجة المثالية. ثانيا، يوجد لدينا مخزونات واحتياطي هائل من الزيت الصخري. صحيح أن يوجد لدينا العطارات كمشروع لتوليد الكهرباء ويعطينا 15% من حاجتنا، لكن نطمح بالمزيد للاستفادة من الاحتياطيات الضخمة. النقطة الأخرى أن هناك التعدين.

0: هناك اتفاقيات 15 اتفاقية تم توقيعها بين وزارة الطاقة وجهات استثمارية للتنقيب عن المعادن والتعدين في مناطق المملكة المختلفة بعد أن تم تقسيم المملكة إلى مربعات تعدينية، وتم توقيع اتفاقيات مع الجهات التي بدأت العمل على أرض الواقع. اليوم هناك إيجابيات كبيرة للتنقيب في منطقة الريشة، بحيث تم استكشاف كميات تجارية وضخمة من الفوسفات. الآن التوجه ليس تصدير الفوسفات كمادة خام، يجب أن يكون هناك صناعة مرافقة لتحويل هذه المادة الخامة إلى منتجات تباع بأسعار مرتفعة جدا في العالم وتحقق إيرادات مالية للأردن. أيضا هناك التحول من مستهلك أو مستورد لمادة الغاز الطبيعي إلى مكتفي ذاتيا إلى مصدر للغاز الطبيعي. هناك خطة لحفر 80 بئر في منطقة حقل الريشة للوصول بإنتاج 420 مليون قدم مكعب في عام 2029-2030، وهذا يحقق حاجة الأردن. الأردن يستهلك يوميا تقريبا 350 مليون قدم مكعب، ومن ثم يصل في عام 2035 إلى 820 مليون قدم مكعب، وهذه كميات فائضة للتصدير، ومن ثم الاستمرار في التوسع لزيادة الإنتاج إلى الحد الأقصى. اليوم الأردن أيضا لديه القدرة من الفائض الكهربائي بالربط الكهربائي مع دول الجوار. هناك ربط كهربائي مع سوريا، وهناك مع لبنان قائم الآن، هناك صيانة لخطوط النقل في لبنان، أيضا مع العراق، مع السعودية، مع فلسطين، مع مصر. هذه المشاريع الربط الكهربائي هي يعني عملية تصدير لفائض الكهرباء الموجود لدينا، وحيث يوجد لدينا استطاعة كهربائية عالية يجب الاستفادة منها في تصدير لدول الجوار حتى تحقق بعض الإيرادات المالية وتخفف من تكلفة الكهرباء. الأردن مركز إقليمي للطاقة.
1: إذن على ضوء تلك المزايا الآن هذا التحول أو هذا الطموح بأن يكون المركز الإقليمي، تفضل.
0: أولا إذا تحدثنا عن الجغرافيا، هناك حدود مشتركة مع سوريا، العراق، السعودية، مصر، فلسطين، وهذا يؤهلها لأن تكون مزود لهذه الدول بما تحتاج. والآن نحن نزود سوريا ب 14 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، وإن شاء الله خلال الشهرين القادمين بعد انتهاء لبنان من صيانة خطوط الغاز داخل لبنان سوف يتم تزويدهم ب 7 ملايين قدم مكعب في المرحلة الأولى. لماذا؟ لأن أولا يتوفر في الأردن خط الغاز العربي الذي يمتد من مصر إلى الأردن إلى سوريا إلى لبنان، وكان مقدرا له أن يمتد إلى تركيا، لكن الأحداث التي حدثت خلال الفترة الماضية عطلت الامتداد إلى تركيا. يوجد لدينا في العقبة محطة تسهيل الغاز، يعني الغاز المستورد يأتي على شكل سائل، في هذه المحطة يتم إعادته إلى الغاز، ومن ثم ضخه في خط الأنبوب العربي إلى محطات توليد الكهرباء محليا وأيضا إلى سوريا ولبنان، ومستقبلا قد يكون هناك امتداد لهذا الخط إلى تركيا ويتم تزويدها أيضا لتركيا. أيضا هناك اليوم أو اليوم لا 11 الشهر القادم سيتم طرح رصيف بترول جديد في العقبة. هذا الرصيف يساعد في المناولة للتفريغ والتحميل. اليوم يوجد ازدحام شديد في ميناء العقبة بسبب أنه يوجد رصيف واحد للبترول وغير كافي لخدمة ما يصل إلى الأردن وما يخرج من الأردن من منتجات، وبالتالي سيتم طرح العطاء ب 11 الشهر القادم. النقطة الأخرى في قطاع الطاقة بشكل عام، هناك مشروع تم الحديث عنه خلال الأسبوع الماضي، وهذا المشروع مشاركة بين الدول العربية الخليجية والعراق والأردن تحت مسمى والولايات المتحدة الأمريكية تحت مسمى إطار الشراكة المتقدمة للطاقة والتجارة. يبدأ برأس مال 10 مليار دولار وسوف يصل إلى 50 مليار دولار. هذا يؤكد على أن يكون الأردن هو الجسر البري والناقل والذي يربط دول الخليج العربي في البحر المتوسط والبحر الأحمر، وأن تكون العقبة مركز إقليمي لتصدير البترول من خلال الأنابيب التي سوف تمتد من العراق إلى

0: الأردن وأيضا بعض الدول الخليجية قد تحتاج العقبة كمركز ضخ بترول ومركز تجمع للطاقة في المنطقة، لأن هذا التوجه وهذه الاستثمارات بدأ الحديث عنها في الشهر القادم. هناك الاجتماعات الفنية بين هذه الدول لمناقشة الخطط وتطويرها، ويعني هذا مشروع يعتبر هام جدا. لماذا؟ لأن العالم تعلم الدرس، مضيق هرمز وحتى مضيق باب المندب أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، وأدت إلى موجات من التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة اليومية وارتفاع الغذاء وارتفاع الأسمدة وارتفاع قطاع الصناعة، وصولا إلى ارتفاع الفوائد خوفا من التضخم، وبالتالي أدى إلى يعني أزمة عالمية. العالم اليوم يدفع ضريبة إغلاق مضيق هرمز، ولا يوجد دولة مستثنى، حتى الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر منتج للبترول في العالم تعاني من ارتفاع أسعار المشتقات وخاصة الديزل الذي وصل إلى أرقام قياسية لم تكن مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا في دول العالم، يعني قرأت تقرير مرعب أن لتر الديزل في بعض الدول $4.20،
1: نعم.
0: في بعض الدول $3.
1: سنأتي على هذه الأسعار أستاذ هاشم، ولكن تأكيدا على هذه المنع التي تحدثنا في هذا الملف كاستهلال عن تقدم الأردن، فعلا صنع هذا النموذج الذي يقود من خلاله شراكة متقدمة للتجارة والطاقة. الآن عندما تصبح الأردن هذا الشريان الرئيسي لدول الإقليم والجوار، وبالنظر إلى هذه الخارطة اللوجستية، وأنت تحدثت عن العقبة كمركز حيوي لضخ وتخزين البترول للمنطقة وصمام أمان لإمداداتها عبر مرافئها المتطورة، الآن بالتوازي مع التكامل الاستراتيجي الذي نشهده جغرافيا واستثماريا في عدة مناطق في مملكتنا، الآن كيف يؤسس لقفزة في تلك الصناعات التحويلية، وأيضا الاستثمار في العناصر النادرة التي تدخل في تكنولوجيا الطاقة البديلة عالميا، لحتى فعلا يكون المركز الإقليمي الاعتمادي، أن يكون الأردن هو جوهر ما رسمه جلالة الملك لاقتصاد أردني يبني المستقبل ويعزز تلك الروابط المتينة؟
0: أولا هناك عدة مميزات. أولا الموقع الجغرافي له الميزة الأولى والهامة جدا. ثانيا توفر الكوادر البشرية المدربة والفنية التي تستطيع التعامل مع كافة المشاريع في قطاع الطاقة بشكل خاص، مثلا لا إذا تم الاتفاق أو الوصول إلى اتفاق نهائي بخط النبوب العراقي الأردني،
1: نعم.
0: هناك يعني كوادر فنية أردنية مؤهلة للتعامل مع هذا المشروع وتنفيذه، ومن ثم الاستمرار في صيانته وبقائه يعمل بكفاءة عالية جدا. بالمناسبة هذا المشروع هو حيوي جدا للعراق أكثر من الأردن. اليوم العراق يعاني من مشكلة توقف الصادرات، لو نفذ هذا المشروع في عام 2016 عندما تم الاتفاق عليه لأصبح العراق نوعا ما في راحة مالية، لأن تصدير 1.5 مليون برميل بأسعار العالمية الجديدة تعوضه عن فارق الكمية التي كان يصدرها من مضيق هرمز وهي تقريبا 3.5 مليون برميل. لكن للأسف الشديد هناك كانت بعض الخلافات التي أدت إلى إعاقة هذا المشروع، على أمل أن يتم العمل به قريبا بعد الوصول إلى الاتفاقيات الخاصة، وخاصة يعني التحضير من الناحية الفنية وأيضا التمويل، وهي قضية هامة جدا لأنه يحتاج إلى استثمار عالي جدا. العراق له مصلحة لأن معظم صادراته تذهب إلى الشرق الأقصى، والعقبة هي القرب الجغرافي لمنطقة الشرق الأقصى أفضل من ميناء جيهان التركي أو ميناء بانياس السوري،
1: صحيح. نعم.
0: هذا من ناحية فنية. أيضا هناك الأمن في الأردن، يعني هناك لا يوجد، الخوف معدوم على أي استثمار في قطاع الطاقة داخل الأردن أو يعبر الأردن إلى العقبة أو إلى أي جهة ما، فبالتالي هذا الأمن يعني له قيمة عالية جدا، لأن بدون أمن لا يمكن أن تستثمر أو تنفذ أي مشروع مهما كانت الوسائل المتوفرة لحمايته. لكن عندما يكون المجتمع آمن والحياة بشكل عام آمنة وبالتالي لا يوجد أي تردد أو تخوف من

0: يفشل هذا المشروع. ثانيا والأهم من ذلك، أنا شخص متحمس جدا للعقبة أو متعصب للعقبة، اعتبريني كذلك، وأريد أن أرى هذه المدينة متقدمة على كل دول ومدن المنطقة. فبالتالي يجب أن يكون هناك عمل دؤوب ومتواصل كما دائما يطلب منهم جلالة الملك عبد الله وولي العهد، يعني دائما الزيارات المتلاحقة لجلالة الملك والأمير حسين إلى العقبة لدفع وضبط الحماس في العامل في هذه المنطقة للعمل بجد ومواصلة العمل حتى يتطور ميناء العقبة، وكما خطط له في من 20 سنة أن يصل إلى مراحل متقدمة. لأن أولا واردات الأردن تقريبا 90% من واردات الأردن تأتي عن طريق ميناء العقبة.
1: نعم، هنالك زخم تشغيلي أيضا، يعني هذه الفترة شهدت في ظل ظروف الجيوسياسية هذا الزخم التشغيلي في موانئ العقبة، ففعلا آن الأوان للتوسع وأن تكون البنى التحتية ملائمة. يعني أكيد تتناغم تلك النداءات أو هذه التوصية التي طرحتها أستاذ هاشم مع الرؤية الملكية. الآن سأدمج ما ستعقب عليه مع يعني هذه الحقيقة، الرؤية الملكية وضعت المجتمع الدولي أمام حقيقة أن الأمن الاقتصادي العابر للحدود يمر حتما عبر بوابة الاستقرار السياسي والاستراتيجي. الآن إلى واقع أسواق النفط والطاقة، هذه التحولات المتسارعة أشرت ووصفتها أستاذ هاشم بالتذبذب يعني في الأسعار تحكمه تلك الظروف السياسية الراهنة في المنطقة، من قراءتكم الاستراتيجية كيف تؤثر هذه المتغيرات على كلف الشحن والتكرير وأيضا حركة المشتقات النفطية إقليميا وأيضا محليا؟
0: يعني أولا الارتفاع أسعار الطاقة عالميا أدى إلى يعني الضرر في كل دول العالم، والأردن مستورد صافي للبترول والمشتقات النفطية، وما يحدث من ارتفاعات حادة على أسعار البترول خاصة أنه منذ فترة لا بأس بها بقي فوق $100 ووصل إلى 110 دولار، وبالتالي كان هناك ضغط كبير جدا على المواطن الأردني وعلى الحكومة الأردنية وعلى المالية العامة الأردنية. فكان هناك قرار حكيم من سياسيا اتخذه الحكومة الأردنية. أنا خلال الأشهر الماضية لجأت إلى تثبيت الأسعار وعدم عكس الزيادة على المواطن، وتحملت الفروقات إلى حين أن تنخفض هذه الأسعار، ومن ثم تبدأ بالرفع التدريجي لتعويض هذا الدعم الذي وصل إلى غاية اليوم 224 مليون دينار، وسوف يصل مع نهاية الشهر الحالي إلى ¼ مليار دينار، وهذا رقم كبير جدا مؤثر على المالية العامة للدولة. والارتفاعات التي نراها في خلال هذا الشهر من المؤكد أيضا سوف تضيف إضافات على أسعار البنزين والديزل بشكل خاص. هناك الجميع يعلم أن دعم ثابت لأسوانة الغاز، أسوانة الغاز تباع 7 دنانير وتكلفتها تقريبا 12.5 دينار. هذه الإضافات وهذا الدعم لكافة المشتقات النفطية خفف عن المواطن بشكل كبير جدا، وحافظ على القدرة الشرائية للمواطن، وأسهم في بقاء الأسعار لا تتأثر بشكل كبير جدا بما يحدث من ارتفاعات. وبالتالي هذا القرار الحكومي الإيجابي له أثر سلبية بالمقابل، لأن هذه الأموال التي كانت تتأتى من إيرادات ضريبة المحروقات كانت تستثمر في مشاريع بنية تحتية، في رواتب، في تعليم، في صحة إلى آخره. وبالتالي هذا التراجع المستمر في هذه الإيرادات قد يؤثر على هذه المشاريع، لأنه أصبحت الأولوية تخفيف حدة ارتفاعات الأسعار على المواطن حفاظا على الاستقرار المالي وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.
1: إذن أستاذ هاشم، مستمعينا دائما يؤكد على أن المملكة تسعى دائما عبر أدواتها الرسمية واللجان المختصة لبناء هذا التوازن المدروس الذي يحمي الاقتصاد الوطني والمستهلك، وهذا ما نتبناه أيضا من خلال عالم الاقتصاد، طرح البدائل المتاحة لتعزيز مرونة الأسواق المحلية، وأيضا هذا ما تسعى إليه الحكومة لتحصين الأسواق أمام قفزات أسعار الطاقة العالمية المفاجئة. الآن التحوط الاقتصادي وبناء خيارات مرنة يمثلان دائما خط الدفاع الأول للقطاعات الإنتاجية المحلية. الآن نود أن نستثمر وجودك أستاذ هاشم ونحن على أبواب فصل الشتاء، يبرز ملف أمن التزود بالطاقة كأولوية قصوى، كيف تقيم هذه الجاهزية واستقرار السعات التخزينية والمخزون الاستراتيجي للمملكة من المشتقات النفطية الذي يمنح دولة مثل الأردن جدار حماية صلب وثابت ومستمر؟ تفضل.
0: أولا يوجد لدينا مخزونات من كافة المشتقات النفطية كافية من تقريبا 55 يوم إلى 70 يوم، وهذا احتياطي مريح جدا لأن أكثر دول العالم تحتاط على شهر إلى 45 يوم، وبالتالي يوجد لدينا احتياطي ومخزونات جيدة ولا يوجد أي تخوف من انقطاع مادة. النقطة الأهم من ذلك أن موقع الأردن لا يتأثر بانقطاع إمدادات باب المندب أو مضيق هرمز. لماذا؟ لأننا نستورد النفط الخام من السعودية وبعض المشتقات النفطية أيضا من السعودية وأيضا مشتقات أخرى من منطقة البحر المتوسط عبر قناة السويس، وأيضا نستورد النفط الخام من العراق، وبالتالي لا يوجد أي مشكلة من انقطاع هذه المواد. صحيح أن هناك تكلفة مرتفعة لأن الأسعار مرتفعة، الرسوم التأمين، علاوة المخاطر، الشحن، كل هذه تؤثر على أسعار البترول، بالتالي نضطر إلى شراء البترول بسعر مرتفع كما يحدث مع كل دول العالم. لكن ديمومة الإمدادات لا يوجد تخوف منها، المخزونات الموجودة لدينا كافية لفترات طويلة ومريحة، وبالتالي لا يوجد أي تخوف على أمن الطاقة الأردني سواء في المخزونات أو الإمدادات.
1: يعني أستاذ هاشم، أكيد من الرسائل الاقتصادية دائما تكون هذه الرسائل حاضرة في عالم الاقتصاد. قبل أن نختم معك مباشرة، هذه الرسائل نود أن نستمع إليها للمواطن، لأيضا المستهلكين الكبار، وكذلك هذه الرسالة يعني يجب أن تكون ذات أولوية، نود أن نستمع إليها. تفضل.
0: الكل يدرك أن أسعار الطاقة مرتفعة جدا ولن تنخفض الأسعار غدا أو بعد أسبوع أو 10 أيام. هناك يعني قضية معقدة جدا، مع انتهاء هذه القضية قد تبدأ الأسعار بالتراجع لكن لن نشعر فيها وبالانخفاضات الحادة المقبولة إلا مع بداية العام القادم. لذلك دائما ما أنصح، وتحدثت معك أكثر من مرة في هذا الموضوع، دائما أقول ترشيد الاستهلاك هو بالدرجة الأولى من الحلول التي توفر الكثير على المواطن وعلى الدولة. الاقتصاد في العيش هو ضرورة ملحة. يعني للأسف الشديد أن هناك يوجد إسراف في كثير من مناحي الحياة، وأنا إذا تحدثت عن موضوع الطاقة يؤسفني أن أقول لك أنه يوجد 24% من استعمال البنزين يذهب هدر بدون فائدة.
1: نعم.
0: وللأسف الشديد، وأنا أتحدث عن تقريبا مليار دينار، ليس رقم سهل. فترشيد الاستهلاك قضية حيوية وهامة جدا، خاصة في قطاع الطاقة، حتى في السلع الاستهلاكية وخاصة الغذاء والأكل والشرب. يؤسفني مرة أخرى أن أقول حسب دائرة الإحصاءات العامة تقريبا 1,000,000 طن من الغذاء في العام الماضي ألقيت في الحاويات، وهذا يعني مؤشر كبير جدا على التبذير والإسراف وعدم صون النعمة الأهم. يعني دائما يجب أن نحافظ على النعمة ونحمد ربنا أن كل شيء متوفر لدينا. هناك دول تعاني الكثير من النقص في الماء والغذاء والأدوية وكل شيء تقريبا، ونحن الحمد لله يعني نتمتع بكل المميزات الحياتية المريحة حتى نضاهي دول متقدمة بشكل كبير جدا. فبالتالي يجب أن يكون هناك الاقتصاد في النفقة نصف العيش.
1: نعم.
0: بالتالي يعني بتمنى المواطن أن يكون قدوة لعائلته حتى يخفض من تكلفة المعيشة، لأن اليوم كل شيء غالي والكل يشكو من الغلاء، فبالتالي يجب أن يكون هناك نوع من مواجهة هذه ظاهرة الغلاء يعني شراء الحاجة التي نحتاجها. لماذا نشتري 5 كيلو بندورة و 5 كيلو خيار واحنا ونستهلك كيلو أو نصف كيلو والباقي يلقى في الحاوية؟ لأن سعره رخيص
1: وأيضا رسالة للتجار كذلك. أكيد أستاذ هاشم، يعني هذه رسالة اقتصادية مهمة للمواطنين، ترشيد الاستهلاك بشكل عام، الطاقة

0: بالتحديد وأيضا السلع الأخرى، فنود أن نختم بهذه الرسالة أيضا. تفضل.
1: يعني التجار يعني نسبة كبيرة جدا منهم تراعي القواعد والخلق التجاري بحيث أنها تحافظ على الربح المعقول ولا تخفي سلعة حتى تحقق أرباح عالية. البعض السلبي يجب أن يكون هناك نوع من يعني المراجعة الذاتية والمراقبة الذاتية وتقدير حاجة المواطن لهذه السلع بأسعار مقبولة، ولا داعي لرفع هذه السلع بأرقام مبالغ فيها. لأن لو استثني أن أقول أن نجد سلعة في منطقة ما ومنطقة أولى وثانية وثالثة ونفس السلعة تباع بأسعار متفاوتة وبعض الأحيان بشكل كبير جدا، لماذا هذا التفاوت؟ لماذا يعني هذا نوع من الجشع والاستغلال؟ وبالتالي يجب أن يكون هناك يعني مراقبة من أصحاب العمل بعدم رفع السلع، حتى السلع التي يتم استيرادها سابقا بكلا منخفضة، سمع التاجر أن هذه الأسعار ارتفعت فبدأ يرفع سعره وعلما أن التكلفة عليه كانت منخفضة. وبالتالي هناك نوع من ضرورة أن تكون غرف التجارة أيضا هي يعني الرقيب وأن تحاسب من يسيئون. هذه ساعة أمانة
0: يعني ونعول على وعي المواطن بأن ينقل هذه الصور وأن يتجنب الشراء من تلك الجهات التي تستغل هذه الظروف. أيضا هنالك أدوات رقابية لدينا، ولكن نعول على وعي المواطن بالإبلاغ عن أي ملاحظة. إذا رسالة مهمة، وأيضا سيكون لدينا العديد من الرسائل القادمة. نسعد دائما بصحبتك أستاذ هاشم عقل، الخبير الاستراتيجي والاقتصادي متخصص في شؤون النفط والطاقة، كنت معنا من خلال عالم الاقتصاد. شكرا جزيلا، يعطيك العافية.
1: شكرا.
0: معكم مستمعينا الكرام من خلال عالم الاقتصاد عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ومعنا الآن هذا الملف الثاني الذي نستهل حوارنا من خلاله حول النهج الملكي السامي. جلالة الملك عبد الله الثاني لطالما تميز بالدفاع عن الموصول عن قيم الإسلام الحقيقية السمحة وتمثيل قضايا العروبة في كافة المحافل الدولية. ويسعدنا الحديث في سياق هذا النهج أن نستضيف الأستاذ الدكتور علي البقوم، وهو المدير الإقليمي للهيئة العالمية للتسويق الإسلامي. مساء الخير، يعطيكم العافية دكتور علي.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا. نعم، يا أهلا والله.
0: أهلا ومرحبا بك. من منظوركم كيف يساهم هذا النهج الملكي في ترسيخ رسائل ثقة عالمية تنعكس إيجابا على مكانة الهوية الثقافية والاقتصادية للأردن وللعروبة والإسلام أمام المجتمع الدولي؟ طبعا هذا النهج الذي يسير عليه ويمثله جلالة الملك حفظه الله.
2: النهج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي كله من اللي يعمل وثق من الحكومة الرشيدة ومن قيادتنا الرشيدة بقيادة جلالة الملك عبد الله بن حسين المعظم، والخطاب الأخير الذي ألقاه في الأمم المتحدة يعني في حقيقة الأمر كان له ردة فعل كبيرة جدا على المجتمع الدولي، ومعرفة قيمة الأردن، ما هي قيمة الأردن السياسية والموقع الاستراتيجي الذي يحتله الأردن، وما هي مساهمة الأردن الاقتصادية والاجتماعية في المنظور الدولي العالمي. وهذا النهج صراحة يعني هو نهج ليس بجديد، وهو يعني متأصل في القيادة الهاشمية منذ الأزل. وإن شاء الله أنه ربنا يحمي هذا البلد وقيادة هذا البلد، وتبقى الأردن عز وشموخ في وجه كل من أراد السوء لا سمح الله في القيادة أو في البلد الأردن العظيم، في شعبه، في قيادته، في حكومته، مؤسسات الأمنية وجيشه العربي. ونعرف جميعا أن الآن الاقتصاد هو يعتمد بشكل أساسي على الأوضاع الاقتصادية والأوضاع السياسية التي تحيط في الدول، في الأردن خاصة، والأردن كما نعلم جميعا فهي محط أنظار للجميع، وهي بؤرة يعني من كافة الحدود، من أزمات التي تتلاحق في الدول المجاورة هي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الأردني. ولولا الوعي الكامل يعني لكافة المسؤولين في الأردن والمواطن الأردني لما أصبحت الأردن في هذا يعني القوة المتينة التي تعتمد عليها الكثير من الدول، حتى الدول المتقدمة في كثير من الأمور
3: تعتمد على الأردن بالضغط من صغر حجمها والضغط من ضعف اقتصادها من ضعف إمكانياتها. للأردن قوية قوية بشعبها قوية بقيادتها، وبالتالي هي تحت مرجع أساسي ومحور أساسي في كل العمليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحيط الأردن.
0: نعم بالتأكيد دكتور، يعني هذه الدبلوماسية الراسخة تمنح المملكة مصداقية استثنائية لبناء شراكات دولية موثوقة، ونود أن نستحضر هذا النموذج. الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي التي أسست بخبرات أردنية مقرها في لندن، ولكن العمل كله من الأردن. جاري التحضير حاليا مستمعينا الكرام لعقد مؤتمر عالمي قادم بتنظيم وإشراف أردني متين. أين يقف الأردن اليوم دكتور علي البقوم؟ أين يقف الأردن كمحرك رئيسي في عالم الاقتصاد الإسلامي؟ وما أهمية هذا التنظيم الأردني في جذب الاستثمارات لهذا القطاع النامي؟
3: احنا يعني ان شاء الله هذا المؤتمر 17 وليس يعني يعتبر يعني حديث الولاده. هذا الهيئه هي تسعى دائما الى ابراز الدور الاقتصادي العالمي والاسلامي وايضا الاقتصاد الاردني. وما هي يعني في احد الاخوان في احد المؤتمرات السابقه تكلم عن رساله عمان وما هي محور رساله عمان وما هو المضمون رساله عمان. فكانت محط اعجاب لجميع الحضور من كافه جنسيات العالم. نحن في كل مؤتمر يحضر لدينا لا يقل عن 32 أو 35 جنسية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى عشرات بل المئات من الباحثين والرجال الأعمال من كل دول العالم. وعندما يتكلم أحد الباحثين الرسالة عمان يكون محط أنظار كبير لكل الجهات الحاضرة وكل الحضور، إن ما هي رسالة عمان وما هي فحوى رسالة عمان، ما هو حوار الأديان الذي يتمتع فيه الأردن وهذا يمتاز عن غيره من الدول، ما هي التبعات الاقتصادية، ما هي الظروف الاقتصادية السياسية المحيطة في الأردن. يعني كثير من الناس يسمع الأردن فيها يعني لما يعرف الواقع يعني الواقع الحقيقي عن الأردن حقيقة أنه كثير من الناس تتفاجأ في هذا المنظور المجتمع العالمي للأردن. فإحنا في المؤتمر الإسلامي إن شاء الله التسويق الإسلامي 17 هو راح يكون تحت عنوان أيضا ريادة الأعمال في ظل الابتكارات الرقمية أو في ظل العولمة الرقمية الحالية. ونشهد الآن ما هو التحول الرقمي الذي اجتاح العالم كله، والأردن هي جزء من هذا العالم، وبالتالي
0: جميل جدا
3: الأردن أن يواكب هذا التطور ويواكب هذه الرقمنة ويواكب هذا ما هو مفهوم الذكاء الاصطناعي، ما هو مفهوم يعني الحوكمة الإلكترونية. أنا في هذا المجال صراحة اليوم صادفة أنا رجعت أحد الدوائر الحكومية فيها اليوم السبت عطلة رسمية.
0: نعم.
3: لكن عندنا الآن ما يسمى بالحكومة الإلكترونية اللي فتحت في كل المحافظات، وحقيقة أنا اليوم في محافظة المفرج.
0: نعم. مركز الخدمات.
3: مركز الخدمات الحكومية الإلكترونية. نعم. حقيقة يعني هذا المركز هو محط فخر واعتزاز لكل من يعني لكل مواطن أردني. إحنا يعني كمواطنين يجب علينا أيضا أن نذكر الإيجابيات بدل ما نذكر السلبيات. لا ما في يعني إشي كامل في الحياة، لكن حقيقة اليوم لما طلعت على المركز الخدمات الإلكترونية الحكومية في محافظة المفرق يعني حسيت حالي إني فعلاً إنه فعلاً حكومة رشيدة، حكومة رقمية، حكومة تتواكب العصر، تتواكب الوضع الحالي في كل المكونات اللي بتحصل في العالم من رقمنا، من الحوسبة، من الذكاء الاصطناعي. يعني أنا دخلت اليوم في 4 معاملات خلال 10 دقائق كنت منهي ال4 معاملات سويتها، رغم إنه في مراجعين كثير لكن ما نحس حتى انه في مراجعين. هذا هو التوجه الرقمي اللي نسعى له كمواطنين.
0: اذا التطور التكنولوجي
3: هذا الفائده المرجوه من الرقمنه، من التحول الالكتروني، من الحكومه الالكترونيه. احنا لما نحكي الحكومه الالكترونيه قبل كم من سنه يعني في ناس كانت يعني ما يعني يقولوا يعني مش حكومه الكترونيه لسه ما وصلنا. لا يا عمي، اللي يشوف مراكز الخدمات الالكترونيه الموجوده في المحافظات يشعر انه نحن حكومه الكترونيه، وان شاء الله سوف ننطلق قريبا بهمة الحكومة الرشيدة إلى الحكومة الذكية.
0: نعم.
3: إن شاء الله.
0: دكتور يعني علي البقوم، إذا سمحت وأنت تتحدث عن هذا التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات مهمة في ميادين المملكة الأردنية الهاشمية استحضرت من يعني خلال الميدان ما تعاملت من خلاله مركز الخدمات الحكومية وهذا التطور حقيقة اللي نشكر قيادتنا وحكوماتنا المتعاقبة التي فعلا ما زالت تسير على هذه التوجيهات الملكية السامية، يستحق الإنسان الأردني حقيقة. وأيضا الأردن له هذه المكانة على مستوى عالمي. لا يمكن أن ننظر للمستقبل دون طرق تلك البوابة الطفرة الرقمية الحديثة. اليوم نتحدث عن التكنولوجيا المالية أيضا الإسلامية، كيف يوظف الذكاء الاصطناعي أو كيف يوظف يعني وتقنيات البيانات في تطوير وتسويق منتجات الاقتصاد الإسلامي. سندخل مستمعينا في صلب هذه الموضوعات للهيئة العالمية للتسويق الإسلامي.

0: العالم يعني يتكلموا خصوصا في موضوع التكنولوجيا الرقمية وما تأثير هذه التكنولوجيا على المصارف وعلى المالية الإسلامية بشكل عام.
1: نعم.
0: وسوف إن شاء الله نشهد يعني تطور كبير في هذا المؤتمر، لأن المؤتمر يعني مواكب لريادة الأعمال، مواكب للرقمنة الإلكترونية، المقبلين عليها والموجودين فيها حاليا. وإن شاء الله سوف يعني سوف يكون هنالك أبحاث عميقة ومعمقة جدا في هذا الجانب، وسوف تناقش في أروقة المهرجان في إن شاء الله في مدينة ألانيا التركية.
1: نعم، المؤتمر القادم إذن يحمل عنوان
0: ريادة الأعمال في ظل الرقمة، في ظل الحوكمة الرقمية.
1: نعم، ريادة الأعمال في ظل الحوكمة الرقمية، موضوع وعنوان بارز ومهم ويتناغم مع التطورات الحاصلة في عالم الاقتصاد اليوم والاقتصاد الإسلامي إذن يواكب. والأردن لديه هذا التطور حقيقة من خلال مؤسساته، من خلال أيضا تبني مفاهيم، يعني لدينا مؤسسات مالية إسلامية، جلالة الملك من السباقين على مستوى العالم بتبني هذا التحول في عالم الاقتصاد الإسلامي، ثبات المضمون، ولكن تطويع الأدوات المتقدمة حقيقة لتلك التطبيقات. الآن نود أن نختم، وإن شاء الله يكون لنا وقفات مستمعين الكرام للحديث في سياق تفاصيل، بما أنه هنالك أبحاث على مدار العام من دورة لأخرى للمؤتمر، هنالك أبحاث وأيضا جامعاتنا الرسمية والخاصة تشارك، ومؤسسات علمية بحثية أيضا لها هذه المشاركة على مستوى عالمي في تلك الأبحاث المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته. حدثنا دكتور علي البقوم عن أبرز الأولويات، خلينا نتحدث، التي يحملها المؤتمر. أكيد يعني هنالك اتفاقيات ستوقع،
0: يعني إن شاء الله إحنا رحيلنا يعني سوف نكون يعني كحلقة وصل وتنظيم اتفاقيات وبروتوكولات.
1: نعم.
0: ما بين الجامعات الأردنية، ما بين الجامعة المستضيفة اللي هي جامعة علاء الدين كويبات في مدينة ألانيا إن شاء الله. وكما يعني عهدنا سابقا إحنا عقدنا العديد من بروتوكولات التعاون ما بين الجامعات الأردنية وما بين الجامعات التركية، في وأيضا حتى غير التركية، يعني في الدول اللي شاركنا فيها، في ماليزيا، في المغرب، في تونس، في كل دول العالم اللي شاركنا فيها، كنا حريصين جدا أن نعقد اتفاقيات، نبرم اتفاقيات ما بين الجامعات المستضيفة والجامعات الأردنية، لأن الجامعات الأردنية حقيقة تحظى بسمعة عالية جدا في الجامعات في الدول الأخرى. وحول هذا الجانب نركز على موضوع إبداء التعاون ما بين كل الجهات المحلية والخارجية، ولكن نحن لنا دور كبير الحمد لله في هذا المجال، وربنا وفقنا يعني أنه عقدنا العديد من الاتفاقيات. ما بدي أذكر تحديدا أسماء الجامعات الأردنية، لكن
1: نعم،
0: احنا عقدنا أكثر من 5-6 اتفاقيات ما بين الجامعات الأردنية والجامعات.
1: سنطلع مستمعينا إن شاء الله في أكيد حلقة قادمة أو حتى يعني فعلا تتضح الأمور بشكل أكثر، يعني أكيد هنالك رعايات لهذه الأبحاث. نحن دائما نوجه من خلال عالم الاقتصاد هذه الرسالة بأن فعلا نهتم بهذه المسارات البحثية، والأردن يتقدم حقيقة، نفتخر بهذا الإنجاز. دكتور علي البقوم، كل الشكر لك ولجميع القائمين على هذا المؤتمر، على رأسهم دكتور البروفيسور بكر سرحان رئيس الهيئة، وجميع الزملاء المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي أيضا، وكل من يدعم هذا التوجه حقيقة. ومن خلال منبرنا مستمعينا نشكر مجددا دكتور علي البقوم المدير الإقليمي للهيئة العالمية للتسويق الإسلامي، كنت معنا من خلال هذا الملف الاقتصادي والتنموي المهم في عالم الاقتصاد الإسلامي. يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، شكرا لك ولكل المستمعين، بارك الله فيك.
1: أهلا وسهلا.
0: يا أهلا.
1: ومستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام جولتنا لهذا اليوم في عالم الاقتصاد، الذي حاورنا فيه أبرز العناوين الاستراتيجية للطاقة والاقتصاد الإسلامي عالميا محليا. طبعا بدأنا هذه الحلقة ودائما نتناول هذه الرسائل الملكية المهمة في مختلف المحافل التي تحفزنا للمضي قدما في تنفيذ الكثير من الملفات في عالم الاقتصاد. كل الشكر لضيوفنا الأفاضل الذين شاركونا في هذه الحلقة، ولكم مستمعينا الكرام على كرم المتابعة والإصغاء وأجمل

0: التحايا نسجيها لكم وزملائي من التنفيذ الهندسي والإخراج شادي زيادين، ومن غرفة المراقب الرئيس إسماعيل النجار، وهذه تحياتي إنعام الحويان. نلتقي في موعد متجدد الأسبوع القادم بمشيئة الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.

تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.

0: أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. وزير الخارجية يؤكد أن الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحوه، ويؤكد أن المملكة ستتصدى له بكل إمكاناتها. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينتي الطائف وينبع في السعودية بالصواريخ الباليستية. تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي يرفض مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحوه، معتبرا ذلك تهديدا وجوديا، ومؤكدا أن المملكة ستتصدى له بكل إمكاناتها. وأضاف الصفدي خلال مقابلة مع سكاي نيوز عربية من نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أضاف أن جلالة الملك في خطابه وصف واقعا بلغة صريحة ومباشرة، وأن العالم استمع لما قاله جلالته لأن ما قاله مبني على الحقائق والوقائع، وإنذار بأنه إذا لم يتحرك العالم فورا ليكون هناك وقف للإجراءات الإسرائيلية فإن المنطقة ذاهبة بالتأكيد باتجاه المزيد من الصراع. وأضاف الوزير الصفدي أنه خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الإيراني أكد أننا ندين الاعتداءات الإيرانية اللامبررة على الأردن وعلى الدول العربية الشقيقة ونرفضها، وأننا سنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات المتحدة لمواجهتها، وأنه بالنسبة لنا في الأردن فأننا نريد الأمن والاستقرار في المنطقة ونريد علاقات طيبة مع الجميع. وقال الوزير الصفدي:
1: جلالة الملك وصف واقعا بلغة صريحة مباشرة، وأعتقد أن العالم استمع لما قاله جلالته لأن ما قاله مبني على الحقائق، مبني على الواقع، إنذار بأنه إذا لم يتحرك العالم فورا ليكون هنالك وقف لهذه الإجراءات الإسرائيلية فنحن بالتأكيد ذاهبون باتجاه المزيد من الصراع في المنطقة. الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحو الأردن، نعتبر ذلك تهديدا وجوديا وسنتصدى له بكل إمكاناتنا. نعتبر ما تقوم به إسرائيل من إجراءات تدفع نحو تفجر الأوضاع في الضفة الغربية خطرا على المنطقة برمتها، ويقوم الأردن بكل ما يستطيع. نحن نعمل على كل المستويات وبالتنسيق مع شقائنا في الدول العربية. لا يستطيع الأردن وحده أن يقف في مواجهة ذلك، لكن نقوم بكل ما نستطيع. وثمة تنسيق عربي واضح وقوي ومؤسس إزاء كل هذه الملفات. يجب أن تتوقف الاعتداءات على الأردن وعلى الدول العربية الشقيقة في الخليج العربي. فبالتالي تحدثنا عن ما يجري من جهود من أجل التوصل إلى حل، لكن أكدت من وجهة نظر أردنية لأننا ندين هذه الاعتداءات الإيرانية اللامبررة على الأردن وعلى الدول العربية الشقيقة ونرفضها، وأننا سنستمر في اتخاذ كل ما هو متاح من خطوات من أدوات من أجل التصدي لهذه الهجمات. ثمة جهود تبذل من أجل التوصل إلى حل. أشقائنا في قطر، في تركيا، في باكستان، في مصر، في كلنا نعمل من أجل التوصل إلى حل، ونحن ندعم هذه الجهود. ومن مصلحة الجميع أن نصل إلى حل لهذه الأزمة، لكن أيضا من مصلحة الجميع أن نبدأ

0: الآن بوقف لإطلاق النار، لكن أن نتقدم باتجاه حل شامل يعالج كما قلت كل أسباب التوتر في الماضي حتى نصل إلى حال من الأمن والاستقرار المستدامين. بالنسبة لنا في الأردن نريد الأمن، نريد الاستقرار في المنطقة، نريد علاقات طيبة مع الجميع، لكن من أجل أن يكون هنالك علاقات عربية إيرانية طيبة أيضا يجب أن تتوقف الإجراءات الإيرانية التي كانت تقوض الأمن العربي من التدخل في شؤون الدول العربية، وأيضا يجب أن تتوقف الاعتداءات على الغير المبررة التي ندينها على الأردن وعلى كل الدول العربية.
1: ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الاجتماع الوزاري لحشد الدعم للأونروا والذي نظمه الأردن وأسبانيا والبرازيل، حيث أكد الصفدي ضرورة حماية الأونروا من محاولات الاغتيال السياسي التي تستهدفها عبر توفير الدعم المالي والسياسي لها. تفاصيل أوفى والزميل محمد إبراهيم الطلاوني.
2: ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ووزير الخارجية البرازيلي ماورو فيرا والمفوض العام بالإنابة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا كريستيان سوندرز الاجتماع الوزاري لحشد الدعم للأونروا الذي نظمه الأردن وإسبانيا والبرازيل بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وأكد الصفدي في كلمة افتتح بها الاجتماع ضرورة حماية الأونروا من محاولات الاغتيال السياسي التي تستهدفها عبر توفير الدعم المالي والسياسي لها، وشدد الصفدي على رفض أي تغيير في مهام الوكالة وفق تكليفها الأممي وأي محاولة لنقل مسؤولياتها للدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين. وقال إن دور الوكالة أساسي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين. وقال الصفدي الذي بدأ الاجتماع بالدعوة لدقيقة صمت على أرواح 399 موظفا في الوكالة إنه إذا سمح المجتمع الدولي بتفكيك الأونروا سيسمح باستمرار معاناة مليوني فلسطيني يواجهون الجوع والبرد والحرمان في غزة. وأضاف الصفدي في الاجتماع الذي شاركت فيه 50 دولة أن المجتمع الدولي سمح بتدمير غزة وتفاقم معاناة أهلها، ولا يجوز أن يسمح بتفكيك الجهة الأقدر على عونهم وتخفيف معاناتهم. بدوره أكد وزير الخارجية الإسباني دعم بلاده الثابت لعمل الأونروا التي لا يمكن استبدالها أو الاستغناء عنها في فلسطين والمنطقة، ودورها في دعم كرامة اللاجئين الفلسطينيين وبقاء. وقال وزير الخارجية البرازيلي إن الدفاع عن الأونروا يعني الحفاظ على فرص تحقيق السلام، وإنه من دونها تتقوض آفاق التعافي والعدالة وحل الدولتين. وقال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الوكالة قدرتها على العمل باتت مهددة بصورة خطيرة، وإن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، وإن على المجتمع الدولي التحرك لتقديم الدعم السياسي والمالي الثابت لحماية ولاية الأونروا وحماية اللاجئين الفلسطينيين وصون حقوقهم. وقال مفوض الأونروا بالإنابة كريستيان سوندرز إن الأونروا تواجه تحديات كبيرة في عملها في غزة والضفة الغربية، ولكنها لا تزال الوكالة الوحيدة القادرة على تقديم الخدمات بشكل مباشر للاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال إن الوكالة تواجه أزمة مالية استثنائية مع عجز في التدفقات النقدية يبلغ 100 مليون دولار لعام 2026، وإنه من دون دعم إضافي لن تتمكن من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية. من جانبه قال رئيس الجمعية العامة للدورة 81 خليل الرحمن إن دور الأونروا حيوي، وإن تقلصت خدماتها سيعرض ملايين الأشخاص الذين يعتمدون عليها لمخاطر أكبر، وهو أمر لا يمكن القبول به.
1: هذا وواصل الصفدي لقاءاته بنظرائه المشاركين في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحث خلال الاجتماعات آفاق توسيعة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والدفاعية. وأطلع الصفدي نظراءه على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي توفرها المملكة، وركز في اجتماعاته مع وزراء الخارجية الأوروبيين على أهمية مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، والذي تستضيفه المملكة في 19 من تشرين الثاني المقبل، وما سيقدمه من فرص اقتصادية ذات نفع مشترك. كما تناولت الاجتماعات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل. وبحث الصفدي مع نظرائه الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم بين الولايات المتحدة وإيران. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استهداف ميليشيا الحوثي مدينتي الطائف وينبع في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ الباليستية، معتبرة إياه انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أعلنت وزارة الدفاع السعودية في الساعات الأولى من صباح اليوم اعتراض وتدمير هجمات حوثية استهدفت منطقتي الرياض وخميس مشيط. وقالت الوزارة أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه منطقة الرياض. وأضافت أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت كذلك صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي باتجاه خميس مشيط، دون أن تورد الوزارة تفاصيل إضافية بشأن الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الهجمات. وإلى قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع إصابة عدد من الفلسطينيين فجر اليوم جراء قصف مسيرة إسرائيلية على منطقة المواصي في خان يونس، بالتزامن مع إطلاق زوارق حربية إسرائيلية النار قبالة ساحل مدينة غزة وتحليق طائرات استطلاع غربية المدينة. وتأتي تطورات عقب اعتداءات أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في مناطق متفرقة من القطاع. وفي السياق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسيوس استمرار الأزمة الإنسانية والصحية في غزة، مشددا على ضرورة ضمان وصول المساعدات والإمدادات الطبية وإعادة تأهيل المرافق الصحية وتوسيع عمليات الإجلاء الطبي. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مناطق في شمال القدس والبيرة ومخيم الأمعري وأطلقت قنابل صوت دون تسجيل اعتقالات أو إصابات. وفي بيت لحم أغلقت القوات البوابات العسكرية عند مداخل قرى الريف الغربي ما عاق حركة المواطنين، كما اقتحمت منطقة خلايل اللوز واستولت على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة فيما جابت آلياتها عددا من البلدات شرق المحافظة دون تسجيل اعتقالات. وفي الشأن اللبناني، تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان اليوم مع شن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق عدة، بالتزامن مع تقدم قوة إسرائيلية إلى أطراف بلدة ديرميماس في قضاء مرجعيون وفق مصادر ميدانية. كما استهدفت الغارات مرتفعي سجد والجبل الرفيع في إقليم التفاح، فيما لم يصدر تعليق رسمي من الجيشين اللبناني أو الإسرائيلي بشأن التطورات. وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا لوقف القتال لمدة 7 أيام، مرجحا استئناف القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، في غضون ذلك تتواصل المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد بين واشنطن وطهران. إلى التفاصيل.
3: لم تنجح المبادرة الإيرانية لفرض هدنة لمدة 7 أيام في فتح الطريق أمام تسوية مؤقتة مع الولايات المتحدة في وقت تتأرجح فيه واشنطن بين المسار الدبلوماسي والتصعيد العسكري. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني، وأبلغ مساعديه بأن استئناف الضربات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني المقبل يظل احتمالاً قائماً، مع تأكيد الصحيفة أن الموقف الأمريكي لم يحسم نهائياً. وكان المقترح الإيراني يتضمن وقف القتال لمدة أسبوع مقابل رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وتخفيف بعض القيود الاقتصادية والإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء العقوبات المرتبطة بصادرات النفط مقابل إعادة فتح طهران مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي. وفيما تعلن واشنطن أن طهران تسعى إلى اتفاق يتضمن تفكيك برنامجها النووي، تشير الصحيفة نقلا عن مسؤولين إلى أن ترامب يبدي في أحاديثه الخاصة شكوكا بشأن استعداد إيران للاستجابة لمطالبه، ويرى أن شن حملة قصف جديدة قد يكون خيارا مطروحا. في المقابل تستمر الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء إقليميين من بينهم قطر في محاولة لإحياء المفاوضات واحتواء التصعيد، خصوصا في ظل تدهور الوضع الاقتصادي داخل إيران. وبحسب مصادر مطلعة، طرحت طهران خلال اجتماع في قطر هدنة لمدة أسبوع تتضمن وقف الهجمات التي تؤثر على حركة الملاحة البحرية مقابل تنازلات أمريكية اقتصادية وبحرية، لكن مسؤولين أفادوا بأن واشنطن أبلغت إيران والوسطاء عدم نيتها رفع الحصار البحري مع استمرار الرهان على الضغوط الاقتصادية لدفع طهران إلى قبول اتفاق بالشروط الأمريكية.
1: أفاد دبلوماسي أممي بأن فرنسا تعمل على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز والتأكيد على احترام القانون الدولي للبحار وضمان المرور الآمن. ويأتي المشروع في ظل التوترات المرتبطة بالحرب في إيران نظرا لأهمية المضيق لحركة التجارة العالمية وأمن إمدادات الغذاء والطاقة. دعت نائبة الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة كيت فوستر مجلس الأمن إلى دعم وقف إطلاق النار في السودان، مؤكدة أن إنهاء أزمة النزوح يتطلب وقف الحرب. وتزامن ذلك مع تحذير أممي من تصاعد تدفق الفارين إلى شرق تشاد، حيث وصل أكثر من 55,000 سوداني منذ بداية العام، فيما تجاوز عدد العابرين 400 شخص يوميا خلال الأسبوع الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مواقع عسكرية ولوجستية في كييف وأوديسا إضافة إلى سفينة شحن وجسر، وأفادت بتدمير 90 مسيرات كانت متجهة نحو موسكو بالتزامن مع حديث الكريملين عن إمكانية عقد اجتماع ثلاثي قريبا لاستئناف المفاوضات. وفي المقابل قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم بمسيرات أوكرانية على منطقة كراسنودار الروسية. أعلنت سلطات بانكوك استقرار حالة الفيضانات، مشيرة إلى أن تصريف المياه سيستغرق 2 أو 3 أيام ما لم تهطل أمطار جديدة. وكانت السلطات قد أعلنت حالة الكارثة في أحياء العاصمة 50 بعد هطول نحو 300 متر من الأمطار منذ يوم الخميس. قتل 41 شخصا بينهم مسؤولان عسكريان بارزان إثر تحطم طائرة صغيرة في مقاطعة كوانغو جنوب غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية أثناء عودتها من مهمة عسكرية. وأعلنت السلطات فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث فيما تتواصل عمليات البحث عن الصندوق الأسود. أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد عن عدد من المواعيد المهمة المتعلقة بتقديم الطلبات الإلكترونية للطلبة، وذلك في إطار إجراءات القبول للعام الجامعي الحالي 2026-2027. وقال المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الناطق الإعلامي باسم الوزارة مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب إنه تم تجهيز برمجية إلكترونية تتيح للطلبة المرشحين للقبول وكذلك الطلبة الذين لم يتم قبولهم طلبة إساءة الاختيار تقديم طلب يتضمن 3 خيارات فقط: شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي، مبينا أن عملية تقديم الطلبات تبدأ اعتبارا من اليوم وتستمر حتى 3:00 PM الموافق 29 أيلول. كما وأشار إلى أن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين تبدأ صباح يوم غد وتستمر حتى 3:00 PM الموافق 30 أيلول عبر الموقع الإلكتروني للوحدة. وبين الخطيب أن عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة ستبدأ صباح الاثنين الموافق للثامن والعشرين من أيلول الحالي عبر طلب

0: إلكتروني متاح على الموقع الإلكتروني للوحدة، وتستمر حتى الساعة 3 عصر الخميس الموافق للأول من تشرين الأول المقبل. تنطلق غدا فعاليات المعرض السعودي الغذائي والمعرض السعودي الصناعي 2026 في مدينة جدة السعودية بمشاركة 36 شركة أردنية. رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري أكد أهمية المعرض في تعزيز الصادرات الأردنية وتحسين منتجات الأسواق الأردنية، وأضاف في حديثه لمندوبنا عيسى الشبلي:
1: طبعا هي للسنة الثالثة جمعية المصدرين الأردنيين تحرص على المشاركة بمعرض المعرض السعودي الغذائي، والسنة بالتحديد سيقام بمدينة جدة. مثل ما الكل بيعرف جدة كمان مدينة مهمة جدا في مشاركة كبيرة من الدول العربية والأوروبية. نحن مشاركين القطاع الغذائي وقطاع التعبئة والتغليف، معرض كتير يعني أنا من وجهة نظري أي معرض بأي بقعة بالعالم هذا يكون فرصة للصناعيين الغذائيين أو للصناعي الأردني أنه يعرض منتجاته، يعمل عقود، نفتح أبواب جديدة وأسواق جديدة مش بس للخليج، يعني ممكن يجي زوار من دول، من أسواق جديدة، من أسواق غريبة. أتمنى النجاح. نحن مشاركين ب 37 شركة وإن شاء الله يكون معرض ناجح والكل يستفيد منه.
0: تواصل أمانة عمان الكبرى أعمال تأهيل الأرصفة وإزالة الإشغالات والعوائق المخالفة في المناطق السكنية والتجارية بما يضمن مسارات آمنة ومتصلة للمشاة ويرفع مستوى السلامة العامة وجودة الحياة في العاصمة. وأكدت الأمانة أن الرصيف حق للمشاة وأن أعمال التأهيل تستهدف توفير بيئة أكثر أمانا وسهولة للتنقل خصوصا للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والحد من اضطرارهم إلى استخدام الشارع نتيجة وجود عوائق على الأرصفة. قال مدير أشغال محافظة الكرك المهندس عمار الحجاج إن المديرية بدأت استعداداتها للتعامل مع الموسم الشتوي المقبل من خلال طرح العديد من العطاءات لمعالجة مشاكل تصريف مياه الأمطار. للمزيد تحدث الحجاج لمندوبنا عدنان الجرالي:
2: تم طرح العديد من العطاءات لرفع جاهزية شبكة الطرق وعبارات تصريف مياه الأمطار بما يسهم في الحد من آثار السيول وتجمعات المياه، تعزيز السلامة العامة وانسيابية حركة المركبات خلال الموسم الشتوي المقبل. كما نؤكد أن كوادر المديرية تنفذ جولات ميدانية متواصلة في مختلف مناطق المحافظة لتحديد النقاط التي قد تشكل خطرا أو تحتاج إلى صيانة أو تأهيل، ولا سيما المواقع التي شهدت أضرارا أو ملاحظات خلال الموسم الشتوي الماضي. كما تواصل كوادر المديرية أعمال المتابعة الميدانية التي شملت مناطق العينة والعراق وكثربة ولواء عي وطريق الخرزة ووادي الموجب والطريق الصحراوي والقطرانة ومؤتة، إلى جانب مناطق أخرى مع تفقد الطرق الرئيسية والفرعية في المحافظة. وأدعو المواطنين هنا إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالطرق أو مواقع تصريف مياه الأمطار بما يعزز سرعة الاستجابة ومعالجة الملاحظات أولا بأول.
0: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث تسجل درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في مناطق البادية. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. وزير الخارجية يؤكد أن الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحوه، ويؤكد أن المملكة ستتصدى له بكل إمكاناتها. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينتي الطائف وينبع في السعودية بالصواريخ البالستية. تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي يرفض مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام. أيها السيدة والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحية من الزملاء من دائرة الأخبار إسراء الطراونة، عاطف نسور، شجون لجبور وميسون ربيحات، ومن الهندسة الإذاعية الزميل خالد أبو زيد. لكم مني لؤي مسلم أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. مستمعينا تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية. وسنكون معكم أيضا عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما بالبداية نحيي فريق العمل الزميل مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، وتحية للزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، سعد مساكم. حقوق الإنسان عندما نتحدث عنها لا نتحدث عن نصوص تكتب في قوانين ولا تقارير ممكن إصدارها بنهاية كل عام. حقوق الإنسان ممكن نعتبرها ممارسة يومية تبدأ من حماية كرامة الإنسان، من ضمان الحقوق والوصول إلى العدالة، وتمتد إلى سياسات وتشريعات وممارسات تنظم الحياة. في هذا الإطار أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2025، وفي قراءة شاملة استندت إلى الرصد الميداني، استقبال الشكاوى وأيضا متابعتها، تحليل التشريعات والسياسات والممارسات، وانتهت إلى 154 توصية تستهدف تعزيز منظومة الحماية والرقابة، معالجة التحديات الحقوقية. اليوم التقرير لا يكتفي بتشخيص واقع حقوق الإنسان في الأردن، وإنما من خلال هذا التقرير يتم طرح العديد من الأسئلة. ماذا بعد التوصيات؟ كيف يمكن الانتقال من الرصد والتشخيص إلى التنفيذ والقياس وتحقيق أثر ملموس يشعر به المواطن؟ الحديث اليوم بصورة أوسع عن أبرز ما جاء بهذا التقرير، منهجية الإعداد، أبرز القضايا اللي رصدها المركز، آلية المتابعة، توصيات، دور أيضا المركز الوطني لحقوق الإنسان في حماية الحقوق بتعزيزها. أكيد بيسعدنا وبيشرفنا مستمعينا أن نرحب بمفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة نهلة المومني. شرفتينا وأهلا وسهلا فيك دكتورة.
1: مساء الخير نجود، وشكرا على الاستضافة وعلى حرصكم دوما يعني على إعطاء مساحة وافية للتقرير السنوي لحقوق الإنسان.
0: نعم، يعني المركز الوطني لحقوق الإنسان دائما بكون يعني حاضر عندما نتحدث عن يعني المنظومة الحقوقية في الأردن من خلال ما تقومون فيه من تقارير، من مشاريع أيضا، ومن رصد ومن استقبال للعديد من الشكاوى. اليوم التقرير السنوي 22 لعام 2025، 154 توصية، رصد ميداني، استقبال شكاوى، أيضا هناك تحليل للتشريعات، وهناك أيضا توجه جديد لحتى نتابعوا التوصيات اللي وردت في التقرير من خلال أطر زمنية، من خلال مؤشرات قياس معين. اليوم بدنا نحكي عن هذا التقرير، لكن أنا صراحة ممكن بدي أبدأ بأنه التقرير تناول حقوق الفئات الأكثر حاجة إلى الحماية. بدنا نبدأ من الفئات، مين هي الفئات اللي فعلا بدها اهتمام أكبر حسب نتائج الرصد لعام 2025؟
1: نعم، يعني شكرا نجود مرة أخرى، ويعني اسمحي لي ابتداء أني أذكر بأنه التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان يصدر استحقاقا للمادة 12 في قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، والحقيقة هو بيعالج ثلاث محاور أساسية: محور الفئات الأكثر حاجة للحماية، ومحور يعني الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والحقيقة أنه هناك يعني ملاحق مع هذا التقرير، أبرزها ملحق الشكاوى الواردة إلى المركز. يعني كما تفضلتي، هذا التقرير اللي بنطلق من الرصد الميداني ومراقبة السياسات والتشريعات والممارسات في إطار الفئات الأكثر حاجة للحماية. الحقيقة يعني التقرير يمكن سنتحدث تفصيلا، ولكنه بكل تأكيد يعني أبرز ما هي التطورات التي حدثت في سياق التشريعات وأيضا في سياق الممارسات فئات الأطفال، المرأة، الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. في الوقت ذاته يعني التقرير الحقيقة أشر على أين التحديات تكمن وماذا نريد يعني في هذا الإطار، وإلى أين نريد أن نصل من أجل النهوض بهذه الفئات التي تعد يعني أحد أهم محاور التنمية المستدامة، واللي يعني وجود التحديات الحقيقة يؤدي إلى إعاقة عملية التنمية المستدامة كما يعني نتأملها وكما نريد أن تطبق.
0: نعم، يعني اليوم من خلال هذا الحديث دكتورة بدنا نحكي شوي بتفاصيل موضوع، نحكي عن حقوق الأطفال، أبرز القضايا اللي تم رصدها أو رصدها المركز في هذا المجال بالنسبة للأشخاص فاقدي السند الأسري، الأشخاص ذوي الإعاقة زي ما تفضلتي، كبار السن، شو أهم تحديات الحماية؟ نحكي بهذه التفاصيل بالبداية.
1: يعني خلينا زي ما تفضلتي يعني فيما يتعلق بحقوق الأطفال، ونعرف كم يولي الأردن اهتماما يعني الحقيقة بهذه الفئة اللي يعد الاستثمار فيها استثمار في المستقبل. يعني شهدنا عدة تطورات الحقيقة في عام 2025، يعني منها صدور بعض الأنظمة والتعليمات وخاصة التعليمات المتعلقة بمزاولة مهنة العمل الاجتماعي، وهذا له انعكاس مهم. لأنه دائما كنا يعني أحد توصيات المركز بأنه إحنا بحاجة إلى التخصص في هذا الإطار، خاصة للكوادر التي تتعامل مع الأطفال، بأن يكون هناك رخص، أن يكون هناك مرجعية لهم، أن يكون هناك تدريب وتأهيل ومعايير لاختيارهم. هذا الحقيقة ستنعكس على دور الرعاية، ستنعكس على جميع المتعاملين، المؤسسات الرعاية الاجتماعية بأنواعها المتعاملة مع الأطفال. يعني كمان لا ننسى بأنه كان في عندنا استراتيجيات مهمة مثل استراتيجية الحماية الاجتماعية. هذه الاستراتيجية أيضا اللي يعني الحقيقة وضعت محاور أهمها أنه الوصول إلى حالة من الحماية التكاملية للفئات جميعها ومنها الأطفال، يعني وصولا إلى التمكين، تمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم. كان طبعا رصدنا كالعادة في الإطار الميداني مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الأحداث، والحقيقة يعني كان في هناك استجابة لتوصيات المركز خاصة فيما يتعلق بنقل بعض مراكز المتسولين في عمان ومأدبة إلى مباني مستقلة وأكثر ملائمة من حيث البنية التحتية، وتعزيز البرامج التي يعني يخضعون لها لتأهيلهم ولي يعني مساعدتهم على تجاوز العديد من المراحل في حياتهم. في الوقت ذاته يعني سجل المركز أيضا توصيات تتعلق بضرورة يعني العمل على بعض النقاط المتعلقة أحيانا قد تكون بالبنية التحتية، استكمال صيانة، أيضا يعني توفير يعني برامج متكاملة للأطفال في هذه المراحل. أيضا يعني الحقيقة المركز نفذ زيارات لنظرات الأحداث ووجد أن هناك الحقيقة كان في استجابة كبيرة مثلا في العقبة من حيث يعني التهيئة هذه النظرات بما يتلائم مع خصوصية الأطفال، مع يعني مع كمان الأطفال من الأشخاص، الأطفال من ذوي الإعاقة اللي هم في حالة نزاع مع القانون. الحقيقة كان في تقريبا تنفيذ لجميع توصيات المركز، وهذا يعني تطور جدا مهم. أيضا يعني كان فيما يتعلق برضو يمكن أحد توصيات المركز اللي شهدنا تطبيق إلها مؤخرا اللي هو النقل المدرسي. يعني كان من أهم حقيقة هاي كانت توصية لنا للمركز، والحقيقة أيضا كانت من الأولويات اللي وضعناها مع وزارة التربية والتعليم، والمركز أصدر بيان أشاد بهذه النقطة. صحيح هي يعني اليوم بتتعامل مع مرحلة أولى، ولكن هذا يعني بنعتبره تنفيذ جزئي أيضا في إطار وصولا للتنفيذ الكلي.
0: نعم، فاقدي السند الأسري حابين إنه يعني نحكي عن يعني التوصيات أو مثلا يعني لوين وصلت الجهود لحتى ممكن يعني ندعم هذه الفئة الموجودة للأسف.
1: إحنا طبعا كالعادة برضو كنا رصدنا لمؤسسات الرعاية الاجتماعية اللي يعني بتتعامل مع هذه الفئة، والحقيقة إنه كان في تطورات عديدة. يعني وجدنا في المؤسسات اللي رصدناها أولا من حيث البنية التحتية كان هناك استجابة لتوصيات المركز، من ناحية أيضا في بعض المراكز من ناحية خلينا نحكي النظافة، الخدمات المقدمة. دائما يعني كنا نشهد في تطور مستمر في هذا الإطار. المركز أيضا يعني الحقيقة كان له توصيات زي ما تفضلتي حتى نستمر دائما في التطوير وفي عملية إدماج أكبر لهذه الفئة. يعني أول شيء إحنا هذه الفئة الحقيقة يعني أحيانا تواجه إشكاليات اجتماعية ونفسية، الأمر الذي يستدعي العمل أكثر على توعية الأطراف الأخرى. يعني بالآخر الآخر هاي الفئات تذهب إلى المدارس، تذهب إلى المجتمع، جامعات. فإذا لم يكن هناك توعية، والحقيقة التوعية وتغيير الفكرة عن هذه الفئة تبدأ أيضا من المناهج، تبدأ من يعني الأنشطة، خلينا نحكي، التي تعمل على تغيير النظرة المجتمعية، فهاي أحد الأمور. الحقيقة يعني الأمر الثاني اللي كان فيه تطورات إيجابية يعني اللي هي موضوع الرعاية اللاحقة لهم والصناديق الأمان المتعلقة فيهم، ولكن الحقيقة ما زلنا يعني نجود بحاجة أكثر للعمل على هذه الفئة، لأنه اليوم هذه الفئة هي مسؤولية الجميع. ودائما لما بنتكلم الكل يعني يعتقد بأنه إحنا لما نتكلم مثلا عن بعض الفئات مثل فاقدي السند الأسري، إحنا دائما هناك مسؤولية الحكومة، ولماذا الحكومة مثلا لم تنشئ كذا أو لا. اليوم إحنا الحقيقة مسألة حقوق الإنسان هي مسؤولية اليوم مشتركة، وخاصة في بعض يعني خلينا نحكي لبعض الفئات وفي بعض القضايا. يعني اليوم الحقيقة قطاع الأعمال أيضا والشركات يعني من الجهات التي يجب أن تطلع بدورها يعني بالمسؤولية المجتمعية، بأنها يكون لها دور في مجال حقوق الإنسان بتوظيف هذه الفئات، بتخصيص نسبة. هذا الحقيقة يعزز مسؤوليتها المجتمعية، يعزز أيضا يعني يخفف عبء عن الجهات ذات العلاقة الحكومية، لأنها بالآخر هي لا تستطيع يعني إنه أن توفر مثلا فرص عمل للجميع. يعني دائما
0: في شراكات تعاون
1: المجتمع المدني. يعني اليوم لا نستطيع بصراحة في مجال حقوق الإنسان وأن نتكلم يعني وكأنه يعني في جهة فقط هي المسؤولة عن التنفيذ وباقي الجهات معزولة وليس لها أي دور.
0: نعم اليوم من خلال حديثك دكتورة بدنا نحكي إنه طبيعة التحديات الحقوقية اليوم تختلف مثلا من يعني المحافظات، العاصمة، يعني التقرير يعني ممكن بيعكس هاي الفروقات، انه اليوم احتياجات منطقة مثلا نائية او منطقة بعيدة او مثلا في الاطراف اكيد غير عن احتياجات مثلا منطقة بالوسط او مثلا بالعاصمة. نعم
1: يعني الحقيقة يعني من حيث المبدأ احنا بنشوف في الاردن في نهج عام ويحرص عليه الاردن، اللي هو دائما يعني مراعاة ان لا يكون هناك اي تمييز في الخدمات. يعني وهذا امر دائما يتم التأكيد عليه. فاحنا من حيث المبدأ هذا النهج الشمولي موجود، ولكن أحيانا الحقيقة زي ما تفضلتي في بعض المناطق نظرا لبعدها لظروفها، بعدها عن المركزية، حتى مركزية بعض المدن الكبرى، نجد بأنه قد تعاني من إشكالية في الخدمات، في توفر. إذا كنا بنتكلم عن الأطفال، توفر الفرص الترفيهية وأماكن اللعب أحيانا بنفس القدر المتوفر في أماكن أخرى
0: حضرية.
1: عشان هيك بنشوف يعني الحقيقة دائما احنا في المركز بنركز على فكرة التوزيع الجغرافي العادل خاصة لأماكن اللعب. وبنشوف اليوم الحقيقة في الأردن يعني احنا كمركز رصدنا مؤخرا انه اصبح هناك امتداد. يعني كنا نتكلم بعض المراكز الثقافية كان لها فرع مثلا في مناطق محدودة، اليوم لا، نجد بانه اصبح في هناك امتداد لهذه يعني المراكز. بمبادرات أيضا كانت ملكية مثل مبادرات مركزها الثقافي اللي شملت يعني مناطق عديدة
0: كافة محافظات المملكة.
1: بحب أشير كمان لممارسة جدا مهمة في إطار الحدائق العامة، لأنه لسه بنحكي عن الأطفال. شفنا كيف تم إنشاء حديقة النشامة في العاصمة. مباشرة تم التوجيه بأن يتم إنشاء نفس الحديقة وبنفس المواصفات في عدة مناطق أخرى. والحقيقة هذا أمر مهم جدا، لأنه هذا بيعكس فكرة أنه دائما التوزيع الجغرافي العادل هي فكرة حاضرة وموجودة، وهذا شيء مهم. المركز برضو يعني رصدنا إحنا الحقيقة يعني يمكن بحب أذكر هاي النقطة، كثير من يعني ما يعني قد لا يخطر في البال بأنه المركز قد يمتد عمله إلى هذه النواحي. إحنا ذهبنا ورصدنا حدائق عامة في الجنوب وفي الشمال وفي الوسط، يعني أخذنا عينة من الحدائق. والحقيقة وضعنا عدة ملاحظات سواء في محافظات الجنوب، في محافظات الوسط، وخاطبنا فيها الجهات المعنية. كانت توصياتنا تتعلق يعني أبرز التوصيات خلنا نحكي تتعلق بضرورة دائما وجود أماكن دامجة للأطفال ذوي الإعاقة. ضروري جدا في أي منطقة، في أي يعني مساحة لعب آمنة يجب أن يكون هناك متوفر هذا الأمر. أيضا أيضا كان هناك بعض الحدائق بحاجة للصيانة، بحاجة لمزيد من الألعاب، بحاجة لبرامج ترفيهية أكثر. الحقيقة خاطبنا فيها زي ما بنعرف المحافظات وزارة الدار المحلية، وجاءتنا ردود الحقيقة بأنه يعني هناك عدة توصيات خاصة ما يتعلق بالصيانة والعمل أصبحت قيد التنفيذ. وهي الحقيقة من الأمور يعني الهامة اللي إحنا بنأكد دائما أنه دائما المهم أنه هناك دائما استجابة،
0: في استجابة،
1: لأنه المركز بالنتيجة هو يعني نستطيع أن نقول هو المرآة أو الداعم للجهات الأخرى فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
0: نعم،
1: يعني إحنا
0: البوصلة.
1: ما نرى في من وجهة نظر حقوق الإنسان قد
0: تغيب،
1: قد تغيب. نعم قد تغيب، لأنه ولكن الحقيقة العديد من الجهات يعني دائما، وهذا شيء كثير مهم، أنه بشكرونا أنه كيف لفتنا النظر إلى هذه
0: جميل.
1: النقطة.
0: نعم.
1: فبالتالي وهذا بالحقيقة دور المركز، يعني إحنا خلينا نحكي المكان الذي أنشئ من أجل أن يضع حقوق
0: الإنسان. أنا بسميكم بوصلة.
1: نعم في نعم. مجال حقوق الإنسان.
0: نعم في مجال نعم. حقوق الإنسان. نعم تفضلتي بالبداية بأنه تحدثنا بأنه عن الفئات الأكثر حاجة للحماية، أيضا المحور الحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة. اليوم غطى التقرير الحقوق المدنية والسياسية أيضا إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
1: نعم.
0: نحكي عن أبرز القضايا اللي فعلا أنه بتستحق أنه إحنا نتوقف عندها اليوم في مجال الحقوق المدنية والسياسية. والمركز كيف بينظر ما بين العلاقة ما بين أنه حماية الحقوق والحريات وما بين أيضا إنفاذ القانون على قد ما هو شيء ملزم، وأهمية سيادة القانون.
1: والله احنا يعني الحقيقه كان بدي ابلش يعني بالتطورات الايجابيه واللي كانت توصيات للمركز في مجال الحقوق المدنيه والسياسيه.
0: نعم.
1: يعني المركز رصد الحقيقه ارتفاع مهم في مجال المساعده القانونيه الاجباريه، واحنا بنعرف انه نظام المساعده القانونيه دخل يعني ليس ببعيد، يعني
0: نعم.
1: لما تم التعديل واصبح لدينا المساعده القانونيه الاجباريه.
0: نعم.
1: وهذا شيء مهم، او المساعده القانونيه بشكل عام، فكان عدد المستفيدين 3468 يعني مستفيد مقارنه ب 3296، يعني بمعنى اخر كان الرقم في ازدياد.
0: جميل.
1: برضه طلبات المساعده القانونيه الاختياريه بلغت 968 طلب. فالحقيقة يعني في عنا أرقام جيدة في هذا الإطار. برضو شهدنا قفزة في بدائل التوقيف، يعني
0: نعم.
1: اللجوء

0: لغايات تخفيف الاكتظاظ في مراكز الإصلاح،
1: صح.
0: مهم لغايات أيضا يعني التخفيف من وطأة الحجز النفسي والاجتماعي
1: فعلا.
0: والاقتصادي على الأفراد، خاصة في ظل مرحلة ما قبل المحاكمة. هاي الحقيقة كانت من النقاط الهامة جدا. أيضا يعني الحقيقة الجلسات المحاكمة عن بعد، يعني إحنا بنحكي يمكن عن ما يزيد عن 123 جلسة محاكمة، ما يزيد عن هذا الرقم،
1: نعم
0: وهذا كله له دور يعني في تعزيز العدالة السريعة،
1: فعلا.
0: العدالة الناجزة، تخفيف النفقات، خاصة النفقات التشغيلية، سواء يعني خاصة للأشخاص. لما إحنا بنحكي زي نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل،
1: نعم
0: اليوم إحنا يعني نجود عشان ننقل النزيل ويحضر محاكمة بده مركبة وبده حراسة أمنية،
1: نعم نعم
0: وأيضا هناك انتظار وإلى آخره. فإحنا اليوم كل هذه
1: وفرنا
0: الأمور
1: وقت وجهد.
0: جهد ووقت ونفقات تشغيلية،
1: نعم
0: والحقيقة هذا يعني من الأمور المهمة للغاية. فالحقيقة يعني أيضا كان في تحول رقمي في قطاع العدالة،
1: نعم
0: خدمات إلكترونية رقمية، يعني تخفيف على المتقاضين، تقليل أيضا من الاكتظاظ في الذي قد يحدث أحيانا في المحاكم. هاي كلها الحقيقة من الأمور اللي إحنا رصدناها عام 2025.
1: و25
0: اليوم في قضايا نعم ما تزال يعني الحقيقة لابد من العمل عليها، نعم يعني مش إنه لم يتم العمل عليها،
1: نعم
0: تم
1: ما زال
0: العمل عليها،
1: جاري
0: ولكن إحنا
1: العمل. نعم
0: بحاجة للمزيد. يعني إحنا بنشوف مثلا حالات الغرق زادت 204 مقارنة ب 173 حالة عام
1: 24
0: 2024. بس إحنا اللي شوي يعني خلينا نحكي مش بثير بس قلقنا، قلق أنا متأكدة كل الجهات
1: نعم
0: المعنية يعني اليوم، والكل بيحكي في هذا الإطار، اللي هو حالات الغرق في البركة الزراعية
1: نعم
0: وفي القنوات المائية، واللي بروح أكثر ضحيتها من
1: أطفال.
0: الأطفال. عشان
1: نعم
0: هيك إحنا دائما نتكلم عن إنه بالإضافة ضرورة وضع شروط للسلام العامة،
1: نعم
0: ضرورة الرقابة والتفتيش، ضرورة رفع الوعي لدى الأهالي، ضرورة وضع بدائل للأطفال، يعني
1: نعم
0: دائما
1: أماكن
0: البدائل
1: ترفيهية. نعم
0: نعم تكون محاضرة للأطفال بحيث إنهم ما يضطروا لأنهم يلجأوا لهذه الوسائل.
1: فعلا.
0: ولكن النقطة الأهم والأبرز إنه الوسائل السلام العامة هاي ضرورية. إحنا بالآخر نتعامل مع أطفال
1: نعم
0: غير ناضجين نفسيا
1: غير
0: وذهنيا،
1: واعيين
0: نعم.
1: للمخاطر. نعم
0: فهذه الحقيقة من النقاط اللي المركز يعني يعني يثير دائما تسليط الضوء عليها، وإن شاء الله رح يكون
1: إن
0: لنا
1: شاء
0: كمان
1: الله.
0: عمل مع الجهات المعنية، لأنه إحنا كلنا بنعرف بأنه هذا الأمر يعني الجميع يسعى إلى
1: نعم
0: حله.
1: نعم
0: يعني مسألة الطفولة في الأردن مسألة بصراحة بتاخذ أولوية دائما،
1: ومجالاتها عديدة
0: نعم
1: للحماية
0: نعم
1: للدمج. نعم
0: أولوية. يعني
1: تعزيز
0: إحنا بنعرف
1: الحقوق
0: إنه
1: فعلا.
0: دائما في اهتمام بهذه الفئة لأهميتها.
1: نعم
0: برضو يعني ما زالت بصراحة حالات عقر الكلاب في ازدياد، يعني نحكي
1: نعم
0: عن
1: للأسف.
0: 9586 حالة مقارنة ب 9345. قد يكون احنا بنطلع انه العدد قد يكون انه يعني ارتفع بصورة خلينا نحكي مش قفزة نوعية،
1: نعم
0: بس يعني احنا بنحكي بالآخر عن انه هناك ارواح وهناك
1: فعلا، يعني لو حالة
0: يعني الحق
1: واحدة
0: في
1: بتكون
0: الصحة. لو
1: مشكلة.
0: نعم، فاحنا يعني ما زال هذا العدد مرتفع، إذا ما زال إحنا بحاجة للعمل في هذا الإطار. وإحنا حتى في المركز كنا عقدنا ورشة عن الكلاب الضالة وأثرها على حقوق الإنسان،
1: نعم
0: وحاولنا إنه نخرج مع الجميع بحلول متوازنة. والحقيقة خاطبنا الجهات المعنية وكانوا خاطبونا أيضا بأنهم تم تخصيص مراكز للعمل على إيواء الكلاب
1: الكلاب.
0: والتعامل معها بطريقة سليمة
1: نعم
0: وبطريقة يعني تحافظ خلينا نحكي على التوازن،
1: مع الثروة الحيوانية
0: نعم
1: فعلا
0: في هذا الإطار. ولكن الحقيقة يعني ما زلنا نشهد لليوم حالات
1: للأسف.
0: في هذا المجال. وإحنا وهذا يعني بدي أكد على نقطة، اليوم المركز ينظر لكل القضايا بصورة شمولية. يعني اليوم حالات عقر الكلاب والكلاب الضالة
1: نعم
0: مش فقط إنها تؤثر على الحق في الصحة أو على إنه شخص تم عقره أو ملاحقته من قبل مثلا كلب ضال
1: نعم
0: فتعرض صحيا، اليوم أصبحت هذا الأمر يؤثر على الحق مثلا في الوصول للتعليم، لأنه يعني أحيانا الأطفال صباحا خاصة في بعض
1: نعم
0: المناطق أصبحوا يعانوا، وفي الأهالي أصبحوا يتخوفوا من
1: نعم
0: إنهم تم إرسال أبنائهم، وهذا ضروري جدا نربطه مع النقل المدرسي.
1: نعم.
0: يعني حتى لما كنا جلسنا مع الجهات المعنية
1: يعني والوزارة التربية مترابطة ببعضها
0: البعض. نعم، حكينا بأنه من يعني النقل المدرسي مهم لأنه سرح يحل إشكاليات مثل موضوع الكلاب الضالة ومخاطر.
1: نعم.
0: الطريق يعني.
1: نعم.
0: اليوم إحنا عندنا كلاب وأيضا عندنا مخاطر طريق على الأطفال بشكل.
1: نعم.
0: عام، فبالتالي المواضيع في مجال حقوق الإنسان حقيقة صعبة.

0: نفصلها عن
1: عن
0: بعضها
1: بعض
0: البعض،
1: فعلا
0: هي
1: فعلا.
0: كلها بالآخر يعني قضايا يعني مترابطة ومهمة. برضو يعني موضوع يمكن مراكز الإصلاح والتأهيل برضو يعني كان ما زال هناك اكتظاظ، لكن في مراكز الإصلاح والتأهيل يمكن 26,000 كان الرقم أو ما يزيد قليلا. ولكن الحقيقة أنه الجيد في الموضوع والمهم أنه إحنا بالرغم من وجود هذا الاكتظاظ وهذا
1: نعم
0: التحدي، وبالنتيجة مديرية الأمن العام هي بالآخر جهة منفذة
1: نعم
0: لقرارات التوقيف أو لقرارات الحبس،
1: نعم
0: ولكن الحقيقة بالرغم من هذه التحديات شهدنا كثير تطورات. يعني ما كان إنه، وهذا الجميل يمكن دائما في الأردن، إنه إحنا
1: نعم
0: ما بنقف عند التحدي، دائما في بحث
1: نصنع
0: عن
1: فرص
0: حلول.
1: من هذه
0: يعني إحنا
1: التحديات.
0: بنحكي مثلا الآن يتم العمل على إنشاء مركز إصلاح وتأهيل جديد في منطقة الأزرق بسعة تفوق 3,000
1: نعم
0: يعني استقبال للحالات. كان في توسعة لمباني في مركزي الإصلاح والتأهيل سواقة وموقر واحد. برضو كان في عندنا إنشاء مبنى خاص لنزلاء المشاغل الحرفية في مركز إصلاح وتأهيل الموقر واحد. برضو تم إنشاء مبنى زيارات وتجهيز غرفة خاصة وممرات خاصة لأشخاص ذوي الإعاقة في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو، مركز إصلاح وتأهيل السواقة، مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء. أيضا يعني بالرغم من كل هذه التحديات وحالة الاكتظاظ شهدنا في الحقيقة استدامة لعمل المراكز الصحية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل
1: نعم
0: لمدة 24 ساعة في مجموعة من المراكز، يعني حتى نستديم موضوع
1: الرعاية
0: إنه
1: الصحية.
0: الرعاية الصحية النزلاء.
1: نعم
0: برضو التقرير عم بيكشف عن إنه كان في هناك الحقيقة موضوع بيرين وتوسعة مركز علاج الإدمان التابع
1: جميل
0: أيضا لمراكز الإصلاح والتأهيل. الحقيقة من الأمور المهمة جدا يعني تم توسعة هذا المبنى لاستقبال الحالات. إحنا بنعرف يعني في هناك حالات عديدة
1: نعم
0: من اللي بكونوا موقوفينهم من يعني
1: مدمنين للأسف.
0: متعاطين.
1: نعم
0: نعم،
1: متعاطين.
0: فبالتالي هذه يعني الحقيقة كانت كمان من الأمور المهمة للغاية. فإحنا بنشوف، وفيه طبعا التقرير بصراحة نجود يعني أنا بدعو الكل يرجع له،
1: نعم
0: بيكشف
1: على
0: عن
1: موقع المركز.
0: الأرقام يعني
1: نعم
0: عدد الدورات عدد الكذا. ولكن هذا يعني بالآخر تحدي، وهذا
1: فعلا
0: التحدي يحتاج إلى أنه إحنا نضع الحلول اللازمة،
1: نعم
0: ويحتاج أنه تكاثف كل الجهود زي ما
1: نعم
0: حكينا. مش مسؤولية فقط مديرية
1: مسؤولية
0: مراكز
1: مشتركة
0: الإصلاح، هي
1: للجميع
0: مسؤولية جميع الجهات
1: فعلا.
0: المعنية حتى إحنا نخفف من هاي الحالة.
1: يعني أنا لما تحدثت إنه المركز الوطني لحقوق الإنسان أنا بدي أعتبره بوصلة، لأنه اليوم أنت لم يعني لما يكون بين أيدينا هذا التقرير بالأرقام بالإحصائيات، إنه يعني أولا واقع، يعني نحن نلمس واقع موجود بتفاصيله وبإحصائياته. ثاني شيء بتعطونا يعني بارقة أمل إنه أوكي في تحدي بس في شغل، في عمل، في هناك جهود مشتركة لحتى فعلا نتخطى هاي التحديات ونوصل ممكن يعني لي ممكن لأقل الأضرار أو أقل ممكن الخسائر. أنا بدي أحكي عن موضوع التوسع باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. هالشيء قديش هو شيء منيح ولكن هو أيضا تحدي. كيف المركز تعامل بالقضايا المرتبطة بخطاب الكراهية، المحتوى الرقمي، الحق في التعبير، ويعني كان لكم يعني جزئية جدا مهمة بهذا الموضوع نحكي فيها.
0: يعني أكيد هذا اليوم الفضاء الرقمي
1: نعم
0: وتقاطعاته مع حقوق الإنسان من أهم المواضيع.
1: فعلا.
0: وبالمناسبة إحنا يعني حتى التقرير كله في كل المحاور
1: نعم
0: بتحدث عن هذا التقاطع، الفضاء الرقمي، التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي،
1: نعم
0: وكيف تقاطعه مع الحق في التعليم، مع الحق في الصحة، مع الحق في بيئة سليمة، مع حقوق الفئات،
1: نعم
0: مع الحقوق المدنية والسياسية أيضا. يعني الحقيقة إحنا اليوم في المركز بنطلع بأنه إحنا يعني في هناك أمر في الجانب التشريعي يجب أن
1: نعم
0: يتم. إحنا الآن أمام حالة من التكنولوجيا المتسارعة، يعني
1: نعم
0: اليوم الذكاء الاصطناعي الحقيقة مثلا بنشوف الاتحاد الأوروبي وضع قانون خاص بالذكاء الاصطناعي،
1: نعم
0: وهذا يجب الدول إنها تنظر إلى هذا الأمر. اليوم الذكاء الاصطناعي عم يؤثر على كل مجالات
1: نعم
0: الحياة.
1: للأسف.
0: صحيح ميثاق الأخلاقيات مهم، سواء ميثاق اللي الآن موجود في الأردن، ميثاق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وغيره، ولكن إحنا اليوم هذا الذكاء الاصطناعي أصبح ينتج عنه
1: نعم يوم عن يوم
0: يعني
1: يتطور.
0: إما جرائم إما انتهاكات.
1: نعم
0: فبالتالي يجب أن يكون هناك تغطية
1: فعلا
0: تشريعية كاملة، وبالإضافة إنه هناك فئات متضررة أكثر. يعني مثل المرأة، الطفل، حتى كبار السن، الأشخاص ذوي، هناك فئات تتضرر
1: نعم
0: بصورة
1: نعم
0: أكبر.
1: حتى كمحتوى، كخطاب
0: نعم
1: كراهية، نعم للأسف.
0: طبعا. والحقيقة أنه كمان إحنا يعني بنشوف أنه إحنا يعني الوعي جدا. إحنا عملنا في نهاية عام 2024 مؤتمر عام للفضاء الإلكتروني وحقوق
1: نعم
0: الإنسان، وفي عام 2025 استكملنا هذا المؤتمر بندوات حوارية متخصصة عن العنف الرقمي.
1: نعم
0: والحقيقة خلصنا لمجموعة من التوصيات جاءت من المشاركين. من أبرز هذه التوصيات أنه إحنا نفتقد يعني بحاجة إلى منصات إبلاغ آمنة وسرية وسريعة في
1: نعم
0: هذا الإطار للانتهاكات في الفضاء الرقمي. بحاجة أيضا إلى توعية الأفراد. يعني إحنا
1: نعم
0: يعني الحقيقة اليوم يعني الأمر ينبع ويصب أيضا في موضوع التوعية.
1: والوعي
0: الحقيقة وعي قليل جدا جدا، يعني وعي قليل بالتعامل مع معطيات الفضاء الرقمي
1: نعم
0: من جميع الفئات، وعي قليل جدا في كيف أتصرف إذا ما تعرضت لأي انتهاك. عشان هيك بنشوف إنه في بعض الحالات تزيد يعني فيها حالات الانتهاك، خاصة الأطفال واستغلالهم وابتزازهم عبر هذه الوسائل. وبنشوف بأنه الجرائم الإلكترونية يعني عم تأخذ رقم كبير. يعني إحنا الرقم الحقيقة اللي وردنا أيضا بأنه وصل عدد الحالات أو الجرائم اللي تعاملت معها وحدة الجرائم الإلكترونية 29,389
1: خلال 2025.
0: نعم، وقد يزيد الرقم لأنه في ناس ما بتبلغ،
1: وهي
0: نعم. كلها متمحورة حول إيش؟ ابتزاز إلكتروني، احتيال رقمي، يعني انتهاك، أو يعني يتعلق بالأطفال، يتعلق أحيانا بجمع التبرعات،
1: نعم.
0: يتعلق الحقيقة بكلها جرائم يعني تمس حقوق الإنسان. ويعني مشكورين الحقيقة وحدة الجرائم الإلكترونية يعني كونه تم ذكر اسمهم على جهودهم، لأنه الحقيقة ضغط كبير جدا وحرفية وتقنية في هذا الجانب، ومحافظة على السرية، سرية التعامل مع الحالات. فبالتالي إحنا بندرك كم الضغوط في هذا الإطار، يعني
1: تحدي الكبير،
0: لأنه الآن هذا عالم موازي، عالم
1: فعلا
0: موازي،
1: فعلا
0: يعني
1: فعلا.
0: هو قد يفوق الآن عدد الجرائم الموجودة على
1: نعم.
0: وفي
1: وبحاجة
0: رقم،
1: إلى تنظيم، إلى رقابة، إلى
0: في رقم
1: حماية.
0: أسود، يعني مش الكل يعني يبلغ، الناس
1: فعلا
0: بتخاف الحقيقة
1: فعلا للأسف.
0: وتخجل، وفي اعتبارات اجتماعية وغيرها. من الأشياء المهمة اللي بحب يمكن أختم فيها في هذا الإطار، إنه المركز برضه يعني وضع في تقريره عن موضوع الأطفال واستغلالهم خاصة من قبل الجماعات المتطرفة والإرهابية.
1: نعم للأسف.
0: والحقيقة إنه المركز أيضا أكد على أهمية نقطة ما يعني ما قامت به الجهات المعنية من حجب بعض أجزاء من لعبة روبليكس مثلا،
1: نعم.
0: بما فيها غرف المحادثة. وفي توصية للمركز بضرورة حقيقة تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي والمنص والألعاب الإلكترونية،
1: نعم.
0: لابد من تنظيمها. وهناك شفنا ممارسات عند الدول في هذا الإطار مهمة جدا، يعني أصبح في منع للأطفال من وسائل التواصل تحت سن معين،
1: نعم.
0: في رقابة أبوية يعني تندرج تلقائيا على الأجهزة متى ما يعني أفصح الأهل بأنه هذا الرقم سيستخدمه طفلهم، مباشرة رقابة أبوية تنزل من خلال الجهة المعنية بالتنظيم. هذه كلها الحقيقة مهمة جدا، لأنه بنشوف كيف حتى أنه هاي الحالات استقطاب الأطفال زادت في الفترة الأخيرة، وكلها من خلال هذه الوسائل
1: والألعاب الإلكترونية.
0: نعم.
1: بشكل عام. نعم. اليوم يعني زي ما تفضلتي، في ظل هذا التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم المركز كيف بتعامل مع القضايا المرتبطة بخطاب الكراهية وأنه والحق في التعبير؟ أنا كيف بدي أضمن أنه في ممارسة حقوق وحريات وما يكون في هناك تجاوزات رقمية؟
0: يعني شوف، احنا المركز اكيد طبعا اي جريمه هي تتعامل معها الجهات المعنيه،
1: نعم.
0: ولكن المركز يضع الاطار الحقوقي اليوم. مهم جدا انه طبعا خطاب الكراهيه من يعني هو من مستويات حريه التعبير في المعايير،
1: نعم.
0: الدوليه لحقوق الانسان،
1: للاسف
0: اللي هو بسموه المستوى الجنائي، يعني
1: نعم.
0: حتى المعايير الدوليه، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه، حث الدول على حظر هذا الخطاب،
1: نعم.
0: من خلال القانون،
1: نعم.
0: ووضع العقوبات اللازمة، لأنه خطاب الكراهية هو شو خطورته؟ خطورته أنه يبدأ بكلمة وينتهي أحياناً بنزاع كبير على مستوى،
1: نعم.
0: الدول،
1: نعم.
0: كل الدول اللي دخلت في إطار نزاعات داخلية تحديداً بدأت
1: من
0: كلمة
1: خطاب
0: ومن
1: كراهية.
0: خطاب كراهية،
1: نعم. آه.
0: الخطاب له طبعاً، الكراهية له مستويات، يعني ببلش من كلمات أو يعني عبارات قد تنطوي على كراهية بأشكالها، إلى العنف إلى القتل، ومن ثم أحيانا لأنه ينطوي على تحريض فئة ضد فئة أخرى.

0: يعني هاي أهم ما في خطاب الكراهية. فإحنا دائما في المركز نتكلم بأنه النص القانوني يجب أن يكون واضح، وإحنا اليوم لدينا نص في قانون الجرائم الإلكترونية يعني
1: يجرم
0: يجرم هذا الفعل، وهناك أيضا في قانون العقوبات يجب أن يكون هناك الحقيقة عندنا قاعدة بيانات مهم
1: نعم.
0: جدا. حتى المعايير الدولية لحقوق الإنسان تكلمت في إطار خطاب الكراهية، يجب أن يكون هناك قاعدة بيانات واضحة تبين عدد حالات خطاب الكراهية، تبين يعني مستوياته وأنواعه.
1: نعم.
0: هذه القاعدة تساهم أهميتها بأنها تساعد المعنيين في وضع السياسات وفي
1: نعم.
0: توجيه السياسات، وأيضا في برامج التوعية وتطوير المناهج المدرسية والجامعية.
1: نعم.
0: لأنه اليوم إذا أنا عندي معلومة أنه هذا زي ما تفضلتي الخطاب، إحنا اليوم يعني إذا ما كان عندنا أرقام رح نطلع من انطباعات، فإذا ما كان في عندي قاعدة بيانات تتكلم بأنه هذا الخطاب في ازدياد، فهذا بيعطيني مؤشر وين مكان من الخلل، وين الفئات أكثر اللي عم بيصير عندها
1: فعلا.
0: خطاب كراهية، وين الوسائل أكثر اللي بيكون فيها. هذا كله بيخليني أوجه السياسات والبرامج وأطور المناهج سواء المدرسية أو الجامعية.
1: نعم، جميل جدا. اليوم أيضا التقرير تناول ملفات حديثة، نحكي عن حقوق رقمية، نحكي أيضا التغير المناخي. يعني ليش هاي الملفات صارت جزء مهم من منظومة حقوق الإنسان؟ وهيك لو بدنا ندخل بتفصيلة الحقوق الرقمية، شو أبرز الحقوق اللي لازم يعرفها المواطن في البيئة الرقمية؟
0: لأنه يعني هي ملفات مهمة، لأنها الحقيقة أصبحت أمر واقع. يعني اليوم أصبحنا
1: فرضت نفسها على واقعنا
0: نفسها
1: الجديد.
0: واليوم أصبح يعني دائما الدول يجب أن تواكب، وإلا ستبقى يعني
1: متأخرة.
0: ولازم أنه ننظر إحنا. يعني أنا بحب أحكي في البداية في موضوع الحقوق الرقمية أنه يجب أن ننظر إلى حالة التسارع التكنولوجي والذكاء الاصطناعي كمورد. بمعنى إحنا اليوم صحيح عندنا انتهاكات وعندنا إشكاليات ظهرت، وهذا شيء طبيعي. يعني أي حالة جديدة رح ينشأ عنها انتهاكات، ولكن اليوم إحنا بنتحدث أصبحنا نتحدث عن كيف نوظف الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمات الصحة والتعليم والبيئة، وحتى قطاع الطاقة، قطاع المياه، حتى كيف يعني نجد حلول ونتعاطى مع مسألة مثلا الأمن المائي والأمن الغذائي اليوم،
1: قطاع الخدمات.
0: نعم، فهاي كلها أمور. القطاع العدالة كمان قديش مهم أنه هذا الأدوات استخدامها في إطار هذا في هذا الإطار، وهذا حق للإنسان نجود. يعني من حق الإنسان في المعايير الدولية التمتع بفوائد التقدم العلمي، هذا نص في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعشان هيك أنا حبيت أبلش بهذا الجانب، لأنه دائما الكل ينظر لجانب الانتهاكات، ولكن اليوم إحنا مثلا خلينا نشوف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية تضع مجموعة من المشاريع في قطاع الصحة. كيف سندمج الذكاء الاصطناعي في الصحة، في التعليم؟ هلأ المركز اليوم عمل يعني مسح موجود هذا في التقرير، بدنا نراقب كيف هل فعلا تم إدماج هذا الذكاء الاصطناعي ليتمتع الإنسان أكثر بحقوقه. يعني اليوم شفنا بالأردن حقيقة هذا العام فتح لمراكز صحة رقمية. يعني هذا شيء قد يعني بيستغربوا الناس، يعني أصبح في عنا حتى يعني على مستوى العالم هذا الأمر. اليوم مثلا سراج في وزارة التربية والتعليم، منصة درسل مثلا، الأمور هامة جدا اللي تم توظيفها
1: تطور تكنولوجي
0: لغايات يعني مزيد من تمتع الأطفال بحقهم في مجال الزراعة، في مجال الأمن المائي، هناك العديد من المشاريع الحقيقة. اليوم الحقوق الرقمية في عندي أيضا جانب الحق في مثلا حماية الخصوصية، البيانات الشخصية، ما يتعلق ب يعني أيضا الابتزاز، استغلال بعض الفئات، القيام بأفعال غير مشروعة عبر هذا الفضاء، يعني تتبع الأشخاص أحيانا. وهذا على فكرة هاي الانتهاكات يعني زمان كان في إطار تقليدي إنه هاي الانتهاكات بتتم من الدول أو من الحكومات. اليوم لا، هاي
1: الأفراد
0: اليوم
1: وأشخاص.
0: إحنا من الأفراد، من الجهات، أحيانا من الشركات. فبالتالي هذا مهم جدا. يعني أصبح حتى شوفي طبيعة الانتهاكات اختلفت. يعني اليوم أغلب هاي الانتهاكات من وين بتتم؟ يعني أنا حدا بجمع بياناتي الشخصية، مين بدها تجمعها مثلا؟ مثلا الحكومات والجهات الرسمية معروف كيف تجمع البيانات، وعندها بيانات الأفراد وعندها قوانينها الناظمة. وبالعكس القوانين اللي يعني مثلا بنشوف قانون الإحصاءات العامة في نص أنه لا يجوز يعني الإفصاح عن أي بيان، لا يجوز وهذا يعرض للمساءلة، ولا يجوز إعطاء البيانات لأي جهة رسمية أو عامة.

0: يعني بينما الانتهاك عم بتم من الجهات الأخرى، من أحيانا الجهات التي قد تتكسب ماديا من فعلا. أشخاص يتتبعون بيانات يبيعون هذه البيانات،
1: فهذا من عم خطأ، بتم من خطأ مني أنا نفسيا،
0: عم بتم من الحقيقة من أطراف أخرى. يعني اليوم حتى طبيعة، شوف الفضاء الرقمي الطبيعة اختلفت، يعني أصبحت طبيعة الانتهاكات ومن يمارسها مختلف. اليوم الخوارزميات مهم، أمر مهم للغاية. يعني أنا اليوم من أهم الأمور أنه أنا ممكن أقصي أفراد أو أزيد من حالة التهميش. يعني إحنا زمان كنا نحكي أنه تهميش بعض الفئات، اليوم الحقيقة أنه إذا ما بيتم الانتباه لموضوع الخوارزميات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي قد يتم تهميش بعض الفئات وزيادة الصورة النمطية ضدهم، لأنه اليوم ما تغذيه يعود إليك. فإذا أنا غذيت اليوم هذه الأدوات بما يعزز حالة التمييز والتهميش، يعني قد يؤدي إلى الحقيقة إلى إشكاليات كبيرة. فهاي برضو من أبرز يعني الأمور حقيقة اللي
1: موضوع الحقوق الرقمية.
0: وبحب أحكي كمان إحنا في المركز، استراتيجية المركز الآن أصبحت يعني من أهم المواضيع للخمس سنوات القادمة اللي بنشتغل عليها، حقوق الرقمية، التغير المناخي وقطاع العمال.
1: نعم بدي أفوت بموضوع التغير المناخي، كيف ممكن أنه يؤثر على الحقوق الأساسية؟ تفضلتي من خلال المياه، من خلال الصحة، الغذاء، وأيضا العمل.
0: نعم، يعني هلأ اليوم التغير المناخي عم بيأثر على العالم أجمع،
1: قضية عالمية أصبحت
0: يعني. لأنه هاي إحنا بنسميها الحقيقة من الحقوق التضامن والتكافل اللي العالم كلها يجب أن يتضامن من أجل حلها. التغير المناخي اليوم يعني عم بيأثر الحقيقة يعني على الفئات، في وخاصة على فئات معينة بكون في حالات أكثر بروزا. يعني أنا بدي أحكي لك إحنا في المركز رصدنا هذا الموضوع على أرض الواقع. يعني رصدنا مثلا القطاع الزراعي والتنوع البيولوجي وأثر التغير المناخي عليه، لأنه المركز كما تعلمين بيولي اهتمام كبير بقطاع الزراعة وخاصة العاملات في مجال الزراعة والعاملين. فالحقيقة وجدنا بأنه يعني التغير المناخي اللي هو قد يظهر في أشكال مختلفة، سواء نقص الأمطار، أحيانا ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، هذا كله أحيانا أدى إلى مثلا على سبيل المثال ظهور أمراض فطرية في بعض المزروعات. يعني أدى إلى تقلص المساحات الزراعية، مثلا أدى أحيانا إلى اختلاف المواسم الزراعية. هذا كله أصبح أحيانا يصير فيه تدخلات غير مدروسة من العاملين في القطاع الزراعي، فأثر على المنتجات الزراعية، أثر من ناحية
1: على الأمن
0: الغذائي، على الأمن الغذائي.
1: نعم.
0: أثر من ناحية تانية على الحق في العمل. يعني اليوم أصبح من أهم النقاط اللي بيحكوا فيها المزارعات والمزارعين إنه إحنا العمل عندنا تأثر، لأنه بتعرف هدول عمال أحيانا بيكونوا مواسم ويعني عندهم تحدياتهم أصلا، فأثر على انتظام عملهم. بالتالي هذا بده يأثر كمان بالنتيجة على الاقتصاد، بده يأثر على زي ما تفضلتي على الأمن الغذائي. فالحقيقة كل هاي الأمور عم بيكون اليوم التغير المناخي عم بيفرض نفسه بصراحة على الساحة، حتى عالميا بنشوف كيف في أحيانا يعني إشكاليات عم بتأثر في الحق في السكن والحق في إلى آخره، وحتى تغير المعالم الجغرافية. عشان هيك مهم كثير اليوم، وهذا مهم نربطه ببعضه، كيف أوظف تكنولوجيا الناشئة أو الذكاء الاصطناعي في كيف يعني أتوقع معطيات التغير المناخي، كيف سأتعامل معها. يعني بدنا ننظر للأمور بالشمولية. يعني اليوم أنا عندي هذه الأدوات، خليني أوظفها في هذا الإطار.
1: الإطار اليوم يعني أنا لو بدي أرجع مثلا يعني للبداية، اليوم نحكي عن موضوع التوصيات، اليوم لما نحكي عن 154 توصية. هاي التوصيات أو هذا العدد يعني يعكس لنا اتساع الملفات الحقوقية، أم يعكس لنا طبيعة هاي التوصيات وقابليتها للتنفيذ اليوم؟ قديش يعني بنحكي عن أيضا عن منهج جديد في هذا التقرير للمتابعة التوصيات من خلال أطر زمنية معينة، أيضا مؤشرات قياس، كيف بتتم هاي المتابعة عمليا؟ لو بدنا ندخل بالتفاصيل.
0: يعني أنا بحب في البداية أحكي إنه إحنا في تقريرنا الأخير عملنا ملحق خاص، التوصيات واردة في التقرير بس عملنا ملحق خاص بالتوصيات، جمعنا التوصيات بحيث إنها تكون أسهل للرجوع إليها. هذه التوصيات اليوم الحقيقة أكيد يعني إحنا لما بنتكلم نجود عن 20 محور،
1: نعم،
0: فبالتالي أكيد رح يكون في عندي اتساع في مضمون التوصيات. وهذه التوصيات يعني لها عدة دلالات، أبرزها يمكن شمولية عمل المركز وعمله الميداني، لأنه إحنا اليوم لا نرصد حقوق الإنسان من وراء المكاتب،
1: نعم.
0: إحنا بننزل للميدان، ميدان. نشاهد، نعم. نكتب. من أجل ذلك لما إحنا بنعطي توصيتنا، التوصية بتكون تماماً أين الخلل في التطبيق التشريعي،
1: بتكون الصورة
0: وأين الخلل
1: واضحة
0: في التشريع، وأين
1: نعم.
0: الخلل في الممارسة، وأين الخلل، فبالتالي بتكون الصورة يعني شمولية وواضحة. إحنا الحقيقة كل سنة نطور في منهج تعاطينا مع التوصيات، فالتوصياتنا الآن نتعامل معها في إطار مصفوفة، حددنا الجهات المعنية والمسؤولة.
1: نعم.
0: العام السابق يعني الحقيقة جلسنا مع المعنيين، ويمكن كان في هناك أيضا تعميم لرئيس الوزراء بوضع خطة لإنفاذ توصيات المركز تحديدا.
1: نعم.
0: فالجهات المعنية أرسلت لنا خططها لتنفيذ التوصيات، ودائما على تواصل دائم معهم. نقسم التنفيذ إلى كلي وجزئي وقيد التنفيذ، ونرصد ذلك يعني لدينا مصفوفة نضع بأنه تم التنفيذ الكلي، الجزئي، قيد التنفيذ. وعندما نضع مثلا لم يتم التنفيذ الكلي، لماذا؟ التنفيذ الجزئي ما هو الذي نفذ جزئيا؟ يعني حتى نكون منطقيين. نعم. فبالتالي الحقيقة أنه كل هذا الأمر يتم في هذا الإطار المنهجي، لأنه بالنتيجة إحنا يعني مهم جدا أنه إحنا بدنا نوصل لتحقيق نتيجة. وبحب أكد في هذا الإطار أنه أحيانا ينظر بأنه إذا لم تنفذ التوصية كليا وكأنه يعني لا يوجد إنجاز، ولكن الحقيقة أنه التنفيذ الكلي وعادة هو اللي بياخد أكبر مساحة.
1: نعم.
0: مهم للغاية. ليش؟ لأنه اليوم إحنا نتكلم عن أغلب التوصيات تحتاج موارد مالية.
1: نعم. إمكانيات.
0: في المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأنا دائما بحب أربط بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
1: نعم.
0: لأنه
1: التزام دولي.
0: لأنه التزام دولي، لأنه أنا هذا معياري.
1: نعم.
0: تمام.
1: نعم.
0: في عندنا مبدأ اسمه مبدأ قابلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتنفيذ التدريجي.
1: التطبيق. نعم.
0: فبالتالي اليوم التنفيذ الجزئي هو يعكس تنفيذ تدريجي، لأنه كما تعلمين الدول تتفاوت في مواردها.
1: نعم.
0: فبالتالي اليوم هذه الموارد الدول مش كما هي، فبالتالي اليوم الدول لما بتيجي بدها تنفذ في لديها موازنات، والموازنات محطوطة في إطر معينة. إحنا ندفع
1: ممكن مرات بنية تحتية.
0: نعم. إحنا ندفع في نعم. هذا الإطار أن تكون الموازنات حساسة ومستجيبة لحقوق الإنسان، وهذا
1: نعم.
0: اللي حقيقة وفي يعني تجاوب كبير من الجهات المعنية بأمانة.
1: نعم.
0: يعني إحنا هذا نعتبره نجاح لنا وإلهم، لأنه خطينا خطوات كبيرة يعني.
1: نعم.
0: بنشوف كم التجاوب. فإحنا لما بنحط مثلا والله أنه في مركز صحي بحاجة أنه البنية التحتية سيئة أو إلى آخره، فبالتالي بنشوف أنه وزارة الصحة بترد علينا تم تغيير المركز الصحي، تم طرح عطاء لتغييره. شفنا آخر مرة إحنا زرنا العيادات الاستشارية النفسية وخاطبنا وزارة الصحة بأنه العيادات الحقيقة لا تصلح وأنها بحاجة إلى تغيير، لأنه البنية التحتية بعديها بفترة قليلة يعني وزير الصحة قام بزيارة والحقيقة أمر بنقل العيادات إلى مكان آخر. هذا كله الحقيقة يعني بنطرح أمثلة عديدة في إطار يعني كيف
1: الاستجابة.
0: نلبس التجاوب والاستجابة في هذا الإطار. فبالتالي التنفيذ الجزء اللي حبيت أكد عليه مهم للغاية.
1: نعم.
0: يعني في توصيات تنفذ كليا، بس حتى التوصيات التنفذ جزئيا هذا يعني أنه في موارد تنفق.
1: نعم.
0: يعني اليوم أنا في عندي مصاري وعم بنفقها باتجاه تنفيذ الحقوق وصولا إلى التنفيذ الكلي.
1: نعم.
0: ولكن يمكن أنا اليوم لو عندي الموارد الكافية رح أضع كل المورد لأحقق التوصية.
1: فعلا.
0: بس إذا كان اليوم عندي هذه الموارد في هذا الإطار، ما زال أنا أخذ خطوات وهذه الخطوات فيها تتابعية واستمرارية أهم شيء وجدية.
1: نعم.
0: فإذا إحنا رح نوصل للتنفيذ الكلي.
1: نعم. هلا من خلال التقرير، ودائما متابعتنا يعني على أكثر من عام نتابع ممكن التقرير، ممكن نحكي بأنه التقرير اليوم لا يكتفي بتشخيص الواقع، بس بحاول أنه ينتقل لحلول واستجابات عملية من خلال حديثك اليوم.
0: بكل تأكيد. يعني إحنا اليوم صحيح جهة رقابية، ولكن إحنا ولا مرة يعني في المركز اكتفينا بأنه نكون كمن ينظر يعني.
1: نعم.
0: نعطي.
1: نعم.
0: وكمن يبحث عن الأخطاء أبدا يعني. ومن أجل ذلك دائما إحنا خلال العام قبل إصدار التقرير في تواصل مستمر مع الجهات المعنية.
1: نعم. نعم.
0: دائما يعني في إطار توصياتنا بشكل ربعي لدينا تواصل، يزودون بما تم إنجازه دائما، حتى يعني إذا في إشكالية أو انتهاك نخاطب.
1: نعم.
0: فعندما يحل هذا الأمر نذكر في تقريرنا اليوم اللي بنتكلم عنه، يعني عشان هيك اللي بيفتح التقرير مثلا بيشوف بأنه والله تم مخاطبة وزارة التربية والتعليم وقد بدأت أعمال الصيانة للمركز للمدرسة الفلانية، تم مخاطبة وزارة التنمية، تم البيئة.

0: مثلا موقع بركة البيبسي كيف استجابت وزارة البيئة وأمانة عمان. فإحنا لا نبحث عن إنه أخطاء، إحنا نبحث عن استجابة زي ما تفضلتي، وهي نقطة مهمة جدا، وهذا اللي بيميز المركز إنه نحن نبحث عن استجابة فعالة. فبالتالي متى ما كان هناك استجابة إذن إحنا حققنا الهدف، وهو تعزيز منظومة حقوق الإنسان اللي هي الولاية اللي أعطيت للمركز
1: فعلا.
0: واللي هذا إحنا بنعتبره واجب علينا، لأنه اليوم من حق الجهات المعنية إنها تسمع من المركز ماذا رأى وما هو التوصية، وبالتالي يستطيعوا أن يقوموا باستجابتهم في هذا الإطار. أحيانا قد لا يكون زي ما حكينا في موضوع، قد لا يكون يشكل أولوية، بس إحنا لأنه نرصد الحالة العامة نقول لا، هذا مثلا أولوية يجب العمل عليه، يجب أن نضعه في قائمة الأولويات. فنعم التقرير اليوم لا يتحدث يعني بإطار تنظيري، ولا يتحدث بإطار البحث عن الأخطاء، هو يتحدث عن كيف نستجيب ونغير كل سنة بصورة أفضل.
1: بصورة أفضل. اليوم الربط ما بين التشريع والسياسة العامة والتنفيذ اليوم، إنه لحتى فعلا زي ما تفضلتي حماية الحقوق اليوم يعني تطلع منه هي بس بإطار نصوص إحنا ملتزمين فيها، لا نطاق عملي تطبيقي. حتى موضوع الاستجابة جدا مهم
0: طبعا، يعني هذا يعني شوفي نجود التوصيات اليوم المركز إذا بدها تبقى حبيسة الأدراج وحبيسة التقارير، يعني كيف سيلمس الفرد أثرها؟ يعني يعني هذا هاي نقطة مهمة. يعني إحنا قد لا يتم في تحديات في بعض التوصيات، ولكن دائما في مجال حقوق الإنسان كيف نتطور تدريجيا في هذا الإطار، كيف نعمل خطوة وراء خطوة، يعني هو ما يصنع الفارق على المدى البعيد والقريب. وكيف إحنا دائما ننظر بشمولية، يعني رؤية التحديث الاقتصادي كيف نربطها بحقوق الإنسان، كيف يعني دائما حتى في تقريرنا يعني دائما عندما نشير إلى موضوع المتعلق بالحقوق الاقتصادية نربط بأنه رؤية التحديث مثلا تقوم ب أو تضع هذه الأطر، وهي أطر متوافقة، فبالتالي إحنا هذه التوصيات متوافقة مع رؤية التحديث الاقتصادي مثلا، متوافقة مع الرؤى الأخرى فيما يتعلق بتحديث منظومات سواء في مجال العدالة، في مجال الحماية الاجتماعية وغيرها. فالحقيقة يعني هذا هو النهج اللي يعني إحنا أصبح لدينا نهج راسخ ونعمل في إطاره من أجل يعني الوصول يعني لأفضل النتائج.
1: نعم دكتورة، يعني حرصنا الدائم على تغطية التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، أنتم بتعطونا بارقة أمل إنه الأمور تتحسن، الأمور يعني ماشية، لحتى يكون في هناك تعديلات تنفيذ للتوصيات. اليوم ماذا بعد التقرير؟ يعني أوكي التقرير وثيقة سنوية بتم تسليمها لجلالة الملك عبد الله الثاني لأهميتها وممكن لقدسية هذا التقرير، لأنه في حماية لحقوق وحريات الإنسان. أوكي الوثيقة هي عملية مستمرة، شو الأولويات اللي اليوم يرى المركز ضرورة العمل عليها خلال المرحلة المقبلة؟
0: يعني أنا بس بحب أكد على نقطة أنه دائما التقرير، وحتى في حفل الإطلاق أكدنا عليها بأنه التقرير هو ليس نهاية. إحنا عملنا مستمر طوال العام على فكرة. إحنا طوال العام التقرير يعني لا هو لو يعني
1: هو يتضمن جهد.
0: ويتضمن النذر اليسير مما نكون قد رصدناه. اليوم ماذا بعد؟ هو متابعة العمل، متابعة ولاية المركز في الرصد، متابعة تنفيذ التوصيات، متابعة رصد أوضاع حقوق الإنسان، ومتابعة يعني أن نعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان سواء في مجال التشريعات أو السياسات أو الممارسات.
1: نعم اليوم بعد 22 تقرير سنوي التحدي أصبح في يعني اكتشاف الانتهاكات وتشخيصها، ولا بأنه ضمان تتحول التوصيات لحماية فعلية فعلا يلمسها المواطن على أرض الواقع؟
0: والله هو هذا يعني هذا الأمر هو ما نسعى له. يعني إحنا اليوم في إطار تقريرنا إذا اكتفينا بالتشخيص أنا باعتقادي بأنه المركز ما كان ليكون له هذا الثقل والوزن. لأنه التشخيص ممكن بعض الجهات تقوم فيه ليس بشمولية المركز أكيد، وهي مرحلة مهمة من عمل المركز. إحنا أصلا يعني النقطة الأولى التي ننطلق منها تشخيص حالة حقوق الإنسان، من أجل ذلك نرصد، يعني والرصد هو نقل الواقع ونقل التحديات والتطورات.
1: نعم.
0: ولكن احنا المركز اللي الحقيقة اللي يعني أعطاه هذا يعني هذه الثقة والمصداقية حتى على المستوى الدولي، يعني لأنه احنا محافظين ما زلنا على تصنيف ألف، وهو تصنيف لا يعطى إلا للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تعمل في إطار التعدد والتنوع والمصداقية والشفافية. وعلى فكرة التقرير السنوي يعني جزء أساسي من عملية التصنيف. هذه المصداقية جاءت لأنه احنا نشخص وأيضا نضع يعني التوصيات القابلة للقياس والتنفيذ، ونتابع ذلك، ويعني بقدر ما ننظر إلى التطورات الإيجابية بقدر ما نقول بأن هناك تحديات
1: فعلا.
0: ولا نخفل جانب عن جانب. على فكرة هذه هي قمة الموضوعية والمصداقية.
1: نعم يحسب لكم
0: يعني فعلا. هو الفكرة مش أنك تقف فقط على التحديات وتقف على لا، هناك يعني منجزات في مجال حقوق الإنسان، وهناك تطورات أحد أهداف التقرير هو أن يبرزها، لأنه اليوم العمل على تعظيم والاستكمال هذه المنجزات هو الحقيقة ما سيحسن حالة حقوق
1: فعلا.
0: الإنسان
1: فعلا.
0: لا يوجد دولة في العالم ما فيها تحديات، تتفاوت التحديات، في دول تحدياتها أكثر من تحديات.
1: نعم.
0: والأسباب كثيرة، يعني مش المجال ذكرها، ولكن يعني يقف في مقدمتها أيضا الجانب الاقتصادي ما دام الإرادة موجودة.
1: نعم.
0: يعني مثلا إحنا عندنا في الأردن هناك إرادة واضحة، يعني ملف حقوق الإنسان يعني
1: له أولوية
0: قد
1: أيضاً.
0: يكون يعني الأمر أيضا متداخل. يعني شفنا مبارح خطاب جلالة الملك يعني
1: نعم.
0: أمام الجمعية العامة للأمم
1: نعم.
0: المتحدة الحقيقة
1: نعم.
0: كان خطاب حقوقي، المقاربات الحقوقية كانت حاضرة فيه بامتياز، خطاب حقوقي يعني الحقيقة صعب نجد له نظير على مستوى حتى
1: نعم.
0: الخطابات الأخرى
1: نعم.
0: يعني هو ينطلق
1: العالم.
0: من جانب حقوقي
1: بحت.
0: إنساني وقانوني، فبالتالي إذا كان هذا الخطاب على مستوى الجمعية العامة فكيف
1: نعم.
0: هو الرؤية على مستوى الوطني
1: والدولة.
0: الحقيقة أنه هذا أصبح مفروغ منه، يعني
1: نعم.
0: ما عدنا نجادل في الأردن والله احنا بدنا حقوق انسان ولا احنا
1: لا
0: احنا
1: الحمد لله.
0: حقوق الانسان
1: نعم.
0: هي احد
1: مصانع.
0: يعني احد ضمانات تاسيس الدوله، هي احد الركائز الدوله الاردنيه.
1: نعم.
0: فبالتالي احنا خرجنا من هذا النقاش، فبالتالي يعني الحقيقه ما دام الاراده موجوده التحديات بتصفي، احيانا تحديات اقتصاديه اجتماعيه، يعني
1: امكانيات موارد.
0: التوصيات على فكره بكون تحدي فيها اجتماعي، يعني
1: نعم.
0: كيف تغير النظره وكيف خاصه في بعض الفئات.
1: نعم.
0: فيعني بالتالي الحقيقه انا باعتقادي انه احنا نسير بالاتجاه الصحيح، تحديات موجودة.
1: نعم.
0: ولا نقول إنها يعني راح تختفي خلال فترة،
1: ولكن
0: زي ما تفضلتي إنه إحنا دائما ننظر أن هناك استمرارية.
1: نعم.
0: وبصراحة حقوق الإنسان يعني في كل العالم والتطور في كل الدول يقوم على الاستمرارية ويقوم على الإيمان، يعني بأنه ما دام هناك استمرارية، ما دام هناك من يقول بأنه إحنا بحاجة إلى تطوير هنا وهناك، فإنه إحنا رح نصل لمرحلة التغيير والتطوير
1: فعلا.
0: فما بالنا إذا كان أصلا هناك زي ما حكيت إرادة وتوجه وملفات حقوقية تأخذ يعني الأولوية في عمل الوزارات والمؤسسات وغيرها.
1: يعني صدقا الحديث يطول، وبدي أشكرك على هذا الطرح الطيب فعلا دكتورة. اليوم لما نحكي عن التقرير السنوي هو أكثر من مجرد رصد لما حدث خلال عام، هو وأنا حكيتها أنتم بوصلي من خلال هذه التقارير، هو أداة لقراءة الواقع، تحديد أماكن التحدي وين هاي التحديات، وفتح يعني طريق لحتى نطور تشريعاتنا، سياساتنا، ممارساتنا لحتى نصل قدر الإمكان إلى كل ما هو موازي لتحقيق أو لي يعني حماية المنظومة الحقوقية.
0: صحيح.
1: بكل أنواعها وبكل مجالاتها. أنا بدي أشكرك، أعطتينا من وقتك اليوم دكتورة على هذا الطرح وعلى هذه القراءة المعمقة فعلا للتقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان دكتورة نهل المومني، شرفتينا وشكرا لك.
0: شكرا لكم دوما يعني على اهتمامكم بالتقرير السنوي، يعني هذا شيء الحقيقة دائما يحسب لكم.
1: نعم يعطيك ألف عافية. يعني مستمعينا اليوم 154 توصية تضمنها هذا التقرير لهذا العام، تضع ممكن أمام مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع مسؤولية مشتركة في المتابعة في العمل، خاصة مع توجه المركز نحو قياس مدى الاستجابة للتوصيات حسب أطر زمنية ومؤشرات واضحة. إذن الغاية اليوم مش نعرف أين نقف أو أين تقف حالة حقوق الإنسان، إنما نعرف إلى أين نتجه، ما الذي يمكن أن يتغير على أرض الواقع، وكيف كيف تتحول الحقوق من مبادئ ونصوص إلى حماية فعلية وممارسة يومية يستفيد منها كل مواطن أردني. بتمنى نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم مستمعينا. نحيي زميل

0: مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية من الحي، أيضا زميلنا رافت القطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نوجود المجالي، دمتم بود.
1: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد

0: التسجيل والمونتاج شادي زادي. إخراج علاء ربابة.
1: غزوة، أنا جيت يا غزوتي.
2: لا تفوت البيت يا عامر، لا تفوت.
1: ليش؟ عسى ما شر.
2: كل الخير يا ولد أختي، ودك تصير أب؟ غزوة تولد، روح اسهر عند منازل وبات عنده.
1: عسى خير إن شاء الله، الله يقومها بالسلام.
2: أمين يا عامر.
1: خير يا سعدة.
2: السهرة ببيتنا، روح تعلل لما أجيب لك البشارة.

0: اعتذر للضيوف، أنا مشغول. اكرموهم وبكرة أشوفهم.
1: لبيك سيدي.
0: وين وصلنا يا نوري باشا؟
2: سرية الهندسة تدمر الجسر اللي جاي على طريق معان والجرف، وهم تدمر الجسر اللي على طريق عمان حتى نعطل نجدتهم.
0: وش رأيك الشريف مستور؟
3: الرأي زين وشديد، لكن نبغى مونة وذخيرة للرتل اللي معي،
0: والحوطات بعد، وبني صخر بعد، والحجايا لا تخلوا ينقص عليهم شيء.
2: اللواء الهاشمي عنده سرية بغالة وهم سريتين رشاش، وكل سرية عندها 4 رشاشات ومدفعين جبليات، ومفرزة صحة وياهم طبيب. لكن
0: قول يا باشا.
2: أنا أقول سيدي، نريد نفصل بين فزعة العشائر وبين جنود اللواء وضباطه.
3: ليه يا نوري باشا؟
2: يا شريف مستور، قتال العشائر فزعة على نظام غزوات البدو. الجندية في الجيش الشمالي منضبطة بالأوامر حسب خطة المعركة.
3: عدل، رأيك صواب.
2: إيه، على الله الاتكال.
0: اللاسلكي مفتوح بيننا وبينكم، أعطونا أخباركم أول بأول.

0: ندي عود إحراث للبغل ودعمنا منازل باع ما كم شاه.
1: عمك منازل صار بسابق حلم.
0: منازل عم منازل قوم قوم قوم
2: بشر ولدت بالسلامة؟
0: للحين ما جتنا البشارة. أقول بيعني 10 نعجات من حلالك.
2: وش هدك بالغنم؟
0: نادنا ناكل لبن وسمن بدال ما نطلبه من رجالة الله.
2: أنت ما بتطلب، احنا منعطيك من خاطرنا.
1: وانت الويز عيلتي يا عم منيزل.
2: اسمع، باكر بتروح على الغنم وبتاخذ خروف وبتذبحه عقيقة لابنك. ها؟
1: يا خبراني عامر، منو اللي سماه صرار عدول؟
0: ما ادري.
2: وايش بتودود انت وياه؟ ها وايش قلت ليه؟
3: ها قلت ان تزفرنا بكره. كثر الله خيرك يا عم منيزل.
4: عامر يا عامر، البشاره يا عامر.
0: قولي يا سعد، قولي.
4: اجاك ولد.
0: يا الله يبشرك بالخير، الحمد لله. ما قلتي لي غزوه بخير؟
4: بخير، تطمن.
0: الحمد لله.
2: مبروك يا عامر. مبروك.
0: الله يبارك فيكم جميعا.

0: نزلوه عندكم ورجعوا الجمل لصاحب.
1: ايش في يا استاذ صالح؟
0: المدرسه انبنت والطلاب داوموا فيها، وهذا بيت الشعر تبنيه لضيوفك لما تعمر مضافتك.
1: ها هذا خبر يسر البال. وين نصار؟
0: نصار نقل مع عماله على الجامع الحيط الغربي، بده ترميم مثل ما تعرف.
1: وليه وقف عندك؟ فوت قهوة.
0: ما بدي أضيع حصة على الطلاب، نشربها بالليل إن شاء الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حال مدير مدرستنا؟
0: بخير من الله، الله يسلمك.
1: فوت زكي بيك، فوت اقعد اقعد.
0: أسلم عليكم.
1: سلامة الله، مع السلام.
3: عجلوني،
4: عندك سمو الأمير.
3: نبغى نرحل يمجرف الدراويش.
4: ليش؟ هي تحررت إن شاء الله؟
3: بعون الله التحرر. أرسلوا كشافة للطريق.
5: طلعوا من وقت يا سمو الأمير؟
6: خير إن شاء الله.
3: خير، بأمر الله خير. صبحي بيك، جهز سريت الرشاشات للرحيل.

0: البرقية اجت من قائد الجيش الشمالي للثورة العربية الكبرى.
1: وين الهدف؟
0: الجرف وبعدها الحسن ان شاء الله.
1: عبد السلام
2: عندك يا ابوي؟
1: دور لي على مهدي وجيبه وارسل لي خيال لعارف ربيحات بعيد.
2: تم تم يا ابوي.

0: يلا دور هاي. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إنا أعطيناك الكوثر.
1: إنا أعطيناك الكوثر.
0: فصلي لربك وانحر.
1: فصلي لربك وانحر.
0: إن شانئك هو الأبتر.
1: إن شانئك هو الأبتر.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: يا خطيب يا خطيب.
0: شوفي مين هاد.
2: تعال يا عصام تعال.
0: خير يا عبلي؟ شوفي
2: اقضب يا خطيب اقضب هالخروف. ما انت شايفه؟
0: انا شايف انه خروف بس لمين؟
2: إلك إلك خص نص إحجابك. طوع بنت العم وتجوزتها.
0: جاريته. ألف مبروك. مبروك يا عقلة.
3: مبروك. ألف مبروك يا عقلة.
2: الله يبارك فيك. دونك يا خطيب.
0: شوفي كمان
2: سمن وجميل وحلو من حلو العرس.
0: هيك أحلوه.

0: بس يا زلمة عاد اهدى.
1: أقول يا عامر، أمي بدها تسميه.
0: أنا سميته يا غزوتي قبل ما ينولد.
1: وش سميته؟
0: عمر.
1: عمر بن عامر.
0: وإذا الله حياني لما يكبر ويتجوز ويخلف أسمي ابنه عامر.
1: عامر بن عمر بن عامر.

0: هاي من ثلاثة المستحيلات.
1: وانت الزادق صاروا أربعة: الغول والعنقاء والخل الوفي وزواج عقلة الدبو.
0: بالله عليك يا عصام، بالله عليك تقول لي وش كتبت في الحجاب؟
1: شو بدي أكتب يعني؟ سبع مسائل حسابية بس مش محلولة نهائيا.
0: والله هاي سالفة تدخل تاريخ الطفيلة مثل معركة حد الدقيق.
1: يا عيني عليك. بدي أقول لك خد هالخروف معك.
0: ما ودك إياه؟
1: لك خده على بيتك بعد ما تذبحه ويطبخوه أهل البيت، بدي أكل منه.
0: ابشر ابشر.

0: لوين الفزعة؟
1: والله ما بعرف، قال لي أبلغك وبس.
0: زين، سلم عليه وقول لي باكر بكون عنده.
2: المشوار بعيد والناس مفرقه بزروع، لكن عليها عونتن بالله. وقل لي من ارسلك؟
3: مهدي، والقائم مقام زكي بيك.
2: زيد، باكر اكون عندهم بالذنب.

0: السلام عليكم. السلام يا جعفر، انت وش وراك؟
1: الكشافة يقولون اكو أورطة من العدو غرب فريفرة.
2: اسحبوا البغل على التلة هذي، نزلوا الرشاش والصمود.
3: ابشر سيدي ابشر،
2: هم سموه وراء الصخرة حتى تهدموا فيها.
4: يا رجل اي ركز، المدفع بالسهل هناك هناك.
5: حاضر سيدي.
0: نازلوا قنابل المدفع على الجبال.
6: هشوف
2: هذا هجيج مش كمين يا عجلاني.
4: ايوه يا صبحي،
2: هذا يطلع من سحبة سافر.
0: انسحاب لفريفرة؟
1: جاهم خبر عن حركة اللواء الهاشمي ويردون يحمون سكة الحديد بين عنيزة وفريفرة.
0: ارجمهم يا عجلوني.
4: تم سيدي. يا رجال مدفوا المدافع.
2: درجتين لليمين،
4: درجتين لليمين. لفوا قنابل يا رجال،
5: سرعة. حاضر سيدي حاضر.

0: كنتم مع حد الدقيق.
1: يعني ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: الفضل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العصر.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم لهذا اليوم السبت 14 من ربيع الآخر لعام 1448 هجرية، الموافق 26 من أيلول لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا وحتى الساعة 6 على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.

الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.

أوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد

ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، إن لله تعالى في هذه الدنيا سننا ماضية. قال الله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ومن هذه السنن سننه سبحانه وتعالى في النصر وأسبابه مع أنبيائه وأوليائه ومحبيه وعباده المؤمنين. قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فنصر الله تعالى يكون بظهور الإسلام. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالنصر لا يعني الفوز الظاهر في كل معركة، فالمسلمون لم ينتصروا في أحد على معنى الغلبة الظاهرة في المعركة، ولكنهم انتصروا بثباتهم وصبرهم والتفافهم حول نبيهم صلى الله عليه وسلم، مما أسس لنشر دعوة الإسلام وإيصال تعاليمه للناس كافة. أما بالنسبة للنصر في المعارك والحروب وساحات القتال فمربوط بشروط معينة، من أهمها أولا الإيمان بالله تعالى. فربنا عز وجل وعد المؤمنين بالنصر ولم يقل المسلمين، فكلما قوي الإيمان اقترب المسلمون من النصر، وتقوية الإيمان يعني النصر لهم. ثانيا الصبر. قال الله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثالثا تقوى الله تعالى. قال الله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. رابعا الرباط في سبيل الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وخامسا التذلل إلى الله تعالى. قال سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. والتذلل هو عدم الاستكبار في الأرض والتكبر على الناس. قال الله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. سادسا ذكر الله تعالى المستمر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله ذكرا كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وسابعا الإعداد والتجهيز. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: هذا الوطن الذي كان قدره أن يولد في قلب الأزمات والتي لم تكن يوماً استثناءً في مسيرته، بل كانت رفيقته منذ البدايات، فكان لزاماً أن يشق ضربه بالإرادة، فأثبتت أجياله في كل منعطف وقوفها في وجه المصاعب. فنما الأردن رغما عنها واشتد عوده وتجاوزها واحدة تلو الأخرى بفضل إيمان الأردنيين والأردنيات الصادق بربهم ووطنهم ووحدتهم، وهذا دليل تفردنا نحن الأردنيين.

مستمعينا الكرام نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. وزير الخارجية يؤكد أن الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحوه، ويؤكد أن المملكة ستتصدى له بكل إمكاناتها. الرئيس الأمريكي يرفض مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام. القبول الموحد يفتح باب تقديم طلبات إساءة الاختيار اعتبارا من اليوم. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحوه، معتبرا ذلك تهديدا وجوديا ومؤكدا أن المملكة ستتصدى له بكل إمكاناتها. وأضاف الصفدي خلال مقابلة مع سكاي نيوز عربية من نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن جلالة الملك وصف في خطابه واقعا بلغة صريحة مباشرة، وأن العالم استمع لما قاله جلالته، لأن ما قاله مبني على الحقائق والواقع، وإنذار بأنه إذا لم يتحرك العالم فورا ليكون هنالك وقف للإجراءات الإسرائيلية فإن المنطقة ذاهبة بالتأكيد باتجاه المزيد من الصراع. وأضاف الوزير الصفدي أنه خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الإيرانية كاد أننا ندين الاعتداءات الإيرانية اللامبررة على الأردن وعلى الدول العربية الشقيقة ونرفضها، وأننا سنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات المتخذة لمواجهتها، وأنه بالنسبة لنا في الأردن فإننا نريد الأمن والاستقرار في المنطقة ونريد علاقات طيبة مع الجميع. ولفت إلى أن مصلحة الجميع الوصول إلى حل للأزمة والبدء الآن بوقف لإطلاق النار والتقدم باتجاه حل شامل يعالج كل أسباب التوتر في الماضي وصولا إلى حال من الأمن والاستقرار المستدامين. أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم اعتراض وتدمير هجمات حوثية استهدفت منطقتي الرياض وخميس مشيط. وقالت الوزارة إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه منطقة الرياض. وأضافت أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت كذلك صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي باتجاه خميس مشيط، دون أن تورد الوزارة تفاصيل إضافية بشأن الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الهجمات. وإلى قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع إصابة عدد من الفلسطينيين فجر اليوم جراء قصف مسيرة إسرائيلية على منطقة المواصي في خان يونس بالتزامن مع إطلاق زوارق حربية إسرائيلية النار قبالة ساحل مدينة غزة وتحليق طائرات استطلاع غربية المدينة. وتأتي التطورات عقب اعتداءات أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في مناطق متفرقة من القطاع. وفي سياق ذلك أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية استمرار الأزمة الإنسانية والصحية في غزة، مشددا على ضرورة ضمان وصول المساعدات والإمدادات الطبية وإعادة تأهيل المرافق الصحية وتوسيع عمليات الإجلاء الطبي. في لبنان، تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان اليوم مع شن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق عدة بالتزامن مع تقدم قوة إسرائيلية إلى أطراف بلدة دير ميماس في قضاء مرجعيون وفق مصادر ميدانية. كما استهدفت الغارات مرتفعي سجد والجبل الرفيع في إقليم التفاح، فيما لم يصدر تعليق رسمي من الجيشين اللبناني أو الإسرائيلي بشأن التطورات. إلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا لوقف القتال لمدة 7 أيام، مرجحا استئناف القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. وكان المقترح الإيراني يتضمن وقف القتال لمدة أسبوع مقابل رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وتخفيف بعض القيود الاقتصادية والإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء العقوبات المرتبطة بصادرات النفط مقابل إعادة فتح طهران مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي. إلى ذلك تستمر الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء إقليميين من بينهم قطر في محاولة لإحياء المفاوضات واحتواء التصعيد، خصوصا في ظل تدهور الوضع الاقتصادي داخل إيران. على صعيد متصل أفاد دبلوماسي أممي بأن فرنسا تعمل على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز والتأكيد على احترام القانون الدولي للبحار وضمان المرور الآمن. بحث وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين مع نظيره المصري حسن رداد سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل وتنظيم

الشؤون العمالية. شدد القطامين على حرص الحكومة على تنظيم سوق العمل وضمان حقوق جميع العمالة غير الأردنية، مبينا أن التزام العمالة المصرية بقانون العمل الأردني والأنظمة والتعليمات النافذة والحصول على تصاريح العمل الرسمية هو الضمانة الحقيقية لحماية حقوق العامل وحفظ كرامته. وأشار إلى أن هذه الزيارة تشكل فرصة قيمة لتطوير الشراكة بين الوزارتين، لا سيما في مجالات توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم والتأسيس لخطوات عملية جديدة لتنظيم استقدام العمالة المصرية بما يخدم مصالح البلدين. أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد عن عدد من المواعيد المهمة المتعلقة بتقديم الطلبات الإلكترونية للطلبة، وذلك في إطار إجراءات القبول للعام الجامعي الحالي 2026-2027. وقال المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الناطق الإعلامي باسم الوزارة مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب إنه تم تجهيز برمجية إلكترونية تتيح للطلبة المرشحين للقبول وكذلك الطلبة الذين لم يتم قبولهم طلبة إساءة الاختيار تقديم طلب يتضمن 3 خيارات فقط: شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي، مبينا أن عملية تقديم الطلبات تبدأ اعتبارا من اليوم وتستمر حتى الساعة 3 من عصر الثلاثاء الموافق 29 من أيلول. كما وأشار إلى أن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين تبدأ صباح يوم غد وتستمر حتى الساعة 3 عصر الأربعاء الموافق 30 من أيلول عبر الموقع الإلكتروني للوحدة. وبين الخطيب أن عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة ستبدأ صباح الاثنين الموافق 28 من أيلول الحالي عبر طلب إلكتروني متاح على الموقع الإلكتروني للوحدة، وتستمر حتى الساعة 3 عصر الخميس الموافق 1 من تشرين الأول المقبل. نصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق. سيداتي وسادتي، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات رئيس التحرير مرزوق العويمر من الهندسة الإذاعية ليث أشلول. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. العيون الساهرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم على الخير وعلى المحبة. ألتقي أنا وإياكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في هذا البرنامج الذي نعتز ونفتخر أن يكون عبر أثير هذه الإذاعة، ألا وهو العيون الساهرة.

0: إذن حياكم الله مرة أخرى مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في هذا البرنامج العيون الساهرة، وأستهل الحديث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن مستمعي الأعزاء، نعمة الأمن والأمان بفضل الله عز وجل قدمت على كل النعم، فنحمد الله عز وجل لأنه بالشكر تدوم النعم. عندما نتحدث عن جهود نشام الأمن العام بكافة المواقع والمحافل والإدارات والقيادات التابعة لمديرية الأمن العام، نعتز ونفتخر بجهود النشامة، مبادرات طيبة وأيضا رسائل توعوية أيضا بيقوم فيها زملائنا بكافة الإدارات، حتى نصبو بإذن الله عز وجل ونصل إلى الشيء المراد الوصول إليه. ودائما وأبدا ما ظل أقولها بكافة البرامج التي أقدمها عبر أثير إذاعة الأمن العام، إيد لحالة ما بالزكاة، إذا ما تعاوننا مع بعضنا البعض بإذن الله عز وجل فلن نصل إلى الشيء المراد الوصول إليه. فنحمد الله عز وجل على هذه التشاركية أيضا مع إخواننا المواطنين وأخواننا أيضا في مؤسسات هذا البلد الحبيب. نتحدث عن إنجازات في هذا البرنامج، نتحدث عن جهود تبذل من قبل زملائنا نشام الأمن العام. اليوم حديثنا غير، سنتحدث اليوم من خلال ضيف حلقتنا بإذن الله عز وجل، وباسمكم جميعا أرحب بهذا الضيف عطوفة العقيد محمد خضر الحميدات، الأمين العام للاتحاد الأردني للشرطة في مديرية الأمن العام. عطوفتك، أسعد الله أوقاتكم والله يعطيكم العافية.
1: وأسعد الله أوقاتكم ووصف بك يا أهلاتي.
0: شكرا جزيلا عطوفتك محمد بيك سيدي أنك أنت موجود معنا، وأيضا حقيقة يعني من بارك لكم بزيارة عطوفة مدير الأمن العام أيضا للإطلاع على الجهود اللي قمتم فيها مؤخرا والاستحداثات أيضا اللي قمتم فيها مؤخرا. بداية بنتحدث عن زيارة عطوفة مدير الأمن العام أيضا عطوفة اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة إليكم أيضا، هذه الزيارة الطيبة أيضا وندل على شيء بدل على الجهود اللي بتقوموا فيها أيضا عطوفتك محمد بيك. فنتحدث بداية عن هذه الزيارة، وبعدها سنتحدث بالمحور الآخر أيضا عن التحديثات التي طرأت مؤخرا في طبعا خلينا نقول بالصالات الرياضية التابعة لمديرية الأمن العام كافة. تفضل الهوى معك سيدي.
1: أشكرك سيدي، أشكرك. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بداية أخي وصفي أشكرك على هذا اللقاء الطيب والجميل. سيدي الكريم، تشرفت الأمانة العامة للاتحاد الرياضي بالشرطة بزيارة كريمة من عطوفة مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايط، والتي جاءت بهذه الفترة تحديدا بعد التحديث والتطوير لمرافق الرياضة الموجودة داخل الأمانة العامة للاتحاد الرياضي، حيث ومن خلال العام المنصرم قامت الأمانة العامة للاتحاد الرياضي بعمل صيانة شاملة وكاملة لكافة المرافق الرياضية والتوسعة للبعض الآخر منها. وتمثلت الصيانة بالعمل على إزالة أرضية الصالة الرياضية كاملة، وتم وضع أفضل المواصفات العالمية لإنشاء الصالات الرياضية، وكذلك قامت الأمانة العامة لعمل صيانة شاملة وكاملة لمقصورة كبار الضباط والمنصة الرئيسية لكبار الحضور من خلال توسعة تلك المنصة وإحضار مقاعد ذات مواصفات عالية لكبار الزوار. أيضا قام عطوفة مدير الأمن العام بزيارة صالة الجيمنازيوم أو الحديد، والتي كانت ذات سعة محدودة تقريبا 120 متر، توسعت إلى تقريبا 260 متر مربع، وتم تزويدها بأفضل وأحدث المعدات والأجهزة الرياضية العالمية. وما كان هذا ليكون سيدي وصف بيك لولا الدعم المستمر والمباشر من عطوفة مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، حيث بالفترة الماضية تم دعم أمان العام للاتحاد الرياضي بالعديد من الأمور اللوجستية، ويعني اللي كلفت مبالغ صحيح إنها في مكانها إن شاء الله. كذلك قام عطوفة مدير الأمن العام بزيارة إلى عيادة التغذية التي تم استحداثها حديثا بالأمانة العامة للاتحاد الرياضي، وهاي عيادة التغذية تعنى أمور التغذية ومتابعة البرامج الخاصة للدورات الموجودة داخل الاتحاد الرياضي. دورات تختص بالأوزان الزائدة، وصفي بيك في عندنا دورات متقدمة في الرياضات القتالية المختلفة، في عندنا دورات ذات أمور تتعلق بالأمن العام منها الاعتقالات التكتيكي، هذه كلها نضعها ببرنامج خاص ذات تغذية مع اللياقة من خلال مختصين بأمور التغذية في الاتحاد الرياضي. كذلك قام عطوفة المدير الأمن العام بزيارة إلى مركز إعداد وتأهيل علاج وتأهيل الإصابات الرياضية، وهذا المركز يعني تم استحداثه حديثا. يوجد عندنا مجموعة طيبة من المعالجين وعلى مستوى عالي من الحرفية والمهنية، يوجد لديهم معدات خاصة، وكذلك احنا عندنا كمان بالأصل اللي هي موضوع أجهزة أو النادي الصحي من خلال الساونا والبخار والجاكوزي.
0: هذا شغال باستمرار سيدي يعني واللي في أيام معينة؟
1: لا، على مدار الأسبوع شغالت
0: على مدار الأسبوع.
1: نعم صحيح.
0: نعم سيدي. الآن بنرجع للموضوع الأخير اللي حتحدث فيه، موضوع سيدي مركز التأهيل لعلاج الإصابات، هل في ناس مثلا مختصين أيضا لعلاج هذه الإصابات ولا كيف سيدي؟
1: نعم سيدي، كما

0: يعني يوجد لدينا مجموعة من المعالجين وذوي الخبرة العالية، وهؤلاء يعني حاصلين على دورات عالمية عدا عن الدورات الداخلية، وهم يعني على مستوى عالي من الخدمة. ولما فكرنا في موضوع إيجاد مركز علاج إصابات رياضية لموضوع اللي هو الصراع في عملية الاستشفاء، يعني احنا موجود المراكز العلاجية او بالطب الرياضي موجود بالمستشفيات العسكرية، والحمد لله عمرهم ما قصروا معنا او مع رياضيينا، لكن احنا في يعني سبقنا في موضوع انه هذا ابننا واحنا لازم يعني نقوم بالعمل على صراع بموضوع الاستشفاء لديه. من خلال طبعا اكيد هو راح يكون متابعة مع الطب الرياضي الموجود بالخدمات الطبية الملكية، بكون جماعتنا برضو هون يتابعوا البرنامج الموجود واللي وضع له لأي مصاب.
1: نعم. الآن هذا كله سيدي خاص بخلنا نقول بضباط الأمن العام والأفراد، ولا كيف سيدي؟
0: نعم، هو هذا الأمانة العامة للاتحاد الرياضي هي تعنى بالشرط الشرطي.
1: الرياضة الشرطية.
0: الرياضة الشرطية هي تشمل من جميع مرتبات الأمن العام، سواء كانوا عسكريين ضباط أو ضباط صف أو أفراد أو حتى مدنيين.
1: نعم.
0: فالاتحاد الرياضي بكافة
1: موضوع مدنيين الرياضية. بس عطوفتك محمد بيك سيدي، مدنيين متقاعدين ولا كيف سيدي؟
0: مدنيين داخل اللي هم يسموهم مستخدمين المدنيين في مديرية الأمن.
1: نعم، حتى تكون واضحة سيدي.
0: نعم، هم المستخدمين المدنيين داخل مديرية الأمن العام، المرافق الرياضية برضو متاحة لهم. احنا بالفترة الماضية سيدي برضو يعني اخواتنا ويعني موضوع الجندر احنا اعطيناك برضو اهمية في لهم، يعني بصالة الرياضية لهم 3 أيام بالاسبوع باوقات محددة، فقط الجيم نازيوم او الحديد فقط يكون بالساعتين المخصصات لهم فقط للإناث.
1: هذا خلينا نقول فقط في الأكاديمية سيدي ولا بباقي الصالات التابعة لكم؟
0: احنا يعني لأنه داخل الأمانة العامة الرياضية هاي المرافق الموجودة، أكيد أنا بحكي عن داخل الأمانة العامة للاتحاد الرياضي اللي هي تقع ضمن حرم أكاديمية الشرطة الملكية.
1: نعم سيدي، بحرم أكاديمية الشرطة الملكية.
0: نعم صحيح.
1: نعم سيدي. الآن نصيحة لمرتبات مديرية الأمن العام فيما يخص موضوع الرياضة واللياقة، شيء مهم جدا سيدي، والله احنا دائما أبدا بنظل نشجع، وهذا بجوز من الناحية الصحية كمان هذا شيء طيب، وحقيقة يعني بجوز أنا شهدت وزرت الصالات التابعة سواء في مديرية الأمن العام عميش وأيضا في خلينا نقول نوادي التابعة لمديرية الأمن العام، أيضا في الصالة الرياضية في خلينا نقول في الأكاديمية في الاتحاد عندكم لديكم سيدي، التحديثات التي طرأت أخيرا شيء رائع جدا، وهذا إن دل على شيء بدل على أيضا الاهتمام من قبلكم سيدي أيضا، والالتقاء بالمرتبات أيضا للاهتمام بكل من يؤم هذه الصلاة زملائنا من نشام الأمن العام سيدي.
0: الحمد لله سيدي. موضوع الرياضة أول شيء هو يعني إذا فكرنا فيها هي للشخص نفسه، فقبل أن تكون عسكري المقصود أن أنت تقوم بأن يكون لديك لياقة أو ذات مستوى عالي تقوم على تمارين المختلفة. الآن الرياضة صحتي، فإحنا بجهاز الأمن العام نولي موضوع اختبارات الرياضية واللياقة البدنية على مدار العام أولوية قصوى. إحنا ما في عندنا جميع مرتبات الأمن العام بكافة رتبهم مشمولين بفحص اللياقة البدنية. فحص اللياقة البدنية له سكيل معين سيدي من خلال أخذ الطول والوزن وإلى آخره بعمل تمارين رياضية المختلفة، وبهذه الحالة تتم قياس مدى اللياقة البدنية لكل فرد من أفراد الأمن العام. فلذلك سيدي أنا يعني الرياضة صح والرياضة بركة.
1: صحيح.
0: والرياضة يعني دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرياضة يعني لازم أن تكون جزء من حياة أي شخص فينا اليومية. فأنا بنصح كل إنسان إنه الرياضة يحطها نصب عينيه.
1: بعدين إذا
0: كبر. الرياضة إذا أنت مشيت يعني خلينا نحكيها بالعامية، إذا مشيت فوق النص ساعة لو شو ما كان عندك مشاكل وشو ما كان عندك كرب راح تفرج.
1: هذا نهيك بتريح نفسيتك شوي. بتريح نفسيتك. في بعض الناس بتلاقيه بيصل 50 و60 عام يعني بتلاقيه بيقول لك والله أنا كبرت وخلص ضل علي رياضة. بالعكس الآن دورك سيدي بموضوع الرياضة.
0: نعم.
1: الآن
0: نعم
1: بلش
0: صحيح.
1: دورك.
0: صحيح. نعم صحيح.
1: ألتقي ببعض الإخوان المواطنين يعني هذا على سبيل الفكاهة عطوفتك محمد بيك.
0: نعم.
1: يعني بيحكوا معي ناس بتلاقي عمره 65 و70 وأيضا أكثر من هيك، بيقول لك وصفي أنا العمر مجرد رقم الفن بالنسبة لي أنا، ما بتفرق معي، أنا بلبس تيشيرت وبلبس بنطلون رياضة وبلعب رياضة، ما في مشكلة عندي، وميت ما إجت ساعة الموت هذه لا يعلم بها إلا الله عز وجل.
0: يا رب العالمين سيدي.
1: نعم صحيح.
0: الله يعطيك الصحة
1: وصفيك. اللهم آمين سيدي، أنا بدي أشكرك وشكرا على التحديثات التي طرأت أخيرا حقيقة.
0: الله يسلمك.
1: على الصلاة الرياضية، وهذا إن دل على شيء بدل على الاهتمام من قبلكم سيدي أيضا، وحقيقة بجوز قيادة الجهاز مش مقصرة مع أي إدارة ولا مع أي إنسان حقيقة، يألو إلى التطوير.
0: أكيد يعني أنا يعني بجوز أنا وضحت أنه كانوا الدعم والسند لنا،
1: نعم صحيح،
0: عطوفة مدير الأمن العام في هذا الموضوع تحديدا يعني. فإحنا الحمد لله وفضل الله ما وضع شيء إلا في مكانه المناسب،
1: الحمد لله.
0: والحمد لله رب العالمين على قيادتنا الحكيمة الهاشمية المظفرة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي العهد الأمين، وكذلك الشكر لعطوفة مدير الأمن العام على الدعم المتواصل لأمن عام الاتحاد الرياضي للشرق.
1: أشكرك أشكرك أشكرك، بارك الله فيك. إذا شكرا جزيلا مستمعي الأعزاء لضيف حلقتنا لهذا اليوم، عطوفة العقيد محمد خضر لحميدات الأمين العام للاتحاد الأردني للشرطة في مديرية الأمن العام. شكرا جزيلا سيدي، حياكم الله.
0: الله يكرمك.
1: الله يكرمك سيدي. وأيضا الشكر الموصول لفريق العمل، شكرا ليزن السعودي من الهندسة الإذاعية، وتحياتي لعطوفة العقيد الركن الدكتور نادر الحماد رئيس شعبة الإذاعة، ومني أنا محدثكم من خلف المايك المقدم وصف الدهني، فإلى أن نلقاكم مرة أخرى بإذن الله عز وجل، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
2: العيون الساهرة. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. صوت الواجب. برنامج ينقل لكم جهود نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من خلال المستشفيات الميدانية في قطاع غزة. إعداد وتقديم سامي المناصير.

مساء الخير مستمعينا الكرام، مساء الخير لكل أردني وأردنية نشمي ونشمية من مرتبات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ومساء الخير من قلب قطاع غزة، غزة هاشم، من جنوب القطاع بين جنودنا البواسل سفراء الإنسانية جند الرسالة وحملة الراية، فمن هناك من أرض الواجب تستمر المهمة وتتجدد الهمة وتبقى الجاهزية عنواناً للعمل.

من داخل المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11 نلتقيكم في هذه الحلقة من برنامجكم الميداني صوت الواجب، لنواصل نقل الصورة من صور الحضور الأردني في الميدان وما يقدمه نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من خدمات طبية وإنسانية للأهل والأشقاء في قطاع غزة. سأكون بصحبتكم أنا الملازم أول سامي المناصير مقدم هذا البرنامج، وتحية الزميل رقيب أول ضياء الهرش الذي ساهم في إعداد هذا.

هذه الحلقة، نهديكم السلام بروح عالية وبهمة لا تعرف الملل والكلل، وبعطاء طبي يسطر يوما بعد يوم، إنجاز بهمة نشام الجيش العربي.

ونبدأ حلقتنا اليوم في جولة جديدة داخل المستشفى. نلتقي خلالها مدير المستشفى المقدم طبيب محمد عبيدات، ونقترب من الكوادر الطبية والتمريضية، ونستمع إلى المرضى والمراجعين لننقل لكم جانبا من تفاصيل العمل اليومي والجهد الذي يبذل في ظروف ميدانية استثنائية.

أحبتنا المستمعين، هنا لا مجال للتوقف، المهمة مستمرة والجاهزية حاضرة والواجب يؤدى. نحن الآن بين أقسام المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11، فمنذ ساعات الصباح الأولى تبدأ الحركة داخل المستشفى، كوادر طبية تستعد لاستقبال المرضى، تمريض يتابع الحالات وأطباء يباشرون مهامهم، وفرق تعمل وفق منظومة دقيقة تضمن استمرارية تقديم الخدمة الطبية. كل تفصيل هنا يقوم على قاعدة واحدة، الجاهزية لأداء الواجب في كل وقت، وفي ظل الظروف التي يعيشها قطاع غزة تتضاعف مسؤولية الطواقم الطبية وتبرز أهمية الدور الذي يؤديه المستشفى الميداني الأردني في تقديم الرعاية الطبية للأشقاء.

0: وللوقوف على طبيعة المهمة وحجم العمل والجاهزية التي تتمتع بها كوادر المستشفى، نلتقي بعطوفة مدير المستشفى مقدم طبيب محمد عبيدات. دكتور الله يعطيكم العافية.
1: الله يعطيك العافية والصحة، الله يسلمك سامي أفندي.
0: حياكم الله. بداية دكتور، كيف تصفون طبيعة العمل داخل المستشفى وحجم المسؤولية التي تتحملها الكوادر الطبية والتمريضية؟
1: يعني سيدي، احنا بلشنا العمل الفعلي بالمستشفى منذ أسبوعين إلى 3 أسابيع.
0: نعم.
1: العمل يجري على قدم وساق، جميع المرتبات المستشفى تقوم بدورها على أكمل وجه، من أطباء وتمريض وفنيين. منذ بداية عمل المستشفى تلقى حوالي 13,419 مريض الخدمة ما بين العيادات والعمليات والصيدلية وكافة الأقسام. المجموع اليومي للمرضى

0: مثال للحصر، اليوم قام فريق جراحة التجميل بعمل العديد من العمليات، وكذلك كما قلنا سابقا التخصص الذي استحدثناه وهي جراحة الأنف والأذن والحنجرة، قمنا بعمل عمليات كبرى مثل تصحيح وتيرة الأنف نتيجة الانحراف. نقوم بأقصى ما لدينا من أجل تقديم الخدمة المثلى للمراجعين في قطاع غزة.
1: نعم. طيب دكتور، خلينا نحكي بشكل عام عن الخدمات والتخصصات الطبية التي يقدمها المستشفى للأهل والأشقاء في هذا القطاع. نتحدث بشكل أوسع عن أقسام المستشفى والتخصصات الطبية الموجودة.
0: سيدي، يعني من أهم الأقسام الموجودة لدينا ودائما ما نبرز هذا القسم ونسلط الضوء عليه قسم الأطراف الصناعية. لدينا الكثير من المرضى مبتوري الأطراف، سواء الأطراف العلوية أو الأطراف السفلية. قدم المستشفى منذ بداية عملي هنا حوالي 100 حالة تم تقديم الخدمة لها من ناحية الأطراف الصناعية.
1: طبعا دكتور، هذا خلال أسبوعين من بداية افتتاح المستشفى.
0: نعم، وما زال يقدم. لدينا أيضا قسم الطوارئ وقسم عيادة الطوارئ، والتي تقدم الخدمة للعديد من المرضى، 250 إلى 300 مريض تقريبا يوميا.
1: نعم.
0: مراجعي الطوارئ اليوم على سبيل المثال 446 مريض، وأيضا مرضى الطوارئ يتلقون خدمة طبية، وبعض المرضى نقوم بإجراء عمليات صغرى. لدينا أيضا قسم جراحة العظام وقسم الجبس لمرضى الذين يحتاجون إلى التجبير أو إلى التعامل مع الكسور.
1: نعم.
0: في الحالات الطارئة لدينا عيادة الأطفال تقدم الخدمة لأطفال القطاع. لدينا ثلاث عيادات أسبوعيا، ويتراوح عدد المرضى الذين يقدم لديهم الخدمة في عيادة الأطفال اختصاص ما بين 100 إلى 150 مريض يوميا.
1: نعم.
0: المستشفى هو يعتبر مستشفى أحد المستشفيات الرئيسي في منطقة جنوب غزة.
1: نعم.
0: خان يونس، ويحظى المستشفى بسمعة طيبة بين أبناء المجتمع المحلي، وذلك بسبب الجهود الكبيرة التي قدمها الكادر الطبي وجميع كادر القوة، مشكورين.
1: نعم. يعني إحنا تابعنا ولاحظنا قديش وجود هذا المستشفى مهم في القطاع، يعني وشفنا قديش عدد المراجعين اللي بيزوروا هذا المستشفى. أنا بدي حب أعرف ما هي الإضافة النوعية لهذا المستشفى من حيث الأقسام الجديدة.
0: الإضافة النوعية إعادة عمل قسم الأطراف الصناعية بشكل أقوى وبشكل أكثر ديمومة.
1: نعم.
0: إضافة نوعية أخرى تخصصات مثل تخصص جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة التجميل. هاي عيادة جديدة وعمليات جديدة وباشرة العمل منذ اليوم الأول في العمل المستشفى.
1: نعم.
0: لذلك اليوم جراحات التجميل وجراحات الأعصاب تقوم بدور نوعي وعمل نوعي نادر. كما تعلم القطاع الطبي هنا شبه منهار، وهذه التخصصات هي تخصصات نادرة وتقدم خدمة نوعية ومميزة لأبناء القطاع.
1: نعم. طيب دكتور، في ظل الظروف الميدانية الاستثنائية، كيف تحافظون على مستوى الجاهزية والاستمرارية أيضا في تقديم الخدمة الطبية؟
0: الحمد لله وبفضل الله وبفضل دعم المستمر من قيادة العام للقوات المسلحة، تم تزويد المستشفى بكافة التجهيزات والمستلزمات والأدوية الطبية التي تضمن ديمومة العمل في المستشفى خلال الفترة القادمة. لا يوجد أي نقص في الأدوية أو المستلزمات بشكل عام، وعمل المستشفى مستدام، ونحن نعمل لما بعدنا. نحن أيضا نؤسس جهد يكمل جهد الآخر. نعم. هذا ما نعمل.
1: نعم. مقدم طبيب محمد عبيدات، مدير المستشفى، شكرا جزيلا لك، والله يعطيكم العافية وجهودكم مبارك.
0: الله يعطيك العافية سامي أفندي، وإن شاء الله لنا لقاءات قادمة إن شاء الله. الله يعطيكم العافية.
1: شكرا جزيلا.
0: الله يسلمك.

حديث مدير المستشفى يعكس حقيقة العمل على الأرض، مهمة تتطلب الجاهزية والانضباط والكفاءة وأيضا سرعة الاستجابة، وهي قيم ليست جديدة على منتسبي القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. فمنظومة العمل هنا امتداد لعقيدة راسخة تقوم على تنفيذ الواجب بكفاءة وتحمل المسؤولية مهما كانت الظروف.

0: والآن ننتقل إلى الكوادر الطبية والتمريضية. هؤلاء هم الذين يلامسون تفاصيل المهمة كل يوم ويتعاملون مباشرة مع المرضى ويحولون الإمكانات المتاحة إلى خدمة طبية تصل إلى مستحقيها. هنا الطبيب يؤدي دوره والممرض يقوم بواجبه والمسعف يبقى على أهبة الاستعداد والجميع يعمل ضمن فريق واحد متكامل. الآن نلتقي بأحد الكوادر التمريضية، الله يعطيكم العافية ونتعرف عليه.
1: الله يعافيك سيدي الرائد محمد الخصبة.
0: نعم محمد بيك، ماذا يعني لك أن تؤدي هذه المهمة ضمن صفوف القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وفي هذا المكان تحديدا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عملي كممرض في هذه القوات المسلحة للمستشفى الميداني في غزة هو شرف ومسؤولية كبيرة، وأعتبر واجب إنساني أفتخر بأدائه، ووجودي في هذا المكان يمنحني فرصة لتقديم الرعاية للمرضى والمصابين والمساهمة في تخفيف من معاناتهم في ظروف الصعبة، كما أن هذه التجربة تزيدني فخرا بمهنتي وبخدمة بلدي، وسنبقى عند حسن ظن قيادتنا الهاشمية الحكيمة إن شاء الله.
0: نعم الله يعطيكم العافية، وإحنا بدورنا بنثني على جهودكم وبنحييكم، وجهودكم مباركة وترفع الرأس دائماً.

0: وحتى تكتمل الصورة من داخل المستشفى نستمع إلى الطرف الأهم في هذه المهمة. فالمريض هو الذي يلمس الخدمة الطبية ويعرف قيمة الرعاية ويشعر أيضا بأهمية وجود المستشفى في هذه الظروف. الآن نلتقي بإحدى المراجعات والمرضى داخل المستشفى. الحمد لله على السلامة ونتعرف عليك.
1: الله يسلمك. رؤى قشطة، مراجعة في المستشفى الأردني.
0: نعم، كيف كانت تجربتك مع المستشفى والكوادر الطبية هنا في هذا المستشفى؟
1: كانت كثير منيحة من أول

0: ما دخلت حسيت انهم مهتمين فيني وبتعامل بكل احترام واهتمام، وكانوا كتير متعاونين وبسمعوا لشكوتي وحاولوا قدر المستطاع يقدموا لي المساعدة.
1: نعم، احكينا عن مستوى الرعاية اللي بتلقتيها.
0: مستوى الرعاية في مستشفى ميلان الأردني كان كتير ممتاز، وكان فيه اهتمام كبير ومتابعة مستمرة لحالتي، وكان كتير متعاونين معي ومحترمين جدا، وقدموا لي المساعدة بأسرع وقت.
1: نعم، طيب شو بيعني لك وجود المستشفى الميداني الأردني هنا؟
0: بالنسبة لي يعتبر مستشفى الميدان الأردني هو الأمان والاهتمام، خصوصا بالظروف الصعبة التي يمر فيها القطاع غزة. هو مكان جيد جدا، بيقدم رعاية وساعدونا كثير وخففوا عنا، قدم يعني بشكرهم كثير على هي المساعدة.
1: نعم، شو بتحبي بتوجهي رسالة للأردن للكوادر الطبية الموجودين الآن وبيقدموا لكم خدمة طبية مميزة، شو بتحبي تحبي؟
0: بتقدم بالشكر الجزيل للمملكة الأردنية الهاشمية المتمثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على جهودهم ودعمهم الموصول بما يقدمهم من خدمة طبية. أيضا بشكر الكوادر الطبية على خدماتهم المقدمة، بشكر جهودهم المباركة.
1: شكرا، الحمد لله على السلامة والله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: يعني كلمات بسيطة لكنها تحمل الكثير، ففي الميدان قد تختصر كلمة شكرا قصة كاملة من المعاناة والأمل، وهنا تحديدا تظهر قيمة العمل الذي تقوم به الكوادر الأردنية، فالنتيجة ليست رقما في سجل وإنما إنسان تلقى العلاج ومريض وجد الرعاية وأسرة شعرت أن هناك من يقف إلى جانبها.

الجيش العربي عقيدة واجب حين يكون الحديث عن المستشفى الميداني الأردني، فإن الحديث يتجاوز حدود المكان. نحن أمام صورة من صور عقيدة الجيش العربي، عقيدة تقوم على الواجب والانضباط والتضحية وخدمة الوطن والأشقاء. فالجيش العربي لا يؤدي دوره في ميدان واحد، حيث يكون الواجب يكون حاضرا، وفي جنوب غزة يتجسد هذا الحضور من خلال الطبيب والممرض والمسعف والكوادر الإدارية والفنية الذين يعملون ضمن منظومة واحدة هدفها تقديم أفضل ما يمكن من رعاية وخدمة.

0: إنها رسالة عسكرية بأبعاد إنسانية واضحة. الجاهزية ليست شعارا بل ممارسة، والواجب ليس كلمة بل عمل، والعطاء ليس موقفا عابرا بالنهج. وهنا في جنوب غزة يواصل نشام الجيش العربي أداء واجبهم بهدوء وبثبات، واضعين خبراتهم وإمكاناتهم في خدمة الأشقاء. أحبتنا المستمعين، نصل إلى ختام حلقتنا الميدانية من برنامجكم الأسبوعي صوت الواجب، والذي ننقل لكم من خلاله جهود قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي من خلال المستشفى الميداني الأردني 11. نأمل أن نكون قد وفقنا من خلال هذه الحلقة بأن ننقل لكم جانبا من المشهد داخل المستشفى، وأن نقترب من أولئك الذين يؤدون واجبهم في الميدان، من المدير إلى الطبيب إلى الممرض إلى كل فرد يعمل خلف هذه المنظومة. وهنا تبقى الحقيقة الأهم، أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي عندما تؤدي واجبها لا تتحدث كثيرا عن الواجب، بل تؤدي بهدوء الجندي وانضباط العسكري ومهنية الطبيب وإنسانية الرسالة. ومن جنوب غزة يستمر العمل، جاهزية لا تتوقف وواجب لا يتغير، ورسالة يحملها نشام الجيش العربي حيثما ناداهم الواجب. كنت معكم من المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11، أنا ملازم أول سامي المناصير مقدم البرنامج، ورقيب أول ضياء الهرش من الإعداد. نلتقي في حلقة قادمة من ميدان جديد وحكاية جديدة من حكايات الواجب الأردني. دمتم ودام الأردن العزيز عنوانا للخير بقيادته الهاشمية الحكيمة.
1: صوت الواجب، برنامج ينقل لكم جهود نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من خلال المستشفيات الميدانية في قطاع غزة. إعداد وتقديم سامي المناصير.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

موجز الخامسة والربع من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مسؤولون وشخصيات عربية يؤكدون أن خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة وضع القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام الدولي. وزير الخارجية يؤكد أن الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحوه، ويؤكد أن المملكة ستتصدى له بكل إمكاناتها. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينتي الطائف وينبع في السعودية بالصواريخ البالستية. وزير النقل ووزير العمل يبحث مع نظيره المصري سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات العمل وتنظيم الشؤون العمالية. القبول الموحد يفتح باب تقديم طلبات إساءة الاختيار اعتبارا من اليوم. أخيرا، طقس معتدل حتى الاثنين وانخفاض طفيف على الحرارة الثلاثاء المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

تعلن الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في كافة محافظات المملكة. نقدم لكم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية وتخصصات مميزة، منها تكنولوجيا الطاقة المتجددة، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، وتخصصات مختلفة في قطاع الإنشاءات والكهروميكانيك والسلامة والصحة المهنية. دورات مجانية وحوافز شهرية وشهادة مزاولة مهنية عند الانتهاء من البرنامج التدريبي. بادر الآن بالتسجيل في أقرب معهد لك. لمزيد من المعلومات اتصل على 06-56-31-30 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني الوطنية للتشغيل والتدريب، طريقك نحو التميز المهني.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي، تقديم ياسين العودات.
1: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مع المتقاعدين العسكريين.

وهذا المساء أعزائي نسعد وإياكم بضيفة عزيزة من رفاق السلاح، العميد المتقاعد الصيدلانية وفاء محمود نسور، وحديث مفتوح ولكن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: أعزائي ومن جديد أهلا وسهلا بكم مع ضيفتنا المعطرة بالشهادة التي تحمل إرث شهيد الوطن محمود عبد القاسم نسور الذي ارتقى لربه وهو يحتضن سلاحه حتى لا تسقط الراية دفاعا عن الأردن. ومن السلط كانت بداياتها، وفي الخدمات الطبية الملكية ترعرع الحلم والطموح، فكانت من إبداعات ونتاجات القوات المسلحة الأردنية في تمكين المرأة الأردنية. ضيفتنا هذا المساء العميد المتقاعد الصيدلانية وفاء محمود نسور، نرحب بها. دكتورة أهلا وسهلا فيك في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: أهلا وسهلا بيك. يا هلا. أهلا أهلا.
0: العميد المتقاعد وفاء نسور ستي، لما بنحكي يعني أنت معطرة بالشهادة، شو قصة الشهادة معك؟
1: أول إشي بالبداية اسمح لي أني أحيي جلالة سيدنا حفظ الله ورعاه وولي عهده، الله يطول بعمرهم ويحفظهم جميع. وأحيي رئيس هيئة الأركان والقيادة العامة، وأحيي وأسلم سلامي الحار لزملائي في القوات المسلحة جميعا بكافة مواقعهم المختلفة، وأسلم وأحيي على رفاقي المتقاعدين العسكريين جميعا أينما كانوا رفاق السلاح.
0: الله يبارك فيك.
1: الله يبارك فيك. أنا قصتي مع الشهادة قصة من طفولتي. استشهد والدي في يوم 15/2/1968 في معركة السبع ساعات، أو معركة السبع شهداء. طبعا هي كانت في أم قيس. استشهد والدي وزملائه السبعة، معهم الرائد منصور كريشان
0: قائد الكتيبة،
1: ووالدي وزملائه الخمس الباقيين
0: رحمة الله عليهم،
1: ارتقوا في سبيل الله ودفاع عن

0: الوطن. والدي كان مجاز فعليا لغاية يوم الجمعة، لكنه يوم الاثنين سمع بالأحداث والتطورات، فآثر إنه يقطع إجازته ويرجع على أم قيس، واستشهد ليلة الخميس على الجمعة اللي هي صارت المعركة
1: رحمة الله عليه. يعني هذا فخر لكم ولا إلنا جميعا، يعني احنا نفخر بشهدائنا على ثرى هذا الوطن وفي فلسطين وفي سوريا. الشهادة أكيد قدمت لك أشياء كبيرة في حياتك أنت وأشقائك وشقيقاتك.
0: نعم نعم، قدمت الكثير حقيقة، وما زلنا لغاية الآن نتفيأ بعبق الشهادة من يوم ما استشهد والدي لغاية الآن. الشهادة فخر وعز وشرف. الشهادة يعني شيء عظيم لوجه الله تعالى. أول شيء والدي كان يطلبها في الصلاة
1: رحمة الله عليه،
0: ونالها الحمد لله، وكان صادق في طلبه ونالها. من بداية ما استشهد والدي الحمد لله يعني ترسخ معنى الشهادة في نفوسنا وفي ضمائرنا، أنا وإخواني وأخواتي. والدتي رحمها الله يعني تعبت كثيرا من أجلنا، وجاهدت وكافحت وربتنا جميعا. إحنا 3 بنات وثلاث أولاد،
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: أختي الكبيرة ماجدة، بعدين أنا، بعدين أختي الصغيرة إيمان، وبيجي أخوي ماجد، وبعدي أمجد، وبعدي مازن. مازن يوم ما استشهد والدي كان عمره 45 يوم،
1: يا الله.
0: وأختي ماجدة كان عمرها 10 سنوات.
1: يا ست ربنا يطول في عمرهم، يعني أنتوا تحملوا وسام شرف مدى الحياة.
0: الحمد لله.
1: الله يحفظكم جميعا. دكتورة، يعني البدايات في مدرسة السلط الثانوي ومدينة السلط، وهي من المدن العريقة، ذكرياتك في مدرسة السلط الثانوي، معلماتك، زميلاتك.
0: نعم، أنا نشأت وترعرعت بمدينة السلط، درست بمدرسة يافا الابتدائية بالمرحلة الابتدائية، وفي مدرسة اليرموك الإعدادية للمرحلة الإعدادية، وأنهيت دراستي ثانوي مدرسة السلط الثانوي للبنات. بهاي الفترة رافقتني يعني فاضلات معلمات قدوة، ما زالوا يعني، وأعتز وأفتخر بهذه القدوة من المعلمات. وأنا كنت يعني حقيقة مش مدحا بنفسي، كنت تلميذة مميزة طول فترة يعني دراستي من الابتدائية للثانوية. بالمرحلة الابتدائية من معلماتي الفاضلات اللواتي أذكرهن السيد نجاح الجنيني، وبالإعدادية مديرة المدرسة سليم الجماز الخرسات، وبالمرحلة الثانوية مديرة المدرسة كانت رابعة أبو نوار، ودرستني السيدة الفاضلة مي أبو السمن. ومن معلماتي الفاضلات والقدوة بحياتي المعلمة رويدة ريالات، درستني مادة الدين الإسلامي. لا زلت أذكرهن ويعني أتفيأ يعني ظلال التربية اللي ربونا عليها.
1: ما شاء الله عليهم عليك يا ستي. العميد المتقاعد دكتورة وفاء نسور، يعني بعد ما أنهيت الثانوية العامة دائما الشباب بيكونوا على مفترق طرق، كيف اخترتي دراستك؟ وأنا أعلم أنه في السي في حضرتك يعني حصلت الصيدلي من خارج الأردن، وفي ذلك الزمان يمكن من الصعب أنه يقتنع المجتمع بضرورة سفر الفتاة للدراسة خارج الأردن.
0: نعم صحيح. حقيقة أنا بمعدلي حصلت على معدل عالي جدا، وكوني ابنة شهيد يعني عمي الدكتور عبد الرزاق نسور وجهني حكالي عمي خدي إشي ما بيعطوك إياه وزارة التربية، يعني إشي غير من الجيش كمكرمة وكابنة شهيد، خدي إشي مختلف عن التربية. فأنا لما قابلت لجنة البعثات بالقيادة العامة لسه المكرمة ما كانت صادرة فيها. نعم ما كان صادر فيها قرار، فقالوا لي أنت بنت شهيد، وين ما بتحبي بتروحي، إيش ما بدك وين ما بدك بتروحي. فأنا اخترت، قلت لهم أنا أرغب بدراسة الصيدلة بس الأردن ما فيها صيدلة. قالوا لي خلاص صيدلة وين ما بدك بالدنيا منوديك.
1: جميل جميل.
0: فهم اختاروا القيادة، بتعثوني ببعثة عسكرية، وتم إفادي على اليونان لأدرس الصيدلة في اليونان. درست الصيدلة في جامعة أثينا الوطنية، وتخرجت من أثينا ورجعت للبلد. هلأ تفضلت حضرتك وذكرت أنه المجتمع والعادات تقل. نعم طبعا، أنا كان الداعم الرئيسي إلي أمي وعمي. عمي كان يعني واقف مع أمي، باقي أعمامي وعمتي وخالاتي كانوا رافضين رفض مطلق يعني مطلق، إنه كيف تسافر.

0: ولحالها وما بتعرف وكذا، وهي الجامعة الأردنية هون كل يوم بتروح وبترجع. لكن الحقيقة شجعتني والدتي، كانت قوية الله يرحمها،
1: رحمة الله عليها.
0: قالت لي إذا أنت عندك حلم تدرسي الصيدلة وما بتقدري بالأردن خلص روحي ورا حلمك.
1: جميل
0: نعم
1: جميل جميل، نعم.
0: كانت قوية، نعم،
1: رحمة الله
0: وشجعتني
1: عليها، رحمة الله عليها.
0: ودعمتني دعم مستمر طول حياتي، كانت داعمة إلي، لكن بهاي النقطة كان دعمها مميز.
1: رحمة الله عليها يا ستي، إن شاء الله إنه يعني
0: حتى
1: كنت
0: يعني
1: يعني في
0: كانت
1: حسن
0: تواجه
1: ظنها.
0: المجتمع، يعني أول سنين غربتي إنه يعني كيف وينها هلأ شو عم تعمل كيف قلبك عليها، يعني بتعرف
1: أكيد أكيد
0: يعني يقعدوا يحدثوها بهذا الحديث، فهي كانت تخفي عني طبعا هذا الحكي كله عرفته
1: أكيد. صحيح،
0: بعد ما تخرجت
1: الحمد لله، يعني كنت عند حسن ظنها.
0: الحمد لله.
1: بعد عودتك من اليونان بكالوريوس الصيدلة،
0: نعم،
1: فورا يعني وين كان توجهك؟
0: أنا مبعوثة عسكرية ملتزمة للجيش، يعني تخرجت ورجعت، دخلت القوات المسلحة، دخلت كصيدلانية في الخدمات الطبية وبدأت العمل برتبة ملازم في مركز فرح الملكي للتأهيل.
1: نعم، كان في صيدلانيات قبلك في الخدمات ولا
0: نعم،
1: الأعداد محدودة يمكن؟
0: بالخدمات الطبية، مجموع الخدمات الطبية كان عدد الصيدلانيات قليل، يعني 6 أو 7.
1: يعني أنت من الأوائل كنت؟
0: أنا من الأوائل، نعم. بمركز فرح لا، ما كان في صيدلانيات، أنا كنت الصيدلانية الوحيدة. طبعا بعد ذلك يعني بعد خلال 3 4 سنين بدأت أفواج الصيادلة اللي تتخرج من الأردنية وهاي، فصار عندنا صيدلانيات، بس أنا لمدة بجوز أول 5 أو 6 سنوات كنت أنا الصيدلانية الوحيدة بمركز فرح.
1: جميل جميل. المرأة في القوات المسلحة دكتورة وفاء نسور يمكن خاضت تجربة مميزة عن باقي الأقطار وعن باقي القطاعات أيضا، يعني تفوقت في الطب، في الصيدلة، في الهندسة، في كل، في التمريض، في كل شيء. باختصار يعني كيف ترى مكانة المرأة الأردنية في القوات المسلحة وأنت أطليتي يعني من أعلى المناصب فيها كنت؟
0: نعم، حقيقة إنه القوات المسلحة الأردنية مكنت المرأة الأردنية والمرأة العسكرية بالخدمات الطبية وبالقوات المسلحة. بداية المرأة العسكرية كانت بتعرف بداية طبية بكلية الأميرة منى،
1: صحيح،
0: وانطلقت من هناك. التمكين وصل لغاية إنه المرأة تبوأت يعني مكانة عالية جدا، متقدمة جدا، استلمت مناصب حساسة جدا في الطب والصيدلة والهندسة والإدارة، حتى إنها بمجالات عسكرية ميدانية هلأ التحقت بقوات حفظ السلام. يعني تمكين كامل، تمكين مؤسسي أنا
1: يعني احنا
0: بعتبره.
1: رياديين.
0: نعم نعم، نحن رياديين 100% فعليا هذا الكلام.
1: نعم.
0: يعني احنا بنحكي عن السبعينات وكانوا بناتنا ممرضات وبرتب عسكرية ويختموا بمديرية الخدمات الطبية بالمدينة الحسين الطبية
1: وفي كل القطاعات
0: وفي كل،
1: يعني.
0: وانطلق وباقي القطاعات هلأ، صيدلة، طب، هندسة، مهن مساندة، كل
1: إدارية.
0: إداريات عسكريات زي ما حكيت لك بالميدان، قوات حفظ السلام، مشاركة تامة. يعني في تكافؤ كمان بالفرص، يعني هذا لما تعطي المرأة فرصة أنها تروح قوات حفظ السلام هاي فرصة تكافؤ بالفرصة زيها زي الرجل. لولا التمكين المؤسسي اللي مشيت فيه القيادة العامة والقوات المسلحة وبعد نظر المسؤولين بالقيادة العامة والقوات المسلحة ما وصلت المرأة لهذا المكان.
1: تجربتك في الإدارة في القوات المسلحة الأردنية سواء كنت مديرة صيدلة أو مديرة التزويد أو كذا، هذا الموضوع سنبحثه بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا أعزائي المستمعين.

0: ومن جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم متابعي برنامج مع المتقاعدين العسكريين. ضيفتنا هذا المساء العميد المتقاعد الصيدلانية وفاء نسور. ست وفاء أهلا وسهلا فيك من جديد.
1: أهلا فيك.
0: كنت مديرة للصيدلة والتزويد في الخدمات الطبية الملكية، وموضوع الإدارة أيضا موضوع يعني متعب إلى حد ما، ويحتاج إلى كفاءة وإلى قدرات وإلى حتينا عن تجربتك في الإدارة.
1: والله أنا استلمت مديرة الصيدلة والدواء لمدة حوالي 3 سنوات ونص، وقبلها كنت قائد للمستودعات الطبية، وقبلها كنت رئيسي لشعبة المشتريات المركزية. هاي كلها مناصب قيادية كنت فيها مربوطة دايركت مع مدير الخدمات. ما كانت تجربة سهلة، الإدارة بدها تفرغ وبدها جهد ما عدا الخبرة الفنية اللي الإنسان بيكون حاصل عليها. لكن أنا يعني الحمد لله الإدارة كانت بالنسبة لي تجربة الحمد لله ناجحة، تعلمت كتير فيها، قدمت يعني فيها. طبعا تعرف أنت لما تكون بمنصب قيادي بتنتقل للتخطيط والتنظيم والإدارة، يعني مش بس الشغل الفني، يصير فيها تخطيط مستقبلي، فيها يعني تفكير بالمهنة بالصيادلة. يعني كان عندنا أفكار كويسة الحمد لله، عملنا يعني خطوات كانت شوية جريئة يعني، وكانت قوية، مكنت الصيدلي بالخدمات الطبية زي امتحان الشامل. الخدمات الطبية فيها برنامج إقامة 4 سنين، إقامة صيدلي سريرية أو تزويدية. فبعد الإقامة عملنا لهم امتحان شامل فقط، هذا موجود بالخدمات الطبية. ومرحلة يعني متطلب من مراحل التصنيف الفني للصيدل، يعني ما بتجاوزها أي صيدل إلا يجتاز الامتحان الشامل. يعني هاي أفكار كلها كانت تخطيط وبناء لمستقبل للجيل الجديد. يعني أنا هلأ زملائي الصيادلة لما بيلاقوني بيشكروني على هاي الأشياء اللي صارت وأنا مديرة صيدلة وتزويد، والحمد لله هذا بفضل الله. طبعا كان في قيادات حوالينا داعمة كتير، سواء من مدراء خدمات، من زميلات مديرات صيدلة وتزويد وصيدلانيات، أو حتى التمريض كان عندنا يعني سيدات فاضلات. يعني
0: في أسماء برزت في الخدمات الطبية، صيدلانيات، ممرضات، طبيبات.
1: يعني أنا طبيبات بذاكرتي هلأ اللي بتبادر لذهني هلأ، عندي بالتمريض السيستر دعاء ذخر الدين، عندي الباشا زينب المصري، هدول كممرضات، الباشا رويدة سلامي، هدول اللي هلأ خطروا في بالي. صيدلانيات عندنا الباشا ريهام النظيف، طبيبات والله كتير كان فيه،
0: قطاع كبير في كل
1: طبيبات كانوا كتير
0: يعني.
1: بس مش حاضر ببالي هلأ أسماء. والمدراء تاعينا يعني من دكتور يوسف وباقي مدراء الخدمات الطبية، دكتور عادل حداد الباشا الله يرحمه كان يعني قدوة ورجل إداري ناجح، أنا تعلمت منه كتير رحمة الله عليه.
0: رحمة
1: يعني
0: الله عليه ستي رحمة الله.
1: هاي الأسماء اللي بردت بذهني هلأ يعني تفادرت لذهني.
0: دكتورة وفاء نسور، قطاع الصيدلة أيضا في المؤسسات المدنية سواء القطاع الخاص أو وزارة الصحة أو الجامعات مستشفيات، قطاع كبير أيضا. أنتوا كصيدلة في الخدمات الطبية ساهمتوا في دعمهم، استفادوا من تجربتكم؟
1: نعم، دائما في تعاون بين وزارة الصحة والجامعات الأردنية والخدمات الطبية كلها. ووزارة الصحة مؤسسة الغذاء والدواء. يعني أنا أذكر وأنا مديرة صيدلة ودواء ساهمت بوضع الأسس لتسجيل الأدوية الجديدة بالأردن، كان مع بداية افتتاح يعني أنشئت مؤسسة الغذاء والدواء ببداية 2000. فأنا من اللي شاركت بوضع الأسس مع مؤسسة الغذاء والدواء لتسجيل الدواء الجديد، لرصد الآثار الجانبية للدواء، لليقظة الدوائية. ومش بس أنا وزملائي يعني في الخدمات الطبية، كنا ممثلين بكافة القطاعات على أكمل وجه. الصيدلة حاضرة بكل المجالات، كانت وزارة الصحة، الجامعات، القطاع الخاص، بكل مكان.
0: صيدلاني وفاء نسور أم بليث، يعني أمضيت سحابة العمر في الخدمات الطبية الملكية، وتخلينا نشوف الجانب الآخر. يعني ليث أبو ليث، باقي الشباب عارفين على أسرتك، الله يحفظهم جميعا لك.
1: الله يخليك. أنا متزوجة، زوجي الدكتور علي محمد شهابات من الصريح، زوجي طبيب جراح عظام مستشار عظام، كمل رئيس دائرة العظام بمستشفى البشير، وتقاعد وهلأ فاتح عيادة الحمد لله، بمارس عمله الخاص بالعيادة كطبيب مستشار جراح عظام.
0: ما شاء الله.
1: عندي من الأولاد والبنات 4، بناتي رنا الكبيرة
0: ما شاء الله،
1: رنا مهندسة حاسوب
0: ما شاء الله،
1: وربا صيدلانية
0: ما شاء الله،
1: وعندي ليث طبيب جراح
0: ما شاء الله،
1: رائد القوات المسلحة.
0: يعني خليتي واحد لازم يكون
1: على الأقل يعني.
0: الله يحفظك.
1: وعندي ابني المهندس غيث أصغر واحد مهندس حاسوب، كلهم متزوجين الحمد لله، ولي من الأحفاد الحمد لله 7 أحفاد، 5 حفيدات وحفيدين،
0: تربوا في عزة
1: الحمد لله رب العالمين. يعني الحياة جميلة بالأحفاد والأبناء بعد التقاعد، جزء يعني هي المكافأة الوحيدة.
0: الحمد لله
1: هم
0: الحمد
1: الأحفاد لله. بالحياة
0: يعطيك الصحة والعافية بعد هذه رحلة التعب والعمر والكذا. سؤال أخير، عمان الصلب أربد، يعني هذول الكلمات يمكن القلب موزع بينهم بالهواء. الصلط مسقط الرأس. كلمة واختصار.
1: الصلط العشق.
0: عمان.
1: الصلط يا ديرتي. عمان والله عشت فيها أجمل أيام حياتي، واشتغلت فيها وما زلت عايشة بعمان، يعني تعني لي الكثير، تعني لي الحياة والاستمرارية. إربد تعني لي العزوة والأهل، يعني أهل زوجي كان وأهلي الثانيين أحبوني وأحببتهم حقيقة الحمد لله، وما زالت أفتخر فيهم جميعا، وببعث لهم أحر سلامي وتحياتي لإربد وأهل إربد وعمان وأهل عمان والسلط وأهل السلط.
0: ومن كل الأردن إليك تحية، ولكل رفاق السلاح العميد المتقاعد الصيدلاني وفاء نسور إليك أجمل تحية منهم جميعا، ولكل زملائك رفاق السلاح من القوات المسلحة الأردنية بشكروك على ما قدمتي وحطيتي ووضعتي في الخدمات الطبية من قواعد وأسس وخدمات، ومن كل الأردن أيضا على إبداعك ودعمك والعمل اللي قدمتيه على مدى سنوات طويلة في الخدمات الطبية الملكية، وأهلا وسهلا فيك.
1: الحمد لله الحمد لله، شكرا لك، شكرا لإذاعة القوات المسلحة، وشكرا للجميع.
0: الله يبارك فيك.
1: شكرا لقيادتنا، والله يحفظ سيدنا ويديم علينا الأمن والأمان.
0: آمين إن شاء الله.

أعزائي، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم هذا المساء حتى نلقاكم جميعا. هذه أجمل تحية مني ومن فريق العمل، من التصوير والمونتاج محمد السقراط وعلي الوديان، ومن الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة ويزن السعودي، ومن المونتاج محمد الزعبي، ومن المتابعة النقيب أمير المعايطة، ومن إشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. حتى نلقاكم أجمل تحية مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي، تقديم ياسين العودهت. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

0: إعداد وتقديم رهف السردي.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج حول العالم.

ماذا لو أخبرناكم أن هناك بلداً ما زالت أساطيره تعيش بيننا حتى اليوم؟ بلداً ارتبط اسمه بالآلهة القديمة والفلاسفة والأبطال والجزر البيضاء المطلة على بحر أزرق لا ينتهي. اليوم نأخذكم في رحلة إلى اليونان، البلد الذي لم يترك تأثيره في التاريخ فقط، بل ترك بصمته في البلد في الآداب والفلسفة والفنون وحتى في تفاصيل حياتنا اليومية. عندما نذكر اليونان لابد أن نتوقف عند أثينا، العاصمة التي تجمع بين الحياة الحديثة وآثار الحضارة القديمة، وفي قلبها تقف الأكروبوليس شاهدة على حضارة تركت أثرا عميقا في تاريخ البشرية. لكن اليونان ليست حجارة وآثار فقط، إنها المكان الذي خرجت منه أفكار فلسفية ما زال العالم يناقشها حتى اليوم. من أشهر ما ارتبط باليونان الأساطير القديمة، زيوس وأثينا وغيرها من الأسماء التي تحولت إلى شخصيات خالدة في القصص والأساطير. وكان اليونانيون القدماء يفسرون الكثير من الظواهر والحوادث من خلال هذه الحكايات، ومن هنا ظهرت قصص الأبطال والوحوش والرحلات والمغامرات التي ما زالت تلهم الأفلام والروايات حتى يومنا هذا. والآن نترك أثينا ونتجه نحو الجزر اليونانية. بيوت بيضاء وأبواب ونوافذ زرقاء وشوارع ضيقة وبحر يمتد أمام العين. ومن أشهر الجزر سانتوريني التي أصبحت واحدة من أكثر الصور شهرة عن اليونان، لكن خلف هذا الجمال توجد حياة كاملة، سكان، قرى، تقاليد وأكلات محلية توارثتها الأجيال.

ولا تكتمل الرحلة من دون الطعام. المطبخ اليوناني يعتمد كثيرا على زيت الزيتون والخضروات والجبن والأسماك والأعشاب، ومن أشهر أطباقه السلطة اليونانية والموساكا والسوفلاكي. والطعام في الثقافة اليونانية ليس مجرد وجبة، بل مناسبة للجلوس والتواصل وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. ورغم أن اليونان تحمل تاريخاً يعود إلى آلاف السنين، إلا أنها اليوم دولة حديثة تجمع بين الحياة المعاصرة والإرث القديم. وهذا ربما أجمل ما فيها، إنك تستطيع أن تمشي في شارع حديث وبعد دقائق تجد نفسك أمام معلم يعود إلى آلاف السنين.

من أثينا حيث بدأت الحكايات الفلسفة والديمقراطية إلى الجزر التي رسمت صورتها الطبيعية بأجمل الألوان. كانت اليونان أكثر من مجرد محطة على الخريطة، كانت حضارة وأساطير.

0: إعداد وتقديم رهف السردي.
1: أنتم تستمعون لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. وزير الخارجية يؤكد أن الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحوه، ويؤكد أن المملكة ستتصدى له بكل إمكاناتها. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينتي الطائف وينبع في السعودية بالصواريخ البالستية. تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. القبول الموحد تعلن عددا من المواعيد للطلبة بشأن تقديم الطلبات الإلكترونية. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحوه، معتبرا ذلك تهديدا وجوديا، ومؤكدا أن المملكة ستتصدى له بكل إمكاناتها. وأضاف الصفدي خلال مقابلة مع سكاي نيوز عربية من نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن جلالة الملك في خطابه وصف واقعا بلغة صريحة ومباشرة.

0: وأن العالم استمع لما قاله جلالته، لأن ما قاله مبني على الحقائق والواقع، وإنذار بأنه إذا لم يتحرك العالم فورا ليكون هناك وقف للإجراءات الإسرائيلية، فإن المنطقة ذاهبة بالتأكيد باتجاه المزيد من الصراع. وأضاف الوزير الصفدي أنه خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الإيراني أكد أننا ندين الاعتداءات الإيرانية اللامبررة على الأردن وعلى الدول العربية الشقيقة ونرفضها، وأننا سنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات المتحدة لمواجهتها، وأنه بالنسبة لنا في الأردن فإننا نريد الأمن والاستقرار في المنطقة ونريد علاقات طيبة مع الجميع. وقال الوزير الصفدي:
1: الملك وصف واقعا بلغة صريحة مباشرة، وأعتقد أن العالم استمع لما قاله جلالته، لأن ما قاله مبني على الحقائق، مبني على الواقع، إنذار بأنه إذا لم يتحرك العالم فورا ليكون هنالك وقف لهذه الإجراءات الإسرائيلية، فنحن بالتأكيد ذاهبون باتجاه المزيد من الصراع في المنطقة. الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحو الأردن، نعتبر ذلك تهديدا وجوديا وسنتصدى له بكل إمكاناتنا. نعتبر ما تقوم به إسرائيل من إجراءات تدفع نحو تفجر الأوضاع في الضفة الغربية خطرا على المنطقة برمتها، ويقوم الأردن بكل ما يستطيع. نحن نعمل على كل المستويات وبالتنسيق مع شقائنا في الدول العربية. لا يستطيع الأردن وحده أن يقف في مواجهة ذلك، لكن نقوم بكل ما نستطيع. وثمة تنسيق عربي واضح وقوي ومؤسس إزاء كل هذه الملفات. يجب أن تتوقف الاعتداءات على الأردن وعلى الدول العربية الشقيقة في الخليج العربي. فبالتالي تحدثنا عن ما يجري من جهود من أجل التوصل إلى حل، لكن أكدت من وجهة نظر أردنية بأننا ندين هذه الاعتداءات الإيرانية اللامبررة على الأردن وعلى الدول العربية الشقيقة ونرفضها، وأننا سنستمر في اتخاذ كل ما هو متاح من خطوات من أدوات من أجل التصدي لهذه الهجمات. ثمة جهود تبذل من أجل التوصل إلى حل. أشقائنا في قطر، في تركيا، في الباكستان، في مصر، في كلنا نعمل من أجل التوصل إلى حل، ونحن ندعم هذه الجهود. ومن مصلحة الجميع أن نصل إلى حل لهذه الأزمة، لكن أيضا من مصلحة الجميع أن نبدأ الآن بوقف لإطلاق النار، لكن أن نتقدم باتجاه حل شامل يعالج كما قلت كل أسباب التوتر في الماضي حتى نصل إلى حال من الأمن والاستقرار المستدامين. بالنسبة لنا في الأردن نريد الأمن، نريد الاستقرار في المنطقة، نريد علاقات طيبة مع الجميع، لكن من أجل أن يكون هنالك علاقات عربية إيرانية طيبة أيضا يجب أن تتوقف الإجراءات الإيرانية التي كانت تقوض الأمن العربي من تدخل في شؤون الدول العربية، وأيضا يجب أن تتوقف الاعتداءات على الغير المبررة التي ندينها على الأردن وعلى كل الدول العربية.
0: هذا ووصل الصفدي لقاءاته بنظرائه المشاركين في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحث خلال الاجتماعات آفاق توسيعة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والدفاعية. وأطلع الصفدي نظراءه على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي توفرها المملكة، وركز في اجتماعاته مع وزراء الخارجية الأوروبيين على أهمية مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي تستضيفه المملكة في التاسع عشر من تشرين الثاني المقبل، وما سيقدمه من فرص اقتصادية ذات نفع مشترك. كما تناولت الاجتماعات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل. وبحث الصفدي مع نظرائه الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم بين الولايات المتحدة وإيران. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استهداف ميليشيا الحوثي مدينتي الطائف وينبع في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ البالستية، معتبرة إياه انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

أعلنت وزارة الدفاع السعودية في الساعات الأولى من صباح اليوم اعتراض وتدمير هجمات حوثية استهدفت منطقتي الرياض وخميس مشيط. وقالت الوزارة أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه منطقة الرياض. وأضافت أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت كذلك صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي باتجاه خميس مشيط دون أن تورد الوزارة تفاصيل إضافية بشأن الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الهجمات. وإلى قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع إصابة عدد من الفلسطينيين فجر اليوم جراء قصف مسيرة إسرائيلية على منطقة المواصي في خان يونس بالتزامن مع إطلاق زوارق حربية إسرائيلية النار قبالة ساحل مدينة غزة وتحليق طائرات استطلاع غربي المدينة. وتأتي التطورات عقب اعتداءات أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في مناطق متفرقة من القطاع. وفي السياق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غريسيوس استمرار الأزمة الإنسانية والصحية في غزة، مشددا على ضرورة ضمان وصول المساعدات والإمدادات الطبية وإعادة تأهيل المرافق الصحية وتوسيع عمليات الإجلاء الطبي. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مناطق في شمال القدس والبيرة ومخيم الأمعري، وأطلقت قنابل صوت دون تسجيل اعتقالات أو إصابات. وفي بيت لحم أغلقت القوات البوابات العسكرية عند مداخل قرى الريف الغربي ما عاق حركة المواطنين، كما اقتحمت منطقة خلايل اللوز واستولت على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة، فيما جابت آلياتها عددا من البلدات شرق المحافظة دون تسجيل اعتقالات. وفي الشأن اللبناني، تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان اليوم مع شن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق عدة بالتزامن مع تقدم قوة إسرائيلية إلى أطراف بلدة ديرميماس في قضاء مرجعيون وفق مصادر ميدانية، كما استهدفت الغارات مرتفعي سجد والجبل الرفيع في إقليم التفاح، فيما لم يصدر تعليق رسمي من الجيشين اللبناني أو الإسرائيلي بشأن التطورات. وعودة إلى محلياتنا، حيث بحث وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطمين مع نظيره المصري حسن رداد سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات العمل وتنظيم الشؤون العمالية. وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أوضاع العمالة المصرية في الأردن وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين بما يسهم في دعم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه، أكد الوزير المصري الحرص على تعزيز أواصر التعاون ومواصلة التنسيق المشترك لتوعية العمالة المصرية بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة. أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد عن عدد من المواعيد المهمة المتعلقة بتقديم الطلبات الإلكترونية للطلبة، وذلك في إطار إجراءات القبول العام الجامعي الحالي 2026-2027. وقال المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الناطق الإعلامي باسم الوزارة مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب إنه تم تجهيز برمجية إلكترونية تتيح للطلبة المرشحين للقبول وكذلك الطلبة الذين لم يتم قبولهم طلبة إساءة الاختيار تقديم طلب يتضمن 3 خيارات فقط: شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي، مبينا أن عملية تقديم الطلبات تبدأ اعتبارا من اليوم وتستمر حتى الساعة 3 من عصر الثلاثاء الموافق 29 من أيلول. كما وأشار إلى أن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين تبدأ صباح يوم غد وتستمر حتى الساعة 3 من عصر الأربعاء الموافق 30 من أيلول عبر الموقع الإلكتروني للوحدة. وبين الخطيب أن عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة ستبدأ صباح الاثنين الموافق 28 من أيلول الحالي عبر طلب إلكتروني متاح على الموقع الإلكتروني للوحدة، وتستمر حتى الساعة 3 من عصر الخميس الموافق 1 من تشرين الأول المقبل. تنطلق غدا فعاليات المعرض السعودي الغذائي والمعرض السعودي

0: الصناعي 2026 في مدينة جدة السعودية بمشاركة 36 شركة أردنية. رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري أكد أهمية المعرض في تعزيز الصادرات الأردنية وتحسين منتجات الأسواق الأردنية، وأضاف في حديثه لمندوبنا عيسى الشبلي:
1: طبعا هي للسنة الثالثة جمعية المصدرين الأردنيين تحرص على المشاركة بالمعرض السعودي الغذائي، والسنة بالتحديد سيقام بمدينة جدة. مثل ما الكل بيعرف، جدة كمان مدينة مهمة جدا، في مشاركة كبيرة من الدول العربية والأوروبية. نحن مشاركين القطاع الغذائي وقطاع التعبئة والتغليف. معرض كثير، يعني أنا من وجهة نظري أي معرض بأي بقعة بالعالم هذا يكون فرصة للصناعيين الغذائيين أو للصناعي الأردني أنه يعرض منتجاته، يعمل عقود، نفتح أبواب جديدة وأسواق جديدة، مش بس للخليج، يعني ممكن يجي زوار من دول، من أسواق جديدة، من أسواق غريبة. أتمنى النجاح. نحن مشاركين ب 37 شركة، وإن شاء الله يكون معرض ناجح والكل يستفيد منه.
0: أعلنت شركة البوتاس العربية بدء التنفيذ الفعلي لحزمة بناء مصنع البلورة الباردة الثالث، والذي يعد مكونا رئيسيا من مشروع التوسع الجنوبي، وتبلغ كلفته التقديرية نحو 1.1 مليار دولار أمريكي، وهو أكبر مشروع استثماري في تاريخ الشركة. وجاء ذلك بعد استكمال الدراسات التحضيرية والهندسية والتصميمية، تمهيدا لإضافة طاقات إنتاجية وتنويع منتجات الشركة وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. ويأتي بدء الأعمال التنفيذية استكمالا للمراحل التي انطلقت عقب تدشين رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للمشروع العام الماضي بوصفه واحدا من أضخم المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة والأكبر في تاريخ شركة البوتاس العربية. تواصل أمانة عمان الكبرى أعمال تأهيل الأرصفة وإزالة الإشغالات والعوائق المخالفة في المناطق السكنية والتجارية، بما يضمن مسارات آمنة ومتصلة للمشاة ويرفع مستوى السلامة العامة وجودة الحياة في العاصمة. وأكدت الأمانة أن الرصيف حق للمشاة، وأن أعمال التأهيل تستهدف توفير بيئة أكثر أمانا وسهولة للتنقل، خصوصا للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والحد من اضطرارهم إلى استخدام الشارع نتيجة وجود عوائق على الأرصفة. قال مدير أشغال محافظة الكرك المهندس عمار الحجاج إن المديرية بدأت استعداداتها للتعامل مع الموسم الشتوي المقبل من خلال طرح العديد من العطاءات لمعالجة مشاكل تصريف مياه الأمطار. للمزيد تحدث الحجاج لمندوبنا عدنان القرالي:
2: تم طرح العديد من العطاءات لرفع جاهزية شبكة الطرق وعبارات تصريف مياه الأمطار، بما يسهم في الحد من آثار السيول وتجمعات المياه، تعزيز السلامة العامة وانسيابية حركة المركبات خلال الموسم الشتوي المقبل. كما نؤكد أن كوادر المديرية تنفذ جولات ميدانية متواصلة في مختلف مناطق المحافظة لتحديد النقاط التي قد تشكل خطرا أو تحتاج إلى صيانة أو تأهيل، ولا سيما المواقع التي شهدت أضرارا أو ملاحظات خلال الموسم الشتوي الماضي. كما تواصل كوادر المديرية أعمال المتابعة الميدانية التي شملت مناطق العينة والعراق وكثربة ولواء عي وطريق الخرزة ووادي الموجب والطريق الصحراوي والقطرانة ومؤتة، إلى جانب مناطق أخرى مع تفقد الطرق الرئيسية والفرعية في المحافظة. وأدعو المواطنين هنا إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالطرق أو مواقع تصريف مياه الأمطار، بما يعزز سرعة الاستجابة ومعالجة الملاحظات أولا بأول.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها: وزير الخارجية يؤكد أن الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحوه، ويؤكد أن المملكة ستتصدى له بكل إمكاناتها. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينتي الطائف وينبع في السعودية بالصواريخ البالستية. تصاعد العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. القبول الموحد تعلن عددا من المواعيد للطلبة بشأن تقديم الطلبات الإلكترونية. أيها السيدة والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. هذه تحية من الزميلين وليد الطراونة ومحمد إبراهيم الطراونة من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل خالد أبو زيد من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين، وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
2: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور أحمد محمود أبو غزلة، حاصل على الزمالة في الجراحة العامة ويعمل في مجال العناية بالقدم السكري في مستشفى الأمير حمزة. دكتور أحمد، أهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية.
2: مرحبا، الله يعطيكم العافية. حاب أشكرك أول شيء على الاستضافة الجميلة، ورح نبلش اليوم حديثنا عن القدم السكري.
1: رح نعرف أخواننا المستمعين بأهمية هذا الموضوع وليش سميت قدم سكرية والأثار اللي قد تنجم عن الإهمال بمثل هذه الحالات البسيطة.
2: 100% هو هدف دائما الأطباء أو اللي بيشتغلوا بالمجال الطبي، نعم، تعريف المريض شو يعني القدم السكري وكيف أسبابها وكيفية حدوثها وأسباب وكيفية الوقاية منها.
1: نعم.
2: والأشياء هلا في عنا أشياء جديدة كثير
1: أكيد في تطور الطبي.
2: نعم، في تطور كبير بالعناية بالقدم السكري من كل النواحي.
1: نعم.
2: راح نبلش اليوم حكينا عن إنه في بيانات أو دراسات عملتها لجنة القدم السكري أو اللي هي دائرة القدم السكري والعناية بالقدم السكري في الأردن، إنه في عنا إحنا نسبة القدم السكري بالأردن ما يقارب 20% هاي من عدد مرضى السكري.

0: لهمه ما يقارب 1,500,000 مريض يعانون من السكري، في منهم
1: 20% من مرضى السكري
0: يعانون من قدم السكري. نعم،
1: قد تصل حالتهم
0: للبتر. اللي هلا نسبة الخطر لديهم أو نسبة المرضى اللي ممكن يصير عليهم خطورة هم 17% الناس اللي ممكن
1: يعني
0: يصير
1: من 20% 17% ممكن هذول
0: نعم
1: تتطور أمورهم للأسوأ.
0: نعم 100%. هلا بدنا نبلش بالقدم السكري، ليست مرض واحد إنما مجموعة من المشاكل اللي ممكن التي تصيب القدم السكري نتيجة تدخل عدة عوامل.
1: مثلا
0: وأهمها رح نحكي عن اعتلال العصب وأمراض الشرايين المحيطة ونقص التروية، تشوهات الميكانيكية للقدم، وفي شيء اسمه ارتفاع الضغط على مناطق معينة من القدم، ضعف التئام الجروح، العدوى، واضطرابات التحكم بالسكر واللي هي من أهم الأسباب الموجودة حاليا. والنتيجة قد تبدأ بشيء بسيط جدا مثل فقاعة أو خدش، ثم تتحول إلى قرحة، وبعد القرحة تتحول إلى التهاب عميق أو التهاب في العظم، قد تصل في بعض الحالات إلى البتر. ولهذا فإن الفكرة الأساسية في القدم السكري هي اكتشاف القدم العالي قبل ظهور القرحة ومنع القرحة قبل حدوثها وعلاجها.
1: القدم العالي، مش ما المقصود بالقدم العالي؟
0: يعني أنه تكون نسبة الخطورة للمريض
1: العالي، الخطورة
0: عالي الخطورة اللي هي بيسموها العالي أو اللي هي عالية الخطورة، إحنا نحاول نكتشفها قبل ما تصير حتى
1: يعني
0: المرة.
1: الأعراض اللي ممكن تظهر على أي قدم، خاصة المرضى اللي عندهم سكري، نعرف شو الأشياء اللي ممكن تؤدي إلى أنه هنا نستوقف لحتى نمنع المضاعفات.
0: طيب هلا القدم السكري حكينا مش سبب واحد، إلها عدة أسباب.
1: نعم،
0: ممكن تكون أول
1: حكينا اعتلال عصبي شرييني ضغط.
0: نعم، وعدوى والضغط والتحميل الميكانيكي اللي هي الناس أصلا بالعادة بتهمله.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: هو يعتبر واحد من الأسباب اللي ممكن هذا مهم جدا، لأنه فقدان الإحساس يجعل المريض لا يشعر بالضغط أو الجرح، بينما يستمر بالمشي والتحميل على المنطقة نفسها. أوكي.
4: واضح إن هذه تحميل ميكانيكي، يعني واحد عنده مشكلة بلشت برجله شوي.
3: نعم. هلا المريض اللي عنده سكر بيكون عنده اعتلال بالأعصاب، فما راح يشعر بالقدم، فراح يظل يحمل على المنطقة نفسها، وهذا اللود أو اللي هو البرشر بوينت بيسموها، أو مناطق الضغط،
4: نقاط الضغط
3: راح تزيد مشاكل من وحدوث القرحة اللي هي أخطر من القدم نفسها، اللي هي القدم السكري تعتبر قدم سكري. لما بتحكي عن قرحة معناته المريض بلش بالقدم السكري، صارت أموره للأسوأ. هلا التحميل الميكانيكي، إحنا يعني بالعادة المريض ما بشعر إنه والله كل وزنه على الرجل، في ناس لما تشعر بوجع مثلا مع الوقفة المستمرة بتلاقي خففت اللود عليها، أما مريض السكر راح يظل ماشي، راح يظل أموره ماشي، راح يظل يوقف عليها لفترات طويلة لأنه ما في إحساس. يعني
4: هنا مع الجرح نعم. يتراجع الإحساس بالألم والإحساس العصبي
3: والاعتلال العصبي،
4: الطرفي
3: أو اللي هي النهايات العصبية، تلب بالنهايات العصبية، فراح
4: يعني المريض ما راح يشعر لا بألم ولا بخدرار ولا بإرهاق ولا إشي،
3: 100%
4: فبيحملها أكثر من لازم.
3: نعم 100%.
4: نعم.
3: هلا بنحكي عن الاعتلال العصبي السكري، يعني الاعتلال يؤدي إلى فقدان الإحساس، واللي هو الإحساس الوقائي، يعني المريض قد يفقد الإحساس بالألم والحرارة والضغط والجروح الصغيرة والاحتكاك. المريض يشتري حذاء جديد وضيق، فيحدث الاحتكاك في إصبع القدم، يعني بتلاقيه اشترى حذاء مش شاعر إنه والله ضيق على رجله، لأنه ما في إحساس أصلاً، بلبس وبيضل يصير فريكشن اللي هي الاحتكاك بالقدم، وهذا بولد عنا اللي هي القرحة وبداية الالتهابات اللي
4: بتصير بداية المشاكل.
3: نعم 100%.
4: هذا يعني لما بصير عنده تراجع، بس مش أكيد مش أي سكري بوصل لدرجة الفقدان الاعتلال العصبي الطرفي.
3: لا هلا اللي هو السكر الغير مسيطر عليه، وبالعاده مرضى يعني بيكون معهم كوموربيديتي، امراض ثانيه مثل مشاكل الكليه، الضغط السكري، هاي كلها اشياء بتساعد انه المريض يوصل لمرحله انه والله في عندك
4: اعتلال عصبي طرفي. لما
3: يكون مسيطر عليه،
4: لما يكون عندنا اعتلال عصبي طرفي، نقطه تحول مهمه في حياه المريض
3: جدرية.
4: على ايش لازم نركز
3: هلا؟ قبل ما نحكي على ايش بدنا نركز، بدنا نحكي عن اشياء ثانيه اللي هي عوامل الخطورة للقدم قبل الاعتلال، لأنه بالأول وبالآخر أنا راح أرجع عليهم نقطة نقطة ونناقشهم مع بعض.
4: ماشي. أوكي.
3: هل العوامل الخطورة للقدم السكري؟ فقدان الإحساس.
4: نعم.
3: وجود قرحة سابقة أو البتر السابق.
4: نعم.
3: أوكي. تشوهات القدم وضعف الرؤية، صعوبة الحصول صعوبة الوصول إلى الرعاية.
4: نعم.
3: والتدخين وسوء التحكم بالسكري، وحكينا مرضى السكر وخصوصا المرحلة المتقدمة، أو إنه المريض يلبس حذاء غير مناسب، المشي حافيا، تاريخ سابق للعدوى، هاي من أهم الأشياء اللي كمان بتلعب دور
4: تساعد على
3: نعم
4: يعني
3: على
4: المشي الحافي.
3: المشي الحافي لأنه إن المريض ما عنده إحساس،
4: فممكن
3: يسبب يصير عند المريض بداية القدم السكري،
4: يعني إذا أسلوا على شيء صلب على
3: نعم
4: على
3: ما بشعره بالعادة، ما بشعره، ممكن
4: يدعس
3: على زجاجة على حجر، فما يشعر المريض وتدخل برجل وظلها لفترة طويلة وهو مش شاعر، إلا لما بيجيك مراحل متطورة.
4: هاي بتيجيك هيك حالات؟
3: نعم بيجينا، وأجانا كثير حالات زي هيك،
4: إنه بيجي مريض جرحه مفتوح ومش حاسس ومش حاكي ومش شاكي.
3: أجانا حالات كثير زي هيك، إنه المريض بس لما وصلت إنه طلع ريحة للرجل بلش المريض إيش يجي على المستشفى، ولا هي أصلاً يعني ما كان حاس بالمرة، غير الأهل لما صاروا يشموا ولا ريحة للقدم صار
4: يجوع.
3: نعم 100%. وعشان هيك احنا بنسميها يعني السكر أو عدم الإحساس أو اللي هو بسببه السكر من أسوأ الأشياء للمريض. ممكن يصير عنده بيرن أو حرق ما يشعر فيه بالمرة، ممكن يصير عنده
4: خاصة بالشتوية.
3: نعم 100%.
4: بالصوب اللي بدفع الصوبة،
3: عشان هيك ننصح دائما المرضى أنهم يلبسوا جربان قطنية إذا صار حرق للرجل، طوالي بشعر من ريحة القطن مش من ريحة رجله. هاي من الأشياء اللي إحنا لازم نركز فيها يعني لقدام على
4: يعني
3: هذا
4: نصيحة
3: الموضوع.
4: إنه ينحرقوا الجربات تشعر بريحة.
3: نعم.
4: لأنه رجلك ممكن تنحرق.
3: هاي تعتبر زي ألارم يعني للمريض إنه
4: مؤشر.
3: أنت والله هاي رجلك سوري قاعدة بتدخل بحرق.
4: نعم.
3: طيب هلا في الفحص القدم، إحنا شو يعني فحص القدم؟
4: شو معنى فحص القدم؟
3: فحص القدم في عليه عدة نقاط. اللي هم أول إشي الفحص السنوي، كل مريض سكر يجب أن يخضع على الأقل على أي فحص قدم شامل مرة واحدة سنوية على الأقل. هلا شو بنفحص بالرجل؟
4: شو بالضبط يعني شو الفحص السنوي للقدم الدوري، الفحص الدوري؟
3: نعم.
4: كل سنة مرة، وشو عليش بترقب؟
3: هلا هذا الفحص السنوي في فحوصات اللي هي بسموها الفحص اللي بقوم فيه المريض، اللي هو أول إشي بلش بالجلد، نبحث عن الجروح، التشققات، الفقاعات الحمراء والاحمرار والتورم والحرارة والفطريات والتقرحات ومناطق الضغط.
4: نعم.
3: وتغيير لون الجلد. ثانيا بعد فحص الجلد نتأكد على الأظافر، بنطلع على الأظافر، سمك الأظافر، جروح حول الأظافر أو اللي هي فطريات الأظافر. ويجب الحذر من القيام المريض بنفسه بقص الجلد أو إزالة الزوائد بآلة حادة. هلا احنا ما بننصح دائما مرضى السكر ان هم يقصوا أظافر الرجلين أو اللي هي إزالة الزوائد، لأنه ممكن يجور على حاله، احنا زي ما بنسميها يعني ممكن يعمل لحاله
4: ممكن يجر حاله.
3: نعم 100%.
4: طب شو بتنصح يعني وين يقص أظافر؟ شو يعمل
3: يعني في مراكز مختصة للعناية بالقدم السكري.
4: صح.
3: نعم 100%. بقدر انا والله سوري كل ما يصير عندي اي مشكلة صغيرة ألجأ لهم، طوالي ما اضل استنى لما تكبر مشكلة واروح. هلا بقدر اعلم الاهل يعني
4: في صالونات بتعتني بالقدم.
3: نعم العنايه بالقدم
4: بتنصح فيهم.
3: نعم.
4: خاصه اللي عندهم.
3: نعم.
4: سكري بتنصح فيهم.
3: نعم لانه هذول بيكون اندر
4: خبرة.
3: بيكون خبره وبنفس الوقت بيكون عارف شو بده يقص، فهمت علي؟ مش اي شيء. ومرضى السكر اي جرح ممكن يصير لجرح كبير، وهذا اللي بيخوفنا من مرض السكر.
4: الجرح البسيط ممكن يكون مؤذي ويؤدي إلى مشاكل.
3: نعم. هلأ إحنا حكينا فحص الجلد وفحص الأظافر، في عنا إيش اسمه الفحص العصبي، يعني من أهم الاختبارات اللي هي بتأكد على إنه أنت بعد ما عندك فقدان حسي وقائي. وفي إيش اسمه الفحص العصبي.
4: نعم.
3: أوكي. اللي هو ممكن نتأكد من الحرارة القدم
4: يعني العصبي له علاقة بالتخطيط ولا له علاقة بإشي ثاني؟
3: في اللي هو فحص نهايات العصبية من إشي اسمه temperature vibration،
4: ضغط وحرارة.
3: نعم.
4: واللمس.
3: واللمس هذول الأشياء اللي هم
4: هذول يعني
3: ضمن
4: طبيب
3: الفحص العصبي.
4: طبيب ممكن يقيمه أو الممرض.
3: هذول بالعادة لهم مختصين، ومنهم اللي هم أطباء العناية بالجروح والقدم السكري، زائد أطباء الشرايين ممكن يقوموا بهاي الشغلة.
4: نعم الأوعية الدموية.
3: نعم 100%.
4: بمعنى آخر يعني كل إشي خاصة عند المرضى السكريين اللي وصلت مرحلة الالتهاب الأعصاب الطرفية، وقاية للجلد وخاصة القدمين.
3: القدمين خاصة الأظافر والجلد والفحص العصبي. هلا في أشياء عنا لقدام ممكن المريض كمان يهتم فيها، اللي هي فحص الأوعية. طيب هلا الفحص الوعائي بيعتمد على البلس بالنهايات القدم، اللي هو ممكن يكون عندنا كمان لون القدم وحرارة القدم. في فحوصات شاملة أو الفحوصات ثانية مش الكل بيعملها، بيعملها الناس اللي عندهم خطورة عالية اللي هي القدم السكري ABI، وعندك TBI ودوبلر ألتراساوند وتوبرشر.
4: فحوصات خاصة
3: للناس اللي عندهم خطورة عالية، فأنا هذول الفحوصات بسويهن بعد طبعا ما أكون مسوي دوبلر. يعني هاي الأشياء بتدل إنه والله في عندي نقص تروي بالشرايين.
4: الصور الخاصة التلفزيونية للأوعية الدموية.
3: للأوعية الدموية. هلا في حكينا عن إشي ثاني يعني اللي هي تشوهات القدم. تشوهات القدم من الأشياء اللي المريض بيغفل عنها، بيجيك فكر حاله بس قدم سكري لحالها. حكينا السكر إنه مش السبب بس الوحيد اللي هو بيسوي عندك التهاب أو بيسوي عندك قدم سكر. في تشوهات القدم اللي هي إشي اسمه شاركوت فوت، وفي إشي اسمه كلوتو أو اللي هم
4: هذا التشوهات
3: القدم المطرقة بسموها.
4: هذه التشوهات تحدث
3: نتيجة
4: مش عنده من أول تشوهات.
3: نعم بتكون تشوهات موجودة من زمان من الضغط الميكانيكي أو التحميل على الرجل.
4: بسبب نقص التروي ونقص العصبي
3: الأسباب متعددة، وبالأغلب اللي هي بتكون مشكلة بالنهايات العصبية اللي هي أغلب السبب اللي
4: يعني تجد عنه. المفصل تغير
3: شكله، المفصل تغير كشكل وبطل كمفصل، بطل له وظيفة،
4: بطل وظيفة. يعني

0: قد وظيفته صار عندك مجرد انه والله انت بس مجرد انه موجود رجل بس لا تحريك ولا يمين ولا شمال لانه يعني ببلش
1: ضعف مع تيبس.
0: نعم تيبس وتلف
1: وتشوه وضخامه بصير.
0: نعم ضخامه بسموها المطرقه اللي هي قدم المطرقه لانه ضخم الرجل وبصير زي سبونج او زي سفنجة. يعني المريض رجله بتصير قابل انه اي دعسه قويه او اي ضربه ممكن تكسر رجل
1: تكسر وبصير هش.
0: نعم. وبتسوي التهابات متكرره عند المرضى اللي زي هيك. هلا بنحكي عن شاركوت فوت او اللي هي قدم المطرقه اللي هي سببها بيكون احتلال عصبي شديد يمكن ان يحدث ويسبب لنا التهاب بالمفصل العصبي.
1: نعم.
0: وقد نجد يعني عشان انا استدل انه والله انا عندي قدم المطرقه او عند المريض في تورم بالرجل، ارتفاع في حراره الرجل، احمرار، تغير شكل القدم وانهيار القوس. القوس اللي هي الاناتوميكال لاند مارك للرجل،
1: التبسط.
0: التبسط نعم 100%.
1: نعم.
0: والمشكله انه المريض قد لا يشعر بالالم الشديد بسبب الاحتلال العصبي. يعني بنرجع بالاول والاخر بنقول
1: يعني عنده مشاكل عظيمه ولكن ما بيشعر بالالم.
0: نعم 100%.
1: يعني وشخص ثاني لو عنده الاحساس كويس كان بتوجع
0: اول ما بصير معه طوال بصير عنده الوجع. عشان بنقول دائما انه الاحتلال العصبي عند مرضى السكر هو السبب للقدم السكري.
1: نعم.
0: هلا متى كيف بدي اصنف انا المرضى انه والله خطورتهم؟ يعني في شيء اسمه تصنيف خطوره المرضى. يمكن علميا
1: يصنف
0: تقسيم المرضى الى لو ريسك او اللي هو بسيط الخطوره، مودريت ريسك، والهاي ريسك
1: يعني المتوسط ضعيف، والمتوسط
0: ضعيف والمتوسط والشديد. هلا بالنسبه للضعيف لا يوجد فقدان احساس وفي ولا يوجد تشوهات، هذا بالنسبه للبسيط. هلا بالنسبه للمتوسط فقدان الاحساس، تشوهات، هاي بعتبره متوسط.
1: نعم.
0: بالنسبة للمريض الهاي ريسك قرحة سابقة بتر زي
1: يعني العالي الخطورة صار هنا وصلنا مرحلة لا عودة أعتقد.
0: نعم 100% اللي هي هاي ريسك بالأول وبالآخر. طيب هلا احنا بدنا نحكي يعني حكينا عن الأسباب اللي بتسبب القدم السكري وشو الميكانيزم أو بسموها آليات حدوث القدم السكري. رح نحكي اليوم عن الوقاية وهي أهم جزء من المحاضرة.
1: يعني بصراحة احنا بهمنا كثير انه يعني انت اسلوبك ما شاء الله عليك فعلا كأنك بمحاضرة علمية ومستعد.
0: كلك
1: دكتور بدي نعيد شوي قبل ما نصل لسبل الوقاية. هلا القدم السكرية ممكن تكون عند ناس مش سكريين؟
0: نعم نعم.
1: كيف؟
0: نعم هلا حكينا انه إلها عدة أسباب اللي هي نقص التروية
1: بالضبط. يعني يعني أحيانا بعرف انه نقص التروية احنا دائما بجيب حلقاتنا عن التدخين وأكيد انت راح تلمح عن
0: نعم
1: هذا الموضوع.
0: نعم
1: بشكل سواء قدم سكري من سكري او قدم سكري لما بتكون
0: أو غير
1: مرضى
0: السكر.
1: نعم. او غير مرضى السكري بيسموها قدم سكري.
0: نعم
1: على الجهتين
0: تعتبر على الجهتين قدم
1: يعني
0: سكري.
1: اذا كان سببها وعائي او اصابه او جروح كمان سكري تعتبر.
0: هلا تصنف لها تصنيف معين لها تصنيف
1: بالضبط. انا حابب نحكي عن التصنيف.
0: نعم هلا بالنسبه للتصنيف القدم السكري راح يكون انه انا الاغلب راح يجي مع مرضى السكر.
1: نعم.
0: إذا بدي أقول إنه والله هذا مريض ما عنده سكري بس عنده قدم سكري ممكن لأنه أنا ممكن يصير عندي
1: نقص تروية.
0: نقص تروية. الضغط الميكانيكي
1: عصاب.
0: أو احتلال العصبي فبتسمى تصنف من ضمن مرضى السكر.
1: بس أنا حبيت التصنيف. نعم. إنه من يعني أي خلل في القدم
0: بيسألونا إياه المرضى وعشان هيك بنجاوب بقول لك أنا ما عندي سكري دكتور بس عندي قدم سكري.
1: أنا هذا مشان تصل. نعم. لأخواننا المستمعين إنه لما بنحكي قدم سكري مش شرط يكون عندك أنت مرض السكري
0: 100%
1: ومش مسيطر عليه لحتى تكون عندك. ممكن تكون تدخين، ممكن أوعية دموية، ممكن إصابات.
0: صحيح.
1: ممكن إهمال، ممكن أي جروح ونقص مناعة.
0: نعم
1: تمام.
0: هلا بالعادة يعني زي ما تفضلت نقص المناعة واحد من الأشياء اللي بسبب لك بزيد نسبة حدوث القدم السكري.
1: نعم.
0: يعني أنت حتى لما يصير عندي التهاب بالقدم حكينا واحد من الأشياء اللي بتمنع التئام الجروح اللي يكون مريض مش مسيطر على سكر أو عنده أمراض مناعية. زائد الإشي اللي بجوز ما طرقنا إله كثير التدخين. يعني من الأشياء اللي دائما احنا بنحذر المرضى منهم انه صديقي والله لازم ما تدخن، لازم تخفف دخان.
1: طيب شو
0: يعني الدخان واحد من الأشياء اللي بيلعب دور بمشاكل الأوعية الدموية. يعني بيعمل لي تلف للشرايين او نهايات الشرايين موجودة بالقدم وهذا بيخلي المريض يتطور حالته اكثر واكثر.
1: بقول لك التدخين بيأثر على الرئتين، بيأثر على بس فتصور انه يوصل
0: التدخين يعني في مواد سامه تطلق على الشرايين بتاثر على التركيب الداخلي للشريان فبتلاقي والله مريض صار عنده تضيقات بالنهايات او النهايات الطرفيه للشرايين وهذا اللي بيخلي المريض انه والله اموره تسوء وتصير أسوأ. وبالعاده احنا بعد يعني في عمليات بنسويها او اجراءات ل نتأكد أن الأوعية الدموية منيحة بتلاقي مرات أنه والله في عندي تكلسات مع العمر بتصير داخل الشرايين وفي تشوهات داخل الشرايين او اللي هي يعني شبه انسداد بالاوعيه الدمويه او بالشرايين. واحد من اسباب
1: واضح
0: يكون
1: انه
0: الدخان،
1: ان الدخان
0: يعني يعتبر سبب مهم من اسباب
1: بكل
0: تقدم
1: امر
0: السكر
1: بكل امر
0: لاغلب الامراض الموجوده
1: تصور
0: بالجسم.
1: الوجع اذا موجوع عندك الم مفصل او وجع ديسك، التدخين بيزيده.

0: فتحت له جروح بده يلتئم بسرعة، تعافي بيكون أحسن المريض.
1: تصور
0: يعني الريكفري بسموها، تعافي بتكون أحسن بالنسبة للمريض الغير مدخن وبالنسبة للمريض
1: اللي بتوقف،
0: اللي بتوقف
1: ما دام توقف 5 أسابيع يا أخي فرصة يتركه.
0: والله يعني مش الكل بيقدر يترك الدخان مرة واحدة، احنا ما بنقدرش نجبر المريض، بنقول له
1: احنا ما بدنا نجبره بس هو يجبر نفسه.
0: نعم هي بالأول وبالآخر العلاج بيد المريض، مش بإيد الدكتور. الدكتور راح يتدخل بنسبة 85%، بس اللي بيضل ان هذول النسب الثانية ال 15%، او اقول لك اعتبر انه 50% من الدكتور و 50% من المريض.
1: صح،
0: لانه حكينا في اشياء كثير بتعتمد على اللايف ستايل تبع المريض، منها التدخين،
1: الراحة،
0: السيطرة على السكر ومن اهمها، والسيطرة على امراض ثانية. في مرضى بعد فترة بيبطل ياخذ الادوية لعلاج الامراض الثانية، لما اقول لك خلص انا اوريدي اموري طيبة فما في داعي.
1: صح، تصور. للاسف. طيب هسه احنا لما حكينا انه الأعراض اللي بتكون عند القدم السكرية ليس عند السكريين تختلف بسيط ولا نفس الصورة؟
0: هلا في اختلاف بسيط يعني بتلاقيه،
1: بس أنت تتعامل معه كمريض
0: قدم سكري، يعني مش راح والله مش راح أميز.
1: طب
0: بين
1: قبل ما نصل الوقاية خلينا نحكي شوي عن سبل العلاج، ولا نحكي شوي عن الوقاية بعدين سبل العلاج؟
0: هلا احنا يعني اليوم محاضرتنا الأهم فيها اللي هي الوقاية.
1: نعم دكتور،
0: هلا راح نبلش بالوقاية اللي هي أهم جزء من كلامنا اليوم، أو من اللي إحنا بنحكي فيه
1: من اللقاء.
0: من اللقاء يعني طبعا أنا معك ما بقدرش لقاء أحسن من كل هاي الأشياء، بس الوقاية رح تكون بالنسبة لمريض السكر أهم إشي.
1: نعم.
0: يعني أنا ما بدي يصير عنده قرحة وصير عالج فيه، أنا بدي قبل ما يصير القرحة أبلش إنه ما يصير عنده قرحة.
1: نعم.
0: فرح نبلش بفحص القدم اليومي. إيش يعني فحص القدم اليومي؟
1: نعم هاي نركز عليها، الفحص. نعم. اليومي ماذا
0: بالنسبة
1: يعني؟
0: بالنسبة لمريض السكر رح يفحص باطن القدم، بين الأصابع، الكعب والأظافر، وأي منطقة إحمرار وضغط. وإذا كان لا يستطيع رؤية باطن رجل يستخدم المرآة أو يطلب من أحد أفراد الأسرة، عشان هي
1: اللي عنده.
0: نعم، عشان هيك دائما بقول لك أفراد الأسرة أو الأسرة
1: بيساعده.
0: أو الأهل بيساعدوا المريض بنسبة كبيرة،
1: يعني يطلعوا على شكل القدم.
0: نعم 100%، في تغيير ولا ما فيش تغيير، في
1: في ورم، في احمرار،
0: في ورم، مريضك والله بلش يبلش عنده فقاعات أو خدوش، حتى لو خدش زي ما حكينا أول إشي إنه مرات مريض بيجيك بجرح كبير وهو مش عارف عن حاله.
1: للأسف، أنا بسمع حولنا بقول لك والله طلع عنده جرح ومش عارف.
0: نعم 100%، يعني بتلاقيها جرح عميق. أنا ما بقدر أميز كمريض سكر لأنه أنا ممكن يكون وزني عالي ما أقدر أطلع سوري على رجلي.
1: صح، صح.
0: أو ممكن يكون عندي مشاكل بالنظر اللي هي من
1: آثار السكر.
0: فإحنا كل إشي مربوط اللي هي المشكلة الرئيسية للسكر، السيطرة على السكر.
1: الأهل لهم دور في اكتشاف. نعم. والمساعدة على الاكتشاف.
0: نعم، والأهل راح يكون لهم يعني لهم هدف بالوقاية،
1: دور
0: بالوقاية ودور بالعلاج بعد ما أنت تطلع من المستشفى، اللي هي المتابعة بسموها. نعم،
1: نعم.
0: هلا في
1: طيب غيره
0: اللي هو الحذاء. حكينا عن الحذاء انه المريض اللي هو من الاسباب الضغط الميكانيكي.
1: نعم.
0: لا القدم ممكن يكون الحذاء، يعني الحذاء يجب ان يكون مريح مناسب للمقاس، واسع من الامام، غير ضاغط على الاصابع، دون حواف داخليه تسبب الاحتكاك، مناسب لشكل القدم. ويجب عدم الاعتماد على الاحساس بالالم لتحديد الحذاء مناسب، لان المريض المصاب بالاعتلال العصبي قد لا يشعر بالضغط.
1: تعرف دكتور يعني احنا انا كطبيب تأهيل دائما عندي قاعدة، وبيجينا مرضى سواء عندهم وجع ديسك ولا عندهم جلطات دماغية ولا عندهم شلل اي نوع، بتطلع دائما على حذائه، ودائما المبدأ هو الحذاء المريح وليس الحذاء الجميل.
0: 100%،
1: بس اذا حذاء جميل وحذاء مريح احنا هذا المبتغى،
0: احسن واحسن
1: احسن واحسن، ولكن ان يكون مريح وما شرط يكون جديد.
0: صحيح.
1: يعني الحذاء لمرضى السكريين المفروض أن ينتبهوا، ما يشتري جديد رايح مشوار ولا مسافر، ممكن يصاب فيه، بسموه حذاء بصيبه.
0: نعم.
1: البصيبه هو نكشاته البسيطة، الجروح البسيطة اللي بالعادية بتروح.
0: صحيح.
1: الاحمرار.
0: صحيح.
1: وهي بتبلش هون الكارثة.
0: صحيح. يعني احنا حكينا ببلش من اشي بسيط وبيكبر لاشي بوصل للبتر، وهذا اللي ما بدنا اياه، احنا ما بدنا يوصل حتى للاحمرار المريض.
1: نعم.
0: طيب هلا في حكينا بعد الحذاء في شيء اسمه ممنوع المشي حافيا. ليش يعني ممنوع المشي حافيا حتى داخل المنزل؟
1: نعم.
0: في شيء اسمه المسمار العظم او مسمار اللحم.
1: اللحم
0: ممكن ينتج عنه قدم سكري. في شيء اسمه انه يدخل برجل المريض قطعه زجاجيه او جسم حاد بدون ما يعرف المريض.
1: نرجع
0: بنحكي انه والله نعم في ناس انا اجوني صار له تقريبا 3 أشهر بيعاني من قدم سكري، صورنا طلع في عنده إبرة داخل الرجل اللي هي إبرة الخياطة العادية،
1: صور ومش حاس
0: وهو مش حاس، وهاي كثير

0: كثير يعني الناس بجوز ما بتنتبه لانه ممكن يكون في عندي جسم غريب، لانه انا التهابي ما بطيب رغم اني باخذ مضاد وبعتني برجلي، بس في مشكله. فانا دائما بدور على السبب الرئيسي وبعالجه، ما ببلش والله اعالج والله عندي مشكله مبينه علي بعالجها، لا انا بعالج السبب الرئيسي، بدور على الاسباب اللي حكيناهم اول شيء اللي هم ممكن تؤدي للقدم وببلش اعالجهم.
1: نعم.
0: واحد منهم الاجسام الغريبه اللي ممكن تدخل القدم.
1: نعم.
0: طيب حكينا عن الحذاء وحكينا عن المشي حافيا،
1: نعم.
0: شو اسمه العناية بالأظافر،
1: هاي الوقاية
0: نعم.
1: مهمة خاصة الأظافر كثير،
0: نعم.
1: سبب الجروح بيكون، بس في طريقة لقص الأظافر.
0: أوه قص الأظافر، نعم. هلا في العناية بالأظافر اللي هي القص بشكل مستقيم نسبيا
1: للقدم،
0: نعم،
1: بينما قص الأظافر باليد يختلف،
0: إشي طبيعي
1: قوس على شكل
0: قوسي 100%.
1: هون بده يكون مستقيم، يعني
0: الإحفاف عشان ما أجور على الجلد الموجود بالأظفر،
1: يعني الأطراف ما تركزوا عليها
0: 100%،
1: خليها شوي طويلة،
0: ما في داعي أقص الزوايد الموجودة بـ بـ بـ
1: بالأطراف،
0: بالأطراف. نعم.
1: القدم،
0: لأنه أنا بنتج عند ممكن ينتج عند التهاب صغير
1: نمو.
0: صغير أو يعني يسبب لي التهاب كبير، فما في داعي أبلش فيهم، فبترك العناية بالأظافر لحدا مختص إذا بدي
1: صح.
0: قص
1: أو حدا بالدار يساعد،
0: أو حدا بالبيت، نعم،
1: يعني يشوف متمكن. دائما دكتور قديش مهم الواحد يعمل مغاطس لرجليه؟
0: هلا بالنسبة للمغاطس احنا يعني هاي اشي رح نحكي عنه، لأنه
1: مرات تليين الأظافر كمان،
0: نعم، هاي في ناس بيستعمل ماء ساخن وهذا أكبر غلط كمان. هلا بالنسبة للمغاطس رح نستعمل مية دافئة تكون مع مادة مرطبة للجلد، أو اللي هو اللي احنا بيسموه شامبو للأرجل، يعني
1: نعم.
0: هذا بيخلي الجلد يظل نظيف وبعطي رطوبة للجلد. وبعد ما نخلص من كل هالموضوع هذا رح يتلين عند الإطفر. والإشي الثاني بعدين رح نستعمل كريمات اللي هي كريمات العناية بالبشرة، لأنه أي تشقق أو أي تسطح بالرجل ممكن يسبب لي قدم سكري. هلا في إشي إذا كان المريض عالي الخطورة ولديه ضعف في الرؤية والإحساس، الأفضل أن تتم العناية بالأظافر عن طريق مختص، هاي لازم نركز عليه. خلاص أنا إذا أنا شايف إنه مريضي عالي الخطورة رح أنصحه أقول له أروح على مركز مختص أو على صالون زي ما تفضلت.
1: صح، يعني في تنظيف محترم وراقي والناس عندهم خبرة.
0: طيب هلا احنا حكينا انه الجلد واحد من الاشياء اللي ببلش لي بالتقرحات. انا اذا الجلد عندي ناشف راح يبلش عند المريض
1: كمان
0: كراكلز او اللي هي التصدعات او التشققات، فعشان هيك دائما انا بس بقول للمريض رطب الرجل عن طريق المرطبات،
1: يعني المرطبات المطريات، يعني الفازلين لوحده بكفي؟
0: الفازلين بكفي، يعني ما
1: زيت
0: الزيت يعني بالعاده احنا هلا غالي ما بقدر اقول للمريض ولا احط رجل، بقى احنا مرطبات ولا هي البازلين احسن للمريض.
1: طيب يعني اي شيء مطري ممتاز، مرطب،
0: نعم،
1: ممتاز،
0: بس ما تكون الترطيب زايد عن حاجته، يعني لانه راح يسبب لي بيئه رطبه
1: مناسبه
0: للفطريات
1: يعني
0: الاصابع. فاحنا بالعاده كل شيء
1: كل شيء ضمن الحدود،
0: ضمن الحدود، ما يكون لا كثير ولا قليل.
1: هاي يعني حكينا عن عن الامور الوقائيه بالقص الاظافر كثير مهم، الكريمات المطريه المرطبه، وشو ضل علينا كمان نحكي؟
0: هلا في بنحكي عن الحراره والحروق اللي هي حكينا المشكله الشتويه بسموه عند المرضى السكر.
1: صح صح.
0: هلا
1: يعني خاصه اللي بيستخدموا الصوبات،
0: نعم، واحنا بالعادة انت بتقدرش تحكم الناس شو نوع الصوبه، في ناس استعملوا صوبه الغاز، في ناس صوبه الكاز، وفي ناس
1: بليس.
0: الحطب،
1: نعم،
0: وفي ناس الفاير بليس طبعا. هلا انا كمريض سكر ما عندي احساس يعني بالقدم او بالنهايات العصبيه، فراح اضطر اني اقرب رجلي كثير عشان اشعر بالحراره،
1: لانه
0: جسمي
1: عنده شعور بالبرد كمان هو،
0: نعم،
1: يعني حتى كونه اوعيه دمويه
0: في عنده، نعم،
1: نقص سروي، هو بردان بس مش عارف يدفي حاله،
0: والله باردي راح يقول لك انا راح اقرب على المدفى عشان تدفى. وهلا هذا واحد من الغلط اللي هو استخدام قربة الماء الساخن، وضع القدم امام المدفى، نقع القدم بالماء شديد الحراره،
1: يعني ما ظن الشديد بس
0: يعني
1: الساخنة، الساخنة
0: الساخن، بس في ناس بتقول لك انا بدي عشان ادفي رجلي،
1: نعم،
0: فعلا اجانا حالات بيرن انه والله بيكون المي
1: حارق حاله من المي،
0: حارق حاله من المي
1: او من القرب الساخن،
0: او القرب الساخن،
1: يعني مش مش حاط شيء عازل عن ال الجلد مباشرة،
0: نعم،
1: يعني استعمل القربة ساخنة
0: بس لفها بشكل في مسافة، نعم، بين القدم وبين القربة، يعني بالعادة احنا بنوصي،
1: نعم،
0: انه زي ما تفضلت يلف بشكير على القربة عشان ما يكون عليها ضغط مباشر،
1: صح،
0: اللي بسموه دايركت بريشر او
1: نعم.
0: دايركت هيت او الحرارة المباشرة. طيب هلا اذا بلشت القرحة هنا يبدا العلاج الطبي الحقيقي اللي هي يجب تقييم الجرح، الالتهاب والنقص التروي والاحساس والبريشر الميكانيكي او التحميل او الضغط الميكانيكي. هلا كيف بنقيم القرحة؟
1: يعني الجرح يعتبر قرحة،
0: نعم يعتبر قرحة، في منها السطح وفي منها العميق.
1: نعم.
0: هلا كيف تتقيم تقييم الجرحة؟ نسأل عن أين القرحة، وين سبب، وين مكانها، الحجم تبعها كثير بيهمني، والعمق تبعها، هل يوجد أنسجة ميتة وهل يوجد إفرازات، وإشي ثاني ممكن نطلع أنه والله في عنا التهاب، وفي إشي اسمه اللي هو ظهور العظم. يعني ظهور العظم بالجروح هذا من الأشياء
1: يعني
0: اللي
1: صار
0: السيئة.
1: إحنا وصلنا
0: مرحلة متقدمة،
1: يعني الجلد والعضلات وصلنا للعظم،
0: فبلش عندك العظم. هلا في ظلت واحد اللي هي نقص التروية اللي حكينا عنها، يعني هاي كمان من الأشياء اللي بنهتم إحنا فيها كأطباء ندور عليها إنه فيش عندي نقص تروية.
1: نعم.
0: هلا في أشياء نتأكد إنه القرحة مش واصل العظم عن طريق بروب تو بون تيست، بندخل أداة توصل لمنطقة القرحة بنشوف قديه المسافة بينها وبين نعم الجرح السطحي، هاي بتبين لي إنه أنا أموري راح تكون منيحة لقدام ولا لا، في عندي التهاب
1: هذا
0: العظم
1: مؤشر
0: ولا لا.
1: إيجابي أو سلبي؟
0: هلا سلبي إذا وصل للعظم.
1: نعم
0: نعم إذا وصل للعظم معناته ما في طبقة تغطي العظم، فبصير عندك البون إكسبوز أو
1: يعني بصير تعاملك أنت مدخلك بالعلاج يختلف.
0: نعم بصير مختلف، وبصير بدي فحوصات أكثر اللي هي فحوصات.
1: مثل إيش فحوصات؟
0: مثلاً مثل الإكس راي أو اللي هي
1: أشعة
0: العادية. العادية رح نعمل بعدين، ما بين معي رح أسوي إشي اسمه أضطر أعمل للإم آر آي.
1: رنين
0: تشخيصها. نعم الرنين تشخيصها أدق. من الأشعة العادية. هلا يعني رح نحكي عن إشي اسمه علاج القرحة. إذا والله بلشنا بالقرحة وحكينا أسباب وشو ممكن أدور بالقرحة، في إشي اسمه العلاج. يعني إذا كان عندي أنسجة ميتة رح أبلش بإشي اسمه ديبرايتمنت، طبعا بكون
1: التنظيف.
0: نعم بكون أنا مستثني كل الأسباب الثانية، إذا ما في عندي نقص تروية، إذا ما في إشي، أما إذا في عندي أنسجة ميتة لازم
1: بدك تقص وتشيل.
0: نعم لأن هاي مصدر للالتهاب طبعا.
1: يعني مشان يقدر يحل محله.
0: نعم
1: يحل أنسجة محل
0: أنسجة,
1: أنسجة حية
0: يسموها الجرانوليشن تيشو. الإشي الثاني اللي حكينا عنه اللي هو الأوفلودينج، تخفيف الضغط الميكانيكي على الرجل.
1: كيف
0: تخفيف الضغط الميكانيكي على الرجل؟ عن طريق استعمال الأحذية.
1: الأحذية الخاصة.
0: نعم لا يعني مرضى السكر.
1: صار في عندنا اليوم حتى يفصل في مستشفى البشير قسم الأطراف الحذاء السكريين.
0: الأوف لودينج شوز بيسموه.
1: نعم.
0: وهذا له أنواع كثيرة طبعا، يعني بيعتمد وين القرحة مكانها.
1: يعني
0: وين
1: الكعب ولا بالمشط.
0: في بالكعب، في مقدمة الرجل بالمشط، في على الأجناب.
1: يعني بصير الضغط على جهة أخرى. ولا
0: أنا بحاول أوزع الضغط على كل الرجل، ما أوزع والله منطقة معينة، هذا اسمه الأوف لودينج.
1: نعم.
0: لو توزيع الضغط الميكانيكي على كل القدم.
1: توزيع
0: مش
1: الحمولة.
0: على منطقة واحدة. نعم. اللي هي توزيع الحمولة. في عنا الإشي الثاني اللي هو تقليل الضغط على أماكن القرحة كان عنها، في العناية بالجروح والضمادات المناسبة.
1: نعم.
0: يعني مش كل حدا سوري على الكلمة يعني بيقدر يشتغل بالقدم السكري، لأنه القدم السكري عالم كبير.
1: صح. يعني بدها تخصص وبدها أمانة.
0: تكون أنت عارف. نعم 100% الأمانة هاي لازم نحكي
1: صراحة
0: عنها.
1: لأنه للأسف منتشرة في بعض التصرفات الخاطئة من كوادر ليست متخصصة.
0: نعم.
1: وتدخل في متاهة
0: المريض.
1: وتدخل في متاهة وبالأخير يا ريت استغل
0: نتيجة.
1: وأخذ نتيجة.
0: أنا عندي نسبة عالية من هاي المشاكل، لأنه يعني بيجيني مريض بيقول لي دكتور أنا وصلت لمرحلة إنه أنا بطل معاي مصاري أدفع، فأنا لجأت.
1: يعني خليني أذكر إنه الدكتور أحمد محمود أبو غزلة هو متخصص في العناية بالقدم السكري في مستشفى نير حمزي. يعني هناك عندكم مركز.
0: نعم.
1: شو بسموه المركز؟
0: مركز العناية بالقدم السكري. طبعا
1: تستقبل مرضى من وين؟
0: كل جميع المرضى. كل
1: يحول لكم؟
0: يحول لنا من المستشفيات الطرفية.
1: إذا مش مباشرة من المستشفيات، من المراكز الصحية.
0: والمراكز الصحية ممكن المريض بس مجرد إنه سمع والله في عندك مركز العناية بالجروح والتقرحات رح يجي. طبعا احنا
1: طيب هاي الخدمة موجودة في مستشفى الحمزي، موجودة في مستشفيات أخرى في وزارة الصحة؟
0: لا موجودة بالمستشفيات اللي هي بيسموها المستشفيات سنتر أو المركزية.
1: المركزية
0: يعني الطرفية فيه، بس مش يعني مش موجود المواد الموجودة.
1: قديش أنتم تعتبروا مركز متقدم في العناية بالقدم السكرية؟
0: هلا بقدر أحكي إنه إحنا وصلنا لتقريبا 90% يعني نسبة العناية بالقدم السكري، لأنه إحنا
1: كل الإجراءات المطلوبة بتقوموا فيها.
0: كل الإجراءات وكل الفحوصات الموجودة للقدم السكري موجودة عندنا.
1: والمواد مواد غالية.
0: موادنا أوريدي إحنا يعني العطاءات تبعونا تكلفتهم عالية، لأن فعلا المواد غالية، فعشان هيك إحنا نستعمل أفضل دائما المريض، خاصة مستشفى الأمير حمزة.
1: فرسالتنا اليوم لأخواننا المستمعين اللي بيعاني من قدم سكرية إنه يراجع مستشفى نير حمزي. عندكم ضغط كثير، أنا دخلت.
0: نعم.
1: المركز وبصراحة يعني عندكم شغل كثير. الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافي قلبك.
1: يعني عندكم كوادر تمريضية محترمة، أطباء
0: في متابعات يعني في متابعات اليومية زائد المتابعات حتى الأسبوعية. إحنا يعني لقدام إن شاء الله رح نفتح فرصة إنه يصير المريض بأي وقت يقدر يراجعك، مش إنه والله سوري أجي على الطوارئ أو على الدور. مرات في مرضى بقول لك أنا دكتور زهقت من الانتظار بدي أروح، فعشان هيك إن شاء الله لقدام بتكون أمور أحسن ورح نفتح مجال أكثر للمرضى.
1: يعني لأنه العناية المتأخرة مشكلة.
0: يعني إحنا حكينا أهم شيء العناية أو الوقاية قبل ما أنا أصير أهتم بالقرحة، أنا أعمل وقاية عشان ما تصير عندي.
1: يعني استشارات عادية قبل القدم السكرية كمان موجودة.
0: لازم أصلاً تصير، وحكينا إنه أنا واحد من الأشياء اللي أنا لازم أسويها إني دائماً أطلع على القدم وأشوف إذا صار عندي أي مشكلة صغيرة أروح أراجع المختص، مش أي حدا.
1: صح، قبل ما يصير في جرح وقبل ما يصير في التهاب.
0: 100%.
1: طيب شو عندكم كمان، شو الأشياء اللي العلاج؟
0: إذا كان في عندي التهاب، واحد من الأشياء اللي لازم أعالجه يعني إذا في التهاب بالعظم أو التهاب بالقرحة نفسها. اللي هي يعني جرح صار يطلع إفرازات، في علامات التهاب الجرح. وحكينا احنا إذا في نقص تروي لازم يقيم من قبل طبيب طبيب جراحة الأوعية والشرايين، وإذا في بده تدخل جراحي بيتدخل طبيب الشرايين. هلا بالنسبة للتدخل الشرايين ممكن يكون ثلاث أشياء، اللي هي العلاج التحفظ بيسمى عن طريق الأدوية، يعني أدوية تفتح الشرايين موجودة. في شيء اسمه التدخل عن طريق الأشعة التداخلية، الإنجوبلاست.
1: والله لما مريت لعندكم كان الدكتور عاطف أبو طه متخصص
0: نعم. هلا في عنا يعني عدد كبير من أطباء اللي هم القسطرة أو الأشعة التداخلية، يعني
1: ممكن كمان يكون مفيدين.
0: نعم طرف، ما هو إحنا القدم السكري راح تكون ملتي تاسك أكثر من
1: يعني
0: دكتور واحد،
1: فريق
0: فريق مختص راح
1: يتكون، كل واحد له جزئية،
0: راح يتكون من أطباء الجراحة، الأشعة التداخلية، والشرايين، والغدد الصماء، والتغذية، اللي هي الأشياء اللي هي المجموعة
1: والتمريض
0: لازم
1: أكيد.
0: والتمريض طبعا ما ننسى دورهم، ما يعني نعم. دورهم كبير التمريض بالنسبة للعناية بالقدم السكري، فما راح ننسى دور أي حدا
1: ما شاء الله عليه.
0: طيب شو ظل عندنا كمان بنحكي عن السيطرة على السكر.
1: هلا بدنا نحكي معاملة كمريض كامل مش بس قدم، يعني إذا عنده سكري كيف نحافظ عليه، كيف النصائح المهمة اللي لازم يسمعها.
0: نعم
1: أخوان المسلمين،
0: هلا يعني في نصائح كثير احنا حكينا اللي هي أهمها الفحص المبكر للقدم والسيطرة على السكر
1: الدوري.
0: الفحص الدوري للقدم نعم، والسيطرة على السكر، واحد من هذولا العاملين بيلعبين دور كبير. زائد انه انا الدخان واحد من الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى تدهور
1: الحالي. نعم.
0: تدهور الحالي، يعني ما راح يكون والله الريكفري أو اللي هي الشفاء زي المريض اللي ما بيدخن، راح تكون نسبة الشفاء عنده قليلة بالمقارنة مع المرضى اللي ما بيدخنوا.
1: صح.
0: أوكي. هلا في أشياء إحنا بنحكي عن عدوية الرجل، أو اللي هي هاي ما راح نحكي عنها لأنه هاي أشياء متقدمة، وما راح إن شاء الله ما راح ندخل بأشياء متقدمة. نعم. لأن إحنا مجرد وقاية. هلا متى أنا بقدر أقول إنه مريض السكر صار عليه خطورة؟
1: لا، أول شيء قديش نسبة الشفاء؟ أنت حكيت إنه 20% عندهم قدم سكري، 17
0: ممكن يروحوا مع بتر. نعم.
1: هلا بالنسبة 17%.
0: 17%.
1: نسبة عالية.
0: نسبة عالية، عشان هيك إحنا.
1: أنا كنت تسمعني 17% شفاء و 3% بتر.
0: إحنا على الموجود هلا يعني.
1: للأسف.
0: الدراسات للأسف إنه نسبة البتر صارت عالية، لأنه ما في اهتمام بالقدم السكري. ولا سيطرة من قبل المريض ومن قبل الكادر الطبي. يعني بقدرش أقول لك والله المريض لحاله المذنب، المريض مش مذنب لحاله.
1: لا، ما بده يسيطر على السكري، بده يسيطر على الأمراض الأخرى،
0: وعلى في أمراض ثانية عنده ممكن كمان تخلي المريض والله ما يقدر يسيطر،
1: ونعطيه سبل الراحة وأحذية مريحة ووقاية يعني. طيب شو الخلاصة؟ أنا الوقت ظل معنا أقل من خمس دقائق.
0: أقل من خمس دقائق.
1: شو حاب تحكي لنا دكتور أحمد؟
0: يعني إحنا حابين نحكي إنه الأسباب اللي حكيناهم ممكن يتعالجوا كلهم قابلين للعلاج.
1: نعم.
0: هلا في بنحكي عن الأشياء الجديدة الموجودة عندنا ب ب ب بالأردن، رح نحكي يعني بالنسبة لالتئام الجروح أو علاج القدم السكري، نعالج نقص التروية، نحاول إن نسيطر على السكر بسيطرة.
1: شو النصائح اللي بتعطى للمريض السكري؟
0: يعني بالعادة سيطرة على السكر، تخفيف الدخان، يراجع طبيب مختص إذا في عنده نقص تروية، يلبس الحذاء المناسب، هاي الأشياء اللي حكيناها.
1: طب
0: أول شيء
1: دكتور، يقال إنه مريض السكري حتى لو مسيطر على السكري ممكن يصير عنده التهاب أوعية دموية، يعني أعصاب طرفية، ومن ثم ممكن يحدث قدم سكري حتى وهو مسيطر عليه، فما بالك اللي ما بيسيطر عليه؟
0: 100% راح تكون نسبة إنه المريض يروح للبتر راح تكون عالية، اوكي. هلا بنحكي عن اشياء كثيره اللي هي جديده او موجوده هون بالاردن، اللي هي الهايبربريك اوكسجين، اللي هي غرف الاكسجين او عاليه الضغط بالاكسجين. هاي ممكن تساعد المريض كمان اذا في عنده مشاكل بالالتئام انه تتحسن. وفي تيبيكال اوكسجين اللي هي المناطق اللي الجهاز بحطوه على القدم بيساعد على التئام الجروح عند المريض. هلا في اشياء ثانيه صاروا بسموهم سمارت شوز، صار يلبسوا للمريض الأحذية الذكية، يشعر وين في مناطق ضغط عند المريض وبنقدر نخففها، يعني نخفف الضغط على المريض.
1: هاي فحص يعني؟
0: نعم، هذا عبارة عن حذاء بلبسه المريض. والله مش موجود يعني هلا المفروض في الأردن، المفروض بس إن شاء الله قريبا إذا
1: يعني هذا رح عالميا نوفره. موجود نحكي عالمياً عن موجود. عن أحذية ذكية ممكن
0: حساس يعني إن موجود فيه حساسات بشعر لك وين الضغط الموجود عند المريض، وبصير إيش بصير يعطيك والله هاي المنطقة عليها ضغط كثير.
1: نعم.
0: في أهم مبادئ في علاج القدم السكري، يعني اللي هم إذا في عنا قرحة ونقص تروي شديد، إذا عالج يعني إذا عالجناها قد يعني بتكون نسبة الشفاء عالية. هلا قرحة نعم. زائد ضغط، يعني هذول من الأشياء اللي لازم إنه نعمل فيهم دريسينج وأوفلودينج.
1: نعم.
0: بنحكي الجديد بال 2025 و2026
1: إيش
0: اللي هم الذكاء الصناعي.
1: نعم.
0: هلا بلشنا نستعمل الذكاء الصناعي بكل إشي، ومنهم راح نروح للقدم السكري. هذا طبعا مش موجود عندنا بالأردن، بس في فحوصات إن شاء الله قريبة راح تكون.
1: نعم.
0: واحد من الفحوصات الموجودة طبعا بالأردن اللي هي تحليل صورة القدم، يعني هذا جهاز بيدخل المريض رجله بعطيك والله تحليل لكامل الرجل، وين في مناطق ضغط، وين في مناطق احتكاك، وحرارة القدم. يعني من الأشياء اللي حرارة القدم بدنا إنه المريض عليه ضغط على رجله ولا لا،
1: مؤشر
0: يعني زي ما حكي. نعم، هاي اللي هم بسموها ثيرموغراف، تحليل صورة الحرارة.
1: نعم.
0: في توقع خطر القرحة مدام نحن بنستعمل الاي اي، وتحليل الضغط على باطن القدم، متابعة تطور الجروح، وقياس مساحة الجروح واكتشاف القرحات. هاي من الأشياء اللي نعم. يعني صار يستعمل فيها الـ AI عشان إيش يساعد المريض إنه ما يصير عنده قدم سكري.
1: والكشف مبكر.
0: نعم. في شيء اسمه سمارت دريسينج، هذا سمارت دريسينج هناك نعم أبحاث متقدمة إنه السمارت دريسينج ضمادات يمكن أن تشعر بالحرارة والرقم الهيدروجيني والرطوبة ومؤشرات الحيوية للالتهاب، وقد تكون قادرة مستقبلا على إطلاق مواد علاجية بناء على حالة الجروح.
1: نعم.
0: اللي هي سمارت دريسينج.
1: نعم.
0: في شيء جديد صرنا نقدر نبعث صورة المريض لبروجرام أو
1: لبرنامج
0: يحلل لنا المناطق اللي هي المناطق اللي ممكن يصير فيها التهاب
1: المهددة،
0: المهددة أو اللي عليها خطورة عالية يصير في عنا فيها التهاب. أنا متى بستعمل هاي التقنية؟ لما تكون منطقة المريض بعيدة، ممكن المريض يبعث الصور وأنا بعثها كمان. مريض محدودية الحركة ما بيقدر يتحرك ولا يروح ويجي.
1: صح.
0: مريض بدي متابعات بين الزيارات، فأنا بلجأ لهاي التقنية.
1: نعم. التصوير والقراءة الصور.
0: نعم 100%. في إشي يعني أجا متأخر هون شوية، اللي هو بنحكي عن إنه بقدر أمنع القرحة قبل ظهورها ولا لا.
1: نعم.
0: وهذا اتجاه هو هذا هو اتجاه حديث بديل أن يكون النظام.
1: يعني إحنا نحط أمال كبيرة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
0: نعم.
1: إحنا ينقصنا بعض التقنيات، وإن شاء الله إنه يعني في توجه لتحسين هذا المركز وتزويده بأحدث التقنيات، علما بأنه التقنيات موجود. العلاجية موجودة.
0: نعم.
1: دكتور هسا وصلنا مرحلة، خلينا نركز على المضادات الحيوية وقديش أهميتها والمبالغة فيها والمغالاة منها، ومن ثم بدنا نحكي شو كيف بنقرر نأخذ البتور.
0: مضاد حيوي. نعم.
1: البتور. نعم. المضاد أكيد، ولكن صحيح. بدنا ننتقل للبتور بعد المضادات الحيوية.
0: بإذن الله. هلا بالنسبة لاستعمال المضاد الحيوي، في سوء استعمال بالنسبة للمريض مبالغة. وبالنسبة للأطباء مغالة. يعني مع احترامي للكل، في مبالغة باستعماله. هلا مريض، أي مريض بيقول لك أنا دكتور حالي، أو المريض ما بشعر إنه في حمرار أو
1: بيطلعش من عندك العيادة غير تكتب الكبسولات الحمر والسود.
0: يا ريت إنه بيجيني على العيادة عشان أفحصه. فيه بعض مرضى بلجأوا طوالي للصيدلية أو الناس الغير مختصين، بيقولوا والله بكتب لك أموكلان ولا سبرودار، واصلا هو مش عارف شو عند المريض بالضبط.
1: صح. وبيجي بيطلب لك دواء متقدم من النوع.
0: نعم 100%. عشان هيك بصير عندنا شيء اسمه انتيبيوتيك ريزيستنس، او اللي هي مقاومات
1: يعني بصير المضاد الحيوي يهاجمك بدل ما يعالجك.
0: نعم، بصير ببطل له فايده، يعني باخذ المريض ببطل له اي استجابه،
1: يعني بصير غذاء للجرثومه.
0: شكرا لك. يعني بصير الجرثومه اوريدي بتحفظه وبتعرف انه هذا المضاد دخل عليه قبل هيك، فبيبطل له ريسبونس،
1: يصير له وسط.
0: نعم 100%. هلا انا متى بستعمل المضاد؟
1: يعني متى؟
0: المضادات بالعاده لها انديكيشن، انا لما يبلش في عندي دواعي. اللي هي الفحص السريري الاقي في عندي مشاكل اللي هي خراجات، التهابات شديده، ما يبلش في عندي الفحص الدم او اللي هو فحص الانسج يكون في عندي موجود
1: زرعه
0: نعم اللي هي بسموها الباس كلتشر او
1: اللي هي
0: البوند كلتشر، لا الزراعه للخراج او

0: زرع باخذها من الجرع.
1: بيعطيك
2: شو المضاد المناسب؟ ما في داعي انا والله جارتي او زميلي اخذ زي هيك انا راح اخذ زيه، غلط، لانه بالغالب في عنا انواع كثير من البكتيريا ممكن تصاب فيها الجرح، فمش كل المضادات راح تكون مناسبه له.
1: طب قديش مهم المده اللي بنستخدم فيها الدواء دكتور؟ في ناس بيستخدموه فتره طويله، وفي ناس بيستخدموه يوم يومين بتحسن. نعم. شوي بقول لك بكفيني.
2: هلا بالنسبه للقرح اللي هي قليله الافراز ممكن نستعمله لمده 7 ايام وبكفي، يعني ما في داعي نبالغ فيه. هلا متوسطه ممكن المريض يستعمله لمده 14 يوم لحد 21 يوم حتى تكون كافيه للمريض.
1: نعم.
2: في شيء اسمه التهاب العظم، وحكينا من الاسباب اللي هي بتسبب عندك القرحه، ممكن المريض يستعمله لفتره طويله.
1: هو اللي بسموه تسوس العظم.
2: تسوس العظم، نعم 100%، اللي هو الاستمولايتس. نعم، واحد من الاسباب.
1: نصل لمرحله، وهي مرحله خطيره.
2: هاي مرحله خطيره بتهدد حياه المريض او بتهدد حتى رجله، انه للبتر
1: يعني مش بس الاصابع او
2: ممكن يصير تسوس داخل العظم الرئيسي.
1: طب هنا لما بنحكي بتر، تقرر للمريض البتر، كيف بتقرروا المستوى اللي ينبتر فيه ومتى؟
2: هلا بالنسبه لنسبه او نسبه او لوين البتر ممكن يصير بيعتمد على نقص الترويه، واحد من الاشياء الموجوده عند المريض، والالتهاب وفقدان الاطراف. يعني انا عندي مريض فاقد اصابعه، يعني الاول والثاني والثالث، في شيء اسمه ترانسميتارسل اللي هي البتر نصف الساق اللي هي المشط او بسموها، يعني بالعاده راح تكون كافي للمريض. ونقص التروية كمان، إذا كان في عندي نقص تروية بالنهايات الأوردي مش والله عالي نقص التروية، راح أعتمد ترانسميتارسل أمبوتيشن. في شيء اسمه إحنا بالعادة المرضى اللي تلاقيهم قاعدين لفترات طويلة وما في حركة وما في أي إشي عندهم، راح نعتمد البتر اللي هو تحت الركبة، وهذا بيعتمد على عوامل كثيرة، منها لوين وصل التروية عندي المريض. أنا والله عملت له ترانسميتارسل وما ما ما استفاد، رجع الالتهاب عنده مرة ثانية.
1: يعني ممكن نبتر ونرد نعيد البتر؟
2: نعم 100%. ممكن.
1: طب لحتى ما نصل للمرحلتين هاي
2: فوق الركبة
1: ممكن
2: لحد ما يعني
1: بصراحة يعني دكتور كثير مهم إنه تعرض المريض أول شيء لبتر ومن ثم. نعم. يعاد البتر ومن ثم يعاد
2: مرة ثانية.
1: طب ليش ما نبتر مباشرة؟ هل هي مقاومة من المرضى؟ هل هو أمل من الطبيب؟ هل
2: أنا
1: هو
2: كدكتور يعني ما أقدرش أقول للمريض والله أنا رح أبتر لك رجلك، يعني بحاول أعطيه كل أسباب اللي أنت بتساعد أنه ما يصير عنده بتر أو أحمي من البتر.
1: وكمان أنت بتقيم المريض ممكن أنه مش مسيطر، يعني الخراب راح يزيد.
2: الخراب راح يزيد، بس أنا كمان يعني طبيا بقدرش أقول للمريض رح أبتر لك رجلك من تحت الركبة، رح تكون شك للمريض. فأنا بحاول يعني أبلش بالمناطق اللي فيها التهاب شديد.
1: طب هو مش شكل المريض بتشيله المشط وبعدين بتشيله القدم وبس ثلاث مرات؟
2: نعم. هلا يعني بحاول أمنع
1: بدها لقاء مع المرضى وإقناعهم بالأفضل.
2: هلا بالعادة احنا
1: نشوف يعني قديش تقبل المريض. نعم. للخطوة.
2: كدكتور بالعادة أنا يعني دائما بسأل المريض بقول له ربنا خلق الرجل عشان تخدمنا مش عشان احنا نخدمها.
1: صح.
2: شو يعني؟ يعني أنا دخولات المتكررة المستشفى عشان التهاب القدم أو المشاكل تسوس العظم ممكن تؤدي إني ألقط جرثومة ثانية أو صير عندي مشاكل ثانية.
1: المستشفى بالنهاية عرضة لأي شيء.
2: اللي بيسموها increase morbidity mortality، ممكن ترفع نسبة
1: المرضى والموت
2: لا سمح الله. فأنا في مرضى كثير بتفهموا، يعني مريض بالعادة أنت تجيب أسلوب إنه هذا لمصلحتك مش أنا والله حاب أبتر. بس أنا ليش بوصل لتحت الركبة أو لفوق الركبة؟ لأنه ما في عندك سيطرة على السكر، في عندك مشاكل بالتروية، ما قدرت أنا كجراح مرات أني أمنع البتر، لأنه مش أنا بقدرش أتحكم بالمريض. حكيت لك المريض أغلب علاجه رح يكون 85% عن طريق المريض بعد اللي هي زيارة الدكتور ودخول المستشفى. بعدها رح يصير يسيطر على السكر، لازم يبطل دخان، لازم يحاول مراجعات مستمرة. أغلب المرضى أصلا بطلع من عنده وما برجع.
1: وقديش تقبلهم للطرف الاصطناعي؟
2: والله مع
1: المجالية. وقديش الاستفادة من هذا الموضوع؟
2: هلا بالنسبة للتقبل راح تكون تقريبا يعني على اللي شفته مرضانا من 30-40%. الاستفادة بالنسبة لي كجراح وبالنسبة للمريض راح تكون 70%، لأنه راح يرجع يمارس حياته اليومية.
1: طيب يعني ضروري
2: راح يستفيد. بس أنت ما بتقدر، يعني المريض ما راح تقبلها من أول مرة، بدك مرة مرتين ثلاثة.
1: بس أنت لما بتعوض يعني بتشوف في رياضيين بيلعبوا.
2: نعم.
1: مبتورين
2: مبتوري القدم. صحيح.
1: فكمان يعني هاي بدك تهيئه أنه مش بس بتر، بدك تهيئه للعملية ومن ثم لباس الطرف بالوقت المناسب.
2: نعم.
1: والعناية.
2: فالطرف الصناعي واحد من الأشياء اللي بترجع المريض للحياة اليومية، ممكن يرجع على شغله، ممكن يرجع يمارس أيامه.
1: دكتور قديش مهم التوافق مع طبيب التأهيل بخصوص البتر لحتى يسهل عليك، لأنه في بتور الطرف ما أصلا ما بركب.

0: غير نافع، صحيح
1: غير نافع لا يستخدم،
0: بتلاقي هي
1: الجرن تبع الطرف كبير أو
0: غير مناسب
1: أو ما بيعلق.
0: فعشان هيك حتى بعمليات البتر مش أي حدا ممكن،
1: يعني الطبيب بيحدد بس مش لحاله، لازم يكون في فريق معه،
0: يكون في مالتي تاسك أكثر من فريق، وواحد منهم أطباء التأهيل اللي احنا بنلجأ لهم دائما بعد البتر، لأنه أنا من دونهم ما رح يركب عند الطرف، رح يلبسوا المريض مشدات لفترة معينة عشان ترجع تصغر حجم الـ الـ الـ الـ الـ الـ
1: رسالتك الأخيرة دكتور، الوقت انتهى، احنا مددنا شوي مشان عيونك.
0: بالعادي اللي هي فحص القدم اليومي، عدم المشي حافيا، ارتداء الأحذية المناسبة، والسيطرة على السكر، وإنه الواحد يخفف قد ما يقدر من الدخان، يعني هذول أهم الأشياء،
1: والمشورة المسبقة حتى
0: يعني
1: قبل الجرح،
0: يعني لازم استشارة الطبيب، لازم بالأول وبالآخر الطبيب هم الأساس.
1: أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكر باسمكم الدكتور أحمد محمود أبو غزلة، حاصل على الزمالة في الجراحة العامة ويعمل في مجال العناية بالقدم السكري في مستشفى الأمير حمزة. إلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدودنا الأردنيين الأوائل قالوا عن الأرض المزروعة فلاحة وجمعوها فلايح. في الزمن العثماني اللي ورثت قوانينه إمارة شرق الأردن نواة المملكة الأردنية الهاشمية، كانت أغلب الأراضي خارج القرى والمدن تعتبر أراضي أميرية بموجب القانون العثماني. هذه أراضي تابعة للدولة، تحددت في القانون إنها خارج حدود القصبات والقرى، مثل المزارع والمراعي والمشاتي والمحاطب والغابات. الأردنيين الأوائل سمح لهم القانون إنهم يمتلكوا سنة تصرف بالأراضي هذه، وإنهم يشتغلوا فيها ويزرعوها حسب حاجتهم، ويحق لهم بيعها ورهنها. لكن إذا تركت أي أرض بدون زراعة لمدة 3 سنوات متواصلة، أو توفى صاحبها بدون ورثة شرعيين، ترجع ملكيتها من جديد للدولة. أطرف وصف للأراضي الأردنية هو الأراضي المتروكة. اللي يسمع كلمة متروكة يفكر بالإهمال والخراب، لكن القانون العثماني ذكر إنها الأراضي اللي تركت ملكيتها لأجل المنفعة العامة ولعموم الناس، مثل الطرق العامة والمراعي اللي حددها القانون حوالين القرى. ولا زالت بعض قوانين العثمانيين سارية على الأراضي الأردنية في الزمن الحالي، اللي هي الأراضي المشاع اللي يتشارك في ملكيتها جماعة معينة من العشيرة أو القرية، أو تكون ميراث من مالك واحد ورثوها عياله وبناته وبقيت مشترك بأسمائهم. سمح لهم القانون العثماني إنهم يزرعوها أو يأجروها ويقسموا الناتج حسب حصة كل واحد منهم.

أعزائي المستمعين، من الأراضي الأردنية اللي خصص لها القانون العثماني مادة خاصة هي أراضي الأوقاف الخيرية. وصف القانون إنها مجموعة من الأراضي إلها ريع مستمر سنوي أو شهري، وتنفق إيراداتها على وجوه الخير المختلفة مثل المساجد والأديرة والمدارس. سجلات الأراضي هذه اختفت بالتلف خلال حادثة هيت الكرك الشهيرة سنة 1910. بعض الكركيين استردوا أراضي الأوقاف هذه لأن الحجة المكتوبة اللي اختفت كانت عامل أساسي بالوقف أو التراجع عنه. متصرفية الكرك في هذاك الحين ما ردت عليهم، فتحت الدفاتر وعادت تسجيله باسم الأوقاف الخيرية وتوثقت في المحاكم الشرعية ودفاتر دائرة الأراضي. من الأراضي اللي شخصها القانون العثماني أوقاف أراضي أوقاف ذرية، هذه تتحدث عن شخص يوقف منفعة أراضيه لذريته من أولاد وأولاد الأولاد. إذا انقطعت الذرية لأي سبب من الأسباب تصير الأرض وقف خيري يتوجه ناتجه حسب قانون الأوقاف.

أعزائي المستمعين، أثر السلطان عبد الحميد الثاني في حياة الأردنيين الأوائل، لأنه حكم السلطنة 32 سنة و8 أشهر. هذا امتلك أراضي وبنايات ومزارع في كل أنحاء السلطنة. لما خلعوا جماعة الاتحاد والترقي، فزعوا الناس لاسترداد الأراضي اللي تسجلت باسمه وبدوا باستغلالها، ومنهم الأردنيين طبعا. لكن الدولة اللي خلفته حطت إيدها على الأراضي هذه من أول لبو جديد، وسموها الأراضي المدورة، ورجعت لملكية الدولة، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت. من الأراضي اللي امتلكوها الأردنيين أراضي الموات، هذه أراضي معطلة ما إلها صاحب وبعيدة عن المية. في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. حددها القانون إنها أرض ما إلها مالك ومش معمورة، ملكيتها صارت للي استصلحها أو حفر فيها.

كبير أو زرعها أو بنى فيها. في المرويات الشعبية ذكروا أن الأرض الموات هي اللي يوقف فيها الإنسان وما يسمع حواليه صوت من أصوات الأراضي العامرة حواليها. أشهر الشخصيات الأردنية اللي أحيت الأرض الموات وزرعتها وعمرتها هو الشيخ مثقال الفايز. هذا أول البدو اللي زرعوا وقلعوا في أرض البادية، وهو ثاني رجل يدخل المحراث الميكانيكي التراكتور لأراضي الإمارة نواة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: وأنا اخترت لكم من أشعار الشريف بركات، قولوا يا مرقبا بالصبح نطيت عاليك، ما واحد قبلي خبرته تعلاك، وليت يا ذا الدهر ما أكثر بلاويك، الله يزودنا السلامة من أتلاك، يلي على العربان عمت شكاويك، وليت يا دهر الشقا والمقواك، واليوم هالكانون غادن شبابيك تلعب به الأرياح من كل شباك، يا مالك اسمع وصاتي يوم اني أوصيك، واعرف ترى يا أبوك بامرك وأنهاك، وصية من والد طامع فيك تسبق على الساقة لسانة العلياك، أوصيك بالتقوى عسى الله يهديك إلها وتدرك بتوفيق مولاك. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت حسن حماد يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
1: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: غزوة، أنا جيت يا غزوتي.
2: لا تفوت البيت يا عامر، لا تفوت.
1: ليش؟ عسى ما شر.
2: كل الخير يا ولد أختي، ودك تصير أب؟ غزوة تولد، روح اسهر عند منازل وبات عنده.
1: عسى خير إن شاء الله، الله يقومها بالسلام.
2: أمين يا عامر.
1: خير يا سعدي.
2: السهرة ببيتنا، روح تعلل لما أجيب لك البشارة.

0: اعتذر للضيوف، أنا مشغول. اكرموهم وبكرة أشوفهم.
1: لبيك سيدي.
0: وين وصلنا يا نوري باشا؟
2: سرية الهندسة تدمر الجسر اللي جاي على طريق معان والجرف، وهم تدمر الجسر اللي على طريق عمان حتى نعطل نجدتهم.
0: وإيش رأيك الشريف مستور؟
3: الرأي زين وشديد، لكن نبغى مونة وذخيرة للرتل اللي معي،
0: والحوطات بعد، وبني صخر بعد، والحجايا لا تخلوا ينقص عليهم شيء.
2: اللواء الهاشمي عنده سرية بغالة، وهم سريتين رشاش، وكل سرية عندها 4 رشاشات ومدفعين جبليات، ومفرزة صحة وياهم طبيب. لكن
0: قول يا باشا.
2: أنا أقول سيدي، نريد نفصل بين فزعة العشائر وبين جنود اللواء وضباطه.
3: ليه يا نوري باشا؟
2: يا شريف مستور، قتال العشائر فزعة على نظام غزوات البدو. الجندية في الجيش الشمالي منضبطة بالأوامر حسب خطة المعركة.
3: عدل، رأيك صواب.
2: إيه، على الله الاتكال.
0: اللاسلكي مفتوح بيننا وبينكم، أعطونا أخباركم أول بأول.

0: أنا أدي عود إحراث للبغل ودعمنا منازل باع ما كمشى.
1: عمك منازل صار بسابق حلم.
0: منازل عم منازل قوم قوم قوم
2: بشر ولدت بالسلامة؟
0: للحين ما جتنا البشارة. أقول له بيعني 10 لعجات من حلالك.
2: وش هدك بالغنم؟
0: نحن ناكل لبن وسمن بدال ما نطلبه من رجال الله.
2: انت ما بتطلب، احنا بنعطيك من خاطرنا.
3: وانت الويز عيلتي يا عم منيز.
2: اسمع، باكر بتروح على الغنم وبتاخذ خروف وبتذبحه عقيقة لابنك. ها
1: يا غبراني عامر، منو اللي سماه صرار عدول؟
0: ما ادري.
2: وايش بتودود انت وياه؟ ها وايش قلت ليه؟
3: ها قلت ان تزفرنا بكره. كثر الله خيرك يا عم منيزل.
4: عامر يا عامر، البشاره يا عامر.
0: قولي يا سعد، قولي.
4: اجاك ولد.
0: يا الله يبشرك بالخير، الحمد لله. ما قلتي لي غزوه بخير؟
4: بخير، تطمن.
0: الحمد لله.
2: مبروك يا عامر. مبروك.
0: الله يبارك بكم جميعا.

0: نزلوه عندكم ورجعوا الجمل لصاحبه.
1: ايش فيه يا استاذ صالح؟
0: المدرسه انبنت والطلاب داوموا فيها، وهذا بيت الشعر تبنيه لضيوفك لما تعمر مضافتك.
1: ها هذا خبر يسر البال. وين نصار؟
0: نصار نقل مع عماله على الجامع الحيط الغربي، بده ترميم مثل ما تعرف.
1: وليه واقف عندك؟ فوت قهوة.
0: ما بدي أضيع حصة على الطلاب، نشربها بالليل إن شاء الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حال مدير مدرستنا؟
0: بخير من الله، الله يسلمك.
1: فوت زكي بيك، فوت اقعد اقعد.
0: أسلم عليكم.
1: سلامة الله، مع السلام.
3: عجلوني.
4: عندك سمو الأمير.
3: نبغى نرحل يم جرف الدراويش.
4: ليش؟ هي تحررت إن شاء الله؟
3: ابعون الله التحرر. أرسلوا كشافة للطريق.
5: طلعوا من وقت يا سمو الأمير.
6: خير إن شاء الله.
3: خير، بأمر الله خير. صبحي بيك، جهز سريت الرشاشات للرحيل.

0: البرقية اجت من قائد الجيش الشمالي للثورة العربية الكبرى.
1: وين الهدف؟
0: الجرف وبعدها الحسن ان شاء الله.
1: عبد السلام
2: عندك يا ابوي،
1: دور لي على مهدي وجيبه وارسل لي خيال لعارف ربيحات بعيد.
2: تم تم يا ابوي.

0: يلا دور هاي. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إنا أعطيناك الكوثر.
1: إنا أعطيناك الكوثر.
0: فصلي لربك وانحر.
1: فصلي لربك وانحر.
0: إن شانئك هو الأبتر.
1: إن شانئك هو الأبتر.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: يا خطيب يا خطيب.
0: شوفي مين هاد؟
2: تعال يا عصام تعال.
0: خير يا عقلي؟ شوفي
2: اقضب يا خطيب اقضب هالخروف. ما انت شايفه؟
0: انا شايف انه خروف بس لمين؟
2: إلك إلك خص نص إحجابك. طوع بنت العم وتجوزتها.
0: يا ريت ألف مبروك. مبروك يا عقلة.
3: مبروك ألف مبروك يا عقلة.
2: الله يبارك فيك. دونك يا خطيب.
0: شوفي كمان
2: سمن وجميل وحلو من حلو العرس.
0: هيك أحلوه.

0: بس يا زلمة عاد اهدى.
1: أقول يا عامر، أمي بدها تسمي.
0: أنا سميته يا غزوتي قبل ما ينولد.
1: وش سميته؟
0: عمر.
1: عمر بن عامر.
0: وإذا الله حياني لما يكبر ويتجوز ويخلف أسمي ابنه عامر.
1: عامر بن عمر بن عامر.

0: هاي مثالة المستحيلات.
1: وانت الزادق صاروا أربعة: الغول والعنقاء والخل الوفي وزواج عقلة الدبو.
0: بالله عليك يا عصام، بالله عليك تقول لي وش كتبت في الحجاب؟
1: شو بدي أكتب يعني؟ سبع مسائل حسابية بس مش محلولة نهائيا.
0: والله هاي سالفة تدخل تاريخ الطفيلة مثل معركة حد الدقيق.
1: يا عيني عليك. بدي أقول لك خد هالخروف معك.
0: ما ودك إياه؟
1: لك خده على بيتك بعد ما تذبحه ويطبخوه أهل البيت، بدي أكل منه.
0: ابشر ابشر.

0: لوين الفزعة؟
1: والله ما بعرف، قال لي أبلغك وبس.
0: زين، سلم عليه وقول لي باكر بكون عنده.
2: المشوار بعيد والناس مفرقه بزروعه، لكن عليها عولتن بالله. وقل لي من ارسلك؟
3: مهدي، والقائم مقام زكي بيك.
2: زين زين، باكر اكون عندهم بالذات.

0: يا عجلوني
1: عندك سموه.
0: نرتاح قبل فريفرة حتى ينصبوا هوائيات اللاسلكي وانت خابر مع نوري باشا.
2: السلام عليكم يا سمو الأمير.
0: وعليكم السلام. وعليكم السلام يا جعفر، انت وش وراك؟
2: الكشافة يقولون اكو أورطة من العدو غرب فريفرة.
3: اسحبوا البغل على التلة هذيك، نزل الرشاش والزبون.
4: ابشر سيدي ابشر.
3: هم سموه وراء الصخرة حتى تهدموا فيها.
5: يا رجل اي ركز، المدفع بالسهل هناك هناك.
6: حاضر سيدي.
7: نزلوا قنابل المدفع على الجبال.
8: هشوف
3: هذا هجيج مش كمين يا عجلاني.
5: ايوه يا صبحي.
3: ابي اطلع من سحبه سافر.
8: انسحاب لفريفرة؟
2: جاهم خبر عن حركه اللواء الهاشمي ويردون يحمون سكه الحديد بين عنيزة وفريفرة.
7: ارجمهم يا عجلوني.
5: تم سيدي. يا رجال نقلوا المدافع.
3: درجتين لليمين.
5: لفوا قنابل يا رجال. سرعة.
6: حاضر سيدي حاضر.

0: كنتم مع حد الدقيق.
1: يعني ترى انتم فخر الطفيله، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

الثامنة ليلا، الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية يؤكد أن الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحوه، ويؤكد أن المملكة ستتصدى له بكل إمكاناتها. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينتي الطائف وينبع في السعودية بالصواريخ البالستية. إصابة عدد من الفلسطينيين فجر اليوم جراء قصف مسيرة إسرائيلية على منطقة المواصي في خان يونس. تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. القبول الموحد تعلن عددا من المواعيد للطلبة بشأن تقديم الطلبات الإلكترونية. وزير النقل والعمل يبحث مع نظيره المصري سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات العمل وتنظيم الشؤون العمالية. وأمانة عمان الكبرى تواصل أعمال تأهيل الأرصفة وإزالة الإشغالات والعوائق المخالفة في المناطق السكنية والتجارية، بما يضمن مسارات آمنة ومتصلة للمشاة. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. نلقاكم بإذن الله عند التاسعة بنشرة إخبارية مفصلة. كونوا معنا، إلى اللقاء.

0: الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي، والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
2: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية، وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة وعي.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.

والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى مشوار جديد على دروب الحياة. ربما في الخريف أشياء تشبهنا، أشياء تتغير بصمت. نحن الذين نكبر قليلا مع كل ما نفقد، وتتبدل فينا أشياء كثيرة دون أن نلاحظ. ربما لهذا يمنحنا الخريف تلك الرغبة الغريبة في استعادة أشياء من رفوف الذاكرة. قراءة رسائل قديمة، ترديد أغنية أو سماع معزوفة بعينها، أو تصفح مذكرات أو خواطر منسية. للخريف طريقته الخاصة في تغيير المشهد، يأتي بألوانه الهادئة ونسمة باردة وسماء أقل صخبا. تتبدل رائحة الشوارع ويصبح للهواء ملمس آخر. حتى المساء يبدو وكأنه يعرفنا أكثر ويذكرنا بأن الجمال لا يحتاج إلى اكتمال الأشياء، فحتى ورقة ذابلة وهي تهوي قد تكون أجمل من ألف زهرة يانعة. أجمل ما في الخريف أنه لا يحاول أن يكون جميلا، لا أزهارا تستعرض ألوانها، ولا سماء تحاول إبهارنا، ولا ضوءا كاملا يملأ المشهد، فقط أشياء تتغير في مكانها بهدوء. الخريف هو فصل الحنين، فصل ذلك الجمال الحزين. يعلمنا أن بعض الأشياء لا تنتهي، تغير مكانها فقط من الحياة إلى الذاكرة، ومن الذاكرة إلى القلب.

هل المثالية وهم؟ هل الكمال الإنساني فخ يحول النجاح إلى ضغط والتطور إلى عذاب؟ عالم النفس الأسري وتربية الأبناء كيفن ليمان يقول نعم، بل يؤلف كتابا بعنوان فخ السعي إلى الكمال، يدعو عبر صفحاته كل من يرهق نفسه في محاولة لأن يكون مثالياً إلى مراجعة موقفه والتحرر من وهم.

من الأفضلية الدائمة والمتعبة. يقول: الكمال ليس طموحا بل قيد ذهني ونفسي يخنق صاحبه لأنه لا يرضى عن نفسه مهما حقق من نجاحات، يرى أخطاءه بالمجهر وينظر إلى إنجازاته بعدسة معتمة. المثالي يعيش حتما في قلق دائم يلح على رأسه سؤال بلا جواب: ماذا لو لم أكن جيدا بما يكفي؟ يلح عليه التردد المبالغ فيه والخوف من الفشل، وتتعبه مقارنة نفسه بالآخرين. يذهب الكاتب إلى عمق تلك العقدة فيقول: الكثير من الكماليين أو المثاليين تربوا في بيئات نقدية صارمة، ورسائل الطفولة الخفية كانت تحمل أوامر من نوع: كن الأفضل دائما، لا تخطئ، والأهل يربطون حب الأبناء بمدى طاعتهم لتلك الأوامر، يزرعون فيهم الخوف من القصور أو الفشل، ثم يخلص إلى القول: تاريخك لا يحدد مستقبلك، لكن وعيك به يمنحك القدرة على تحرير نفسك منه. في لفتة ذكية لعالم الإنترنت، يتحدث ليمان عن المثالية الزائفة في عالم مضغوط ويقول: السوشيال ميديا ليست حياة حقيقية بل سباق وهمي نحو الكمال الخارجي، صور مثالية، أجسام مثالية، وظائف مثالية تجعلنا نشعر أننا أقل طوال الوقت. ركز على تحسين نفسك لا مقارنة نفسك، فأنت لا ترى كل الصورة عند الآخرين. الحياة ليست مسابقة، والناس يحبون العفوية أكثر من المثالية.

تأخذنا رواية الأيام التي ستأتي إلى تأمل عميق في هشاشة الإنسان وقوته في آن معا، حيث تكشف أن الألم ليس نهاية الطريق، بل قد يكون بداية لاكتشاف الذات من جديد. من خلال أحداثها وشخصيتها ترسم ميليسا داكوستا صورة مؤثرة للروح، وهي تحاول أن تجمع شتاتها بعد الانكسار، فتتعلم أن الحياة لا تستعيد معناها دفعة واحدة، بل عبر تفاصيل صغيرة تبدو عابرة لكنها قادرة على إعادة النبض إلى القلب. تعبر الرواية عن يقين جميل بأن الأمل لا يولد من غياب المعاناة، بل من القدرة على الاستمرار رغما عن المعاناة والألم، وأن الأيام القادمة تحمل دائما إمكانية جديدة للفرح والنمو والتصالح مع ما مضى، مهما بدا الحاضر مثقلا بالخسارات. تلجأ بطلة الرواية أماندا إلى منزل معزول في الريف لتختبر حزنها بالكامل. لم تكن تعتقد أن أي شخص يمكن أن يعاني من هذا القدر من الألم. تمر الأيام وتشرق الشمس في الخارج، لكنها تظل منعزلة وترفض أن تراها. لكنها عندما تصادف التقويمات البستانية للمالكة السابقة السيدة هيوغ، تقرر المحاولة بإعادة الحياة إلى الحديقة القديمة المهجورة، مسترشدة بالملاحظات المكتوبة بخط السيدة هيوغ. وعلى مدار الفصول تستمد أماندا من هذا الاتصال بالأرض القوة اللازمة لإعادة إحياء الأرض وإحياء ذاتها، حتى يصبح كل غد في النهاية وعدا بالمستقبل. تقول أماندا وهي ترقب مغيب الشمس ذات مساء: لا شيء ثابت أو أبدي، كل شيء يتلاشى أو يتغير. التعلق بأشياء في هذا العالم هو الذي يسبب المعاناة، لأن كل شيء مقدر له أن يختفي. ليست الحياة إلا سلسلة من أحداث وقتية من المتغيرات المحتدمة، حتى الشمس والجبل والأرض التي نعيش عليها كلها في تغير مستمر.

هي مجرد حكاية من القلب، لغة صامتة قد تفهم أو لا تفهم. هي تترك مصباح الممر الداخلي مضاء حتى الصباح، وهو يغضب معتبرا ذلك إسرافا لا داعي له. هي تتقبل غضبه بابتسامة هادئة ولا تجادله، تغمض عينيها وتنام. في تلك الليلة كانت تجلس إلى جانب والدتها المريضة طوال اليوم في بيت والدها، وحين عاد إلى المنزل في وقت متأخر من الليل وجده غارقا في ظلام دامس وموحش وبارد. تعثرت خطواته، كاد ينزلق على الأرض لولا أن تمسك بالطاولة التي يضع فوقها مفاتيحه وأشياءه الصغيرة. كان أول ما خطر على باله أنها قالت له ذات مرة: أنا لا أخاف الظلام يا عزيزي، أنا أخاف أن تفتح باب المنزل وأنت عائد من عملك المسائي لتجده معتما لا يرحب بقدومك. وقتها ظن أنها تجامله بطريقة أو بأخرى. أدرك في تلك اللحظة أن المصباح لم يكن مجرد ضوء يستهلك طاقة، ولكنه طاقة تشبه عناقا صامتا ينتظره كل ليلة ليقول له: هناك من ينتظرك ويهتم لعودتك. وقف في العتمة يستعيد أنفاسه، أضاء المصباح وأضاء الصالة واتصل بها وهو يقول بصوت مرتجف: البيت مظلم جدا من دونك، هل بالإمكان أن تعودي؟ أنا بانتظارك. بعض التفاصيل البسيطة قد تبدو عادية هادئة لا تلفت الانتباه، وفي لحظة ما تنقلب إلى معان كبيرة ندركها في الوقت المناسب جدا أو بعد فوات الأوان.

ورقة صغيرة مطوية بين صفحات كتاب في علوم الطب، تحمل في أسطرها القليلة رسالة لا أحد يعلم من وضعها ولا متى وضعها، لولا أنها مكتوبة على لسان فتاة كانت تطمح لأن تواصل دراسة الطب. على رصيف تباع عليه الكتب المستعملة، وبعد سنوات تدل عليها أوراق الكتاب الصفراء، وقفت طالبة طب تبحث عن مرجع دراسي بسعر زهيد يناسب ظروفها المادية القاسية لتلتقط

يدها كتابا قديما متهالكا. حين عادت إلى غرفتها راحت تقلب صفحات الكتاب لتعثر بين ثناياه على رسالة صغيرة مطوية بعناية ومكتوبة بخط مرتجف: إلى من يقرأ هذا الكتاب في هذه اللحظات، لقد بعته اليوم وأنا أبكي لأني كنت محتاجة لثمنه مع كتب وأشياء أخرى لشراء دواء لأمي، تخليت عن حلمي لأجلها. أرجوك يا من تمتلك هذا الكتاب، أدرس بجد وعالج مرضاك بعد تخرجك برحمة وإخلاص. كن الطبيب الذي لم أستطع أن أكونه أنا، لعل نجاحك يخفف عني مرارة التخلي. تأثرت الفتاة حد البكاء وقد أحست أن ما بين يديها ليس مجرد أوراق من كتاب، تحتضن رسالة مريرة ومؤلمة. إنها في الحقيقة حلم إنسانة كسرتها الحياة. حين تخرجت الفتاة من كلية الطب وفتحت أول عيادة لها، وضعت الرسالة في إطار زجاجي على حائط غرفتها لتتذكر دائما أن بعض النجاحات سببها إخفاقات تفرضها لعبة الأيام، وأن بعضها الآخر أمانة نحملها نيابة عن أرواح عظيمة أنهكها العطاء ونكران الذات.

إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. في أمان الله.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

التاسعة ليلا، الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم ونستهلها بأبرز العناوين. وزير الخارجية يؤكد أن الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحوه ويؤكد أن المملكة ستتصدى له بكل إمكاناتها. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينتي الطائف وينبع في السعودية بالصاروخ الباليستي. تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. والقبول الموحد تعلن عددا من المواعيد للطلبة بشأن تقديم الطلبات الإلكترونية. تفاصيل النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الأردن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحوه معتبرا ذلك تهديدا وجوديا ومؤكدا أن المملكة ستتصدى له بكل إمكاناتها. وأضاف الصفدي خلال مقابلة مع سكاي نيوز عربية من نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن جلالة الملك في خطابه وصف واقعا بلغة صريحة مباشرة وأن العالم استمع لما قاله جلالته لأن ما قاله مبني على الحقائق والواقع وإنذار بأنه إذا لم يتحرك العالم فورا ليكون هنالك وقف للإجراءات الإسرائيلية فإن المنطقة ذاهبة بالتأكيد باتجاه المزيد من الصراع. وأضاف الوزير الصفدي أنه خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الإيراني أكد أننا ندين الاعتداءات الإيرانية اللامبررة على الأردن وعلى الدول العربية الشقيقة ونرفضها وأننا سنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات المتحدة لمواجهتها وأنه بالنسبة لنا في الأردن فإننا نريد الأمن والاستقرار في المنطقة ونريد علاقات طيبة مع الجميع. وقال الوزير الصفدي
1: جلالة الملك وصف واقعا بلغة صريحة مباشرة وأعتقد أن العالم استمع لما قاله جلالته لأن ما قاله مبني على الحقائق مبني على الواقع إنذار بأنه إذا لم يتحرك العالم فورا ليكون هنالك وقف لهذه الإجراءات الإسرائيلية فنحن بالتأكيد ذاهبون باتجاه المزيد من الصراع في المنطقة. الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحو الأردن، نعتبر ذلك تهديدا وجوديا وسنتصدى له بكل إمكاناتنا. نعتبر ما تقوم به

0: إسرائيل من إجراءات تدفع نحو تفجر الأوضاع في الضفة الغربية خطرا على المنطقة برمتها، ويقوم الأردن بكل ما يستطيع. نحن نعمل على كل المستويات وبالتنسيق مع شقائنا في الدول العربية. لا يستطيع الأردن وحده أن يقف في مواجهة ذلك، لكن نقوم بكل ما نستطيع. وثمة تنسيق عربي واضح وقوي ومؤسس إزاء كل هذه الملفات. يجب أن تتوقف الاعتداءات على الأردن وعلى الدول العربية الشقيقة في الخليج العربي. فبالتالي تحدثنا عن ما يجري من جهود من أجل التوصل إلى حل، لكن أكدت من وجهة نظر أردنية بأننا ندين هذه الاعتداءات الإيرانية اللامبررة على الأردن وعلى الدول العربية الشقيقة ونرفضها، وأننا سنستمر في اتخاذ كل ما هو متاح من خطوات من أدوات من أجل التصدي لهذه الهجمات. ثمة جهود تبذل من أجل التوصل إلى حل. أشقائنا في قطر، في تركيا، في باكستان، في مصر، كلنا نعمل من أجل التوصل إلى حل، ونحن ندعم هذه الجهود. ومن مصلحة الجميع أن نصل إلى حل لهذه الأزمة، لكن أيضا من مصلحة الجميع أن نبدأ الآن بوقف لإطلاق النار، لكن أن نتقدم باتجاه حل شامل يعالج كما قلت كل أسباب التوتر في الماضي حتى نصل إلى حال من الأمن والاستقرار المستدامين. بالنسبة لنا في الأردن نريد الأمن، نريد الاستقرار في المنطقة، نريد علاقات طيبة مع الجميع، لكن من أجل أن يكون هنالك علاقات عربية إيرانية طيبة أيضا يجب أن تتوقف الإجراءات الإيرانية التي كانت تقوض الأمن العربي من تدخل في شؤون الدول العربية. وأيضا يجب أن تتوقف الاعتداءات على الغير المبررة التي ندينها على الأردن وعلى كل الدول العربية.
1: هذا وواصل الصفدي لقاءاته بنظرائه المشاركين في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحث خلال الاجتماعات أفاق توسعة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والدفاعية. وأطلع الصفدي نظراءه على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي توفرها المملكة، وركز في اجتماعاته مع وزراء الخارجية الأوروبيين على أهمية مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي تستضيف المملكة في 19 من تشرين الثاني المقبل، وما سيقدمه من فرص اقتصادية ذات نفع مشترك. كما تناولت الاجتماعات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل. وبحث الصفدي مع نظرائه الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم بين الولايات المتحدة وإيران. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استهداف ميليشيا الحوثي مدينتي الطائف وينبع في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ البالستية، معتبرة إياه انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن الأردن المطلقة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أعلنت وزارة الدفاع السعودية في الساعات الأولى من صباح اليوم اعتراض وتدمير هجمات حوثية استهدفت منطقتي الرياض وخميس مشيط. وقالت الوزارة أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه منطقة الرياض. وأضافت أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت كذلك صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي باتجاه خميس مشيط، دون أن تورد الوزارة تفاصيل إضافية بشأن الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الهجمات. وإلى قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع إصابة عدد من الفلسطينيين فجر اليوم جراء قصف مسيرة إسرائيلية على منطقة المواصي في خان يونس، بالتزامن مع إطلاق زوارق حربية إسرائيلية النار قبالة ساحل مدينة غزة وتحليق طائرات استطلاع غربي المدينة. وتأتي التطورات عقب اعتداءات أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في مناطق متفرقة من القطاع. وفي السياق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسيوس

0: بيسوس استمرار الأزمة الإنسانية والصحية في غزة، مشددا على ضرورة ضمان وصول المساعدات والإمدادات الطبية وإعادة تأهيل المرافق الصحية وتوسيع عمليات الإجلاء الطبي. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مناطق في شمال القدس والبيرة ومخيم الأمعري، وأطلقت قنابل صوت دون تسجيل اعتقالات أو إصابات. وفي بيت لحم أغلقت القوات البوابات العسكرية عند مداخل قرى الريف الغربي مع حركة المواطنين، كما اقتحمت منطقة خلايل اللوز واستولت على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة، فيما جابت آلياتها عددا من البلدات شرق المحافظة دون تسجيل اعتقالات. وفي الشأن اللبناني، تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان اليوم مع شن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق عدة، بالتزامن مع تقدم قوة إسرائيلية إلى أطراف بلدة دير ميماس في قضاء مرجعيون وفق مصادر ميدانية، كما استهدفت الغارات مرتفعي سجد والجبل الرفيع في إقليم التفاح، فيما لم يصدر تعليق رسمي من الجيشين اللبناني أو الإسرائيلي بشأن التطورات. وعودة إلى محلياتنا، حيث بحث وزير النقل والعمل الدكتور نضال القطامين مع نظيره المصري حسن رداد سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات العمل وتنظيم الشؤون العمالية. وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أوضاع العمالة المصرية في الأردن وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين بما يسهم في دعم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه أكد الوزير المصري الحرص على تعزيز أواصر التعاون ومواصلة التنسيق المشترك لتوعية العمالة المصرية بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة. بدأت وحدة تنسيق القبول الموحد استقبال طلبات الطلبة المرشحين للقبول والطلبة غير المقبولين إساءة الاختيار لتمكينهم من تقديم طلب يتضمن 3 خيارات فقط شريطة تحقيقهم الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي 2026-2027. وتستمر عملية تقديم الطلبات حتى الساعة 3 من يوم الثلاثاء المقبل، كما تبدأ صباح يوم غد عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية لأبناء الأردنيات، وتستمر حتى الساعة 3 من يوم الأربعاء المقبل عبر الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد. وتقتصر عملية التقديم لأبناء الأردنيات على الطلبة المستوفين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية العامة لعام 2026 أو الدورة التكميلية لعام 2025، شريطة حصول الطالب على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية الأردنية. أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية عبر تطبيقها الهاتفي الجديد المخصص للأفراد في إطار مواصلة تطوير خدماتها الرقمية وتوسيع نطاق المعاملات التي يمكن إنجازها إلكترونيا، بما يسهل على المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستفيدين الوصول إلى خدماتهم حقوقهم وحقوقهم التأمينية في أي وقت ومن أي مكان. وبينت المؤسسة أن خدمة الاحتساب الافتراضي لراتب التقاعد المبكر والوجوبي، والتي تمكن المشترك من الاطلاع على قيمة راتبه التقاعدي المتوقع إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة فروع المؤسسة، تصدرت مجموعة الخدمات الجديدة التي تم إضافتها للتطبيق. وأشارت إلى أن خدمة اشمل نفسك أصبحت متاحة عبر التطبيق، حيث تتيح هذه الخدمة للعامل تقديم تبليغ في حال عدم شموله بالضمان الاجتماعي أو في حال عدم شموله على أساس أجره الفعلي، لتقوم المؤسسة بالتحقق من الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لشموله وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. تنطلق غدا فعاليات المعرض السعودي الغذائي والمعرض السعودي الصناعي 2026 في مدينة جدة السعودية بمشاركة 36 شركة أردنية. رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري أكد أهمية المعرض في تعزيز الصادرات الأردنية وتحسين منتجات الأسواق الأردنية، وأضاف في حديثه لمندوبنا عيسى الشبلي:
1: طبعا هي للسنة الثالثة جمعية المصدرين الأردنيين تحرص على المشاركة بمعرض المعرض السعودي الغذائي، والسنة بالتحديد سيقام بمدينة جدة. مثل ما الكل بيعرف، جدة كمان مدينة مهمة جدا، في مشاركة كبيرة من الدول العربية والأوروبية. نحن مشاركين القطاع الغذائي وقطاع التعبئة والتغليف، معرض كثير. يعني أنا من وجهة نظري أي معرض بأي بقعة بالعالم هذا يكون فرصة للصناعيين الغذائيين أو للصناعي الأردني أنه يعرض منتجاته، يعمل عقود، نفتح أبواب جديدة وأسواق جديدة، مش بس للخليج. يعني ممكن يجي زوار من دول، من أسواق جديدة، من أسواق غريبة. أتمنى النجاح. نحن مشاركين ب 37 شركة، وإن شاء الله يكون معرض ناجح والكل يستفيد منه.
0: أعلنت شركة البوتاس العربية عن بدء التنفيذ الفني لحزمة بناء مصنع البلورة الباردة في مقر الشركة في غور الصافي. التفاصيل في رسالة مندوبنا عدنان القرال من محافظة الكرك.
2: أعلنت شركة البوتاس العربية عن بدء التنفيذ الفعلي لحزمة بناء مصنع البلورة الباردة الثالث، والذي يعد مكونا رئيسا من مشروع التوسع الجنوبي في مقر الشركة في غور الصافي. وأكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب أن مشروع التوسع الجنوبي يجسد نهج الشركة في توجيه استثماراتها نحو مشاريع كبرى عالية القيمة تسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ورفع القيمة المضافة للصناعات التعدينية، بما ينسجم بصورة مباشرة مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. إلى ذلك ثمن المهندس أبو هديب الدعم المتواصل من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المفدى لقطاع التعدين والمتابعة الحكومية للمشاريع الكبرى، مؤكدا أن هذه المظلة الداعمة تشكل ركيزة أساسية لتمكين الشركات الوطنية الكبرى من تنفيذ استثمارات تاريخية مستدامة وتكريس مكانة المملكة وجهة صناعية متقدمة قادرة على قيادة مشاريع تعدينية كبرى. عدنان القرالي، محافظة الكرك.
0: تواصل أمانة عمان الكبرى أعمال تأهيل الأرصفة وإزالة الإشغالات والعوائق المخالفة في المناطق السكنية والتجارية، بما يضمن مسارات آمنة ومتصلة للمشاة ويرفع مستوى السلامة العامة وجودة الحياة في العاصمة. وأكدت الأمانة أن الرصيف حق للمشاة، وأن أعمال التأهيل تستهدف توفير بيئة أكثر أمانا وسهولة للتنقل، خصوصا للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والحد من اضطرارهم إلى استخدام الشارع نتيجة وجود عوائق على الأرصفة. قال مدير أشغال محافظة الكرك المهندس عمار الحجاج إن المديرية بدأت استعداداتها للتعامل مع الموسم الشتوي المقبل من خلال طرح العديد من العطاءات لمعالجة مشاكل تصريف مياه الأمطار. للمزيد تحدث الحجاج لمندوبنا عدنان القرال وقال:
3: تم طرح العديد من العطاءات لرفع جاهزية شبكة الطرق وعبارات تصريف مياه الأمطار، بما يسهم في الحد من آثار السيول وتجمعات المياه، تعزيز السلامة العامة وانسيابية حركة المركبات خلال الموسم الشتوي المقبل. كما نؤكد أن كوادر المديرية تنفذ جولات ميدانية متواصلة في مختلف مناطق المحافظة لتحديد النقاط التي قد تشكل خطراً أو تحتاج إلى صيانة أو تأهيل، ولا سيما المواقع التي شهدت أضراراً أو ملاحظات خلال الموسم الشتوي الماضي. كما تواصل كوادر المديرية أعمال المتابعة الميدانية التي شملت مناطق العينة والعراق وكثربة ولواء عي وطريق الخرزة ووادي الموجب والطريق الصحراوي والقطرانة ومؤتة، إلى جانب مناطق أخرى مع تفقد الطرق الرئيسية والفرعية في المحافظة، وأدعو المواطنين هنا إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالطرق أو مواقع تصريف مياه الأمطار، بما يعزز سرعة الاستجابة ومعالجة الملاحظات أولا بأول.

ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. وزير الخارجية يؤكد أن الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحوه، ويؤكد أن المملكة ستتصدى له بكل إمكاناتها. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينتي الطائف وينبع في السعودية بالصاروخ الباليستي. تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. والقبول الموحد تعلن عددا من المواعيد للطلبة بشأن تقديم الطلبات الإلكترونية. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا إليكم النشرة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار وليد الطراونة، رائد كريشان، من التنفيذ الهندسي والإخراج عمر الكركي، ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل، عبد المنعم سلطان، المونتاج، شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. جبل الجوفة، بيت الشعر وحكايات البشر. بين حميمية المحيا ودفء اللقاء تتضح عمان أمام الأعين سبعة جبال هي عباءات شيوخها العاشقين لها، إذ يتحلقون حولها مشكلين نواة المدينة بشراً وحجراً وذكريات عمر ونبض حياة تتجدد فيها قصص العمانيين واقعاً أو تاريخاً، مشكلة الحب الذي يجمعهم في بيت عمون الواحد. فتأتي صورة عمان ناصعة يبثونها أهلها نبضهم حيناً في تعاليل المساء وأحياناً أخرى في أحاديث النهار. واحد من هذه الجبال السبعة هو جبل الجوفة، الذي يعتبر من أوائل المناطق التي سكن فيها أهل عمان لوجود الكهوف والتجاويف الصخرية فيه، وكذلك لقربه من مركز المدينة ومصادر المياه، فصار بمكانه في الطرف الجنوبي لسيل عمان هو الشاهد على كثير من ذاكرة عمان وتاريخها من موقعه عند نقطة تبدأ قبالة سوق السكر وتتجاوز المدرج الروماني لتصل إلى مخابز رغدان، حيث يحد جبل الجوف من الغرب وادي سرور والأشرفية، ومن الشرق جبل التاج ويتداخل مع الأشرفية وصولاً إلى الشارع الممتد بين المستشفى والحاوز. ويتبع جبل الجوف إلى منطقة المدينة، المنطقة رقم 1 في أمانة عمان الكبرى، حيث يقع في عمان الشرقية. وقد سمي جبل الجوف بهذا الاسم نسبة إلى الجوف أو التجاويف أو الكهوف الكثيرة جدا والتي كانت منتشرة فيه قديما. ولكن في عام 1962 أطلق عليه أمين عمان آنذاك ضيف الله الحمود اسم جبل الجزائر تقديرا وتمجيدا للثورة الجزائرية، لكن الناس ظلوا على التسمية القديمة له جبل الجوف. ويطل الجبل من جهة سفحه الشمالي على القصور الملكية بسمان ورغدان، وكان أول مبنى لمجلس الوزراء يقع على هذا السفح مقابل مبنى المكتبة العامة لأمانة عمان، لكن تمت إزالته. ومن أهم معالم جبل الجوف المثلث الأول، وهو تقاطع عدة شوارع قرب مدرسة الأمير حسن الثانوية، والمثلث الأوسط الذي يمثل قلب جبل الجوف التجاري، والمثلث الأخير الذي يؤدي إلى حي أمتينة حي دروز سابقا من جهة، ويربط بين جبل التاج وجبل الأشرفية من جهة ثانية. كما تتشكل خريطة حي الجوف من عدة أحياء تعبر عن تنوع المجتمع وتعدد العائلات التي سكنت، حيث إنه يوجد في جبل الجوف العديد من الأحياء، منها حي الطفايلة وحي النجادوة وحي العكارمة وحي أمتينة ومخيم الجوفة وحي درج الخلايلة الواقع بجانب المدرج الروماني، وهو درج ينسب إلى عائلات سكنت جبل الجوفة وتنتمي لعشيرة الخلايلة التي هاجرت من مدينة السلط في بداية القرن العشرين، ولا زالت العديد من هذه العائلات تسكن تلك المنطقة من جبل الجوف. ويعتبر حي النجادوة من أهم أحياء جبل الجوف، إذ ينسب إلى عشيرة النجادوة النجداوي، والذين قدموا من السلط في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، وفي أوقات متقاربة سكن الحي عائلات من عشائر السلط، خصوصاً من الدباس والاقطيشات والعمد وأبو حمور. وقد شجع هذه العائلات للسكن في هذه المنطقة قربها من وسط عمان وسهولة الوصول إليها، في حين كانت المواصلات من وإلى السلط صعبة ومكلفة. ويعد حي الطفايلة أحد أكبر أحياء جبل الجوف، فهو يحتوي على أكبر تجمع لأبناء محافظة واحدة في العاصمة عمان، حيث تعود أصول العائلات في الحي إلى تجمع عشائر الثوابية من قرية عيمة في الطفيلة. وقد نسب بعض المؤرخين هذه العشائر إلى الصحابي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب الذي استشهد في معركة مؤتة، ولذلك يسمون بصبيان الجعافرة. ويعرف عن أبناء الحي نخوتهم وترابطهم مع بعضهم البعض، كما أن موقع حي الطفايلة في شرق عمان يشرف على مساحة كبيرة من منطقة شرق رغدان والمدرج الروماني، ويقابل قصر رغدان والديوان الملكي، وهو يقع على جبلين من جبال عمان السبعة، هما جبل التاج وجبل الجوف وبعض من مناطق الأشرفية، حيث يعود سبب هذا التوسع نظراً للكثافة السكانية الكبيرة في حي الطفايلة. جانب آخر من سيرة جبل الجوف نتلمسه في مخيم الجوف الذي يتوسط عمان

يمتاز بكثافة سكانية عالية في موقعه قرب جبل الجوفة، حيث يطل عليه جبل الأشرفية الأعلى ارتفاعاً من جهة جامع أبو درويش. تشير ذاكرة مخيم الجوفة إلى أنه أنشئ في عام 1948، وهو من أقدم المخيمات في الأردن. تبلغ مساحته 14 دنماً، وفيه ما يقارب 2000 وحدة سكنية، وينقسم إلى قسمين شرقي وغربي، وهو لا يعتبر من المخيمات الرسمية في الأردن، حيث إنه تمت إقامته بشكل مؤقت لحين استكمال بناء مخيم النصر الذي استوعب حين اكتماله النازحين في حرب عام 1967، وبقي سكان مخيم الجوف فيه، ولم يتم تسجيله ضمن مخيمات وكالة الغوث للاجئين. هناك سجل ثري لمدونة المؤسسات والأمكنة في جبل الجوفة، إذ إنه يوجد فيه مجموعة من أعرق المدارس التي تأسست في عمان، وأقدمها مدرسة خالد بن الوليد التي تأسست عام 1956، والتي أصبحت ابتدائية حالياً. وهناك أيضاً مدرسة بدر، ومدرسة الأمير حسن الثانوية، ومدرسة عبد الرحمن الغافقي، ومدرسة ابن خلدون، ومدرسة الأميرة هيا الثانوية للبنات. كما يوجد في جبل الجوفة مدارس الأقصى الخاصة التي أسسها النائب الشاعر يوسف العظم، وهي من أوائل المدارس الخاصة في عمان. ويشار في ذاكرة جبل الجوفة إلى أن أول مسجد فيه هو مسجد الجوف القديم الذي تم بناؤه في الستينيات من القرن الماضي، وله مئذنة وتعلوه قبة خضراء. وفي جبل الجوف تأسس نادي القادسية الرياضي في ستينيات القرن العشرين، ومقره في المثلث الأوسط، حيث تمكن نادي القادسية لعدة فترات من الحصول على مرتبة متقدمة من الدوري الممتاز لكرة القدم الأردنية. ومن رؤساء نادي القادسية الكابتن أحمد أبو شيخة، وهو مدرب للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم خلال التسعينيات، وعمل مدرساً للتربية الرياضية في مدرسة الأمير حسن الثانوية في جبل الجوفة في عام 1980. مكتوب في دفاتر سيرة جبل الجوفة أنه قد سكن فيه العديد من الشخصيات الأردنية التي كان لها تأثير في مسيرة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لعمان المدينة ولكل الأردن الوطن. ومن هذه الشخصيات كل من الشيخ محمد خضر شنقيطي، أول قاض للقضاء في الأردن، ثم ابنه أمين الشنقيطي والذي كان وزيراً للأوقاف، كذلك الشيخ الراميني أحد خطباء المسجد الحسيني، وكذلك رئيس الوزراء الأسبق سعد جمعة، والمجاهد إسماعيل عريضة الذي اشترك في الثورة العربية الكبرى، والشاعر الديني والنائب السابق يوسف العظم، وبائع الكتب حسن أبو علي، وبائع الصحف فتح العواضي، وأيضاً حسني سيدو الكردي أمين العاصمة الأسبق ومؤسس بنك الأردن، والدكتور محمد رضا توفيق، والفنان الرسام توفيق السيد، والدكتور والباحث الفلكلوري عبد الله رشيد، والصحفي وكاتب المسلسلات مصطفى صالح، والشاعر غازي الذيبة. ومثلما أنه للشخصيات التي سكنت جبل الجوف تاريخها، فهناك أيضاً للبيوت التراثية القديمة قصص وحكايات وتفاصيل تجعل لها رواية تروى حول موقعها وهندستها ومن أقام فيها هناك في جبل الجوف، حيث يكون المرور ببيت آل البشارات
الذي يقع على رأس تلة تشرف على جبال الجوف والتاج والقصور والقلعة وجبل عمان وبعض مناطق وشوارع وسط البلد. وما يلفت النظر في هذا البيت تميزه بالأشجار الكثيفة والعالية ومبناه الحجري الجذاب. وسيرى المتأمل بأمكنة جبل الجوف بيت آل الجيلان بموقعه في أعلى شارع طلوع سرفيس الجوف، وهو بيت مرتفع بعدة طوابق يظهر للعين من وسط شارع الملك فيصل، وقد بناه الشيخ الجيلاني عام 1932، فتميز بهندسته البديعة وبحجارته وأعمدته ونوافذه وأقواسه الحجرية العربية التراثية. وقد كان الشيخ الجيلاني تاجراً معروفاً في عمان، ويورد للقصر الأميري الكثير من المواد والسلع والأقمشة. وكان الجيلاني صديقاً حميماً للأمير عبد الله الأول بن الحسين الذي كان يزوره في هذا الموقع أثناء عملية البناء. كما أنه من البيوت المشهورة في الجبل بيت الكرد الشهير على تلة من تلال الجوف، وبيت القائد العسكري أحمد صدق الجندي وابنه عصام صدق الجندي اللواء المتقاعد، والذي ولد في عمان في بيت قرب المدرج الروماني في الجوف عام 1930. وما زال هذا البيت الكائن على تلة صغيرة تبدو عليه الهيبة والجمال رغم قدم بنائه، ويقع في شرق جبل الجوف قرب حي الطفايلة. ومن أهم المعالم الثقافية والتراثية في جبل الجوف بيت حبيب الزيود للشعر الواقع فوق أعلى المدرج الروماني، وكان يطلق عليه اسم بيت الشعر الأردني، وقد تم تغيير اسمه تخليداً لذكرى الشاعر حبيب الزيودي. تعود ملكية البناء إلى التاجر علي سليمان البلبيسي، وهو عبارة عن قصر مكون من ثلاثة طوابق أشرف على بنائه المعماري الشريف فواز آل مهنة عام 1934، وكان أول من سكنه هو الأمير نايف ابن الحسين في كانون الثاني عام 1935 حتى عام 1951، ثم صار مدرسة للبنات في الستينيات من القرن الماضي. وبعدها تم استملاكه من قبل أمانة عمان في عام 1994، وأطلقت عليه الأمانة اسم قاعة عرار تقديراً لشاعر الأردن مصطفى وهب التل، قبل أن يتم تحويله إلى بيت الشعر الأردني في عام 2000. ثرية ذاكرة جبل الجوف بسير الناس وتفاعلات المجتمع بفسيفسائه اللافتة على مر السنوات التي مرت عليه، حيث إن من أقدم العائلات التي سكنت المنطقة التي تقع خلف المدرج الروماني عائلة الحوراني وعائلة درويش النابلسي والرواجدة، وتقع بيوتهم التي تعود لنهاية عشرينيات القرن العشرين بجانب مدرسة بدر. وهناك أيضا بيت لعائلة أبو حمور الذي قدم من مدينة سلط في أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، ويقع على شارعين، فهو بالإضافة لكونه بجانب مدرسة بدر حاليا من جهة الشارع العلوي يقابل من الجهة الأخرى الشارع السفلي أيضا مدرسة الأمير حسن. وتقع بيوت عائلة العواملة على درج الخلايلة، وتعود لنهاية عشرينيات القرن الماضي، وتوجد بيوت لعائلة النجداوي والاقطيشات والحوراني والعمد في المنطقة التي تعلو مدرسة بدر، وتعود لبداية الخمسينيات حيث قدموا من مدينة السلط. ويوجد هناك بيت لعائلة شموط بالقرب من مدرسة الأمير حسن، وبيت لعائلة الحلاق يقع في المنتصف بين بيت عائلة أبو حمور من جهة الشارع السفلي وبيت المعاني،
وهناك عدد آخر من البيوت القديمة التي تعود للفترة نفسها وما بعدها بقليل. كذلك كانت هناك بعض العائلات التي سكنت في المنطقة المقابلة لهذا المحيط، وبالتحديد في المنطقة التي بني فيها في مرحلة لاحقة مسجد الجوف القديم. وهناك عائلات سكنت منطقة مخيم الجوف في خمسينيات القرن الماضي، والعديد من العائلات التي سكنت حي الطفايلة في المنطقة القريبة من جبل التاج. ومن العائلات التي سكنت مخيم الجوف والمنطقة القريبة منه عائلة الكسواني وعائلة الطريفي وعائلة أبو شاور وعائلة عريضة وعائلات من برفيليا وذكرين والبرج وبيت صميل، كلهم يعيشون وبكثرة في وسط مخيم الجوفة. تلك ذاكرة وتاريخ جبل الجوفة، فيه الأهل الطيبون وسيرهم العطرة التي تروي جانبا من ماضي عمان وحاضرها، وتسرد بفيض من بوح المكان والإنسان تلك التفاعلات التي عمرت وعايشت كل مساحات جبل الجوف ليكون نبضا حقيقيا في قلب عمان، ومطلا على حراك الناس وأغانيهم وقصصهم فيها. إنه جبل الجوف عين عمان وزينة جبالها وأمكنتها. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم، التقديم نبيل أبو عبيد، إخراج علاء رباطة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج لقاءات عربية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاءات عربية. هذه الحلقة التي تأتيكم من إنتاج الإذاعة الأردنية وبالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. أنتم الآن على موعد مع رحلة سينمائية مختلفة نغوص فيها في عمق الصورة ونفكك المشهد ونتأمل الصمت كما نتأمل الحوار، وسنطرح الأسئلة التي تحرك الوعي وتكشف المسكوت عنه في السينما العربية. سينما الأطفال واليافعين هي أكثر أنواع السينما سحراً وأصعبها بناءً، فهي ليست مجرد تسلية أو رسوم مبهجة، بل هي أول نافذة ينظر منها الطفل إلى العالم، وأول خيط يشكل ذاكرته البصرية ووجدانه الثقافي. بين شاشة غارقة في المنتجات الغربية المترجمة وبين إنتاج عربي يحاول بصعوبة إيجاد مكانة له، نسأل اليوم كيف نصنع سينما تخص أطفالنا ويافعينا؟ كيف نكتب لحالمين الصغار دون أن نسقط في فخ المباشرة والمواعظ؟ وما هي التحديات التي تجعل الاستثمار في هذا القطاع رهانا صعبا؟ يسعدنا في حلقة اليوم أن نستضيف خبيرين وصانعين أفلام خاضوا التجربة في صناعة أفلام الأطفال واليافعين. من البحرين المخرجة إيناس يعقوب، أهلا وسهلا بك عبر أثير الإذاعة الأردنية وبرنامج لقاءات عربية.
3: أهلا وسهلا، وأنا سعيدة جدا جدا باستضافتكم في هذه الأجواء الأردنية الجميلة العربية. يعني أنا أقول دائما أن الأردن تحتضن العالم العربي بالروح وبالعقل وبالأجواء. طبعا أنه يكون عندنا موضوع مهم نفس موضوع سينما الأطفال أو بشكل عام محتوى الطفل والأسرة، وهذا طبعا يشرفني وفرصة كبيرة جدا لي أن أنا أكون معكم في برنامج مهم نفس لقاءات عربية.
2: هل لنا نتعرف ونعرف السادة المستمعين على إيناس يعقوب في السيرة الذاتية الكبيرة الممتدة لك؟
3: شوف، إيناس يعقوب أكيد لها سيرة ذاتية طويلة وكل الناس عرفوها، بس أنا حابة الحين أقدم نفسي، والأول مرة هتكلم فيها يعني عن نفسي. امرأة عربية فخورة بإني بحرينية، بحرينية الهوى والقلب والقالب والولاء. سعيدة أن أنا أكون من أوائل المخرجات العربيات اللي خاضوا مرحلة كبيرة في حياتها في صناعة المحتوى الهادف للطفل وانتشاره في العالم العربي.
2: وخلال هذه الحلقة سنتعرف على مجموعة من الأفلام التي قمت بإنتاجها وساهمت في صناعتها للمحتوى للطفل العربي واليافعين. ومعنا من الأردن المخرج وصانع الأفلام ومصور أفلام الوثائقية صهيب الجوهري. أهلا وسهلا بك، وحضرتك مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.
4: أول شيء شكرا لكم، بتشرف أني أكون معكم اليوم.
2: أستاذ صهيب، هل أنا أعرف السادة المستمعين عليك وعلى السيرة الذاتية الخاصة بك؟
4: أنا صانع أفلام مستقل بعتبر نفسي ومصور وثائقي، بحب ألف الأردن وأتعرف على ناسها وطبيعتها وحيواناتها الجميلة وأصور عشان أنشر للناس.
2: وسأكون معكم من أمام ميكروفون البرنامج محمد الرحاحلي في إعداد وتقديم هذه الحلقة. أهلا وسهلا بكم جميعا، وبعد هذا الترحيب الطيب أنتقل بضيوفي الكرام إلى المحور الأول، محور الكتابة والوعي وكيف نخاطب خيال الطفل دون وصاية. نبدأ حوارنا مستمعينا من بداية الخيط، من الحكاية البسيطة التي تلامس قلب الطفل وتفتح أبواب خياله دون أن نشعره بأننا ننصحه أو نملي عليه ما يفكر به. الكتابة والوعي. أستاذة إيناس، الخط الفاصل ما بين السينما الأطفال واليافعين، بين تقديم محتوى مميز يحفز الخيال وبين السقوط في فخ الوعظ والإرشاد المباشر الذي ينفر منه الطفل اليوم.
3: أنا ما أشوف أنه في خط فاصل، لأنه الحين إحنا عندنا اتجاه يعني سيادي واتجاه مجتمعي، أنه كيف نحافظ على المحتوى الهادف اللي يناسب الجميع. لأن الطفل اليوم ما تقدر أنك أنت توقفه عند مكان معين، هذا نتيجة لشنو؟ نتيجة للتطور الاقتصادي، التطور الاجتماعي، الدراسي، في أشياء كثير، عوامل خارجية يعني خارج سيطرتنا. ولكن إحنا كيف نسيطر عليها؟ نسيطر عليها بأنه إحنا نقدم محتوى هادف للأسرة كامل، علشان إحنا ما نفصل ما بين الأشياء. لأن أنت زي ما بتشوف يعني أنا، وهذا الشيء أنا لمسته في الأطفال في مشاهدات الأفلام، لقيت أنه الأطفال حتى الصغار اللي تحت 6 سنوات بتعجبهم الأفلام اللي حقت 12 سنة و 13 سنة و 14 سنة، تعجبهم هم قاعدين يتفرجون عليها، لأنه هي فيها إبهار، فيها إبهار لهم ويعني وبتشبع غرائزهم الماجينيشن اللي عندهم العالي. فأنا شايفة أنه ما في خط فاصل، ولا أن احنا نحط خط فاصل، ولا أن احنا ممكن نحط خط فاصل عند البري سكول الصغار هدول اللي هم عمر 2 سنين 3 سنوات، يعني عمر أنه هو بلش شوية يدرك هو إيش بيتفرج. أنت توقف فين؟ توقف عند 4 سنوات. أنت الحين 5 دمج كله مع الأسرة، لأنه صار الحين ما شاء الله عليهم يعني النضوج أسرع والفكر أسرع، وما شاء الله الأيباد والتليفونات والأشياء هذه صارت منتشرة أكثر، والسيطرة على أولادنا فيهم صارت صعبة بحكم الانشغالات. فأنا ما قاعدة أشوف إنه في خط فاصل، أنا قاعدة أشوف إنه إحنا يتوجب علينا يعني الحفاظ على يعني إيش أقول لك، كيف نحافظ على فكر الأسرة كامل، كيف الأسرة كامل بتفكر، كيف إيش هم يحبون كلهم مع بعض، إيش يحبون سواء في الدراما، سواء في البرامج، سواء في الرسوم المتحركة، سواء في المسابقات، سواء في الرياليتي شو. هذه الأشياء كلها إحنا لازم نحافظ فيها على إطار الأسرة، ما صار عندنا لا فاصل بين هدولة ولا بين هدولة. أنت تتكلم عن البري سكول، إحنا ما صار عندنا كلمة الطفل دي، إحنا بنقولها لين 13 سنة أنه هو طفل، 14 سنة ممكن نقول أنه هو طفل، مع أنه هو إحنا بنقول عمر المراهقة. ولكن هذا العمر الحيران هذا اللي أنت تحتار بينه، هل هو ناضج أو هو طفل، يعني صار إحنا دمجينهم مع بعض. فبالتالي إحنا لازم لما نيجي نعمل أعمال لازم نخاطب الأسرة كلها كامل، وهذا الشيء اللي أنا يعني قاعدة أسويه الحين، يعني سواء كانت في أعمال رمضان أو أعمال خارج رمضان في المواسم، هذا اللي قاعدة أسويه إنه هو للأسرة، وأنا أكون جدا مبسوطة، وبخلي حتى اللي هم أعمارهم 6 سنوات لما يتفرجوا مع حتى أهليهم بتفرجوا بيكونوا مستمتعين. هناك لغة حوار ما بين الأسرة في خصوصا في موسم رمضان أو موسم الباك تو سكول، العودة للمدارس، أو المواسم اللي هي فيها الكريسماس والسنة الجديدة، هذه المواسم كلها فيها تجمعات أسرية كثير، ولما يكون في محتوى للطفل هنا الأسرة بتتجمع عشان تتفرج مع يتفرجون مع بعض.
2: دعينا نتوسع في هذه النقطة أكثر لنتحدث كيف نكتب سيناريو. المستمع العربي يريد أن يتعمق كيف نكتب سيناريو متخصص للطفل يعالج قضايا التنمر، الخوف، الأمل، النجاح، ولكن بطريقة قريبة من الطفل.
3: شوف، هو مو أي أحد يقدر يكتب للطفل، إلا عنده شغف يكتب شيء يكتبه، ولكن يستعين بذوي الخبرة. يعني الاستعانة بذوي الخبرة، يعني مو أي واحد خلاص كتب له مثلا ستوري يقول لك أنا والله عندي قصة. وهذه جتني ترى على فكرة، تجيني كثير، أنا عندي قصة ونبغى نسويها أنيميشن. طيب أجي أقرأ القصة، القصة ما فيها بداية ولا فيها وسط ولا فيها نهاية، في عندنا سلوغن كذا لازم نمشي عليه، في عندنا نقاط نمشي عليها. أنا أقول لكل المحبين اللي بحبوا يكتبوا قصص، اكتبوا قصص، ولكن حاولوا تستعينوا بالأشخاص ذوي الخبرة، ما حد هيردهم صدقني، خصوصا الكتاب الكبار. لما يجيله أحد عنده محتوى أو هو كاتب قصة بسيط، يعني توه بقول يا هادي يعني ألهمني الهداية، ما حد يرده صدقني، ما حد بيرده، كلهم يقولوا لا يمكن يبغى فلوس، يمكن يبغى مدري شنو.

0: هذا الكلام غلط. إذا أحد عنده موهبة بالعكس، لأن أحس إنه هدول الأشخاص عندهم طاقة، وأحس إنه هم قاعدين يشوفون الحياة بزاوية الشهرة رقم واحد قبل ما هو بيشوفها بزاوية الشغف. فزاوية الشهرة، إذا أنت لما يجي لك شخص وعنده هذا الشغف تحتضنه، لأنه الهوس الاجتماعي للحين متدارج، لازم أنت تحط نفسك عيالك مكانه، لأنه إذا أنت ما احتضنته هو عنده طريق ثاني، والطريق الثاني ما رح يكون تمام. فلازم هنا يعني أي أحد فينا يعني وصل على درجة يعني يعني درجة يعني مش هنقول تجارية، نقول درجة إنه هو بيعمل أفلام وبتنعرض الأفلام وخلاص أخذ الطريق اللي نقول عليه السالك، اللي سموثي، اللي أي منصة ممكن تاخده، هدول الصغار ما نردهم، لأنه أنا عندي تجربة سيئة في ده الموضوع شخصية. أنا لما كنت صغيرة يعني أي شيء كنت بكتبه كان بيتقطع قدام عيني، ولا كان في أي نوع من الإيجابية من اللي حواليا إنه هم حتى لو يقرؤون أو يسمعون مني كلمة. صرت أدور على محبة الناس من الخارج، وهذه غلط.
1: أنتقل إلى المخرج وصانع الأفلام صهيب الجهري، وحضرتك تتعامل مع الطفل أمام الكاميرا وخلف الكاميرا، وهنا أقصد أنه خلف الكاميرا من خلال تدريب الأطفال على استخدام الكاميرا وتقنيات التصوير، وأمام الكاميرا من خلال عمل مقابلات توثيقية ووثائقية معه. سؤالي، هل بسهولة أعرض عليه أي محتوى يتقبله؟ وكيف أهمية التعامل مع هذا الطفل من خلال التدريب لكسر حاجز الخوف على سبيل المثال من رهبة الكاميرا؟
2: الطفل بالنسبة لي هو عبارة عن طاقة يافعة، بحب يتعمق بأي إشي بكل إشي. إذا أنت بتاخد الطفل وتعطيه المساحة رح ياخد المساحة ويروح أكتر ويبعد أكتر من أنت إيش بتتخيله أصلا. الكاميرا أداة، والأداة تقدر توديك على مغامرات وعلى أماكن، مواضيع تتعمق فيها. بحب أني أعطيهم فكرة عن مدى أو الأماكن اللي بيقدروا يروح عليها من خلال الكاميرا. فهذا أول إشي، أنهم يحبوا استخدام الأداة لسبب معين اللي هو سبب التعلم، سبب الانفتاح والتوسع. بعدين بيصير في عندك استخدام الكاميرا كأداة، أنه كيف تكبس، كيف تصور، من أي زاوية. هدول بيصير مهارات، والمهارات بتتعلم بسهولة. أول إشي لازم يكون في حب، تغرس فيه بذرة الحب على مش بس التصوير، بالنسبة إلي المغامرة والتعلم. بالنسبة لقدام الكاميرا، لما يكون في شخص بدي أطلع منه شغلة، الطفل طبعا في جهة الخوف عشان ما بيعرف إيش فيه لقدام، في كمان جهة الفضول، الأشياء اللي كمان ما بيعرفها وبحب يتوسع فيها. فبحب ألعب بين التنين، بين الخوف بين الفضول. كيف بقدر أسمع منه أول شيء، ليش أنت هون، شو حابب تتوسع فيه، شو حابب تتعلم، أكون معاه على نفس الدرجة، يعني أنزل معاه، نلعب مع بعض شوي. بالنسبة إلي الترفيه والتسلية مهم جدا، إحنا الأطفال بحبوا يتسلوا، والتسلية طبعا في تسلية هادفة، تسلية غير هادفة. طبعا إحنا عشان بنستخدم الكاميرا عشان في هدف إنه ننشر هذا لباقي الناس، في إشي، في هدف، في هدف. فبالنسبة لي أعطيهم هاي الفكرة، أكون معهم، ابتسامة، نفرح مع بعض، بعدين بعد ما يرتاحوا ننطلق مع بعض.
1: يوجد محتوى يكتب من خلال الكبار إلى الصغار، وبرأيك هل الطفل قادر أن يكتب محتوى منه، من الطفل إلى الطفل؟
2: زي ما تفضلت ست إناس، مش كل واحد بيقدر يكتب سيناريو. مهارة كتابة القصة هي مهارة لحد الآن أنا عم بتعلم فيها علم كامل. فبالنسبة إلي طريقة سرد القصة هذا جانب، ولكن مواضيع الطفل وأحاسيس الطفل هذا موضوع تاني، هاي جهة تاني وجهة الطفل. بالنسبة إلي إحنا كنا أطفال، ولكن الطفل عنده في وقته الحاضر مشاعر، أفكار غير عن أفكارنا، غير متاح إلي إني أدخل في هذا العالم، هو الوحيد اللي بيقدر يعطيني هذول الأفكار. فبالنسبة إلي الطفل هو إلهام للقصة، ف فمن خلال التعاون مع بعض نعم أكيد الطفل يستطيع أن يعطينا قصص مليئة بالأفكار والقيم المهمة التي ننساها بعد ما نكبر.
1: بعض القضايا التي يعالجها أو تؤخذ من الطفل فيما يتعلق بحقوقه، لما نتحدث عن حقه في التعليم، حقه في بيئة معينة أو معيشة، حقه في التنقل، وعدة حقوق خاصة بالطفل. ويوجد قضايا متخصصة مثل القضايا الخوف والتنمر والمواضيع الحالية، خصوصا التفرقة والطبقية حتى في التكنولوجيا، باستخدام بعضهم يستخدم يفتخر بأنه يستخدم هاتف نقال، ولكن الآخر يفتخر أنه لديه جهاز تقني للألعاب الإلكترونية ومشبوك على شبكة التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت ويتحدث مع الكثير من العالم في التقنية. هذه المواضيع كيف تعالج برأيكم؟ وهنا أفتح نقاشا مفتوحا، كيف تعالج برأيكم من خلال المحتوى السينمائي، خاصة الأفلام التي تعرض على الشاشة الفضية؟
0: من رأيي أنه هو هذا الموضوع ما نتعب نفسنا فيه، ما هيتعالج يعني بسهولة، ولا هتقدر تمنع فيه الأطفال، ولا هتمنع فيه المراهقين. بالمرة يكون في عندك أنت أشياء ثانية أنت ممكن تضيع وقتهم فيها. إحنا بنتكلم في الأنشطة الإعلامية والأنشطة السينمائية والأنشطة يعني التلفزيونية، أي شيء باليد ينعمل، الرياضة مثلا، السبورت للرياضة. بعد هنا الأطفال يحبون يكونون، يعني اللي يحب يكون بطل في كرة قدم، اللي يحب يكون تنس، اللي يحب يكون باسكت بول. إحنا هنا لازم نشجعهم، من هنا إحنا نقلل الأشياء الإلكترونية اللي بتتكلم عنها هذه. من غيرها أنت ما تقدر تقللها، من غير إحنا الوعي المجتمعي، أوكي، ما رح، إذا ما في عندنا هذا الوعي المجتمعي أنت ما رح تقدر تقلل الشيء ده.
1: ليس المنع بل السيطرة على الطريقة.
0: السيطرة من وين؟ السيطرة من وين؟ من الحكومات، من الإعلام رقم واحد، الثقافة رقم واحد، الشباب والرياضة رقم أربعة. عندك المؤسسات الحكومية اللي يعني اللي فرضتها حكوماتنا وسلطاتنا وعملت لنا مؤسسات كبيرة، شلون تشجع الأطفال على الرياضة، شلون تشجع الأطفال على الفن، شلون تشجع على الأشياء الهادفة، لأنه كل واحد فيهم ماسك التليفون عشان يصور عشان يكون مشهور، كل واحد يبغى يصير مشهور ألعاب إلكترونية، نفس الفيديوهات اللي تطلع. طيب إحنا شلون، أنت لو أدتهم مجال من المدرسة، أدتهم مجال من البيت، أدتهم مجال من الوعي للأهالي، شلون يحطون عيالهم في أماكن يضيعون فيها وقتهم.
1: التجربة الأردنية فيما يتعلق بتدريب وتهيئة الشباب، لك تجارب المخرج صهيب الجهري في تدريب في المحافظات والتعامل مع المجتمع المحلي، اطلعنا على التجربة الأردنية فيما يتعلق بالمحتوى، الهدف والتعامل مع الطفل.
2: طبعا دائما الحكومة الأردنية تسعى لتعزيز القدرات الشبابية في أي مجال كان. بالنسبة لصناعة الأفلام، عملت ورشة في محافظة الكرك في نادي الإبداع هناك، وكان بالنسبة لي من أهم الخبرات ومن أحلى الخبرات، لأن إحنا بنفكر أنه بعمان مثلا كل المصادر موجودة هون، ولكن في الكرك وفي المحافظات يعني الطاقة اللي موجودة هناك والأفكار اللي موجودة هناك أحسن، وفيها من خبراتهم اللي إحنا ما بنعرف عنها بمدينة عمان. أنا تربيت في مدينة عمان، من خلال خبراتهم في الطبيعة في الأراضي في علاقتهم بالمكان، هذا بالنسبة لي كنز من القصص، فبتصفي بالنسبة له القصص مجرد له شخصيا. بالنسبة لي هذا من أهم الأشياء، من كنوز المصادر، من كنوز الإبداع عندهم.
1: المحور الثاني هو هوية الشاشة المحلية مقابل المحتوى العابر للحدود، ومن الحكاية ننتقل إلى الصورة، هويتها، كيف نصنع سينما تشبه أطفالنا، تحكي بلسان بيوتنا وقصصنا وسط عالم مليء بما يأتينا من الخارج. يتربى أطفالنا اليوم على أفلام الرسوم المتحركة العالمية كالأنيميشن الغربي والياباني، كيف نصنع سينما تشبه مجتمعاتنا العربية دون أن تبدو أقل جودة في عين الأطفال؟ الإنتاج السينمائي في المحتوى العربي. كيف ننتج هذا المحتوى؟

0: المستوى.
1: هذا اسمه الوتر الحساس، يعني عارف يعني أنت قاعد تتكلم على الوتر الحساس، الوتر اللي يعني أنا خاطري خاطري خاطري خاطري إنه أي أحد مسؤول قاعد يسمعني ياخد كلامي بعين الاعتبار بس، ويعتبرني يعني بنته الصغيرة، أوكي بلاش لا كبيرة ولا متوسطة ولا شيء، والعين ما تعلى على الحاجب في النهاية. يعني أنا خاطري إنه الأعمال العربية اللي تنتج كل عام بجودة عالية إن هي تكون موجودة في كل التلفزيونات العربية. هي ليه ما هي موجودة؟ ليش هي موجودة هنا مو موجودة هنا؟ ليش المنصة الفلانية أخذتها؟ ليش هنا ما أخذها؟ لا لا لا هدول غاليين، لا هدول مدري شنو. طب أنت أقدم أقدم وما يكون عندك اعتراض على أنك أنت حتى تشوف المحتوى إيش هو. وهذه صادتني كثير صادتني. أو يجي مثلا على آخر الوقت يقولك خلاص إحنا رح ناخد، يجي على آخر الوقت حصل مسلسل دراما زادت عليه ميزانيته هالقد مثلا مبلغ، يقوم خلاص شال الطفل وحطها في الدراما. هذه غلط. انت حط اولوياتك وحط عندك الستب عندك. يجي على اخر الوقت يقول لك شنو؟ والله ما في ميزانية. طيب شلون؟ طب انت كيف راح تطلع الدورة مثلا البرامجية بدون محتوى الطفل؟ شلون ما تطلع يجيب لك الاشياء الكلاسيك القديمة اللي هي موجودة عند كل تلفزيون؟ يعني معلش الأشياء الكلاسيك القديمة المدبلجة هي عند كل تلفزيونات العالم العربي، لأنه وقتها دبلجت وتوزعت، ما لها حقوق، ما لها حقوق وقت، أو ما لها حقوق أن هي خلصت ما خلصت، لأن هذاك الوقت ما كان في عقود أنه 10 سنوات 20 سنة، خلاص هي موجودة
0: صالحة لكل زمن.
1: أيوة صالحة لكل زمن، بس أنت ما فيك تعرضها في هذا الزمن. أنت خاطب العقول الجيل الجديد الحين، أنت قاعد تخاطب الكبير. الله يا الله شفت جريندايزر يجنن روعة، شفت مثلا الكابتن ماجد، اللي طبعا اللي من مواليد السبعينات والستينات ولا مواليد الثمانينات وكذا يشوفها الله روعة، بتحقق يعني بت بت بت بتحيي لك ذاكرتك. الطفل الصغير ما رح تجذبه. طب انت الحين ايش احنا للتارجت وين؟ انا ولا تارجت الطفل الصغير؟ اكيد التارجت الطفل الصغير. فانت الحين عشان هو يعبي مساحات. طب انت الحين تبغى يعني تجيب محتوى، شلون تجيب محتوى؟ اتفرج على الاشياء الجديده اللي طالعه، مين هم اللي عندهم الانتاجات. انا ما يجيني مثلا تلفزيون، في واحد من التلفزيونات يقول لا والله احنا ما حد يتفرج على التلفزيون حقنا. تقول نعم، اصلا في رمضان انا نفسي لما اجي مثلا اي بلد، انا الحين في الاردن صح، اول ما ادخل الفندق افتح التلفزيون الاردني، والله افتح التلفزيون الاردني. أنا لما أروح عند أي بيت واحدة من صديقاتي فتحين مثلا التلفزيون الأردني، إحنا في البحرين نفتح قناة البحرين. ما أنت متخيل كيف؟ يعني أستغرب من المسؤولين اللي يقولون ده الكلام، أنا أستغرب منه تماما. أنت لما تجي تشوف موضوع عين الناس إيش هي، لازم تسأل الناس، مش تسأل نفسك أو تسأل عائلتك والمحيطين فيك. والتلفزيون هذا مو ملك المسؤولين، هذا ملك الدولة، ملك الحكومة، ملك الناس، ملك المتفرج، ما هو ملك المسؤول اللي هيجي يقعد على الكرسي ويقعد يقول كذا وكذا علشان أشياء قناعات شخصية. لا، هي ما هي قناعة شخصية، هي قناعة عامة. أنا كمسؤول مثلا ما أحب الرسوم المتحركة، مثلا ما أحب الرسوم المتحركة، والمسؤولين اللي معايا ما يحبون الرسوم المتحركة. مثلا تجي تقول لا ما بناخد رسوم متحركة، طب الأطفال هدول اللي ينتظرون الأعمال هذه تيجي على التلفزيون، فين البروموت اللي يجي على السوشيال ميديا اللي يطلع في الجوجل قبل أي حاجة؟ أنت ليش ما تعمل بروموت؟ أنت حكومة، أنت تلفزيون رسمي، تلفزيون رسمي لازم تكون أنت مطوق الفضاء الإلكتروني اللي موجود في محيط بلدك. هذا هو يعني، هذا هنا عندنا الافتقار في ذا الموضوع.
0: تدريب الأطفال فيما يتعلق ب إيجادهم وكسر الرهبة أمام الكاميرا وفي مواقع التصوير لنستخرج منهم أداء طبيعيا. الكثير من الأطفال حين نشاهد محتوى أجنبي فإننا نشاهد الطفل بالأطفال الغربيين، الشعر الأشقر، العيون الزرق، ولكن كيف نؤهل ونهيئ هذا الطفل أمام الكاميرا؟
2: خبرتنا وإحنا صغار ومع كابتن ماجد وجريندايزر أفكار أجنبية وخارج نطاق

0: احنا كيف تربينا. بالنسبة لي الطفل له قصصه وله خبراته بنفسه، له افكاره. اذا بنقدر احنا ننمي مهارة الاستماع للنفس ومهارة الاستماع لقيمنا المجتمعية اللي احنا تربينا عليها من زمان، تقاليدنا نرجع لها نسمعها من هون، بالنسبة لي يعني ما في غير ان نطلع ونتعمق فيها، في كنز من كنوز تقاليدنا يعني. فبالنسبة لي يعني الطفل إذا بنقدر نرجع لهذا الإشي ونسمع منه ونطور هذا الإشي، إحنا بنقدر نمشي لقدام.
1: شوف، إحنا الجمال الروحي كيف يجيك من الثقافة، فبالتالي بيطلع على الجسم، بيطلع على الوجه، بيطلع على الأشياء هذه. فإحنا الحين بنتكلم عن جماليات الكتابة، جماليات الرسم، جماليات الأزياء، جماليات الميك اب بكل تفاصيلها، أوكي؟ يعني هذه مهمة. الطفل اليوم يدور على الجمال أول، بعدين يروح لك على المحتوى. ما يدور على المحتوى أول، غلط. اللي يجي يقول لك لا بس أنا يعني ما عجبني العمل، أكيد ما يعجبه أي واحد، أكيد ما هيعجبه. ليش ما يعجبه؟ لأنه هو ما شاف الجمال الأول. الطفل الحين بصري أول شيء، بعدين سمعي، بعدين هيحطه في مخه إذا كان الشيء هذا يستفيد منه أو ما راح يستفيد منه. حتى الأهل نفس الشيء. خلينا يعني الجمال مهم، علشان كذا إحنا لما نيجي نصنع صورة حلوة ونصنع يعني أزياء حلوة ونبني كاركترات حلوة، حتى في المسلسلات الدراما وده، لما تيجي تشوف الأطفال، حتى لو الطفل شنو كانت بشرته سمراء، شعره كيرلي، البنت شعرها كيرلي سمراء، ولكن عنصر الاهتمام فيها ونخليها كيف ان هي تأدي كويس راح يبين على شكلها هي جميلة. ترى في ناس مش جميلين بالمرة، او يعني بالمرة، ولكن لما انت تديهم محتوى زين يتشبع فيه تلاقي وش هالجمال ده، يعني تقول واو وش هالجمال ده. بس لما تيجي واحد ثاني ما شاف يقولك لا لا لا مو حلو. فعشان كذا احنا في الصناعة حقتنا، في الإعلام، في العموم، في العمول، لازم نهتم بالشيء ده، لازم نهتم ببصريا قبل المحتوى. لما احنا نهتم كيف نهتم احنا بصريا الأول؟ لازم نستقطب الشباب اللي عندهم مهارات جديدة، اللي عندهم تقنيات جديدة، اللي عندهم فكر جديد في صناعة الصورة نفسها. كيف؟ بعدين لما نيجي نشوف المحتوى احنا نطبق المحتوى. يعني انا مثلا اي كاتب يعطيني شيء، كتاب فاضلين وكويسين وكل شيء، بس انا لازم اكتب وراهم. انا كمخرج لازم ادقق على الموضوع لانه انا ههتم بالصورة. فبالتالي الحين اللي هم الكتاب الجداد يعطوك كل الباور، يقولك ايوه ايوه ايوه سوي صح صح كلامك، لانه انت اللي هتصنع الصورة. عرفت؟ زمان ما كان في الشيء ده. الكاتب والله لو انت تحط خط واحد، تحط حرف، الدنيا تقوم ما تقعد، وياخذ منك السكريبت كله كامل، وانت تتوهق وما تقدر تسوي العمل، وتكون مع انك ماخذ ابروفل عليه والاشياء هذه. الحين لا، كتاب الحين اللي عندهم ماجينيشن وعندهم افكار كبيره وكذا يحترمون هذا الشيء، يحترمون من المخرج انه هو يكتب شيء. ففي النهايه يعني انه نقول انه الجمال، جمال الصورة في كل تفاصيلها، سواء في الانيميشن إذا كانت كاركترات، أزياء الكاركترات، الأشياء هذه. وحتى كمان لما تجيب الملامح العربية، ترى الحين الملامح العربية غربيا هي مطلوبة. ليش؟ لأنه إحنا فرضنا نفسنا. إحنا أول ما كنا فرضين نفسنا، إحنا أول كنا نتعلم بس منهم، الحين إحنا فرضنا نفسنا، فصار محتوانا يروق لهم، يعني صاروا يعني وايد يحبوه، وصاروا إنه هم يتابعونا. انت الحين شوف المهرجانات الكبيرة، تقريبا 75% منها أعمال عربية، تواجد عربي، أزياء عربية، وش ما كان،
2: وموسيقى عربية،
1: والموسيقى عربية، لأنه صرنا نهتم بدا الموضوع. فطفل اليوم هو بصري أكثر ما هو سمعي، فإحنا نهتم في الصورة أول، بعدين نهتم في المحتوى. وهذا الشيء راح تحصله في أعمال كثير احنا سويناها، كثير أعمال سويناها وموجودة، وسيريز كثير موجودين، مسلسلات لرمضان موجودة. وأنا شخصيا بهتم بجمال الكاركتر، بهتم بملابس الكاركتر، لأني أعرف الطفل اللي راح يتفرج هو

0: راح يشوف نفسه في ذا الكاركتر.
1: الطفل يبحث عن طفل يشبهه أم بطل خارق؟
2: التنين. البطل الخارق راح يسعى أنه يصير زيه، فبالنسبة له يعني بشوف البطل الخارق سواء كان من سبايدر مان والهدول أو شخصية عادية جدا من المجتمع بسعى أنه يكون زيه.
0: أشوف أنه هو بطل خارق يعني كلنا إحنا، أنا كمان أدور على البطل الخارق يعني أنا الحين أدور على يعني أحسن أحد وأشوفه هو إيش عمل عشان أنا أسوي أحسن منه. ترى الأطفال كذا يسوون يعني مثلا يشوفون أنا على مستوى لعبة الكورة يعني على أساس ولدي بيلعب كورة وكذا وحتى لما جاء الأردن هنا أجازة جاي كذا مع أصحابه ولعبوا كلهم، تخيل الأجازة كلهم، قلت له أنه الحين الأجازة جاي من البحرين طاق درب عشان تتدرب كمان يعني تستانس وكذا. حياته الكورة ليش؟ لأنه هم عنده رموز أبطال خارقين، رموز الكورة قاعد يتدربون طول الوقت ويتابعونهم طول الوقت ويشوفون حياتهم الشخصية طول الوقت، فبالتالي هو يبغى يصير، يقولك أنا أبغى أصير زيه ويمكن أصير أحسن منه، فهو ده البطل الخارق. بس هو لما يشوف صديق له هو ما راح يهتم إذا كان هو أحسن منه ولا لا. في بعض الناس هدول اللي ضيعوا وقتهم، طفل اليوم ما يضيع وقته والله تنفجع منهم. أنا بقولك على مستوى ولدي واللي حوالين ولدي أنفجع من تصرفاتهم والله العظيم، إنه يقولك خليه أنا أسوي أحسن، بيحط الموضوع في عين الاعتبار ويقعد يتفرج لك على أحد من الكبار والسيرة الذاتية حقته، هو يبغى يصير أحسن منه بس ما يلحق. أنت لو تلحق الأشخاص تفشل، إحنا الكبار الحين في ناس تلحق بعض يعني مثلا أنت ناجح مثلا أوكي، يجي واحد يلحقك أنت إيش تسوي إيش تسوي، فلما يلحقك إيش تسوي إيش تسوي هو ما رح يوصل نهائيا.
2: مشغول فيك، مشغول فيك في النجاح تبعك مش تبعك،
0: هو مشغول في نفسه، هو مشغول في الشخص، في الشخص اللي قاعد يلحقه. عيالنا ما تنشغل في أصدقائها يلحقوهم، لا ينشغلون في ناس خارقين هم مو موجودين في محيط حياتهم بس هم موجودين في عقلهم وهم بيتفرجوا عليهم.
2: هذا بالنسبة لي دور السينما، يعني البعد هذا اللي عم تحكي عنه، البعد هذا بنفع مرات. السينما بالنسبة لي بيعطيك حضارات زمان إيش كانوا يعملوا، يعملوا تمثيل للناس، يعملوا تمثيل للناس اللي يعني بيطلعوا لهم. هلا في بدل التمثال في عندك السينما، الشاشة كبيرة، الكلوز أب على الوجه بيبين إنه أنت قريب جدا من هذا الشخص وهو أكبر منك يعني. فبالنسبة لي هذا يعني من كأداء للسينما من ننتفع كثير منه ونستخدمه، ونقدر نستخدمه إحنا نصور الناس، نصور الأبطال الخارقين اللي هم أشخاص عاديين بكونوا أو صاحب قصة مفيدة، صاحب قيم اللي إحنا نقدر نمثلها للمجتمع وننشرها للجميع.
0: حتى كمان تحس كمان في الأطفال لما يجي يمثلون أوكي يبغى يطلع أحسن ما عنده عشان الكاميرا تقعد على وجهه أكثر وقت أكثر وقت. كان عندي برنامج في رمضان الساعة 5 العصر يطلع اسمه رحلة في سيرة النبي محمد أوكي، كان إنتاج رابطة العالم الإسلامي، يعني أوجه لهم تحية ووجه لمعالي الدكتور الشيخ محمد العيسى على اهتمامه بمحتوى الطفل اللي فيه توعية دينية كبيرة، والأستاذ محمد الجعيد ويعني كثير ناس قاموا على هذا العمل. تعرف هم اختيارهم للأولاد في البرنامج مع شيخ دين وسيم، العيال الصغار اللي موجودين في العمل كانوا من جنسيات مختلفة. هدول الأطفال في هذا العمر لو سألت أي طفل، جبت واحد عمره 13 سنة قلت له إيش تعرف عن سيرة النبي، ولا راح يقول لك سطر واحد، ولا راح يقول لك هو من وين جاء ومن وين راح ولا مين اللي كان ساعده ولا أي شيء. فهذا كان البرنامج كان يساعد على كذا. العيال الصغار لما كنت أقعد معاهم كل واحد بتسابق أقول له يا حبيبي أنت عندك هذه البارت حقك، لا لأنه أنا أمس قريت مع أمي أنه كذا وكذا وأنتوا ما قلتوه. أقول له طب أنت الحين، قال لي لا أنا لازم أقوله. تخيل أقول له يا ابن الحلال طيب علشان تدي فرصة

0: صح حق غيرك. لا لا نتفق انه تمام. نيجي وقت التصوير حتى الشيخ كلهم ما قاعدين يدون للشيخ فرصة انه يقول معلومات.
1: وهنا يعني كما يقال في القاعدة السينمائية العالمية، الطفل لا يمثل، الطفل هو بطبيعته أمام الكاميرا وهذا واقعه. هنا يعني أرغب بأنتقل فيما يتعلق بالتمويل. عندما نقف عند التحدي الصعب التمويل والإنتاج، ولماذا يخاف الجميع من الاستثمار في سينما الأطفال، وكيف نحول هذا الحلم إلى واقع يعيشه على هذه الشاشة؟ لماذا يتردد المنتج العربي في الاستثمار في الإنتاج واستثمار في سينما الأطفال واليافعين؟
2: يعني ما عندي جواب صريح بهذا الشيء. يمكن
0: خايف
2: يعني
0: لا تخاف يا ابن الحلال، لا تخاف لا تخاف قول.
1: نحن نفتح المسكوت عنه في السينما العربية.
2: أظن يعني ما مش شايفين درجة أو انتفاع للمجتمع اللي بيقدر يصير من خلال السينما من عبر الطفل. يمكن في مواضيع أسهل إنها يكون عندها عائد عليها، سواء كان ماديا أو كان يعني للشهرة. في أكيد أماكن أسهل إنك تدخل فيها كمستثمر وتنتفع منها، ولكن إحنا بنحكي عن استثمار للمستقبل البعيد وإن شاء الله القريب. يعني السؤال هو يعني في مكان في السينما العربية والسينما بشكل عام وين نقدر إحنا نستثمر في شغلة كزي موضوع الطفل وكمان يكون عندنا عائد عليه مالي؟ فإحنا سألنا السؤال صح، صح ولا لا؟ طبعا يعني إذا إحنا بدنا نفكر إيجابيا في الموضوع طبعا، بس في شوية جهد وفي شوية إيمان في الموضوع، وهذا الإيمان لازم يكون ضمن فريق بيأمن ببعض وبيأمن في المنتج اللي هو عم بيعمله، المنتج السينمائي.
1: هل سينما الأطفال مشروع خاسر مادي في أو ماديا في سوقنا العربي؟ ومن يتحمل هذا المسؤولية، الموزع، المنتج أم الدولة؟
2: النجاح في أي فيلم هو نتيجة إيمان الفريق في المنتج تبعه. فأنت إذا ما بتآمن في المنتج تبعك وتحس أنه هو حيخسر، راح يخسر سواء كان بأي موضوع. الطفل، موضوع الطفل في بوتنشل عالي جدا جدا جدا كتعريف طفل، هو عنده مستقبل، بس هذا هو يعني. فأنت بتحكي عن استثمار صغير بيقدر يكبر ويكبر.
1: دعم المهرجانات السينمائية فيما يتعلق بصناع الأفلام، فيما يتعلق في فتح أسواق جديدة لهم، ما أهمية دور المهرجانات؟
2: مهم جدا. أنا الآن في مهرجان الطفل لأني أؤمن أن هذا يعني استثمار مفيد إلي، إني أستثمر في الأطفال. حب السينما، حب الأفلام، حب التصوير، وحب التعبير عن أنفسهم والتعبير عن اهتماماتهم عشان يتوسعوا كمجتمع. يعني السينما من أقوى أدواتنا في الوقت الحاضر في تشكيل آراء وقيم المجتمع. فأي مستثمر بحب إنه يأثر على المجتمع لازم يتطلع على الطفل.
0: كل شيء، هي الشريحة الأكبر في الملابس، في الأكل، في كل الشريحة الأكبر. المصاريف الأكثر على مين؟ على الأطفال. بس من خلال المهرجانات أنا بوجه بس رسالة حلوة كذا مرتبة بسيطة جميلة، إنه يعني المؤسسات الحكومية المعنية بالإعلام تكون حاضرة. ليش؟ علشان تشوف الأعمال إيش اللي هيفيدها، ممكن تأخذها في التلفزيون عندها، ممكن تنعرض في التلفزيونات. ليش هم بيصنفوها انه هي ورقة خاسرة اعمال الاطفال؟ لانه هم ما بيعملوا لها بروموشن، هم ما بيعملوا لها ترويج، هم ما بيعملوا لها دعم اعلامي. انت تجيبها بس تحطها، بس الدراما تيجي تحطها بتعمل عليها 1000 برومو، 1000 بوستر. طب انت عندك عمل اطفال، اطلب من المنتج قل له أبغى 4 بروميات، أبغى 6 بوسترات، أبغى 2 تيزر، راح يسوي لك. وإنت على مدار الوقت لازم تروجها كمؤسسات إعلامية قطاع حكومي، ما بتكلم على القطاع الخاص. لأنه لو القطاع الحكومي هو اللي اهتم بدا الموضوع أو اهتم بدي الشريحة، القطاع الخاص هينتعش. إذا القطاع الحكومي ما عمل هذا الشيء، القطاع الخاص نهائياً ما راح ينتعش يعني بشكل يعني أكاد أنه يهدم هدول الصناع. فأنا أشوف المهرجانات، أشوف المحتوى العربي اللي موجود عندنا لازم يهتم فيه كترويج إعلامي، زي ما إحنا مثلا أجتنا مثلا خلينا نقول موانا، موانا على إعلانات إعلانات إعلانات موانا موانا موانا، كل العيال عرفوا موانا. طب أنت عندك أعمال عربية بنفس المستوى العالمي، بنفس المستوى، وأنا مسؤولة عن كلامي، بنفس المستوى العالمي، ليش ما تروج عليها؟ طب فين مسؤوليتك المجتمعية؟ طب مثلا خلينا نقول أنه ميزانية الدولة لا تسمح مجازا، أوكي؟ مجازا نحطها مثال غير حقيقي، ميزانية الدولة لا تسمح، وش نسوي؟ كل مؤسسة إعلامية عندها قسم ماركتينج ولا لا؟ عندها ماركتينج وعندها سوشيال ميديا. الماركتينج إيش قاعدين يسوون؟ الماركتينج المفروض يشوفون المؤسسات والشركات والمستثمرين اللي مستفيدين من تسهيلات، التسهيلات اللي بتعطيها لها الدولة، وهم يدعمون الشيء ده من باب المسؤولية المجتمعية. كل مؤسسة أو كل شركة كبيرة، شركة نفط، شركة اتصالات، شركة وش ما كانت، عندها مسؤولية مجتمعية. من المسؤولية المجتمعية دي إحنا كإعلام لازم نقول لهم إحنا نبغى الحصة الفلانية مثلا، أو تفرض عليهم الحكومة الحصة الفلانية حق برامج الأطفال الهادفة، ويكون في لجان حيادية يعني، أوكي، يعني إنه هي تقدر تأخذ هذه الأعمال وتقيم هذه الأعمال، إن هي تنتج، تعرض، توزع، أشياء كثير. فهذا الشيء اللي أنا استغرب له، طب أنت قاعد تجيب سبونسر وتجيب رعاة على برامج، أو تجيبهم على مسلسلات دراما، أنت فيه وين المسؤولية المجتمعية اللي أنت كتلفزيون ملزم فيها من الدرجة الأولى؟ حتى شركات الاتصالات ملزمين منها بالدرجة الأولى، فينها هذه؟
1: وحتى أنها تنتشر في مسابقات رمضان
0: طبعا لازم، لأنه إحنا عندنا كعالم عربي عندنا حميمية في رمضان، عندنا حميمية وعندنا وعي وعندنا أشياء كثير، وعندنا نقطة حوار ونقطة تواصل ما بين الأطفال وأهاليهم، ما بين الأطفال ويعني مو بس الأب والأم، الجد والعمة والخال كلهم إلى آخره، الأخ الكبير، الأخت الصغيرة، الأخ ده بيقعدون مع بعض. لازم يكون في عندنا شيء في التلفزيون يحطوه يتفرجون عليه، مو لازم أن أنا أكون مثلا في ناس ما عندها تقدر تشترك على منصة، في ناس ما عندها فلوس إن هي تشترك على منصة. طب إحنا عندنا تلفزيون حكومي، عندنا تلفزيون 24 ساعة مفتوح قدامنا، إحنا نلزم حتى عيالنا يقعدون عليه، عادي يجيب لهم أشياء وقاعدهم مفتح التلفزيون. الوعي فين؟ هي هذا الشيء اللي فعلا يعني أنا بصراحة يعني بتضايق منه، وأحب إنه هو يوصل لكل مسؤول في عربي مهتم وعنده مسؤولية مجتمعية تجاه الناس، المواطن والمقيم.
1: لمة رمضان، يعني لمة رمضان أكيد عند المخرجة صهيب الجوهري لها جزء من الذاكرة فيما يتعلق بالمشاهدة، وحاليا أنت تصنع محتوى لكي يشاهد الناس.
2: طبعا رمضان شهر مبارك، وفي وقتها في الأردن يعني ذكرياتي دائما بعد الإفطار حول التلفزيون، وتنفتح قلوب الناس في رمضان، فهذه فرصة لأي شخص بحب يعمل محتوى مفيد أنه ينتج شغلة مفيدة في وقت قلوب الناس منفتحة. فبالنسبة لي هاي هي فرصة كبيرة رمضان، نرجع نفكر كمان بقيمنا، ما هي قيمنا التي منحب نركز عليها كمجتمع. وبحب أضيف شغلة تانية اللي هي أهمية السينما بالذات في نشر القيم المجتمعية للناس. هي السينما بيعطيك قدرة على أنك تدخل في قلوب الناس بشكل مباشر، والتلفزيون اللي موجود في كل بيوت الناس والإذاعة هو المشترك الأكبر بين المجتمع، بالمجتمع الكامل، فتركيزنا عليه بيساعد في إنه نودي المجتمع وين بنفكر احنا كحكومة وكناس كمجتمع على انه على اشياء ايجابية مثل الحب، حب المجتمع، الشجاعة، حب المغامرة، حب التعلم، مساعدة الناس، القيم اللي احنا بنعرفها واللي تربينا عليها.
1: وما يميز السينما وخاصة في عروض المهرجانات هو الحوار الذي يأتي بعد النقاش لعرض الفيلم، إما مع صانع الفيلم أو مع أحد المختصين في مجال السينما، لأن ذلك يفتح بوابة مهمة. إضاءة أكثر على هذه النقطة في الحوار النقاشي مع الطفل بعد مشاهدته وما يتميز عنه من مشاهدة اليوتيوب على سبيل المثال، أو تصفح المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة بسرعة دون أن يتم مناقشة الطفل في ذلك.
2: طبعا بعد ما تنشر أو بعد ما تصنع الفيلم ومن خلال صناعة الفيلم هناك مناقشات خلال الفيلم مع أشخاص معنيين ومع الناس اللي حاب أنت تنشر الفيلم لإله. هذا صناعة الفيلم بنفسه يخلق مناقشة بذاتك ومع الناس اللي بتشتغل فيهم. بعد نشر الفيلم والناس تصير تحضره، أنت نشرت فكرة في رأس كل شخص حضر الفيلم، فبتصفي أنت يعني أفراد، صح؟ النقاش اللي بيصير بعد الفيلم تجمع شبكة، شبكة الأفكار تشبك، أو الأفكار هي نفسها بتشبك مع بعض، بيصير في شبكة، وهذه الشبكة هي الرأي العام اللي إحنا بنخلقه طبعا، وفي آراء توافق أو لا توافق، ومن خلال هذا النقاش إحنا نمشي اتجاه أو باتجاه معين حول القيم اللي إحنا بنفرضها من خلال الفيلم، من خلال السينما اللي إحنا نتطلع لها ونسعى لها في السينما.
1: النقاش الذي يأتي بعد الأفلام، وحضرتك المخرجة البحرينية إيناس يعقوب عندك عدة أفلام، وداخل حتى هذه الأفلام تركز على موضوع الأغنيات للوصول إلى عقل الطفل وخلق كما قال المخرج صهيب فيما يتعلق بخلق شبكة من الفكرة العامة التي يهدف إليها هذا الفيلم.
0: صراحة أنا كنت سعيدة جدا جدا جدا بالأطفال شلون يقولون رأيهم، وكل واحد كان بيقول رأيه بطريقة مختلفة عن الثاني. هاي دليل إنه الأطفال كان عندهم يعني كبت من الحوار في فتح النقاشات في السينما، أعطت لكل طفل مجال يحكي اللي بداخله، والله شيء تدمع له العيون وقل وانت مبتسم، تدمع عينك وانت مبتسم، كل واحد اخذ فرصته وهو يتكلم.
1: قمت باخراج فيلم قصير بعنوان منحة حلا وجاب عدة مهرجانات سينمائية. أهمية المهرجانات السينمائية كمنصة للتحاور امام الجمهور والحديث معهم.
0: والله شوف اقول لك على حاجة، فيلم منحة حلا من الافلام المهمة بالنسبة لي صراحة، وانا الفكرة لما جتني طبعا انا حبيت اصنع منها موضوع مش بسيط، موضوع كبير فيه عدة نقاط. فمنحة حلا اللي هو الهدية كان من الافلام المهمة اللي بتعالج قضية التنمر وقبول الذات واهتمام الاخر وتعرف هذه الاشياء اللي الاطفال دايما بتكون عندهم صراعات داخلية يمكن هم حتى ما بيقولوها لاهاليهم. يعني في أشياء بتصيدنا في المدارس الطفل ما بيقول لأهله، ما في الجراءة أنه هو يقول أحيانا كثير. فطبعا الفيلم بعد ما خلص أنا حبيت تفاصيل الأطفال هم إيش يتكلمون، إيش يحكون، كيف يعبرون عن ذاتهم. لما سألوهم بعد ما الفيلم خلص أنا قلت أنا لازم أقعد للنهاية بأسمع الأطفال كل واحد إيش استفاد من الفيلم. كل واحد كان عنده مشكلة تنمر في المدرسة وأهليهم ما سمعوا يعني ما يعرفون إيش الموضوع. فنقطة الحوار هنا الأطفال في هذه المهرجانات أنت بتفرغ طاقة عندهم وبتفرغ أشياء هم ممكن كانوا يستحون مع أهليهم يتكلموا فيها.
1: أستاذ صهيب، فيما يتعلق بالمهرجانات السينمائية المتخصصة في الأفلام الأطفال واليافعين، هل نحن بحاجة إلى مهرجانات سينمائية متخصصة أكثر أم بحاجة إلى أن نكون ضمن المهرجانات العالمية السينمائية جزئية خاصة أو ركن خاص بسينما الأطفال واليافعين؟
2: أنا بآمن أنه الاثنين ضروري جدا، نركز على الأطفال بحد ذاتها، مهرجان للأطفال واليافعين ومهرجان أيضا أو مهرجانات أفلام يخص جزء منها للأطفال. ليش؟ لما تركز على الأطفال لحالهم في مهرجان هذا بتعطيهم مساحة أنهم يفرحوا ويعملوا بدهم إياه فيها ويأخذوا أفكار ويعطي أفكار. لما يكون أنت عندك جزء من مهرجان أفلام كبير على مستوى عالمي فيه جزء للأطفال، يكون عندك أنت بصير عندك الأطفال بصيروا يتطلعوا على كيف المهرجانات بتصير هلأ، بتعرف على صانعين أفلام بصنعوا الآن وبتستثمر فيهم تبادل المعلومات وتبادل خلينا نحكي المهارات فيها. فبالنسبة إلي طبعا ولازم، وإن شاء الله نشوف أكثر وأكثر.
1: قلة أم كثرة في مهرجانات السينما العربية فيما يتعلق بالسينما الأطفال أو أفلام الأطفال واليافعين؟
0: لا شوف، هي السفر هي يعني زينة الحين أوكي، بس يعني أنا في شيء بينقصها. هي ليش ما فيها كثرة؟ لأنه في شيء ناقص. إيش هو الشيء اللي ناقص؟ إنه ما في توصيات، ما في توصيات، ما في مسؤولين كبار يجوا يحضرون هذا المهرجان ويطلع بتوصية معينة أو يطلع ببروجكت جديد معين لجهة معينة، للجهة الفلانية تعمم توزع تنباع يعني هي هذه المشكلة الوحيدة. يعني أنا بحضر مهرجانات كثير حقت أطفال وفي كثير، بس ما فيها توصيات حقيقية. يعني أنا أشوف إنه هي بس خلاص صار المهرجان فضى، كل واحد راح بيته، سلمنا على بعض، انبسطنا مع بعض. هذا الشيء أنا يعني صراحة ما بيغويني ولا بأحبه، لأنه أنا حتى لما بجي المهرجانات بجي لأهداف معينة، مش بجي إنه خلاص أنا مسافرة ومدري إيه وروح أشوف بلد جديدة. مش من اهتماماتي. أنا من اهتمام من الدرجة الأولى، أنا أجي المهرجان لازم أطلع بفكرة أو بتوصية معينة.
1: وأنا أتوقع أن يكون إن شاء الله أحد الأفلام السينمائية التي تثري المكتبة العربية وتكون بحجم كبير فيما يليق بذائقة الطفل واليافع والأسرة العربية. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج لقاءات عربية، ناقشنا فيها المسافة بين خيال الطفل وحجم الشاشة، كيف يكتمل بناء العالم السحري بتناغم الرسوم، دفء الأداء وصدق الحكاية. رأينا كيف تظل سينما الأطفال واليافعين بتفاصيلها البصرية والدفء الإنساني الذي تحمله هي الذاكرة الحية التي تحافظ على هويتنا وتشكل وعي أجيالنا وتصيغ وجدانها المبكر. نختم هذه الرحلة بلمسة استشرافية، فالسينما هي صناعة مستقبل، والاستثمار في عين الأطفال وعقله هي المصنع الحقيقي الذي يصقل هذا الوعي ويبني فيه الفكر الإنساني الذي يجمع بين أصالة الحكاية العربية، حداثة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ويبقى السؤال المفتوح لكل صانع سينما مبدع عربي، هل سننتظر الظروف المثالية لنصنع لأطفالنا الشاشة التي يستحقونها، أم سنصنع من شغفنا حكايات تشبههم وتخلد في ذاكرتهم؟ شكرا لضيفينا الكريمين من مملكة البحرين، المخرجة إيناس يعقوب المتخصصة في صناعة السينما والدراما التحريكية وأعمال الأطفال واليافعين، شكرا جزيلا لك في العاصمة الأردنية عمان وبرنامج لقاءات عربية.
0: شكرا لكم، شكرا لهذه الأجواء الجميلة، وشكرا للهيئة الملكية للأفلام. وأنا في الأردن وخارج الأردن أقول لهم من قلبي أنه أحلى شعار شفته في حياتي أردن جنة.
1: شكرا جزيلا لك، وأشكر من الأردن المخرج وصانع الأفلام وصانع الأفلام الوثائقية صهيب الجوهري، وحضرتك مختص في صناعة وإخراج أعمال سينمائية موجهة للأطفال والشباب وخصوصا في مجال التدريب والوقوف أمام الكاميرا. شكرا جزيلا لك أستاذ صهيب.
2: شكرا لكم، شكرا للإذاعة الأردنية، وشكرا للجميع على استضافتي. شكرا.
1: كما أقدم الشكر لجميع المستمعين في حلقتنا التي خصصناها للحديث عن سينما الأطفال واليافعين، التحديات الإنتاجية والفنية لبناء جيل المستقبل. كما أشكر الزملاء في قسم التبادل البرامجي في الإذاعة الأردنية واتحاد إذاعات الدول العربية. وإلى لقاء آخر من لقاءاتنا العربية، هذه تحياتي، محدثكم محمد رحاحله، سلام عليكم.
3: برنامج لقاءات عربية.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

انتصف الليل في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: نحييكم في مستهل نشرة منتصف الليل الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد جولة عمل شملت فرنسا وجمهورية التشيك والولايات المتحدة. وزير الخارجية يؤكد أن الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحوه، ويؤكد أن المملكة ستتصدى له بكل إمكاناتها. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينتي الطائف وينبع في السعودية بالصاروخ البالستي. القبول الموحد تعلن عددا من المواعيد للطلبة بشأن تقديم الطلبات الإلكترونية. إلى التفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن بعد جولة عمل شملت فرنسا وجمهورية التشيك والولايات المتحدة، رافقته خلالها جلالة الملكة رانيا العبد الله. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحوه، معتبرا ذلك تهديدا وجوديا، ومؤكدا أن المملكة ستتصدى له بكل إمكاناتها. وأضاف الصفدي خلال مقابلة مع سكاي نيوز عربية من نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: جلالة الملك وصف واقعا بلغة صريحة مباشرة، وأعتقد أن العالم استمع لما قاله جلالته، لأن ما قاله مبني على الحقائق، مبني على الواقع، انذار بأنه إذا لم يتحرك العالم فورا ليكون هنالك وقف لهذه الإجراءات الإسرائيلية، فنحن بالتأكيد ذاهبون باتجاه المزيد من الصراع في المنطقة. الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحو الأردن، نعتبر ذلك تهديدا وجوديا، وسنتصدى له بكل إمكاناتنا. نعتبر ما تقوم به إسرائيل من إجراءات تدفع نحو تفجر الأوضاع في الضفة الغربية خطرا على المنطقة برمتها، ويقوم الأردن بكل ما يستطيع. نحن نعمل على كل المستويات وبالتنسيق مع أشقائنا في الدول العربية. لا يستطيع الأردن وحده أن يقف في مواجهة ذلك، لكن نقوم بكل ما نستطيع. وثمة تنسيق عربي واضح وقوي ومؤسس إزاء كل هذه الملفات. يجب أن تتوقف الاعتداءات على الأردن وعلى الدول العربية الشقيقة في الخليج العربي. فبالتالي تحدثنا عن ما يجري من جهود من أجل التوصل إلى حل، لكن أكدت من وجهة نظر أردنية بأننا ندين هذه الاعتداءات الإيرانية اللامبررة على الأردن وعلى الدول العربية الشقيقة ونرفضها، وأننا سنستمر في اتخاذ كل ما هو متاح من خطوات من أدوات من أجل التصدي لهذه الهجمات. ثمة جهود تبذل من أجل التوصل إلى حل. أشقائنا في قطر، في تركيا، في باكستان، في مصر، كلنا نعمل من أجل التوصل إلى حل، ونحن ندعم هذه الجهود. ومن مصلحة الجميع أن نصل إلى حل لهذه الأزمة، لكن أيضا من مصلحة الجميع أن نبدأ الآن بوقف لإطلاق النار، لكن أن نتقدم باتجاه حل شامل يعالج كما قلت كل أسباب التوتر في الماضي، حتى نصل إلى حال من الأمن والاستقرار المستدامين. بالنسبة لنا في الأردن نريد الأمن، نريد الاستقرار في المنطقة، نريد علاقات طيبة مع الجميع، لكن من أجل أن يكون هنالك علاقات عربية إيرانية طيبة أيضا يجب أن تتوقف الإجراءات الإيرانية التي كانت تقوض الأمن العربي من تدخل في شؤون الدول العربية. وأيضا يجب أن تتوقف الاعتداءات على الغير المبررة التي ندينها على الأردن وعلى كل الدول العربية.
0: أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استهداف ميليشيا الحوثي مدينتي الطائف وينبع في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ البالستية، معتبرة إياها معتبرة إياه انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير هجمات حوثية استهدفت منطقتي الرياض وخميس مشيط. وقالت الوزارة أن الدفعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه منطقة الرياض. وأضافت أن الدفعات الجوية اعترضت ودمرت كذلك صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي باتجاه خميس مشيط دون أن تورد الوزارة تفاصيل إضافية بشأن الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الهجمات. وإلى قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف مسيرة إسرائيلية على منطقة المواصي في خان يونس بالتزامن مع إطلاق زوارق حربية إسرائيلية النار قبالة ساحل مدينة غزة وتحليق طائرات استطلاع غرب المدينة. وتأتي التطورات عقب اعتداء سافر أسفر لا بل عقب اعتداءات أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في مناطق متفرقة من القطاع. وفي السياق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية استمرار الأزمة الإنسانية والصحية في غزة مشددا على ضرورة ضمان وصول المساعدات والإمدادات الطبية وإعادة تأهيل المرافق الصحية وتوسيع عمليات الإجلاء الطبي. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في شمال القدس والبيرة ومخيم الأمعري وأطلقت قنابل صوت دون تسجيل اعتقالات أو إصابات. وفي بيت لحم أغلقت القوات البوابات العسكرية عند مداخل قرى الريف الغربي مع عاق حركة المواطنين، كما اقتحمت منطقة خلايل اللوز واستولت على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة، فيما جابت ألياتها عددا من البلدات شرق المحافظة دون تسجيل اعتقالات. أكد أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي رفض الجامعات العربية القاطعة لأي محاولات تستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منددا بالممارسات والسياسات الإسرائيلية اليومية التي تعكس رغبة إسرائيل في تغيير هوية القدس وطبيعها ووضعها القانوني والتاريخي. جاء ذلك خلال مشاركة فهمي بأعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس، وذلك على هامش الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعيات العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ودعا فهمي إلى إلزام إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية والتوسعية والتهجير القسري ونهب الأراضي ومصادرتها، محذرا من خطورة عواقب استمرار إسرائيل في الممارسات والسياسات الاستفزازية والاستهانة بالمقدسات الإسلامية والمسيحية. وفي الشأن اللبناني، تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان مع شن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق عدة بالتزامن مع تقدم قوة إسرائيلية إلى أطراف بلدة دير ميماس في قضاء مرجعيون وفق مصادر ميدانية، كما استهدفت الغارات مرتفعي سجد والجبل الرفيع في إقليم التفاح، فيما لم يصدر تعليق رسمي من الجيشين اللبناني والإسرائيلي بشأن التطورات. وعودة إلى محلياتنا، حيث بحث وزير النقل والعمل الدكتور نضال القطامين مع نظيره المصري حسن رداد سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات العمل وتنظيم الشؤون العمالية. وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أوضاع العمالة المصرية في الأردن وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين بما يسهم في لدعم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه أكد الوزير المصري الحرص على تعزيز أواصر التعاون ومواصلة التنسيق المشترك لتوعية العمالة المصرية بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة. بدأت وحدة تنسيق القبول الموحد استقبال طلبات الطلبة المرشحين للقبول والطلبة غير المقبولين ساعة الاختيار لتمكينهم من تقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط: شريطة تحقيقهم الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي 2026-2027، وتستمر عملية تقديم الطلبات حتى الساعة الثالثة من يوم الثلاثاء المقبل. كما تبدأ صباح يوم غد عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية لأبناء الأردنيات، وتستمر حتى الساعة الثالثة من يوم الأربعاء المقبل عبر الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد. وتقتصر عملية التقديم لأبناء الأردنيات على الطلبة المستوفين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية العامة لعام 2026 أو الدورة التكميلية لعام 2025، شريطة حصول الطالب على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية الأردنية. أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية عبر تطبيقها الهاتفي الجديد المخصص للأفراد في إطار مواصلة تطوير خدمتها الرقمية وتوسيع نطاق المعاملات التي يمكن إنجازها إلكترونيا، بما يسهل على المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستفيدين الوصول إلى خدماتهم وحقوقهم التأمينية في أي وقت ومن أي مكان. وبينت المؤسسة أن خدمة الاحتساب الافتراضي لراتب التقاعد المبكر والوجوبي، والتي تمكن المشترك من الاطلاع على قيمة راتبه التقاعدي المتوقع إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة فروع المؤسسة، تصدرت مجموعة الخدمات الجديدة التي تم إضافتها للتطبيق. وأشارت إلى أن خدمة اشمل نفسك أصبحت متاحة عبر التطبيق، حيث تتيح هذه الخدمة للعامل تقديم تبليغ في حال عدم شموله بالضمان الاجتماعي أو في حال عدم شموله على أساس أجره الفعلي، لتقوم المؤسسة بالتحقق من الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لشموله وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. أعلنت شركة البوتاس العربية عن بدء التنفيذ الفعلي لحزمة بناء مصنع البلورة الباردة في مقر الشركة في غور الصافي. التفاصيل في رسالة مندوبنا عدنان الجرال من محافظة الكرك.
2: أعلنت شركة البوتاس العربية عن بدء التنفيذ الفعلي لحزمة بناء مصنع البلورة الباردة الثالث، والذي يعد مكونا رئيسا من مشروع التوسع الجنوبي في مقر الشركة في غور الصافي. وأكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب أن مشروع التوسع الجنوبي يجسد نهج الشركة في توجيه استثماراتها نحو مشاريع كبرى عالية القيمة تسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ورفع القيمة المضافة للصناعات التعدينية، بما ينسجم بصورة مباشرة مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. إلى ذلك ثمن المهندس أبو هديب الدعم المتواصل من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المفدى لقطاع التعدين والمتابعة الحكومية للمشاريع الكبرى، مؤكدا أن هذه المظلة الداعمة تشكل ركيزة أساسية لتمكين الشركات الوطنية الكبرى من تنفيذ استثمارات تاريخية مستدامة وتكريس مكانة المملكة وجهة صناعية متقدمة قادرة على قيادة مشاريع تعدينية كبرى. عدنان القرالي، محافظة الكرك.
0: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد جولة شملت فرنسا وجمهورية التشيك والولايات المتحدة. وزير الخارجية يؤكد أن الأردن لا يسمح بأي تهجير فلسطيني نحوه، ويؤكد أن المملكة ستتصدى له بكل إمكاناتها. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينتي الطائف وينبع في السعودية بالصاروخ.

الباليستية. والقبول الموحد تعلن عددا من المواعيد للطلبة بشأن تقديم الطلبات الإلكترونية. أيها السادة والسادة من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا إليكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحية الزملاء من دائرة الأخبار رادي كريشان ومحمد شوكة المجالي، من التنفيذ الهندسي والإخراج عمر الكركي، ولكم تحياتي حابس الخضير. تصبحون على ألف خير.

0: الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
3: يا عيال، ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها. أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: غزوة، أنا جيت يا غزوتي.
2: لا تفوت البيت يا عامر، لا تفوت.
1: ليش؟ عسى ما شر.
2: كل الخير يا ولد أختي. ودك تصير أب؟ غزوة تولد، روح اسهر عند منازل وبات عنده.
1: عسى خير إن شاء الله، الله يقومها بالسلام.
2: أمين يا عامر.
1: خير يا سعدة.
2: السهرة ببيتنا، روح تعلل لما أجيب لك البشارة.

0: اشوفهم.
1: لبيك سيدي.
0: وين وصلنا يا نوري باشا؟
2: سرية الهندسة تدمر الجسر اللي جاي على طريق معان والجرف، وهم تدمر الجسر اللي على طريق عمان حتى نعطل نجدتهم.
0: وش رايك الشريف مستور؟
3: الراي زين وسديد، لكن نبغى مونة وذخيرة للرتل اللي معي،
0: والحوطات بعد، وبني صخر بعد، والحجايا لا تخلوا ينقص عليهم شيء.
2: اللواء الهاشمي عنده سرية بغالة وهم سريتين رشاش، وكل سرية عندها 4 رشاشات ومدفعين جبليات، ومفرزة صحة وياهم طبيب. لكن
0: قول يا باشا.
2: أنا أقول سيدي، نريد نفصل بين فزعة العشائر وبين جنود اللواء وضباطه.
3: ليه يا نوري باشا؟
2: يا شريف مستور، قتال العشائر فزعة على نظام غزوات البدو. الجندية في الجيش الشمالي منضبطة بالأوامر حسب خطة المعركة.
3: عدل، رأيك صواب.
2: إيه، على الله الاتكال.
0: اللاسلكي مفتوح بيننا وبينكم، أعطونا أخباركم أول بأول.

0: أنا أدي عود إحراث للبغي
1: ودعمنا منازل باع ما كمشى.
2: عمك منازل صار بسابق حلم.
0: منازل؟ عم منازل قوم قوم قوم.
3: بشر ولدت بالسلامة؟
0: للحين ما جتنا البشارة. أقول له بيعني 10 نعجات من حلالك.
3: وش هدك بالغنم؟
0: نادنا ناكل لبن وسمن بدل ما نطلبه من رجالة الله.
3: أنت ما بتطلب، احنا بنعطيك من خاطرنا.
2: وانت الويز عيلتي يا عم منيز.
3: اسمع، باكر بتروح على الغنم وبتاخذ خروف وبتذبحه عقيقة لابنك. ها؟
2: يا خبران يا عامر، منو اللي سماه صرار عدول؟
1: ما ادري.
3: وايش بتودود انت وياه؟ ها؟ وايش قلت ليه؟
4: ها؟ قلت ان تزفرنا بكره. كثر الله خيرك يا عم منيزل.
5: عامر يا عامر، البشارة يا عامر.
0: قولي يا سعد، قولي.
5: اجاك ولد.
0: يا الله يبشرك بالخير، الحمد لله. ما قلتي لي غزوة بخير؟
5: بخير، تطمن.
0: الحمد لله.
3: مبروك يا عامر.
4: مبروك.
0: الله يبارك فيكم جميعا.

0: نزلوه عندكم ورجعوا الجمل لصاحب.
1: ايش فيه يا استاذ صالح؟
0: المدرسه انبنت والطلاب داوموا فيها، وهذا بيت الشعر تبنيه لضيوفك لما تعمر مضافتك.
1: ها هذا خبر يسر البال. وين نصار؟
0: نصار نقل مع عماله على الجامع الحيط الغربي، بده ترميم مثل ما تعرف.
1: وليه وقف عندك؟ فوت قهوة.
0: ما بدي أضيع حصة على الطلاب، نشربها بالليل إن شاء الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حال مدير مدرستنا؟
0: بخير من الله، الله يسلمك.
1: فوت زكي بيك، فوت اقعد اقعد.
0: أسلم عليكم.
1: سلامة الله، مع السلام.
3: عجلوني.
4: عندك سمو الأمير.
3: نبغى نرحل يم جرف الدراويش.
4: ليش؟ هي تحررت إن شاء الله؟
3: بعون الله التحرر. أرسلوا كشافة للطريق.
5: طلعوا من وقت يا سمو الأمير.
6: خير إن شاء الله.
3: خير، بأمر الله خير. صبحي بيك، جهز سريت الرشاشات للرحيل.

0: وين الهدف؟
1: الجرف وبعدها الحسن إن شاء الله.
0: عبد السلام
2: عندك يا أبوي.
0: دور لي على مهدي وجيره وارسل لي خيال لعارف ربيحات بعيدة.
2: تم يا أبوي.

0: يلا ردوا وراي. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إنا أعطيناك الكوثر.
1: إنا أعطيناك الكوثر.
0: فصلي لربك وانحر.
1: فصلي لربك وانحر.
0: إن شانئك هو الأبتر.
1: إن شانئك هو الأبتر.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: يا خطيب يا خطيب.
0: شوفي مين هاد.
2: تعال يا عصام تعال.
0: خير يا عقلي؟ شوفي
2: اقضب يا خطيب اقضب هالخروف. ما انت شايفه؟
0: انا شايف انه خروف بس لمين؟
2: إلك إلك خص نص إحجابك. طوع بنت العم وتجوزتها.
0: يا ريت. ألف مبروك. مبروك يا عقلة.
3: مبروك. ألف مبروك يا عقلة.
2: الله يبارك فيك. دونك يا خطيب.
0: شوفي كمان
2: سمن وجميل وحلو من حلو العرس.
0: هيك أحلوه.

0: بس يا زلمة عاد اهدى.
1: أقول يا عامر، أمي بدها تسمي.
0: أنا سميته يا غزوتي قبل ما ينولد.
1: وش سميته؟
0: عمر.
1: عمر بن عامر.
0: وإذا الله حياني لما يكبر ويتجوز ويخلف أسمي ابنه عامر.
1: عامر بن عمر بن عامر.

0: الثاني ثالث المستحيلات.
1: وانت الزادق صاروا أربعة، الغول والعنقاء والخل الوفي وزواج عقلة الدبو.
0: بالله عليك يا عصام، بالله عليك تقول لي وش كتبت في الحجاب؟
1: شو بدي أكتب يعني؟ سبع مسائل حسابية بس مش محلولة نهائيا.
0: والله هاي سالفة تدخل تاريخ الطفيلة مثل معركة حد الدقيق.
1: يا عيني عليك. بدي أقول لك خد هالخروف معك.
0: ما ودك إياه؟
1: لك خده على بيتك بعد ما تذبحه ويطبخوه أهل البيت، بدي أكل منه.
0: ابشر ابشر.

0: لوين الفزعة؟
1: والله ما بعرف، قال لي أبلغك وبس.
0: زين، سلم عليه وقول لي باكر بكون عنده.
2: المشوار بعيد والناس مفرقه بزروع، لكن عليها عونة بالله. وقل لي من ارسلك؟
3: مهدي، والقائم مقام زكي بيك.
2: زيد، باكر اكون عندهم بالذات.

0: يا عجلوني.
1: عندك سموه.
0: نرتاح قبل فريفرة حتى ينصبوا هوائيات اللاسلكي وانت خابر مع نوري باشا.
2: السلام عليكم يا سمو الأمير.
0: وعليكم السلام. وعليكم السلام يا جعفر. انت وش وراك؟
2: الكشافة يقولون اكو أورطة من العدو غرب فريفرة.
3: يا رجل اي ركز المدفع بالسهل هناك.
4: حاضر سيدي.
5: نزلوا قنابل المدفع على الجبال.
6: هشوف
3: هذا هجيج مش كمين يا عجلاني.
4: ايوه يا صبحي.
3: هل انطح من سحبة سافر
6: انسحاب لفريفرة؟
2: جاهم خبر عن حركة اللواء الهاشمي ويردون يحمون سكة الحديد بين عنيزة وفريفرة.
0: ارجمهم يا عجلوني.
4: تم سيدي. يا رجال نزلوا المدافع.
3: درجتين لليمين.
4: درجتين لليمين. نزلوا قنابل يا رجال. سرعة.
7: حاضر سيدي حاضر.

0: كنتم مع حد الدقيق.
1: يعلى ترى انتم فخر الطفيله، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. مستمعينا تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية، وسنكون معكم أيضا عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما بالبداية نحيي فريق العمل الزميل مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، وتحية للزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، سعد مساكم. حقوق الإنسان عندما نتحدث عنها لا نتحدث عن نصوص تكتب في قوانين ولا تقارير ممكن إصدارها بنهاية كل عام. حقوق الإنسان ممكن نعتبرها ممارسة يومية تبدأ من حماية كرامة الإنسان، من ضمان الحقوق والوصول إلى العدالة.

0: تمتد إلى سياسات وتشريعات وممارسات تنظم الحياة. في هذا الإطار أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2025، وفي قراءة شاملة استندت إلى الرصد الميداني، استقبال الشكاوى وأيضا متابعتها، تحليل التشريعات والسياسات والممارسات، وانتهت إلى 154 توصية تستهدف تعزيز منظومة الحماية والرقابة، معالجة التحديات الحقوقية. اليوم التقرير لا يكتفي بتشخيص واقع حقوق الإنسان في الأردن، وإنما من خلال هذا التقرير يتم طرح العديد من الأسئلة: ماذا بعد التوصيات؟ كيف يمكن الانتقال من الرصد والتشخيص إلى التنفيذ والقياس وتحقيق أثر ملموس يشعر به المواطن؟ الحديث اليوم بصورة أوسع عن أبرز ما جاء بهذا التقرير، منهجية الإعداد، أبرز القضايا اللي رصدها المركز، آلية المتابعة، توصيات، دور أيضا المركز الوطني لحقوق الإنسان في حماية الحقوق بتعزيزها. أكيد بيسعدنا وبيشرفنا مستمعينا أن نرحب بمفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة نهلة المومني. شرفتينا وأهلا وسهلا فيك دكتورة.
1: مساء الخير نجود، وشكرا على الاستضافة وعلى حرصكم دوما يعني على إعطاء مساحة وافية للتقرير السنوي لحقوق الإنسان.
0: نعم، يعني المركز الوطني لحقوق الإنسان دائما بكون يعني حاضر عندما نتحدث عن يعني المنظومة الحقوقية في الأردن من خلال ما تقومون فيه من تقارير، من مشاريع أيضا، ومن رصد ومن استقبال للعديد من الشكاوى. اليوم التقرير السنوي 22 لعام 2025، 154 توصية، رصد ميداني، استقبال شكاوى، أيضا هناك تحليل للتشريعات، وهناك أيضا توجه جديد لحتى نتابعوا التوصيات اللي وردت في التقرير من خلال أطر زمنية، من خلال مؤشرات قياس معين. اليوم بدنا نحكي عن هذا التقرير، لكن أنا صراحة ممكن بدي أبدأ بأنه التقرير تناول حقوق الفئات الأكثر حاجة إلى الحماية. بدنا نبدأ من الفئات، مين هي الفئات اللي فعلا بدها اهتمام أكبر حسب نتائج الرصد لعام 2025؟
1: نعم، يعني شكرا نجود مرة أخرى، ويعني اسمحي لي ابتداء أني أذكر بأنه التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان يصدر استحقاقا للمادة 12 في قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، والحقيقة هو بيعالج ثلاث محاور أساسية: محور الفئات الأكثر حاجة للحماية، ومحور يعني الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والحقيقة أنه هناك يعني ملاحق مع هذا التقرير، أبرزها ملحق الشكاوى الواردة إلى المركز. يعني كما تفضلتي، هذا التقرير اللي بنطلق من الرصد الميداني ومراقبة السياسات والتشريعات والممارسات في إطار الفئات الأكثر حاجة للحماية. الحقيقة يعني التقرير يمكن سنتحدث تفصيلا، ولكنه بكل تأكيد يعني أبرز ما هي التطورات التي حدثت في سياق التشريعات وأيضا في سياق الممارسات لفئات الأطفال، المرأة، الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. في الوقت ذاته يعني التقرير الحقيقة أشر على أين التحديات تكمن وماذا نريد يعني في هذا الإطار، وإلى أين نريد أن نصل من أجل النهوض بهذه الفئات التي تعد يعني أحد أهم محاور التنمية المستدامة، واللي يعني وجود التحديات الحقيقة يؤدي إلى إعاقة عملية التنمية المستدامة كما يعني نتأملها وكما نريد أن تطبق.
0: نعم، يعني اليوم من خلال هذا الحديث دكتورة بدنا نحكي شوي بتفاصيل موضوع، نحكي عن حقوق الأطفال، أبرز القضايا اللي تم رصدها أو رصدها المركز في هذا المجال بالنسبة للأشخاص فاقدي السند الأسري، الأشخاص ذوي الإعاقة زي ما تفضلتي، كبار السن، شو أهم تحديات الحماية؟ نحكي بهذه التفاصيل بالبداية.
1: يعني خلينا زي ما تفضلتي يعني فيما يتعلق بحقوق الأطفال، ونعرف كم يولي الأردن اهتماما يعني الحقيقة بهذه الفئة اللي يعد الاستثمار فيها استثمار في المستقبل. يعني شهدنا عدة تطورات الحقيقة في عام 2025، يعني منها صدور بعض الأنظمة والتعليمات، وخاصة التعليمات المتعلقة بمزاولة مهنة العمل الاجتماعي، وهذا له انعكاس مهم. لأنه دائما كنا يعني أحد توصيات المركز بأنه إحنا بحاجة إلى التخصص في هذا الإطار، خاصة للكوادر التي تتعامل مع الأطفال، بأن يكون هناك رخص، أن يكون هناك مرجعية لهم، أن يكون هناك تدريب وتأهيل ومعايير لاختيارهم. هذا الحقيقة ستنعكس على دور الرعاية، ستنعكس على

0: لجميع المتعاملين، المؤسسات الرعاية الاجتماعية بأنواعها،
1: نعم.
0: المتعاملة مع الأطفال. يعني كمان لا ننسى بأنه كان في عندنا استراتيجيات مهمة مثل استراتيجية الحماية الاجتماعية.
1: نعم.
0: هذه الاستراتيجية أيضا اللي يعني الحقيقة وضعت محاور أهمها أنه الوصول إلى حالة من الحماية التكاملية للفئات
1: الأطفال.
0: جميعها ومنها
1: نعم.
0: الأطفال،
1: نعم.
0: يعني وصولا إلى التمكين، تمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم. كان طبعا رصدنا كالعادة في الإطار الميداني مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الأحداث، والحقيقة يعني كان في هناك استجابة لتوصيات المركز، خاصة فيما يتعلق بنقل بعض مراكز المتسولين في عمان ومأدبة إلى مباني مستقلة وأكثر ملائمة من حيث البنية التحتية، وتعزيز البرامج التي يعني يخضعون لها لتأهيلهم ولي يعني مساعدتهم على تجاوز العديد من المراحل في حياتهم. في الوقت ذاته يعني سجل المركز أيضا توصيات تتعلق بضرورة يعني العمل على بعض النقاط المتعلقة أحيانا قد تكون بالبنية التحتية، استكمال صيانة، أيضا يعني توفير يعني برامج متكاملة للأطفال في هذه المراحل. أيضا يعني الحقيقة المركز نفذ زيارات لنظرات الأحداث ووجد أن هناك الحقيقة كان في استجابة كبيرة مثلا في العقبة من حيث يعني التهيئة هذه النظرات بما يتلائم مع خصوصية الأطفال، مع يعني مع كمان الأطفال من الأشخاص، الأطفال من ذوي الإعاقة اللي هم في حالة نزاع مع القانون. الحقيقة كان في تقريبا تنفيذ لجميع توصيات المركز، وهذا يعني تطور جدا مهم. أيضا يعني كان فيما يتعلق برضو يمكن أحد توصيات المركز اللي شهدنا تطبيق إلها مؤخرا اللي هو النقل المدرسي.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: كان من أهم
1: المجاني.
0: حقيقة هي كانت توصية لنا للمركز، والحقيقة أيضا كانت من الأولويات اللي وضعناها مع وزارة التربية والتعليم، والمركز أصدر بيان أشاد بهذه النقطة. صحيح هي يعني اليوم بتتعامل مع مرحلة أولى، ولكن هذا يعني بنعتبره تنفيذ جزئي أيضا في إطار وصولا للتنفيذ الكلي.
1: نعم. فقدي السند الأسري، حابين إنه يعني نحكي عن يعني التوصيات، أو مثلا يعني لوين وصلت الجهود لحتى ممكن يعني ندعم هذه الفئة الموجودة للأسف.
0: نعم. إحنا طبعا كالعادة برضو كنا رصدنا لمؤسسات الرعاية الاجتماعية اللي يعني بتتعامل مع هذه الفئة، والحقيقة إنه كان في تطورات عديدة. يعني وجدنا في المؤسسات اللي رصدناها أولا من حيث البنية التحتية كان هناك استجابة لتوصيات المركز، من ناحية أيضا في بعض المراكز، من ناحية خلينا نحكي النظافة، الخدمات المقدمة. دائما يعني كنا نشهد في تطور مستمر في هذا الإطار. المركز أيضا يعني الحقيقة كان له توصيات زي ما تفضلتي، حتى نستمر دائما في التطوير وفي عملية إدماج أكبر لهذه الفئة. يعني أول شيء إحنا هذه الفئة الحقيقة يعني أحيانا تواجه إشكاليات اجتماعية ونفسية، الأمر الذي يستدعي العمل أكثر على توعية الأطراف الأخرى. يعني بالآخر هاي الفئات تذهب إلى المدارس، تذهب إلى المجتمع، فإذا لم يكن هناك توعية، والحقيقة التوعية وتغيير الفكرة عن هذه الفئة تبدأ أيضا من المناهج، تبدأ من يعني الأنشطة خلينا نحكي التي تعمل على تغيير النظرة المجتمعية، فهاي أحد الأمور. الحقيقة يعني الأمر الثاني اللي كان فيه تطورات إيجابية يعني اللي هي موضوع الرعاية اللاحقة لهم والصناديق الأمان المتعلقة فيهم، ولكن الحقيقة ما زلنا يعني نجود بحاجة أكثر للعمل على هذه الفئة، لأنه اليوم هذه الفئة هي مسؤولية الجميع. ودائما لما بنتكلم الكل يعني يعتقد بأنه إحنا لما نتكلم مثلا عن بعض الفئات مثل فاقدي السند الأسري، إحنا دائما هناك مسؤولية الحكومة، ولماذا الحكومة مثلا لم تنشئ كذا أو لا. اليوم إحنا الحقيقة مسألة حقوق الإنسان هي مسؤولية اليوم مشتركة، وخاصة في بعض يعني خلينا نحكي لبعض الفئات وفي بعض القضايا. يعني اليوم الحقيقة قطاع الأعمال أيضا والشركات يعني من الجهات التي يجب أن تطلع بدورها يعني بالمسؤولية المجتمعية، بأنها يكون لها دور في مجال حقوق الإنسان بتوظيف هذه الفئات، بتخصيص نسبة. هذا الحقيقة يعزز مسؤوليتها المجتمعية، يعزز أيضا يعني يخفف عبء عن الجهات ذات العلاقة الحكومية، لأنها بالآخر هي لا تستطيع يعني إنه أن توفر مثلا فرص عمل للجميع.
1: نعم.
0: يعني دائما
1: لازم يكون في شراكات
0: تعاونات المجتمع
1: نعم.
0: المدني
1: نعم.
0: يعني اليوم لا نستطيع

0: بصراحة في مجال حقوق الإنسان، وأن نتكلم يعني وكأنه يعني في جهة فقط هي المسؤولة عن التنفيذ وباقي
1: الكل
0: الجهات
1: سائل ومسؤول.
0: معزولة وليس لها أي دور.
1: نعم. اليوم من خلال حديثك دكتورة بدنا نحكي إنه طبيعة التحديات الحقوقية اليوم تختلف مثلا من يعني المحافظات، العاصمة، يعني التقرير يعني ممكن بيعكس هاي الفروقات، إنه اليوم احتياجات منطقة مثلا نائية أو منطقة بعيدة أو مثلا في الأطراف أكيد غير عن احتياجات مثلا منطقة بالوسط أو مثلا
0: صحيح.
1: بالعاصمة. نعم
0: نعم، يعني الحقيقة يعني من حيث المبدأ احنا بنشوف في الأردن في نهج عام
1: نعم
0: ويحرص عليه الأردن، اللي هو دائما يعني مراعاة أن لا يكون هناك أي تمييز في
1: نعم
0: الخدمات، يعني وهذا أمر دائما يتم التأكيد عليه. فإحنا من حيث المبدأ هذا النهج الشمولي موجود، ولكن أحيانا الحقيقة زي ما تفضلتي في بعض المناطق نظرا لبعدها لظروفها، بعدها عن المركزية
1: نعم
0: حتى مركزية بعض المدن الكبرى، نجد بأنه قد تعاني من إشكالية في الخدمات،
1: نعم
0: في توفر، إذا كنا بنتكلم عن الأطفال، توفر الفرص الترفيهية وأماكن اللعب أحيانا بنفس القدر المتوفر في أماكن أخرى
1: حضرية بتكون
0: حضرية. عشان
1: نعم
0: هيك بنشوف يعني الحقيقة دائما إحنا في المركز بنركز على فكرة التوزيع الجغرافي العادل خاصة لأماكن اللعب،
1: نعم
0: وبنشوف اليوم الحقيقة في الأردن يعني إحنا كمركز رصدنا مؤخرا إنه أصبح هناك امتداد، يعني كنا نتكلم بعض المراكز الثقافية كان لها فرع مثلا في مناطق محدودة،
1: نعم
0: اليوم لا، نجد بأنه أصبح في هناك امتداد لهذه يعني المراكز
1: نعم
0: بمبادرات أيضا كانت ملكية مثل مبادرات مركزها الثقافي اللي شملت يعني مناطق عديدة.
1: كافة محافظات
0: بحب
1: المملكة
0: أشير
1: فعلا.
0: كمان لممارسة جدا مهمة في إطار الحدائق العامة، لأنه لسه بنحكي عن الأطفال، شفنا كيف تم إنشاء حديقة النشامة في العاصمة،
1: نعم
0: مباشرة تم التوجيه بأن يتم إنشاء نفس الحديقة وبنفس المواصفات في عدة مناطق أخرى.
1: نعم
0: والحقيقة هذا أمر مهم جدا، لأنه هذا بيعكس فكرة أنه دائما التوزيع الجغرافي العادل هي فكرة
1: مهم
0: حاضرة
1: جدا.
0: وموجودة وهذا شيء مهم. المركز برضو يعني رصدنا إحنا الحقيقة، يعني يمكن بحب أذكر هاي النقطة، كثير من يعني ما يعني قد لا يخطر في البال بأنه المركز قد يمتد عمله إلى هذه النواحي. إحنا ذهبنا ورصدنا حدائق عامة
1: نعم
0: في الجنوب وفي الشمال وفي الوسط، يعني أخذنا عينة من الحدائق
1: نعم
0: والحقيقة وضعنا عدة ملاحظات سواء في محافظات الجنوب في محافظات الوسط، وخاطبنا فيها الجهات المعنية.
1: جميل نعم
0: كانت توصياتنا تتعلق، يعني أبرز التوصيات خلنا نحكي تتعلق بضرورة دائما وجود أماكن دامجة للأطفال ذوي الإعاقة،
1: نعم
0: ضروري
1: جدا
0: جدا
1: مهم
0: في أي منطقة، في أي يعني مساحة لعب آمنة يجب أن يكون هناك متوفر هذا الأمر. أيضا كان هناك بعض الحدائق بحاجة للصيانة، بحاجة لمزيد من الألعاب،
1: نعم
0: بحاجة لبرامج ترفيهية أكثر. الحقيقة خاطبنا فيها زي ما بنعرف المحافظات
1: نعم
0: وزارة الإدارة المحلية، وجاءتنا ردود الحقيقة بأنه يعني هناك عدة توصيات خاصة ما
1: جميل
0: يتعلق بالصيانة والعمل أصبحت قيد التنفيذ، وهي الحقيقة من الأمور يعني الهامة اللي إحنا بنأكد دائما أنه دائما المهم أنه هناك دائما استجابة،
1: في استجابة
0: لأنه المركز بالنتيجة هو يعني نستطيع أن نقول هو المرآة أو الداعم للجهات الأخرى فيما يتعلق بحقوق
1: نعم أو
0: الإنسان. يعني
1: ممكن
0: إحنا ما
1: البوصلة
0: نراه في
1: نعم
0: من وجهة نظر حقوق الإنسان قد
1: تغيب ممكن عن
0: قد
1: بالنا
0: تغيب،
1: نعم
0: نعم قد تغيب، لأنه ولكن الحقيقة العديد من الجهات يعني دائما، وهذا شيء كثير مهم، أنه بيشكرونا أنه كيف لفتنا النظر إلى هذه
1: جميل
0: النقطة.
1: نعم
0: فبالتالي وهذا بالحقيقة دور المركز، يعني إحنا اللي خلينا نحكي المكان الذي أنشئ من أجل أن يضع
1: أنا
0: حقوق
1: بسميكم
0: الإنسان،
1: بوصلة
0: نعم، في
1: نعم
0: مجال حقوق
1: نعم
0: الإنسان.
1: في مجال
0: نعم
1: حقوق الإنسان. نعم تفضلتي بالبداية بأنه تحدثنا بأنه عن الفئات الأكثر حاجة للحماية، أيضا المحور الحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة اليوم غطى التقرير الحقوق المدنية والسياسية أيضا إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
0: نعم
1: نحكي عن أبرز القضايا اللي فعلا أنه بتستحق أنه احنا نتوقف عندها اليوم في مجال الحقوق المدنية والسياسية، والمركز كيف بينظر ما بين العلاقة ما بين أنه حماية الحقوق والحريات وما بين أيضا إنفاذ القانون على قد ما هو شيء ملزم وأهمية سيادة القانون.

0: والله احنا يعني الحقيقة كان بدي ابلش يعني بالتطورات الإيجابية واللي كانت توصيات للمركز في مجال الحقوق المدنية والسياسية. يعني المركز رصد الحقيقة ارتفاع مهم في مجال المساعدة القانونية الإجبارية، واحنا بنعرف انه نظام المساعدة القانونية دخل يعني ليس ببعيد، يعني لما تم التعديل واصبح لدينا المساعدة القانونية الإجبارية، وهذا شيء مهم، أو المساعدة القانونية بشكل عام. فكان عدد المستفيدين 3468 يعني مستفيد، مقارنة ب 3296، يعني بمعنى آخر كان الرقم في ازدياد.
1: جميل.
0: برضو طلبات المساعدة القانونية الاختيارية بلغت 968 طلب. فالحقيقة يعني في عنا أرقام جيدة في هذا الإطار. برضو شهدنا قفزة في بدائل التوقيف، يعني اللجوء لبدائل
1: نعم،
0: التوقيف يعني
1: العقوبات
0: بلغت
1: البديلة.
0: 6327 مقارنة ب 2176 عام 2024، وهي يعني مهم جدا،
1: نقل
0: مهم
1: هوية.
0: جدا لغايات تخفيف الاكتظاظ في مراكز الإصلاح،
1: صح.
0: مهم لغايات أيضا يعني التخفيف من وطأة الحجز النفسي والاجتماعي
1: فعلا.
0: والاقتصادي على الأفراد، خاصة في ظل مرحلة ما قبل المحاكمة. هاي الحقيقة كانت من النقاط الهامة جدا. أيضا يعني الحقيقة الجلسات المحاكمة عن بعد، يعني إحنا بنحكي يمكن عن ما يزيد عن 123 جلسة محاكمة، ما يزيد عن هذا الرقم،
1: نعم،
0: وهذا كله له دور يعني في تعزيز العدالة السريعة،
1: فعلا.
0: العدالة الناجزة، تخفيف النفقات، خاصة النفقات التشغيلية، سواء يعني خاصة للأشخاص، لما إحنا بنحكي زي نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل،
1: نعم،
0: اليوم إحنا يعني نجود عشان ننقل النزيل ويحضر محاكمة بده مركبة وبده حراسة أمنية،
1: نعم، نعم،
0: وأيضا هناك انتظار وإلى آخره. فإحنا اليوم كل هذه الأمور
1: وفرنا وقت وجهد.
0: جهد ووقت ونفقات تشغيلية،
1: نعم،
0: والحقيقة هذا يعني من الأمور المهمة للغاية. فالحقيقة يعني أيضا كان في تحول رقمي في قطاع العدالة،
1: نعم،
0: خدمات إلكترونية رقمية، يعني تخفيف على المتقاضين، تقليل أيضا من الاكتظاظ في الذي قد يحدث أحيانا في المحاكم. هاي كلها الحقيقة من الأمور اللي إحنا رصدناها عام 2025.
1: و25.
0: اليوم في قضايا نعم ما تزال يعني الحقيقة لابد من العمل عليها، نعم يعني مش إنه لم يتم العمل عليها،
1: نعم،
0: تم
1: ما زال
0: العمل عليها،
1: جاري
0: ولكن إحنا
1: العمل. نعم،
0: بحاجة للمزيد. يعني إحنا بنشوف مثلا حالات الغرق زادت 204 مقارنة ب 173 حالة عام
1: 24.
0: 2024. بس إحنا اللي شوي يعني خلينا نحكي مش بثير بس قلقنا، قلق أنا متأكدة كل الجهات
1: نعم،
0: المعنية يعني اليوم، والكل بيحكي في هذا الإطار، اللي هو حالات الغرق في البركة الزراعية
1: نعم،
0: وفي القنوات المائية، واللي بروح أكثر ضحيتها من
1: أطفال.
0: الأطفال. عشان
1: نعم،
0: هيك إحنا دايما نتكلم عن إنه بالإضافة ضرورة وضع شروط للسلام العامة،
1: نعم،
0: ضرورة الرقابة والتفتيش، ضرورة رفع الوعي لدى الأهالي، ضرورة وضع بدائل للأطفال، يعني
1: نعم،
0: دائما
1: أماكن
0: البدائل
1: ترفيهية. نعم،
0: نعم تكون محاضرة للأطفال بحيث إنهم ما يضطروا لأنهم يلجأوا لهذه الوسائل.
1: فعلا.
0: ولكن النقطة الأهم والأبرز إنه الوسائل للسلام العامة هاي ضرورية، إحنا بالآخر نتعامل مع أطفال
1: نعم،
0: غير ناضجين نفسيا
1: غير
0: وذهنيا.
1: واعيين
0: نعم،
1: للمخاطر. نعم،
0: فهذه الحقيقة من النقاط اللي المركز يعني يعني يثير دائما تسليط الضوء عليها، وإن شاء الله رح يكون
1: إن
0: لنا
1: شاء
0: كمان
1: الله.
0: عمل مع الجهات المعنية، لأنه إحنا كلنا بنعرف بأنه هذا الأمر يعني الجميع يسعى إلى
1: نعم،
0: حله.
1: نعم،
0: يعني مسألة الطفولة في الأردن مسألة بصراحة بتاخذ أولوية دائما.
1: ومجالاتها عديدة
0: نعم
1: للحماية،
0: نعم
1: للدمج، نعم،
0: وأولوية، يعني
1: تعزيز
0: إحنا بنعرف
1: الحقوق
0: إنه
1: فعلا.
0: دائما في اهتمام بهذه الفئة لأهميتها.
1: نعم،
0: برضو يعني ما زالت بصراحة حالات عقر الكلاب في ازدياد، يعني نحكي
1: نعم،
0: عن
1: للأسف.
0: 9586 حالة مقارنة ب 9345. قد يكون احنا بنطلع انه العدد قد يكون انه يعني ارتفع بصورة خلينا نحكي مش قفزة نوعية،
1: نعم،
0: بس يعني احنا بنحكي بالآخر عن انه هناك ارواح وهناك
1: فعلا، يعني لو حالة
0: يعني الحق
1: واحدة
0: في
1: بتكون
0: الصحة لو
1: مشكلة.
0: نعم. فاحنا يعني ما زال هذا العدد مرتفع، إذن ما زال احنا بحاجة للعمل في هذا الإطار. وإحنا حتى في المركز كنا عقدنا ورشة عن الكلاب الضالة وأثرها على حقوق الإنسان،
1: نعم،
0: وحاولنا أنه نخرج مع الجميع بحلول متوازنة، والحقيقة خاطبنا الجهات المعنية وكانوا خاطبونا أيضا بأنهم تم تخصيص مراكز للعمل على إيواء الكلاب
1: الكلاب.
0: والتعامل معها بطريقة سليمة
1: نعم،
0: وبطريقة يعني تحافظ خلينا نحكي على التوازن،
1: الثروة الحيوانية
0: ونعم
1: فعلا.
0: في هذا الإطار

0: ولكن الحقيقة يعني ما زلنا نشهد لليوم حالات
1: للأسف.
0: في هذا المجال. وإحنا وهذا يعني بدي أكد على نقطة، اليوم المركز ينظر لكل القضايا بصورة شمولية. يعني اليوم حالات عقر الكلاب والكلاب الضالة
1: نعم
0: مش فقط إنها تؤثر على الحق في الصحة أو على إنه شخص

0: إرسال أبنائهم، وهذا ضروري جدا نربطه مع النقل المدرسي.
1: نعم.
0: يعني حتى لما كنا جلسنا مع الجهات المعنية
1: يعني
0: ووزارة
1: المواضيع
0: التربية،
1: مترابطة ببعضها
0: نعم،
1: البعض.
0: حكينا بأنه من يعني النقل المدرسي مهم، لأنه سرح يحل إشكاليات مثل موضوع الكلاب الضالة ومخاطر الطريق. يعني اليوم إحنا عندنا كلاب، وأيضا عندنا مخاطر طريق على الأطفال بشكل عام. فبالتالي المواضيع في مجال حقوق الإنسان الحقيقة صعب نفصلها عن بعضها البعض،
1: فعلا
0: هي
1: فعلا.
0: كلها بالآخر يعني قضايا يعني مترابطة ومهمة. برضو يعني موضوع يمكن مراكز الإصلاح والتأهيل، برضو يعني كان ما زال هناك اكتظاظ، لكن في مراكز الإصلاح والتأهيل يمكن 26,000 كان الرقم أو ما يزيد قليلا. ولكن الحقيقة أنه الجيد في الموضوع والمهم أنه إحنا بالرغم من وجود هذا الاكتظاظ وهذا التحدي، وبالنتيجة مديرية الأمن العام هي بالآخر جهة منفذة لقرارات التوقيف أو لقرارات الحبس، ولكن الحقيقة بالرغم من هذه التحديات شهدنا كثير تطورات. يعني ما كان إنه، وهذا الجميل يمكن دائما في الأردن، إنه إحنا ما بنقف عند التحدي، دائما في بحث
1: نسمع
0: عن
1: فرص
0: حلول.
1: من هذه
0: يعني إحنا
1: التحديات.
0: بنحكي مثلا الآن يتم العمل على إنشاء مركز إصلاح وتأهيل جديد في منطقة الأزرق بسعة تفوق 3,000 يعني استقبال للحالات. كان في توسعة لمباني في مركزي الإصلاح والتأهيل سواقة وموقر واحد. برضو كان في عنا إنشاء مبنى خاص لنزلاء المشاغل الحرفية في مركز إصلاح وتأهيل الموقر واحد. برضو تم إنشاء مبنى زيارات وتجهيز غرفة خاصة وممرات خاصة لأشخاص ذوي الإعاقة في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو، مركز إصلاح وتأهيل السواقة، مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء. أيضا يعني بالرغم من كل هذه التحديات وحالة الاكتظاظ، شهدنا في الحقيقة استدامة لعمل المراكز الصحية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لمدة 24 ساعة في مجموعة من المراكز، يعني حتى نستديم موضوع
1: الرعاية
0: إنه
1: الصحية.
0: الرعاية الصحية النزلاء. برضو التقرير عم بيكشف عن أنه كان في هناك الحقيقة موضوع بيرين وتوسعة مركز علاج الإدمان التابع
1: جميل.
0: أيضا لمراكز الإصلاح والتأهيل. الحقيقة من الأمور المهمة جدا يعني تم توسعة هذا المبنى لاستقبال الحالات. إحنا بنعرف يعني في هناك حالات عديدة من اللي بكونوا موقوفينهم من يعني
1: مدمنين للأسف.
0: متعاطين.
1: نعم
0: نعم،
1: متعاطين.
0: فبالتالي هذه يعني الحقيقة كانت كمان من الأمور المهمة للغاية. فإحنا نشوف، وفيه طبعا التقرير بصراحة نجود، يعني أنا بدعو الكل يرجع له،
1: نعم
0: بيكشف
1: على
0: عن
1: موقع المركز.
0: الأرقام، يعني
1: نعم
0: عدد الدورات عدد الكذا. ولكن هذا يعني بالآخر تحدي، وهذا
1: فعلا.
0: التحدي يحتاج إلى أنه إحنا نضع الحلول اللازمة،
1: نعم
0: ويحتاج أنه تكاثف كل الجهود زي ما
1: نعم
0: حكينا. مش مسؤولية فقط مديرية
1: مسؤولية
0: مراكز
1: مشتركة
0: الإصلاح، هي
1: للجميع
0: مسؤولية جميع الجهات
1: فعلا.
0: المعنية حتى إحنا نخفف من هاي الحالة.
1: يعني أنا لما تحدثت إنه المركز الوطني لحقوق الإنسان، أنا بدي أعتبره بوصلة، لأنه اليوم أنت لم يعني لما يكون بين أيدينا هذا التقرير بالأرقام بالإحصائيات، إنه يعني أولا واقع، يعني نحن نلمس واقع موجود بتفاصيله وبإحصائياته. ثاني شيء بتعطونا يعني بارقة أمل إنه أوكي في تحدي بس في شغل، في عمل، في هناك جهود مشتركة لحتى فعلا نتخطى هاي التحديات ونوصل ممكن يعني لي ممكن لأقل الأضرار أو أقل ممكن الخسائر. أنا بدي أحكي عن موضوع التوسع باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. هالشيء قديش هو شيء منيح، ولكن هو أيضا تحدي. كيف المركز تعامل بالقضايا المرتبطة بخطاب الكراهية، المحتوى الرقمي، الحق في التعبير، ويعني كان لكم يعني جزئية جدا مهمة بهذا الموضوع نحكي فيها.
0: يعني أكيد هذا اليوم الفضاء الرقمي
1: نعم.
0: وتقاطعاته مع حقوق الإنسان من أهم المواضيع.
1: فعلا.
0: وبالمناسبة إحنا يعني حتى التقرير كله في كل المحاور بتحدث عن هذا التقاطع، الفضاء الرقمي، التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، وكيف تقاطعه مع الحق في التعليم، مع الحق في الصحة، مع الحق في بيئة سليمة، مع حقوق الفئات، مع الحقوق المدنية والسياسية أيضا. يعني الحقيقة إحنا اليوم في المركز بنطلع بأنه إحنا يعني في هناك أمر في الجانب التشريعي يجب أن يتم. إحنا الآن أمام حالة من التكنولوجيا المتسارعة، يعني اليوم الذكاء الاصطناعي الحقيقة مثلا بنشوف الاتحاد الأوروبي وضع قانون خاص بالذكاء الاصطناعي، وهذا يجب الدول إنها تنظر إلى هذا الأمر. اليوم الذكاء الاصطناعي عم يؤثر على كل مجالات الحياة،
1: للأسف.

0: صحيح، ميثاق الأخلاقيات مهم، سواء ميثاق اللي الآن موجود في الأردن، ميثاق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وغيره، ولكن إحنا اليوم هذا الذكاء الاصطناعي أصبح ينتج عنه
1: نعم، يوم عن يوم
0: يعني
1: يتطور.
0: إما جرائم إما انتهاكات،
1: نعم
0: فبالتالي يجب أن يكون هناك تغطية
1: فعلا.
0: تشريعية كاملة، وبالإضافة إنه هناك فئات متضررة أكثر، يعني مثل المرأة، الطفل، حتى كبار السن، الأشخاص ذوي، هناك فئات تتضرر
1: نعم
0: بصورة
1: نعم
0: أكبر.
1: حتى كمحتوى، كخطاب
0: نعم
1: كراهية. نعم للأسف.
0: طبعا. والحقيقة إنه كمان إحنا يعني بنشوف إنه إحنا يعني الوعي جدا، إحنا عملنا في نهاية عام 2024 مؤتمر عام للفضاء الإلكتروني
1: نعم
0: وحقوق الإنسان، وفي عام 2025 استكملنا هذا المؤتمر بندوات حوارية متخصصة عن العنف الرقمي،
1: نعم
0: والحقيقة خلصنا لمجموعة من التوصيات جاءت من المشاركين. من أبرز هذه التوصيات إنه إحنا نفتقد يعني بحاجة إلى منصات إبلاغ آمنة وسرية وسريعة في
1: نعم
0: هذا الإطار للانتهاكات في الفضاء الرقمي، بحاجة أيضا إلى توعية الأفراد. يعني إحنا
1: نعم
0: يعني الحقيقة اليوم يعني الأمر ينبع ويصب أيضا في موضوع التوعية.
1: والوعي.
0: الحقيقة وعي قليل جدا جدا، يعني وعي قليل بالتعامل مع معطيات الفضاء الرقمي
1: نعم
0: من جميع الفئات، وعي قليل جدا في كيف أتصرف إذا ما تعرضت لأي انتهاك. عشان هيك بنشوف إنه في بعض الحالات تزيد يعني فيها حالات الانتهاك،
1: للأسف.
0: خاصة الأطفال واستغلالهم وابتزازهم عبر هذه الوسائل.
1: نعم
0: وبنشوف بإنه الجرائم الإلكترونية يعني عم تأخذ رقم كبير، يعني إحنا الرقم الحقيقة اللي وردنا أيضا بإنه وصل عدد الحالات أو الجرائم اللي تعاملت معها وحدة الجرائم الإلكترونية 29,389.
1: خلال 2025.
0: نعم، وقد يزيد الرقم لأنه في ناس ما بتبلغ، وهي
1: نعم
0: كلها متمحورة حول إيش؟ ابتزاز إلكتروني، احتيال رقمي، يعني انتهاك، أو يعني يتعلق بالأطفال، يتعلق أحيانا بجمع التبرعات،
1: نعم
0: يتعلق الحقيقة بكلها جرائم يعني تمس حقوق الإنسان. ويعني مشكورين الحقيقة وحدة الجرائم الإلكترونية يعني كونه تم ذكر اسمهم على جهودهم،
1: نعم
0: لأنه الحقيقة ضغط كبير جدا وحرفية وتقنية في هذا الجانب، ومحافظة على السرية، سرية التعامل مع الحالات، فبالتالي إحنا بندرك كم الضغوط في هذا
1: نعم
0: الإطار، يعني
1: تحدي الكبير
0: لأنه الآن هذا عالم موازي، عالم
1: فعلا فعلا
0: موازي، يعني
1: فعلا.
0: هو قد يفوق الآن عدد الجرائم الموجودة على
1: نعم،
0: وفي رقم،
1: وبحاجة إلى تنظيم، إلى رقابة، إلى
0: في رقم
1: حماية
0: أسود، يعني مش الكل يعني يبلغ، الناس
1: فعلا
0: بتخاف الحقيقة
1: فعلا للأسف.
0: وتخجل، وفي اعتبارات اجتماعية وغيرها. من الأشياء المهمة اللي بحب يمكن أختم فيها في هذا الإطار إنه المركز برضه يعني وضع في تقريره عن موضوع الأطفال واستغلالهم خاصة من قبل الجماعات المتطرفة
1: نعم
0: والإرهابية،
1: للأسف.
0: والحقيقة إنه المركز أيضا أكد على أهمية نقطة ما يعني ما قامت به الجهات المعنية من حجب بعض أجزاء من لعبة روبليكس مثلا
1: نعم
0: بما فيها غرف المحادثة، وفي توصية للمركز بضرورة حقيقة تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية،
1: نعم
0: لابد من تنظيمها، وهناك شفنا ممارسات عند الدول في هذا الإطار مهمة جدا، يعني أصبح في منع للأطفال من وسائل التواصل تحت سن معين،
1: نعم
0: في رقابة أبوية يعني تندرج تلقائيا على الأجهزة متى ما يعني أفصح الأهل بأنه هذا الرقم سيستخدمه طفلهم، مباشرة رقابة أبوية تنزل من خلال الجهة المعنية بالتنظيم. هذه كلها الحقيقة مهمة جدا، لأنه بنشوف كيف حتى أنه هاي الحالات استقطاب الأطفال زادت في الفترة الأخيرة،
1: نعم
0: وكلها من خلال هذه الوسائل.
1: والألعاب الإلكترونية
0: نعم
1: بشكل عام. نعم
0: نعم
1: اليوم يعني زي ما تفضلتي، في ظل هذا التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم المركز كيف بتعامل مع القضايا المرتبطة بخطاب الكراهية وإنه والحق في التعبير؟ أنا كيف بدي أضمن إنه في ممارسة حقوق وحريات وما يكون في هناك تجاوزات رقمية؟
0: يعني شوف، احنا المركز اكيد طبعا اي جريمه هي تتعامل معها الجهات المعنيه،
1: نعم.
0: ولكن المركز يضع الاطار الحقوقي. اليوم مهم جدا انه طبعا خطاب الكراهيه من يعني هو من مستويات حريه التعبير في المعايير
1: نعم
0: الدوليه
1: للأسف الفترة
0: لحقوق
1: الأخيرة
0: الانسان
1: زاد للأسف.
0: اللي هو بسموه المستوى الجنائي، يعني
1: نعم
0: حتى المعايير الدوليه، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه حث الدول على حظر هذا الخطاب من
1: نعم
0: خلال القانون
1: نعم
0: ووضع العقوبات اللازمة، لأنه خطاب الكراهية هو شو خطورته؟ خطورته أنه يبدأ بكلمة وينتهي أحياناً بنزاع كبير على مستوى الدول. كل الدول اللي دخلت في إطار نزاعات داخلية تحديداً بدأت من كلمة خطاب ومن خطاب كراهية. الخطاب له طبعاً الكراهية له مستويات، يعني ببلش من كلمات أو يعني عبارات قد تنطوي على كراهية بأشكالها، إلى العنف، إلى القتل، ومن ثم أحياناً لأنه ينطوي على تحريض فئة ضد فئة أخرى. يعني هاي أهم ما في خطاب الكراهية. فإحنا دائماً في المركز نتكلم بأنه النص القانوني يجب أن يكون واضح، وإحنا اليوم لدينا نص في قانون الجرائم الإلكترونية يعني
1: يجرم
0: هذا الفعل، وهناك أيضا في قانون العقوبات. يجب أن يكون هناك الحقيقة عندنا قاعدة بيانات مهم جدا، حتى المعايير الدولية لحقوق الإنسان تكلمت في إطار خطاب الكراهية. يجب أن يكون هناك قاعدة بيانات واضحة تبين عدد حالات خطاب الكراهية، تبين يعني مستوياته وأنواعه. هذه القاعدة تساهم أهميتها بأنها تساعد المعنيين في وضع السياسات وفي توجيه السياسات، وأيضا في برامج التوعية وتطوير المناهج المدرسية والجامعية. لأنه اليوم إذا أنا عندي معلومة أنه هذا زي ما تفضلتي الخطاب، إحنا اليوم يعني إذا ما كان عندنا أرقام رح نطلع من انطباعات، فإذا ما كان في عندي قاعدة بيانات تتكلم بأنه هذا الخطاب في الزياد، فهذا بيعطيني مؤشر وين مكان من الخلل، وين الفئات أكثر اللي عم بيصير عندها خطاب كراهية، وين الوسائل أكثر اللي بيكون فيها. هذا كله بيخليني أوجه السياسات والبرامج وأطور المناهج سواء المدرسية أو الجامعية.
1: نعم، جميل جدا. اليوم أيضا التقرير تناول ملفات حديثة، نحكي عن حقوق رقمية، نحكي أيضا التغير المناخي. يعني ليش هاي الملفات صارت جزء مهم من منظومة حقوق الإنسان؟ وهيك لو بدنا ندخل بتفصيلة الحقوق الرقمية، شو أبرز الحقوق اللي لازم يعرفها المواطن في البيئة الرقمية؟
0: لأنه يعني هي ملفات مهمة، لأنها الحقيقة أصبحت أمر واقع. يعني اليوم أصبحنا
1: فرضت نفسها على واقعنا الجديد،
0: واليوم أصبح يعني دائما الدول يجب أن تواكب، وإلا ستبقى يعني
1: متأخرة.
0: ولازم أنه ننظر إحنا، يعني أنا بحب أحكي في البداية في موضوع الحقوق الرقمية أنه يجب أن ننظر إلى حالة التسارع التكنولوجي والذكاء الاصطناعي كمورد. بمعنى إحنا اليوم صحيح عندنا انتهاكات وعندنا إشكاليات ظهرت، وهذا شيء طبيعي، يعني أي حالة جديدة رح ينشأ عنها انتهاكات. ولكن اليوم إحنا بنتحدث، أصبحنا نتحدث عن كيف نوظف الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمات الصحة والتعليم والبيئة، وحتى قطاع الطاقة، قطاع المياه، حتى كيف يعني نجد حلول ونتعاطى مع مسألة مثلا الأمن المائي والأمن الغذائي اليوم،
1: قطاع الخدمات.
0: نعم، فهاي كلها أمور. القطاع العدالة كمان نشوف قديش مهم أنه هذا الأدوات استخدامها في إطار هذا، في هذا الإطار، وهذا حق للإنسان نجود. يعني من حق الإنسان في المعايير الدولية التمتع بفوائد التقدم العلمي، هذا نص في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعشان هيك أنا حبيت أبلش بهذا الجانب، لأنه دائما الكل ينظر لجانب الانتهاكات. ولكن اليوم إحنا مثلا خلينا نشوف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية تضع مجموعة من المشاريع في قطاع الصحة، كيف سندمج الذكاء الاصطناعي في الصحة، في التعليم. هلأ المركز اليوم عمل يعني مسح موجود هذا في التقرير، بدنا نراقب كيف هل فعلا تم إدماج هذا الذكاء الاصطناعي ليتمتع الإنسان أكثر بحقوقه. يعني اليوم شفنا بالأردن حقيقة هذا العام فتح لمراكز صحة رقمية. هذا شيء قد يعني بيستغربوا الناس، يعني أصبح في عنا حتى يعني على مستوى العالم هذا الأمر. اليوم مثلا سراج في وزارة التربية والتعليم، منصة درسل مثلا، الأمور الهامة جدا اللي تم توظيفها
1: تطور تكنولوجي
0: لغايات يعني مزيد من تمتع الأطفال بحقهم في مجال الزراعة، في مجال الأمن المائي، هناك العديد من المشاريع الحقيقة. اليوم الحقوق الرقمية في عندي أيضا جانب الحق في مثلا حماية الخصوصية، البيانات الشخصية، ما يتعلق ب يعني أيضا الابتزاز، استغلال بعض الفئات، القيام بأفعال غير مشروعة عبر هذا الفضاء، يعني تتبع الأشخاص أحيانا. وهذا على فكرة هاي الانتهاكات يعني زمان كان في إطار تقليدي، إنه هاي الانتهاكات بتتم من الدول أو من الحكومات. اليوم لا، هاي اليوم إحنا من الأفراد، من الجهات، أحيانا من الشركات.
1: نعم.
0: فبالتالي هذا مهم جدا. يعني أصبح حتى شوفي طبيعة الانتهاكات اختلفت. يعني اليوم أغلب هاي الانتهاكات من وين بتتم؟ يعني أنا حدا بجمع بيانات الشخصية، مين بدها تجمعها مثلا؟
1: نعم.
0: مثلا الحكومات والجهات الرسمية معروف كيف تجمع البيانات، وعندها بيانات الأفراد وعندها قوانينها الناظمة. نعم. وبالعكس القوانين اللي يعني مثلا بنشوف قانون الإحصاءات العامة في نص أنه لا يجوز يعني الإفصاح عن أي بيان، لا يجوز وهذا يعرض للمساءلة، ولا نعم. يجوز إعطاء البيانات لأي جهة رسمية أو عامة. يعني بينما الانتهاك عم بتم من الجهات الأخرى، من نعم. أحيانا الجهات التي قد تتكسب ماديا من فعلا. أشخاص يتتبعون بيانات يبيعون هذه البيانات.
1: نعم. فهذا من خطأ عم بتم من خطأ مني أنا
0: نعم
1: نفسيا،
0: عم بتم من نعم. الحقيقة من أطراف أخرى. يعني اليوم فعلا. حتى طبيعة شوف الفضاء الرقمي، الطبيعة اختلفت. يعني أصبحت طبيعة الانتهاكات ومن يمارسها مختلف. اليوم الخوارزميات مهم، أمر مهم للغاية. يعني أنا اليوم من أهم الأمور أنه أنا ممكن أقصي أفراد أو أزيد من حالة التهميش.
1: نعم.
0: يعني إحنا زمان كنا نحكي أنه تهميش بعض الفئات. اليوم الحقيقة أنه إذا ما بيتم الانتباه لموضوع الخوارزميات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، قد يتم تهميش بعض الفئات وزيادة الصورة النمطية ضدهم، لأنه اليوم ما تغذيه يعود إليك. فإذا أنا غذيت اليوم هذه الأدوات بما يعزز حالة التمييز والتهميش، يعني قد يؤدي إلى الحقيقة إلى إشكاليات كبيرة. فهاي برضو من أبرز يعني الأمور حقيقة اللي
1: موضوع الحقوق
0: نعم.
1: الرقمية.
0: وبحب أحكي كمان إحنا في المركز استراتيجية المركز الآن
1: نعم.
0: أصبحت يعني من أهم المواضيع للخمس سنوات القادمة اللي بنشتغل عليها الحقوق الرقمية، التغير المناخي وقطاع العمال.
1: نعم. بدي أفوت بموضوع نعم. التغير المناخي، كيف ممكن أنه يؤثر على الحقوق الأساسية؟ تفضلتي من خلال المياه، من خلال الصحة، الغذاء، وأيضا العمل.
0: نعم. يعني هلأ اليوم التغير المناخي عم بيأثر على العالم أجمع،
1: قضية عالمية أصبحت
0: يعني
1: نعم.
0: لأنه هاي إحنا بنسميها الحقيقة من الحقوق التضامن والتكافل اللي العالم كلها يجب أن يتضامن من نعم. أجل حلها. التغير المناخي اليوم يعني عم بيأثر الحقيقة يعني على الفئات، في وخاصة على فئات معينة بكون في حالات أكثر بروزا. يعني أنا بدي أحكي لك إحنا في المركز رصدنا هذا الموضوع على أرض الواقع. يعني رصدنا مثلا القطاع الزراعي والتنوع البيولوجي وأثر التغير المناخي عليه، لأنه المركز كما تعلمين له اهتمام كبير بقطاع الزراعة وخاصة العاملات في مجال الزراعة والعاملين. فالحقيقة وجدنا بأنه يعني التغير المناخي اللي هو قد يظهر في أشكال مختلفة، سواء نقص الأمطار، أحياناً ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، هذا كله أحياناً أدى إلى مثلاً على سبيل المثال ظهور نعم. أمراض فطرية في بعض المزروعات. يعني
1: نعم.
0: أدى إلى تقلص المساحات الزراعية مثلاً، أدى أحياناً إلى اختلاف المواسم الزراعية. هذا كله أصبح أحياناً يصير فيه تدخلات غير مدروسة من العاملين في القطاع الزراعي، فأثر نعم. على المنتجات الزراعية، أثر من ناحية
1: على الأمن الغذائي.
0: على الأمن الغذائي
1: نعم.
0: أثر من ناحية تانية على الحق في العمل. يعني اليوم أصبح من أهم النقاط اللي بيحكوا فيها المزارعات والمزارعين نعم. إنه إحنا العمل عندنا تأثر، لأنه بتعرفي هدول عمال أحيانا بيكونوا مواسم ويعني عندهم تحدياتهم أصلا، فأثر على انتظام عملهم. بالتالي هذا بده يأثر كمان بالنتيجة على الاقتصاد، بده يأثر على زي ما تفضلتي على الأمن الغذائي. فالحقيقة كل هاي الأمور عم بيكون اليوم التغير المناخي عم بيفرض نفسه بصراحة على الساحة. حتى عالميا بنشوف كيف في أحيانا
1: نعم.
0: يعني إشكاليات عم بتأثر في الحق في السكن والحق في إلى آخره، وحتى تغير المعالم الجغرافية. عشان هيك مهم كثير اليوم، وهذا مهم نربطه ببعضه، كيف نعم. أوظف تكنولوجيا الناشئة أو الذكاء الاصطناعي في كيف يعني أتوقع معطيات التغير المناخي، كيف نعم. سأتعامل معها. يعني بدنا ننظر للأمور بالشمولية. يعني اليوم أنا عندي هذه الأدوات، خليني أوظفها في هذا الإطار.
1: الإطار اليوم يعني أنا لو بدي أرجع مثلا يعني للبداية، اليوم نحكي عن موضوع التوصيات. اليوم لما نحكي عن 154 توصية نعم. هاي التوصيات أو هذا العدد يعني يعكس لنا اتساع الملفات الحقوقية، أم يعكس لنا طبيعة هاي التوصيات وقابليتها للتنفيذ اليوم، قديش يعني يعني بنحكي عن أيضا عن منهج جديد في هذا التقرير للمتابعة التوصيات من خلال أطر زمنية معينة، أيضا مؤشرات قياس، كيف بتتم هاي المتابعة عمليا لو بدنا ندخل بالتفاصيل؟
0: يعني أنا

0: أحب في البداية أحكي إنه إحنا في تقريرنا الأخير عملنا ملحق خاص، التوصيات واردة في التقرير بس عملنا ملحق خاص بالتوصيات، جمعنا التوصيات بحيث إنها تكون أسهل للرجوع إليها. هذه التوصيات اليوم الحقيقة أكيد يعني إحنا لما بنتكلم نجود عن 20 محور، فبالتالي أكيد رح يكون في عندي اتساع في مضمون التوصيات، وهذه التوصيات يعني لها عدة دلالات، أبرزها يمكن شمولية عمل المركز وعمله الميداني، لأنه إحنا اليوم لا نرصد حقوق الإنسان من وراء المكاتب، إحنا بننزل للميدان نشاهد نكتب. من أجل ذلك لما إحنا بنعطي توصيتنا، التوصية بتكون تماماً أين الخلل في التطبيق التشريعي، وأين الخلل في التشريع، وأين الخلل في الممارسة، وأين الخلل، فبالتالي بتكون الصورة يعني شمولية وواضحة. إحنا الحقيقة كل سنة نطور في منهج تعاطينا مع التوصيات، فالتوصياتنا الآن نتعامل معها في إطار مصفوفة، حددنا الجهات المعنية والمسؤولة. العام السابق يعني الحقيقة جلسنا مع المعنيين، ويمكن كان في هناك أيضا تعميم لرئيس الوزراء بوضع خطة لإنفاذ توصيات المركز تحديدا. فالجهات المعنية أرسلت لنا خططها لتنفيذ التوصيات، ودائما على تواصل دائم معهم، نقسم التنفيذ إلى كلي وجزئي وقيد التنفيذ. ونرصد ذلك، يعني لدينا مصفوفة نضع بأنه تم التنفيذ الكلي، الجزئي، قيد التنفيذ، وعندما نضع مثلا لم يتم التنفيذ الكلي لماذا، التنفيذ الجزئي ما هو الذي نفذ جزئيا، يعني حتى نكون منطقيين. فبالتالي الحقيقة أنه كل هذا الأمر يتم في هذا الإطار المنهجي، لأنه بالنتيجة إحنا يعني مهم جدا أنه إحنا بدنا نوصل لتحقيق نتيجة. وبحب أكد في هذا الإطار أنه أحيانا ينظر بأنه إذا لم تنفذ التوصية كليا وكأنه يعني لا يوجد إنجاز، ولكن الحقيقة أنه التنفيذ الكلي وعادة هو اللي بياخد أكبر مساحة. مهم للغاية. ليش؟ لأنه اليوم إحنا نتكلم عن أغلب التوصيات تحتاج موارد مالية،
1: إمكانيات.
0: في المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأنا دائما بحب أربط بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لأنه
1: التزام دولي.
0: لأنه التزام دولي، لأنه أنا هذا معياري. تمام. في عندنا مبدأ اسمه مبدأ قابلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتنفيذ التدريجي. التطبيق. فبالتالي اليوم التنفيذ الجزئي هو يعكس تنفيذ تدريجي، لأنه كما تعلمين الدول تتفاوت في مواردها. فبالتالي اليوم هذه الموارد الدول مش كما هي، فبالتالي اليوم الدول لما بتيجي بدها تنفذ في لديها موازنات، والموازنات محطوطة في إطر معينة. إحنا ندفع
1: ممكن مرات بنية تحتية.
0: إحنا ندفع في هذا الإطار أن تكون الموازنات حساسة ومستجيبة لحقوق الإنسان، وهذا اللي حقيقة وفي يعني تجاوب كبير من الجهات المعنية بأمانة. يعني إحنا هذا نعتبره نجاح لنا وإلهم، لأنه خطينا خطوات كبيرة، يعني بنشوف كم التجاوب. فإحنا لما بنحط مثلا والله أنه في مركز صحي بحاجة أنه البنية التحتية سيئة أو إلى آخره، فبالتالي بنشوف أنه وزارة الصحة بترد علينا تم تغيير المركز الصحي، تم طرح عطاء لتغييره. شفنا آخر مرة إحنا زرنا العيادات الاستشارية النفسية وخاطبنا وزارة الصحة بأنه العيادات الحقيقة لا تصلح وأنها بحاجة إلى تغيير، لأنه البنية التحتية بعديها بفترة قليلة يعني وزير الصحة قام بزيارة والحقيقة أمر بنقل العيادات إلى مكان آخر. هذا كله الحقيقة يعني بنطرح أمثلة عديدة في إطار يعني كيف الاستجابة. نلبس التجاوب والاستجابة في هذا الإطار. فبالتالي التنفيذ الجزء اللي حبيت أكد عليه مهم للغاية. يعني في توصيات تنفذ كليا، بس حتى التوصيات التنفذ جزئيا هذا يعني أنه في موارد تنفق. يعني اليوم أنا في عندي مصاري وعم بنفقها باتجاه تنفيذ الحقوق وصولا إلى التنفيذ الكلي. ولكن يمكن أنا اليوم لو عندي الموارد الكافية رح أضع كل المورد لأحقق التوصية. بس إذا كان اليوم عندي هذه الموارد في هذا الإطار، ما زال أنا أخذ خطوات، وهذه الخطوات فيها تتابعية واستمرارية أهم شيء وجدية. فإذا إحنا رح نوصل للتنفيذ الكلي.
1: هلا من خلال التقرير، ودائما متابعتنا يعني على أكثر من عام نتابع ممكن التقرير، ممكن نحكي بأنه التقرير اليوم لا يكتفي بتشخيص الواقع، بس بيحاول أنه ينتقل لحلول واستجابات عملية من خلال حديثك اليوم.
0: بكل تأكيد. يعني إحنا اليوم صحيح جهة رقابية، ولكن إحنا ولا مرة يعني في المركز اكتفينا بأنه نكون كمن ينظر، يعني
1: نعم
0: نعطي
1: نعم
0: وكمن يبحث عن الأخطاء أبدا يعني. ومن أجل ذلك دائما إحنا خلال العام قبل إصدار التقرير في تواصل مستمر مع الجهات المعنية.
1: نعم.
0: دائما يعني في إطار توصياتنا بشكل ربعي لدينا تواصل، يزودون بما تم إنجازه دائما، حتى يعني إذا في إشكالية أو انتهاك نخاطب.
1: نعم.
0: فعندما يحل هذا الأمر نذكر في تقريرنا اليوم اللي بنتكلم عنه. يعني عشان هيك اللي بيفتح التقرير مثلا بيشوف بأنه والله تم مخاطبة وزارة التربية والتعليم وقد بدأت أعمال الصيانة للمركز للمدرسة الفلانية، تم مخاطبة وزارة التنمية، تم البيئة مثلا بموقع بركة البيبسي، كيف استجابت وزارة البيئة وأمانة عمان. فإحنا لا نبحث عن أنه أخطاء، إحنا نبحث عن استجابة زي ما تفضلتي، وهي نقطة مهمة جدا، وهذا اللي بيميز المركز. أنه نحن نبحث عن استجابة فعالة، فبالتالي متى ما كان هناك استجابة إذن إحنا حققنا الهدف، وهو تعزيز منظومة حقوق الإنسان
1: الحماية.
0: اللي هي الولاية اللي أعطيت للمركز،
1: فعلا.
0: واللي هذا إحنا بنعتبره واجب علينا، لأنه اليوم من حق الجهات المعنية إنها تسمع من المركز ماذا رأى وما هو التوصية، وبالتالي يستطيعوا أن يقوموا باستجابتهم في هذا الإطار. أحيانا قد لا يكون زي ما حكينا في موضوع قد لا يكون يشكل أولوية، بس إحنا لأنه نرصد الحالة العامة نقول لا، هذا مثلا أولوية يجب العمل عليه، يجب أن نضعه في قائمة الأولويات. فنعم التقرير اليوم لا يتحدث يعني بإطار تنظيري، ولا يتحدث بإطار البحث عن الأخطاء، هو يتحدث عن كيف نستجيب ونغير كل سنة بصورة أفضل من
1: بصورة
0: سابقتها.
1: أفضل. اليوم الربط ما بين التشريع والسياسة العامة والتنفيذ اليوم، إنه لحتى فعلا زي ما تفضلتي حماية الحقوق اليوم يعني تطلع منه هي بس بإطار نصوص إحنا ملتزمين فيها، لا نطاق عملي تطبيقي. حتى موضوع الاستجابة جدا مهم
0: طبعا. يعني هذا يعني شوفي نجود التوصيات اليوم المركز إذا بدها تبقى حبيسة الأدراج وحبيسة التقارير، يعني كيف سيلمس الفرد أثرها؟ يعني يعني هذا هاي نقطة مهمة. يعني إحنا قد لا يتم في تحديات في بعض التوصيات، ولكن دائما في مجال حقوق الإنسان كيف نتطور تدريجيا في هذا الإطار، كيف نعمل خطوة وراء خطوة، يعني هو ما يصنع الفارق على المدى البعيد والقريب. وكيف إحنا دائما ننظر بشمولية، يعني رؤية التحديث الاقتصادي كيف نربطها بحقوق الإنسان، كيف يعني دائما حتى في تقريرنا يعني دائما عندما نشير إلى موضوع المتعلق بالحقوق الاقتصادية نربط بأنه رؤية التحديث مثلا تقوم ب أو تضع هذه الأطر، وهي أطر متوافقة، فبالتالي إحنا هذه التوصيات متوافقة مع رؤية التحديث الاقتصادي مثلا، متوافقة مع الرؤى الأخرى فيما يتعلق بتحديث منظومات سواء في مجال العدالة، في مجال الحماية الاجتماعية وغيرها. فالحقيقة يعني هذا هو النهج اللي يعني إحنا أصبح لدينا نهج راسخ ونعمل في إطاره من أجل يعني الوصول يعني لأفضل النتائج.
1: نعم دكتورة، يعني حرصنا الدائم على تغطية التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، أنتم بتعطونا بارقة أمل إنه الأمور تتحسن، الأمور يعني ماشية، لحتى يكون في هناك تعديلات تنفيذ للتوصيات. اليوم ماذا بعد التقرير؟ يعني أوكي التقرير وثيقة سنوية بيتم تسليمها لجلالة الملك عبد الله الثاني لأهميتها وممكن لقدسية هذا التقرير، لأنه في حماية لحقوق وحريات الإنسان. أوكي الوثيقة هي عملية مستمرة، شو الأولويات اللي اليوم يرى المركز ضرورة العمل عليها خلال المرحلة المقبلة؟
0: يعني أنا بس بحب أكد على نقطة أنه دائما التقرير، وحتى في حفل الإطلاق أكدنا عليها بأنه التقرير هو ليس نهاية. إحنا عملنا مستمر طوال العام على فكرة. إحنا طوال العام التقرير يعني لا هو لو يعني
1: هو يتضمن خلاصة جهد.
0: ويتضمن النذر اليسير مما نكون قد رصدناه. اليوم ماذا بعد؟ هو متابعة العمل، متابعة ولاية المركز في الرصد، متابعة تنفيذ التوصيات، متابعة رصد أوضاع حقوق الإنسان، ومتابعة يعني أن نعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان سواء في مجال التشريعات أو السياسات أو الممارسات.
1: نعم اليوم بعد 22 تقرير سنوي التحدي أصبح في يعني اكتشاف الانتهاكات وتشخيصها، ولا بأنه ضمان تتحول التوصيات لحماية فعلية فعلا يلمسها المواطن على أرض الواقع؟
0: والله هو هذا يعني هذا الأمر هو ما نسعى له.
1: نعم.
0: يعني إحنا اليوم في إطار تقريرنا إذا اكتفينا بالتشخيص، أنا باعتقادي بأنه المركز ما كان ليكون له هذا الثقل والوزن.
1: نعم.
0: لأنه التشخيص ممكن بعض الجهات تقوم فيه، ليس بشمولية المركز أكيد، وهي مرحلة مهمة من عمل المركز. إحنا أصلاً يعني النقطة الأولى التي ننطلق منها تشخيص حالة حقوق الإنسان، من أجل ذلك نرصد. يعني والرصد هو نقل الواقع ونقل التحديات والتطورات. ولكن إحنا المركز اللي الحقيقة اللي يعني أعطاه هذا يعني هذه الثقة والمصداقية حتى على المستوى الدولي، يعني لأنه إحنا محافظين ما زلنا على تصنيف ألف، وهو تصنيف لا يعطى إلا للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تعمل في إطار التعدد والتنوع والمصداقية والشفافية. وعلى فكرة التقرير السنوي يعني جزء أساسي من عملية التصنيف. هذه المصداقية جاءت لأنه إحنا نشخص وأيضا نضع يعني التوصيات القابلة للقياس والتنفيذ، ونتابع ذلك، ويعني بقدر ما ننظر إلى التطورات الإيجابية بقدر ما نقول بأن هناك تحديات
1: فعلا.
0: ولا نخفل جانب عن جانب. على فكرة هذه هي قمة الموضوعية والمصداقية.
1: نعم يحسب لكم
0: يعني
1: فعلا.
0: هو الفكرة مش أنك تقف فقط على التحديات وتقف على لا، هناك يعني منجزات في مجال حقوق الإنسان، وهناك تطورات أحد أهداف التقرير هو أن يبرزها، لأنه اليوم العمل على تعظيم والاستكمال هذه المنجزات هو الحقيقة ما سيحسن حالة حقوق
1: فعلا.
0: الإنسان
1: فعلا.
0: لا يوجد دولة في العالم ما فيها تحديات، تتفاوت التحديات، في دول تحدياتها أكثر من تحديات.
1: نعم.
0: والأسباب كثيرة، يعني مش المجال ذكرها، ولكن يعني يقف في مقدمتها أيضا الجانب الاقتصادي ما دام الإرادة موجودة.
1: نعم.
0: يعني مثلا إحنا عندنا في الأردن هناك إرادة واضحة، يعني ملف حقوق الإنسان يعني
1: له أولوية
0: قد
1: أيضا.
0: يكون يعني الأمر أيضا متداخل. يعني شفنا مبارح خطاب
1: جلالة الملك
0: يعني
1: نعم.
0: أمام الجمعية العامة للأمم
1: نعم.
0: المتحدة، الحقيقة
1: نعم.
0: كان خطاب حقوقي، المقاربات الحقوقية كانت حاضرة فيه بامتياز، خطاب حقوقي يعني الحقيقة صعب نجد له نظير على مستوى حتى
1: نعم.
0: الخطابات الأخرى.
1: نعم.
0: يعني هو ينطلق
1: العالم.
0: من جانب حقوقي
1: بحت.
0: إنساني وقانوني، فبالتالي إذا كان هذا الخطاب على مستوى الجمعية العامة فكيف
1: نعم.
0: هو الرؤية على مستوى الوطني
1: والدولة.
0: الحقيقة أنه هذا أصبح مفروغ منه. يعني
1: نعم.
0: ما عدنا نجادل في الأردن والله احنا بدنا حقوق انسان، ولا احنا
1: لا الحمد لله.
0: حقوق الانسان
1: نعم.
0: هي احد
1: مصانع.
0: يعني احد ضمانات تاسيس الدوله، هي احد الركائز الدوله الاردنيه.
1: نعم.
0: فبالتالي احنا خرجنا من هذا النقاش، فبالتالي يعني الحقيقه ما دام الاراده موجوده التحديات بتصفي، احيانا تحديات اقتصاديه اجتماعيه، يعني
1: امكانيات موارد.
0: التوصيات على فكره بكون تحدي فيها اجتماعي، يعني
1: نعم.
0: كيف تغير النظره وكيف خاصه في بعض الفئات.
1: نعم.
0: فيعني بالتالي الحقيقه انا باعتقادي انه احنا نسير بالاتجاه الصحيح، تحديات موجودة.
1: نعم.
0: ولا نقول إنها يعني راح تختفي خلال فترة،
1: لكن الجهود
0: ولكن
1: مستمرة.
0: زي ما تفضلتي إنه إحنا دائما ننظر أن هناك استمرارية.
1: نعم.
0: وبصراحة حقوق الإنسان يعني في كل العالم والتطور في كل الدول يقوم على الاستمرارية
1: فعلا.
0: ويقوم على الإيمان يعني بأنه ما دام هناك استمرارية، ما دام هناك من يقول بأنه إحنا بحاجة إلى تطوير هنا وهناك، فإنه إحنا رح نصل لمرحلة التغيير والتطوير
1: فعلا.
0: فما بالنا إذا كان أصلا هناك زي ما حكيت إرادة وتوجه وملفات حقوقية تأخذ يعني الأولوية في عمل الوزارات والمؤسسات وغيرها.
1: يعني صدقا الحديث يطول، وبدي أشكرك على هذا الطرح الطيب فعلا دكتورة. اليوم لما نحكي عن التقرير السنوي هو أكثر من مجرد رصد لما حدث خلال عام، هو وأنا حكيتها أنتم بوصلي من خلال هذه التقارير، هو أداة لقراءة الواقع، تحديد أماكن التحدي وين هاي التحديات، وفتح يعني طريق لحتى نطور تشريعاتنا، سياساتنا، ممارساتنا، لحتى نصل قدر الإمكان إلى كل ما هو موازي لتحقيق أو لي يعني حماية المنظومة الحقوقية. بكل أنواعها وبكل مجالاتها. أنا بدي أشكرك، أعطيتينا من وقتك اليوم دكتورة على هذا الطرح وعلى هذه القراءة المعمقة فعلا للتقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة نهل المومني، شرفتينا وشكرا لك.
0: شكرا لكم دائما يعني على اهتمامكم بالتقرير السنوي، يعني هذا شيء الحقيقة دائما يحسب لكم.
1: نعم يعطيك ألف عافية. يعني مستمعينا اليوم 154 توصية تضمنها هذا التقرير لهذا العام، تضع ممكن أمام مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع مسؤولية مشتركة في المتابعة في العمل، خاصة مع توجه المركز نحو قياس مدى الاستجابة للتوصيات حسب أطر زمنية ومؤشرات واضحة. إذن الغاية اليوم مش نعرف أين نقف أو أين تقف حالة حقوق الإنسان، إنما نعرف إلى أين نتجه، ما الذي يمكن أن يتغير على أرض الواقع، وكيف تتحول الحقوق من مبادئ ونصوص إلى حماية فعلية وممارسة يومية يستفيد منها كل مواطن أردني. بتمنى نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم مستمعينا. نحيي زميلنا مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، نحيي أيضا زميلنا رافت القطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نوجد المجالي، دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوماً أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلة في صحراء ليبيا، أحمد محمد حسنين باشا، الجزء الثالث.

رحلة في صحراء ليبيا هي الرحلة التي قام بها أحمد محمد حسنين باشا منذ حوالي قرن من الزمان. تلك الرحلة لم نزل نعيشها بمعظم تفاصيلها، ومع رحالتنا المقدام والذي ذكرنا أن أمير الشعراء أحمد شوقي مدحه في قصيدة إشادة.

0: اتجهت القافلة جنوبا قاصدة الكفرة في يوم حار شديد الريح، وكان مقصدها الأول الضيعن والتي قدروا الوصول إليها في 9 أيام. وإلى المستمع بعض ما قاله الرحالة.
1: هذه عين الصحراء المنبسطة التي تهيج في خاطر ذكريات قديمة. ما أكثر الإنسان تحملا لشمس الصحراء المحرقة ورياحها العاتية إذا هدأ المساء وغربت الشمس وطلع القمر وهب النسيم وانيا بليلا، ويملأ فوق كل هذا إحساسي بالقرب من الله جل وعلا والشعور بحضرته. وقد يلوح طوال اليوم مجرى من الماء يبرق أمام القافلة عند الأفق، ولكن هذا المجرى الموهوم يقرب من رائيه ويظل يغريه ببرودة مائه وعذوبته، حتى إذا جنحت الشمس للغروب امحى السراب الذي خدع الأبصار طويلا. وتشتد الحرارة بعد الظهر فيبطئ سير الإبل ويغشى القافلة هدوء وفتور، فإذا قرب المساء وبرد الجو جدت الإبل في السير واندفعت قبل أن تحين ساعة ضرب الخيام، وحداها الرجال بالغناء يستحثونها للمسير، فأسرعت هاسة لهذا التشجيع.

0: في الطريق إلى بئر الضيعن قال الرحالة يحدث نفسه أو يعاهدها:
1: سأقيد من الآن فصاعدا ما كتبته في يومياتي يوما بعد يوم.
2: وفعل ما قال، وشرع يدون ما يراه وما يصادفه يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة، فقد بدأ قائلا:
1: قمنا الساعة 9 صباحا ووقفنا 8:30 مساء، قطعنا 46 كيلومترا، كانت أعلى درجة للحرارة 21 وأسفلها 3 درجات. كان اليوم غائما والمساء صحوا، الدليل حائر بعض الحيرة في تحديد الجهات كما أتبين ذلك من ملاحظة البوصلة. أصبح الصباح فطرب رجال القافلة حين رأوا عند الأفق عقدا من الأشباح ينبئ باقتراب طليعة قافلة. لم يمض بنا القليل حتى تيقنا صداقة القادمين. قام الرجال مودعين بالتوفيق ولحق كل فريق بقافلته، ولعمري إن هذه المقابلة الهفافة في صميم الصحراء هي عند العرب بمثابة البرقيات اللاسلكية.
2: ذكر الرحالة في كتابه أن البدو يقولون إن الجمل الذي رعى مرة في واحة لا يخطئ السبيل إليها.

0: فصلتهما الأيام الطوال،
1: وأن الجمل المتدرب يستطيع أن يسافر أسبوعين في الشتاء من غير أن يتذوق الماء، وقد يصبر عنه في الصيف 12 يوماً.
0: وقد يكون الجمل مخلصاً لصاحبه محباً له، إلا أن الناقة الكريمة لا ترضى ممتطياً لها غير صاحبها.
1: والبدوي يميز أثر جماله، ويمكنه أن يتبين إن كانت الجمال التي سبقته في الطريق ملكاً لرجال قبيلة مجاورة أم لا.

0: يقيم الرحالة في سيوة 3 أيام بعد أن مشى لها 6 أيام لم يحدث له وصحبه خلالها أمر ذو بال. وهناك رأى البدو وأرسل خطابا إلى السيد إدريس في الجكبوب يعلمه بقرب الوصول.
1: وما حدث أنهم بعد تركهم سيوة بيومين لاحظ الرحالة وقوف سير الجمال، ولما سأل عن سبب هذا الوقوف غير العادي جاءه الجواب أن رسلا جاءوا يحملون خبر وصول السيد إدريس بعد ساعة، فقال:
2: ما كاد رجالي يسمعون هذا الخبر حتى بان في عيونهم الطرب، ففي تقدم شيخ السنوسيين بنفسه للقائنا في أول الرحلة يفسر بفعل حسن، ما نصبنا الخيام ولم نكد نستقر حتى رأينا طلائع قافلة السيد إدريس التي وصلت بعد قليل ونصبت خيامها على مقربة منا، وبعد ذلك بنصف ساعة تقدم السيد إدريس يحف به حشمه إلى خيامنا، وتقدمت أنا الآخر للقائه فقابلني مقابلة ودية وجددنا مراسم المعرفة القديمة، يظهر في وجهي أثر السرور ويلوح الابتهاج على محياه، ودعانا لتناول الغداء في خيمته، وطلب مني بعد ذلك أن أدعو جميع رجالي إليه. وكانت مباركة السيد إدريس لرجالي باعثة في نفوسهم على الأمل العظيم بنجاح الرحلة وسلامتها من كل خطر. وحل وقت العصر فودع كل منا الآخر ورفعت الخيام وسارت القافلتان، وتقدمنا غربا إلى الجغبوب وما وراءها من صحراء مترامية الأطراف.

0: كان عزم الرحالة من البداية أن يفرغ قصارى جهده في استكشاف الواحات المجهولة، والرحلة كهذه فيها الكثير من المشقة والمخاطر. وقد قال له صديقه: والله إنها لطريق مخوفة، وكم من قافلة أكلها سكان التلال الواقعة في تلك الطريق. فأجابه أحمد حسنين:
1: إن رجال مؤمنون، نؤمن أن مصيرنا في يد الله جل وعلا.

مستمعين الكرام، إلى هنا ونصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. موعدنا يتجدد في الغد بإذن الله، ودائما في برنامج أدب الرحلات. والسلام عليكم ورحمة الله.

صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام نبقى وإياكم مع